0: في الليل ترتاح النفوس، في الليل على كفي أنقش مذيعا أهديه لصديق الليل. صديق الليل، صديق الليل على أمواج إذاعة المنستير.
1: خمسون عاما وما زال صوتهم في الذاكرة. خمسون عاما وما زال صداهم في الأروقة. خمسون عاما مع إذاعة المنستير. من الماضي إلى الحاضر ورؤيتنا للمستقبل. خمسون عاما من أرشيف إذاعة المنستير. خمسون عاما من الأصوات، البرامج والأحداث التي مرت عبر الأثير. هنا حيث لا يموت الصوت، هنا صدى للذكرى لا يفوت. خمسون إعداد وتقديم ربح عبد اللاوي، إخراج حسام قدرية.
2: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خمسون رحلة نواصلها مع ذاكرة إذاعة المنستير، نفتح فيها صفحات من تاريخ التأسيس، ونستعيد أصواتا وأسماء كانت جزءا من البدايات، وكانت جزءا من الحكاية التي بدأت منذ سنوات وما زالت متواصلة إلى اليوم. في هذه الحلقة نعود من جديد إلى الوثيقة والشهادة وإلى الذاكرة التي تحفظ تفاصيل البدايات. نعود إلى المولدي العارم، رئيس مصلحة البحوث والدراسات والنشر بالمركز الوطني للتوثيق، لنستمع إلى ما تختزنه الوثائق من شهادات ومعطيات حول إذاعة المنستير وتأسيسها. وسنستمع إلى شهادات صوتية وذكريات من زمن التأسيس مع صوت جميل ارتبط بذاكرة المستمعين، الزميل لحبيب دغيم، في شهادات تعيدنا إلى أجواء البدايات، إلى العمل، إلى التفاصيل اليومية، وإلى الإنسان الذي كان وراء ذلك الصوت الذي يصل إلى البيوت. سنقرأ أيضا شهادات مكتوبة عن إذاعة المنستير، شهادات تحفظ جانبا من مسيرتها وتضيء محطات من تاريخها. وكالعادة في خمسون نتوقف عند كلمة من معجم الإذاعة، كلمة قد تبدو بسيطة لكنها تحمل في قاموس أهل المهنة الكثير من المعاني والذكريات. ثم نخرج من الأستوديو إلى الناس، إلى المستمعين الذين رافقوا إذاعة المنستير، لنسألهم عن ذكرياتهم معها وعن الأصوات والبرامج والمواقف التي بقيت عالقة في ذاكرتهم. خمسون ليس مجرد استرجاع للماضي، وإنما هو محاولة لجمع قطع الذاكرة صوتا بعد صوت وشهادة بعد أخرى، حتى تكتمل أمامنا صورة إذاعة المنستير. إذاعة بدأت من حلم وكبرت مع أجيال، وما زالت أصواتها تعبر الزمن.

50 عاما وما زال صوتهم في الذاكرة. 50 عاما وما زال صداهم في الأروقة. خمسون عاما مع إذاعة المنستير. من الماضي إلى الحاضر ورؤيتنا للمستقبل. 50 عاما من أرشيف إذاعة المنستير. 50 عاما من الأصوات، البرامج والأحداث التي مرت عبر الأثير. هنا حيث لا يموت الصوت. هنا صدى للذكرى لا يفوت. 50 إعداد وتقديم ربح عبد اللاوي، إخراج حسام قدريه.

0: أصوات صنعت الأثر.
1: هناك أصوات لا تحتاج إلى أن تقول اسمها، يكفي أن تسمع حتى يعرفها المستمع. وزميل لحبي بدغيم واحد من تلك الأصوات التي ارتبطت بذاكرة إذاعة المنستير. هو صوت مميز، عميق، دافئ، يحمل شيئاً من هيبة أصوات الزمن الجميل، حتى أن كثيرين يجدون في نبرته صداً لصوت الفنان الراحل محمود ياسين. لكن وراء هذا الصوت حكاية صحفي وحكاية إذاعي بدأت يوم 16 من جويليا من سنة 1979. طبعاً سلاح بيب عندما جاء إلى الإذاعة تنقل بين قسم الأخبار والإنتاج والبرامج، والتقى بأسماء كثيرة من أبناء الإذاعة وصولاً إلى سنوات طويلة مع تحية رمضان، مع البرنامج الذي أصبح جزءاً من ذاكرة المستمعين. سلاح بيب، مساء النور، أهلا وسهلا بك، نورتنا وسعدة جداً بهذا اللقاء.
2: أهلا وسهلا بك ربح وبسادة المستمعين، وشكرا على الإذاعة على الاستضافة التي نحاول فيها بعض الشيء أن نتذكر وأن نستذكر كذلك ما جد من أحداث في الإذاعة.
1: نعود بك سي الحبيب إلى اليوم الأول من الإذاعة، وخلينا نبدأ يوم 16 من جويليا عام 1979. هل ما زلت تتذكر ذلك اليوم؟ كيف دخلت لأول مرة إلى إذاعة المنستير؟ ما شعورك وأنت تبدأ المسيرة المهنية مع هذا المولود الجديد اللي 79 ما زال في بدايته، ما زال حديث العهد؟
2: بالفعل هو قبل ذلك كنا في زيارة للإذاعة،
1: نعم،
2: في سنة 77 78،
1: نعم،
2: وقتها كان أستاذنا سي الهادي عياد هو اللي درس فينا في مادة الأدب في المعهد الثانوي،
1: نعم.
2: الثانوي من بين المواد التي كانت تعرضها الإذاعة كانت هناك مواد كثيرة من بينها مادة العربية،
1: نعم،
2: وهي مجموعة من الأسئلة يطرحها التلاميذ، وثم يتولى أستاذ العربية الإجابة عنها سؤالا سؤالا بسؤال. ثم جاء يوم موعد كما ذكرت 16 جويليا 1979، حيث تنقلت في ذلك اليوم إلى الإذاعة، إذاعة المنسير التي كانت حينها في الكاف. وهناك أول ما التقيت، أول شخص التقيت به سي عبد الرحمن بن جازية،
1: ربي يرحمه،
2: الله يرحمه ونعمه، والكثير منهم الذين توفوا. قال لي تفضل ولدي. قلت له راهو حاجتي بسي عبد القادر عقير، وقت سي عبد القادر عقير يخدم في الـ في الـ في الإذاعة. قال لي دقيق استناني. عيما مشى وجا لحظة، لأنه الإذاعة معناها مش كما الإذاعة حاليا،
1: نعم،
2: كل وراته كبيرة وكذا، معناها صغيرة،
1: مقر صغير،
2: مقر صغير، يعطيك الصحة. هاي جا سي عبد القادر يفرح بيا، خلي كذا. مشينا الأول، مشينا البيروسي محمد عبد الكافي الله يرحمه، قدموا ليا، قالوا راهو يقرأ في معهد الصحف علوم الأخبار. وقتها أنا من السنة الأولى تعديت للسنة الثانية. هيا فرح بي الحق، قعدنا نحكيوا على الإذاعة، على الأفاق اللي موجودة فيها، على كل ما يتعلق معناها بالإذاعة، لأني كنت إذاعة نعرفها معناها نظريا فقط، ليس
1: ميدانيا.
2: ثم فيما بعد خرجنا دخلنا القسم الأخبار، لأنه قسم الأخبار بجنب قد معناها
1: البيرو مكتب المدير
2: سي محمد عبد الكافي. هي قدمني الأخيا، نلقى وقتها
1: شكون الموجود وقتها،
2: نلقى الأخت
1: فايزة،
2: فايزة الله يرحمها، نلقى سي عبد المجيد رزيقة، نلقى هذوما معناها
1: فماش سهام،
2: سهام لا خلطت فيما بعد. قدمني ليهم معناها كذا كذا، راهو شكون ربما زميلكم معناها في الـ في الـ في الحاصل، وعمل بي جولة في الإذاعة زادة كيف كيف. قدمني الأخيان معناها الموجودين، غادي نتذكر وقتها سي روف تريمش، سي رضا غديرة، وأسماء أخرى معناها
1: أول مرة وقت اللي سمعوا صوتك سي الحبيب بهذه النبرات اللي فيها برشة هيبة وفيها برشة وقار، كيفاش ردت الفعل، كيفاش التفاعل من قبل من سمعك؟
2: أول مرة أنا دخلت نتذكر مع الأخت قيا حمودة وأنا نرعش،
1: تراك اللي نجم يشدنا خاصة في البداية.
2: أول مرة باش نقرأ الأخبار كي دخلت معناها اللي يرى سقية يدوخ، سقية معناها ترعش،
1: خطر أمام امتحان
2: عسير زادة.
1: نعم،
2: ضوء الأحمر شعل لكاكا، مازلت ما نعرفش معناها بعض،
1: تحتاج كون يقول لك يا ابدأ راك على الهواء.
2: عاد قالت لي ابدأ بالإشارة، هيا بديت الحق. نصرة تعدات متوسطة، كل متوسطة النار الثاني والثالث أفضل
1: بالطبيعة.
2: ثم فيما بعد الحق وليت خديت المسؤولية وبديت نقرأ معناها
1: الدربة بشوية بشوية.
2: أي لأني هدايا كل يوم زادة تقريب كل
1: نعم.
2: يوم.
1: وش عملت في القراية مالا؟
2: القراية هذيك في الصيف أكون متفرغ،
1: ومن بعد تولي الأولوية للدراسة.
2: ثم من بعد بتبعت الحال مشي تونس غادي نقعد بالسمس بالتريماسر كذا، فهمت، حتى نجي العطلة.
1: نعم.
2: نلقى مكاني معناها
1: يستنى فيك،
2: نلقى معناها الحظوة اللي عندي معناها أتومومو، لأنه قسم الأخبار وقتها كان ناقص ياسر عناصر.
1: نعم، هو حتى قسم الأخبار مش ناقص حتى يبدأ معبي. الحقيقة سي الحبيب صوتك من أجمل الأصوات اللي لا يمكن أنه للإذاعة تخسر ولا تستغنى على الصوت من نوع هذا.
2: بارك الله فيك، لما حالة هذه شهادة يعتز بها. لكن كما قلت لك معناها هو قسم الأخبار بدأ بشوية بشوية، بدأت فايزة معها سي عبد المجيد، ثم جات سهام، ثم فيما بعد شو اسمه
1: سعلي الشملي، مش من البدايات في الأخبار.
2: علي الشملي يعطيك الصحة، ذكرتني سعلي الشملي كان من البدايات زادة، كان لاهي بالمراسلات متاع الرئيس
1: في الأخبار بالذات. سي الحبيب انت بديت مع الأخبار، فما فرق ما بين النظري وما بين التطبيقي وقتها، ولا انت محظوظ معناها ما بين الطلبة لأنك تقرأ وتمارس المهنة في نفس الوقت؟
2: صحيح،
1: هذاك يعطيك معناها بلوس في القراية،
2: يعطيك شحنة إضافية. نعم. معناها وقدام زملائك ربما اللي يقرأوا حصة فقط في الإذاعة، أنت كنت معناها تقريبا كل يوم في الإذاعة، وكل يوم ما تشوف حاجات، وكل يوم ترى حاجات، وكل يوم تعاين حاجات، معناها كانت عندك إمكانية طيبة في الحضور كما قلت، معناها كل يوم يوميا تحضر. رغم اللي باش نقول لك حاجة، ربما كانت الإذاعة في ذلك الوقت تنقص العديد من الإمكانيات.
1: صحيح،
2: أولا اللوجستية خاصة اللوجستية، كان ساعة ساعة للفاكس يقص علينا، ما راعيش باش تعمل وقتها، يلزمك تتصرف،
1: تلقى مشكل في جمع الأخبار،
2: يلزمك تتصرف،
1: الاتصالات الهاتفية. نعم،
2: قالوا جماعة تونس الحق ما يقصروش، يعطيونا شوية أخبارك، أكلموهم أنا يقرأهم فيسع فيسع ويعطيونا على الأقل بضاعة باش نخدمه.
1: التعاون ما بين الزملاء
2: بطبيعة الحال.
1: نعم،
2: كانت ينقص كيف لأنه الحصة كانت فيها ماكسيموم زوز من الناس.
1: نعم،
2: معناها شوية بالنسبة للقسم الأخبار أغير كافي جملة واحدة.
1: أنا نحب نسألك، أنا أتذكرش أول نشرة أنت قدمتها وأنت تحكي لي على.
2: نعم. إلا فقط أتذكر منها الأخبار الجهوية، لأنه أقبل كانت النشرة الرئيسية من تونس العاصمة حوالي الساعة
1: الثانية الواحد.
2: أتذكر بعض الأخبار الجهوية التي تهم الجهة، شوية أخبار عالمية، لأن ما كناش نأكدوا ياسر على الأخبار العالمية، وإنما نأكدوا خاصة
1: ديما الأولوية للنشاط الرئيس.
2: أيوة، أخبار الجهوية. وكما قلت أخبار الرئيس في نهار تصعيب، اللهم إذا كان عنده نشاط الصباح ونقعد نستناه الفاكس حتى شبش يخرج لنا معناها الحق، كنا عندنا شوية إشكاليات صعيبة.
1: سي الحبيب نحب نركز مع صوتك، صوتك من الأصوات اللي يصعب أنه تخطئها الأذن، عاونك هذا على أنك تلقى الحظوة في الإذاعة وتلقى المكانة في قلوب المستمعين؟
2: هو بعد مدة طويلة لمحالة، مش من أول حصة، لأنه من أول حصة بوا هاوكا صوت جديد وتعدى على روحه فقط. لكن خلال فصل الصيف تخدم يوميا تقرأ الأخبار، عندك موعد مع السادة المستمعين، وقتها تبدأ الطابع متاع الصوت متاعك يبدأ يظهر. أنا نتذكر منهم عام سي عبد القادر عقير الله يرحمه حكم علي يوميا يوميا نجي نقرأ الأخبار والروح، وأنا كنت وقتها طالب ونقول هاني معناها باش ناخذ دزة باهية متاع فلوس في الأخر معناها قريب الدراسة وكذا. مشيت سي عبد القادر قال يسمع، قلت نعم، قال يرى ما عنيش فلوس خلصوك راهو. قلت له سي عبد القادر جيتك على الفلوس أنا
1: والله،
2: جيتك نقول لك إلى اللي قال يعني توا الدراسة باش تبدأ وكذا، أنت بخست أما مش مشكل تعوض من بعد.
1: نعم سي الحبيب، برشا كيف يسمعوا صوتك يلقاو فيه شيء من صوت الفنان الراحل محمود ياسين، يعني هل سبق أن تحدثت مع مستمعين مع الناس اللي تعشق صوت الحبيب دغيم على المقارنة هذه، وكيفاش استقبلتها؟ معناها قلقتك ولا فرحتك؟
2: والله هو المقارنة بصوت محمود ياسين لا تقلق،
1: نعم
2: بالعكس. وتذكر جيدا هنا عندما كانت الإذاعة تستضيف يوم الأحد بالخصوص ممثلين وفنانين كانوا يجيوا معناها إلى ساحة
1: زيني فيلم
2: يعطيك الصحة، معناها كان يوميا يوم الأحد لازم ولا بد حضور ممثل اثنين. عاد نتذكر مرة جابوا محمود ياسين مدوا له تسجيل وقتها، قالوا له اسمع صوتك، قعد يسمع.
1: قال أنا ما قلتش الكلام هذا،
2: الكلام هذا ما قلتوش بالكل، هذا مانيش ربما أسود صوتي لكن الكلام هذا ما قلتوش بالكل. وأنا تو قاعد بحذاه بعد في الأخر قلت له كيفاش تو سي محمود مش صوتك هذا، عمل هكا غزر معناها بتعجب انتباه، قال لي هذا صوتك أنت مش صوتي أنا. قلت له بالفعل ولهنا الخيال معناها اللي في الإذاعة يعرفوني يقولوا لي اللي صوتك معناها يشبه صوت محمود ياسين. حبيت نشكرك على الفرصة هذه اللي أتحتها لي باش على الأقل نعمل صورة مع سيادتك.
1: هذه من الذكريات،
2: عملت صورة معاه معناها وقعدت إلى حد الآن ذكرى.
1: بالحق هو الصوت جواز عبور خاصة في الإذاعة مهم ومهم جدا، وإحنا ديما مع بداية البرمجة الألحان المميزة ديما معناها نتصل بسي الحبيب دغيم، كل واحد فينا يقول أنا ماذا بيا صوتي الحبيب يقرأ لي الجينيريك متاع برنامجي، صوتي البخاري، صوت فتحية جلاد، فما الأصوات الجميلة اللي بالحق معناها عندها بصمة وعندها قدرة ما تتكررش، وانت من الأصوات هذه يا سي الحبيب.
2: باي شو نقول لك، أنا من الأصوات هذه صحيح في ذلك الوقت.
1: سي الحبيب، على ذكر التعاون الخارجي، أنت خريج معهد الصحافة، ويقول قائل علاش اكتفيت بالتعاون الخارجي ولم تكن موظفا بالإذاعة معناها صحفيا قارا بقسم الأخبار؟
2: العملية هذه صارت وقت سي صالح شبيل طلب منا وقتها مجموعة على أساس نلتحقوا بالإذاعة، من بينهم العبد لله الهادي مشلي الله يرحمه، يفت بن حميدة، حصيله تقريبا يجي 5 من الناس. الوحيد اللي قعد العبد لله تقريبا، قلت له أنا حاضر، عملت التقرير معناها والسي في بتاعي وكذا.
1: وانت وقتها تخدم ولا لا؟
2: نخدم خاطر صالح شبيل وقتها جاء بعد الواحد بعد
1: في التسعينات
2: 87
1: اي في التسعينات
2: اي بعد 87 جي. وانا في دخلت المجال التعليم عام 82،
1: اذا اللي 89 موجود سي صالح ربي يرحم.
2: عاد احنا تو نحكيوا على الصوت وعلى الإذاعة وعلى كذا، الصوت يفرض نفسه، كان اللي انت صوتك
1: انا صوت جميل خريج معهد صحافه، شنو المطلوب اكثر؟
2: حاجه قولوا حاجه أنا وقتها نتذكر جاتني دعوة باش نعدي امتحان وقت الإذاعة، وفي نفس الوقت كنت نحضر في شو اسمه
1: مصدر ولا مذكرة تخرج،
2: مذكرة شو مذكرة هي حصيله الكتاب بتاع نهاية العمل، نهاية
1: الدراسة الميموار ذيك اللي نختم بها الأستاذية.
2: يعطيك الصحة. كنت معناها العملية كانت صعبة شوية، مش توفق ما بين امتحان وكذا وانت ما زلت ما كملتش. خاطر إذا كان نجم نعطيك حتى حالات، فما ناس ما كملتش الماستر متاعها ودخلت خدمة نسات الماستر.
1: صحيح.
2: وفما ناس كلك لا أنا ما ندخل إلا ما نكمل، معناها
1: يلزمك معناها بكل جدية تتعامل مع الدراسة متاعك باش تكمل التخرج متاعك.
2: هذا هو. نعم. وأنا إذا كان ما كملتش معناها الدراسة متاعي رأيني ربما في واد آخر، ربما في الإذاعة أو في غيره.
1: نعم. طيب من الأخبار مشيت للإنتاج وقدمت برنامج للشباب. البرنامج هذايا على ما أعتقد كنت فيه مع سي محمد علي مزالي ومع سي محمد الحيزم.
2: أي نعم.
1: إيش هو الفرق معناها ما بين الإنتاج وما بين الأخبار، وش متتذكر من البرنامج هذاك؟
2: هو ما فماش فرق كبير ياسر، باستثناء وأنه البرنامج هذا هو اسمه للشباب.
1: شنو كنت تقدمه فيه؟
2: كل ما يهم الشباب، كل ما يتعلق بالشباب، كل الأغاني التي تهم الشباب. معناها هو كان اسمه للشباب فقط. معناها يلزمك تنضبط للشباب فقط.
1: نعم.
2: ما فماش. وبالنسبة للأخبار ما شاء الله معناها متنوعة متعددة، أخبار عالمية، أخبار وطنية، أخبار جهوية، أخبار محلية. معناها هذا فقط
1: ديما نحب نوثق للحظة هذيك. يعني شباب الفترة هذيك شنو اللي كان يشغلهم، شنو اللي كانوا ماذا بيهم يلقاوه في الإذاعة؟ توا شباب اليوم هكترة الذكاء الاصطناعي. أي. الانترنت هي معناها سيدة الموقف. أي. في الفترة هذيك الشباب شنو كان يستنى من الإذاعة، شنو كان لازمك أنت تخدم باش تجلب الشباب وتخليهم يسمعوا برنامجك؟
2: بالفعل هو هو هو ما كان يجلب الشباب في ذلك الوقت هو أغاني تهم الشباب. هو
1: والإذاعة كانت المصدر الوحيد للأغاني،
2: للأخبار خاصة،
1: للأخبار والأغاني. يعني توا كل شيء متاح.
2: الإذاعة في ذلك الوقت كانت تهتم بكل ما هو شباب، بكل ما يتعلق معناها بالشباب، بكل ما فيه معناها خاصية تهم الشباب. ولذا البرنامج كان مختصر على الشباب فقط. معناها نعم. تلقى فيه ركن للشباب مثلا، تلقى فيه حاجة أخرى
1: تعطيهم فرصة للتعبير على مشاغلهم بأصواتهم،
2: بمراسلاتهم خاصة.
1: نعم.
2: لأنه ما نساوش في ذلك الوقت كانت المراسلات اللي تجي للإذاعة معناها بشكارة وبشكارتين، راهو رسائل.
1: نعم.
2: كانت تجي للإذاعة معناها وكان سي
1: يا حسرة سي عبد الرحمن بن جيزيا.
2: أي صحيح كان هو اللي يجيبهم معناها، والإذاعة رغم اللي مش بعيد على البوسطة. وكان يجيبهم مسكين محمل مثقل بالرسائل،
1: ويقوموا بفرزهم كل منتج كل ياخذ الرسائل متاعه
2: كل يوم. كل يوم يقوموا معناها كل المنتج يقوم بفرز الرسائل اللي تهم برنامجه. وكانت الرسائل معناها بين هذا وذاك ما تختلفش معنا اختلاف كبير.
1: نعم.
2: طيب ساعات المراسلات معنا ما بين هذا وذاك معناها تقريبا العدد هو بنفسه.
1: نعم. هو بالحق معنا كانت رسائل من كل أنحاء العالم. نعم. تقريبا. نعم. لأنه مش من تونس فقط، جهات تونس الكل موجودة. ما نلقاو ليبيا، نلقاو الجزائر. نعم. نلقاو إيطاليا، نلقاو العديد من البلدان اللي يحضر فيها صوت إذاعة المونستير ويشاع.
2: بالفعل هذا كان ربما لعامل من العوامل اللي كانت إذاعة المونستير تبث على الموجة الطويلة اللي الموجة معناها بمية
1: كيلوات
2: كيلوات يعطيك الصحة. سو كيف كانت الإذاعة توصل لكل الأقطار؟ أنا نذكر
1: ولا كيلو هيرتز؟
2: كيلو هيرتز. أنا نذكر منهم مرة كلمني مواطن تونسي منين؟ من أمريكا. يودي نقول له يزي هديك ربي من أمريكا. قال لي والله نكلم فيك من أمريكا. شنو نتكلم فيه من أمريكا؟ قال لي نكلم فيك وكنت نسمع فيها على الموجة القصيرة. قال لي في الليل معناها نسمعها لين ويد النهار وكذا معناها نبدأ نسمع فيها.
1: نعم.
2: ولذا كانت الإذاعة موجودة على الموجات الكل وكانت مسموعة وكانت مسموعة معناها بكثير.
1: نعم.
2: معناها ساعات الرسائل تجي من الخارج.
1: نعم.
2: أكثر من الرسائل تجي من
1: الداخل. نعم. سي الحبيب، يعني البرنامج هذا للشباب أكيد مثل انطلاقة بالنسبة ليك في عالم الإنتاج، ولكن عندك محطات إنتاجية أخرى أبرزها أكيد تحية رمضان، ولكن فما فقرات أخرى زادة كما مساجد لها تاريخ، كما مقاهي عربية، كما فقرة خاصة كنت تقدمها في مساء الخير يا وطني لزميلة فتحية جلاد، والعديد من المساهمات الأخرى في عملية الإنتاج. أعطينا شنو بقى في الذاكرة من البرامج هذية؟ فماشي بعض الطرائف اللي وقعت لك، استعدادك لتحية رمضان كل رمضان بالتناوب مع زميل بخاري بن صالح ربي يرحمه، أجواء خاصة جدا وطقوس خاصة جدا للاستعداد لتقديم برنامج تحية رمضان ومختلف الفقرات اللي قدمتها في إذاعة المونستير.
2: صحيح صحيح. تحية رمضان هذاك كان معناها موعد سنوي مع الكلمة الطيبة، الكلمة الرقيقة، الابتهال الفني الجميل، مع الروحانيات خاصة،
1: اللمة الجميلة مع الزملاء داخل الأستوديو.
2: صحيح. في الإطار هذا صارت طرفة لما حالت نرويها لك حتى كنسيت أذكرني. عاد اللمة يوميا ثلاثة من الناس، ثلاثة من الناس بالفعل، ثلاثة من الناس،
1: الفني،
2: العون الفني والعون اللي في
1: الموزع الهاتف ولا في في قاعة المراقبة.
2: في قاعة المراقبة. وقت اللي نجي ونحطوا معناها حطينا الأذان قريب معناها كذا،
1: تحضروا الطاولة،
2: الزملاء يجدوا معناها الطاولة يحطوا فيها معناها
1: ما لذة وطعم،
2: ما لذة وطعم معناها كل واحد شنو جايب له، وكنا ناكل مع بعضنا. ماش هذا بربي كول ولا هذا صحن بعيد ولا لا لا لا لا، حط الأكل كل وكول منين تحب ومنين تشتي، ولا يقول لك ولدي راي ما كلتي هذيك. لا،
1: خطر أجواءنا في إذاعة المونستير تقعد لمة وعائلية بامتياز.
2: اللمة خاصة اللمة.
1: وشنية الطرفة سي الحبيب باش ما ننساوش
2: الطرفة؟ منهم مرة اتفقوا جماعة من المنجين في الإذاعة قالوا الليلة، اتفقوا في بعضهم قالوا الليلة نمشي ونتعشى مع حبيب وكلوا خيان في الله. احنا قاعدين كيك تقريبا قبل بربع ساعة أربع دراج،
1: وهما جاوكم هم شي خدمة
2: جي ثمانية تقريبا جاو. معناها الاستوديو هذاك يا ولدي مش نحكي لك، معناها تعبى بالزملاء.
1: أما ربي نزل البركة في الماكلة وتكفي الجميع.
2: أكاك ربي نزل سبحانه وتعالى كل البركة.
1: نعم.
2: حصيله صدقني أنا نهارتها ما نجمتش ناكل. بالكثرة بالفرحة وأنا كنت
1: جو عائلي.
2: أي.
1: سي الحبيب خلينا نرجع للبدايات. أنت قدمت الأخبار، قدمت برنامج هذايا الخاص بالشباب تحية رمضان، الفقرات اللي كنا نحكيه عليها مساجد لها تاريخ ومقاهي عربية، فقرة المهاجرين وغيرها، كان توا هكا تضطر لاختيار برنامج برك تراه أنت يمثل جزء من شخصيتك الإذاعية، شنو تختار؟
2: والله السؤال معناها يتطلب معناها خاطر هما كلهم نتيجة عناء.
1: نعم.
2: ونتيجة بحث ونتيجة خدمة من اللي ذكرتهم هذم الكل لا، وإنما فما برنامج آخر اسمه رواد الآفاق. هذا رواد الآفاق يحكي على فلاسفة، على كتاب، على أدباء، هذو ما كانوا يعيشين في بلدانهم ثم اضطرتهم الظروف إلى السفر والعيش في الخارج، وكذلك العيش في تلك الدول والمساهمة بمساهمة معناها قيمة. البعض فيهم معناها بتبعة الحال مشاكة محتل، والبعض الآخر مشاكة كما قلت كفاتح. هذا البرنامج الحق اللي
1: يضيف المعلوماتك ويعبر على الفكرة والهدف من وجودك في الإذاعة اللي تحب تقدمها
2: بالفعل
1: للناس.
2: بالفعل بالفعل بالفعل.
1: نعم، بعد كل هالسنوات هذية كيف تسمع صوتك في بعض الأشرطة القديمة، الصوت هذاك شنو قاعد يقول لك توا؟
2: والله يقول لي توا اكتفي يا حبيبي الزي، قدمت ما فيه الكفاية ما شاء الله.

0: سون، نعود إلى البدايات، وأنت واحد يعني من الأصوات التي صنعت جزءا من تلك البدايات. كان طور أمامك الميكروفون سي الحبيب، نعطيك مثلا لدقيقة واحدة، نطلب منك أنك تخاطب إذاعة المنستير كما لو كانت شخصا، يعني ماذا تقول لإذاعة المنستير في هذه الدقيقة؟
1: أقول لإذاعة المنستير أولا شكرا على الاحتضان، شكرا على إتاحة الفرصة للقاء العديد من الزملاء. أقول لإذاعة المنستير وأنك قدمت لنا العديد من الأشخاص الذين لم نكن نعرفهم، وأقول لإذاعة المنستير أيضا حافظي حافظي حافظي على هويتك.
0: نعم، سعدنا جدا بهذا اللقاء.
1: يعيشك،
0: نرجو لك كل الصحة والعافية.
1: شكرا لك
0: وربي فضلك فيك. ويبقى صوت سي الحبيب دغيم صوت إذاعة المنستير المميز.
1: ربي فضلك وبارك الله فيك، نقول دائما هنا إذاعة المنستير. شكرا،
0: شكرا جزيلا، يعيشك سي الحبيب.
2: من أرشيف الأثير،
0: في فقرة أرشيف الأثير ندعوكم للاستمتاع بهذه المقتطفات بصوت الزميل الحبيب دغيم.
2: من أرشيف الأثير، أسواق عربية. أسواق عربية، جولة عبر الأسواق العربية، يدعوكم إليها لحبيب دغيم.

مرحبا بكم مستمعين الكرام. سوق عكاظ أشهر الأسواق العربية ستكون محور جولتنا اليوم. عكاظ أشهر أسواق العرب في الجاهلية وأعظمها، اتخذت سوقا بعد عام الفيل ب15 سنة. عكاظ نخل بقرب الطائف في السعودية، كانت قبائل العرب تقصدها لأنها في طريقها إلى الحج، فيجتمعون في مكان يقال له الابتداء، فتعمر أسواقهم بالناس، فينتهز الشعراء هذه الفرصة فيعرضون ما قالوه من نخب قصائدهم على نقدة القريض هناك، ويكون لذلك احتفال تشهده الجماهير، فتشيع قصائدهم شيوعا تاما، ويترنم بها الركبان في كل سقع، وفي ذلك غاية ما يتمناه شاعر لشعره. لقد كان لهذه السوق العظيمة وغيرها من أسواق العرب تأثير كبير في تهذيب اللغة العربية، فكل شاعر وخطيب كان يفضي بأحسن ما عنده من المعاني العالية في العبارات الجزلية، فيتلقفها السامعون ويدخلونها إلى كلامهم ويلفظون ما سواها من الكلمات ومتنافر التراكيب، وفي ذلك من أثر التهذيب اللغوي ما لا يستهان به. كانت قريش لقربها من تلك السوق أسبق القبائل لالتقاط كل معنى حسن ولفظ فصيح وعبارة شاردة، فنسب إليها التهذيب الأخير للغة، واستهلت الشرف العظيم بنزول القرآن الكريم بلغتها، واعتبرت لهجتها أخلص لهجات العرب من التعقيد والتنافر. عكاظ هي إحدى أسواق العرب، بل هي أشهرها على الإطلاق لما تتميز به عن غيرها من الأسواق الأخرى. وتذكر بعض المصادر أن سوق عكاظ أقامها السلطان التبابعة معاندة لموسم الحرم كما ذكر البيهقي. وقال صاحب كتاب بلاد العرب: وعكاظ نخل في واد بينه وبين الطائف ليلة، وبينه وبين مكة 3 ليال، وبه كانت تقوم سوق العرب، وبمثل هذا القول قال الأصمعي.

0: أما في خصوص تاريخ انعقاد هذا السوق فقد اختلفت الروايات، حيث قال البعض كانت العرب تقيم بسوق عكاظ شهر شوال ثم تنتقل إلى سوق مجنة فتقيم فيه 20 يوما من ذي القعدة. وذكر ابن حبيب أنها كانت تقوم للنصف من ذي القعدة إلى آخر الشهر. أما الأزرقي فذكر أن الناس كانوا يخرجون إلى مواسمهم فيصبحون بعكاظ يوم هلال ذي القعدة فيقيمون به 20 ليلة تقوم فيها أسواقهم بعكاظ. وقد ذكر ابن عبد ربه في عقده أيضا أن سوق عكاظ تقوم أول يوم من ذي القعدة. وقد كان لقيام السوق في الأشهر الحرم أثر واضح في تأمين الطرق إليها. ومن الألوف المؤلفة التي كانت تقصد السوق كان التاجر والخطيب والشاعر والبعيد والقريب والمسافر والزائر، وكان الخائف والآمن، كان أيضا الكبير والصغير والطفل والشاب والشيخ والمسن. كانت عكاظ مسرحا كبيرا يتسع لجميع الفعاليات في الحياة العربية في العصر الجاهلي. وحول حضور النبي صلى الله عليه وسلم سوق عكاظ روى يزيد بن آرون عن حريز بن عثمان عن سليم بن عامر عن عمرو بن عبسة قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بعكاظ فقلت من تبعك على هذا الأمر؟ فقال صلى الله عليه وسلم حر وعبد. وروى البخاري عن ابن جريح وابن عيينة قال كانت هذه السوق متجر الناس في الجاهلية، فلما جاء الإسلام كرهوها وتأثموها أن يتجروا في المواسم. سوق عكاظ كانت سوقا شاملة لا تكاد ترقى إليها الأسواق الكبرى في زماننا الحاضر ولا المراكز التجارية التي تعقد في كبريات المدن الحديثة، لما في عكاظ من نشاطات وفعاليات جمعت في مكان واحد. ففيها البيع والشراء، وفيها تبادل للأسرى وافتداؤهم، وفيها الصلح وإنهاء العداء، وفيها الشعر والخطابة وإعلان الأحلاف. فكم من أحداث وقعت في هذه السوق فسجلت على صفحات التاريخ، وكم من مواقف شهدتها تؤكد تزعم عكاظ لبقية أسواق الجزيرة العربية، لما كان فيها من نشاط تجاري ونشاط اجتماعي وسياسي وحربي ونشاط أدبي. عكاظ أعظم معرض في جزيرة العرب للتجارة والصناعة والفن، وأعظم مؤتمر للرأي والسياسة والاجتماع، وأعظم منتدى للشعر والخطابة والبلاغة. لم تبلغ المعارض الدولية على ما بها من تنسيق وتنظيم وابتكار ما بلغته سوق عكاظ من حيث كثرة الرواد وتعدد الأهداف واستيعاب القبائل وحرارة اللقاء، وتأم تجارة الفرس والأحباش وغيرها من الأمم، كما تعرض به بضائع العراق وبصر وعدن وبلاد الشام مثل أنواع الطيب والسلاح والحرير والحذاء والزيوت والزبيب والسيوف والرماح والحلل والخيل الأصيلة ونجائب الإبل وغير ذلك مما تعددت أجناسه وتنوعت أشكاله. تقبل القوافل إليه محملة بأجمل ما تنتجه الجهة المقبلة منها إن كان تجارة أو صناعة أو زراعة، وتعود محملة بأجمل ما في جهتها بعد عرض وتسويق ومماكسة يضج بها سوق عكاظ. تكون بين قبائل العرب وجيرانهم مصارعة ومنافرة وحروب، وتقبل كل قبيلة تحمل مشكلتها وتهيئ حجتها وتعد العدة لمقارعة الحجة بالحجة وكسر حدة الخصم. وتخرج قبيلة أو زعيم على عادة من عادات العرب أو سنة من سننهم، فتسمع منتديات عكاظ ما أتته هذه القبيلة أو هذا الزعيم فيكون الحكم عليها قاسيا، وتحملها الأمم المشتركة في عكاظ عار الدهر فتبوء به خزيا مخلدا. يضطلع بالحكم في هذا وذاك وما سواهما من مشاكل سياسية أو اجتماعية حكماء اتفق العرب على تحكيمهم، وجعلوا قولهم الفصل وحكمهم العدل، وتنصب المنابر لحكماء العرب أو يقفون على جمالها يخطبون ويعظون ويذكرون العرب بأيام الله وما هنالك من بعث وحساب ونشور. كان من بين أولئك حكيم العرب قس بن ساعد الأيادي، وقف على جمل أورق، وتضام الناس حوله وجعل يقول فيهم: أيها الناس اسمعوا وعوا، من عاش مات ومن مات فات، وكل ما هو آت آت، ليل داج ونهار ساج، وسماء ذات أبراج، ونجوم تزدهر وبحار تزخر، وجبال مرسات وأرض مدحات وأنهار مجرات، إن في السماء لخبرا وإن في الأرض لعبرا، ما بال الناس يذهبون ولا يرجعون، أرضوا فأفاقوا أم تركوا فناموا. لم يكن العرب يحرصون على شيء أكثر ما يحرصون على البيان، ولم يكن الفخر لديهم أعظم من أن يكون في القبيلة لسان يشيد شعره بمفاخرها ويتغنى بمآثرها وينشر ذكرها ويرفع قدرها. وتقتعد عن طريق الشعر قمة الفخر والسؤدد والمجد، ليتناقل أهل عكاظ الخبر بأن القبيلة الفلانية نبغ بها شاعر، فتذهب هذه وتقيم الولائم وتتبادل التهاني وتجعل من ابنها الفائز في عكاظ علما ترمقه الأبصار وتحتضنه القلوب. إلى اللقاء.
1: أسواق عربية. أسواق عربية، جولة عبر الأسواق العربية، يدعوكم إليها لحبيب دغين.

0: أصوات صنعت الأثر.
1: أعزائي المستمعين، مرحبا بكم، أهلا وسهلا في هذه المساحة الشعرية، سهرة أخرى تجمعنا على إيقاع الكلمة الجميلة والموسيقى العذبة، سهرة مع سحر الليالي، سهرة مع أشعار أبي القاسم الشابي. يقول أبو القاسم الشابي في قصيدة تحمل عنوان غرفة من يم: ضعف العزيمة لحد في سكينته تقضي الحياة، بناه اليأس والوجل، وفي العزيمة قوات مسخرة يخر دون مداها الشامخ الجبل. والناس شخصان، ذا يسعى به قدم من القنوط، وذا يسعى به الأمل، هذا إلى الموت والأجداث ساخرة، وذا إلى المجد والدنيا له خول. وما كل فعل يجل الناس فاعله مجدا، فإن الورى في رأيهم خطل. ففي التماجد تمويه وشعوذة، وفي الحقيقة ما لا يدرك الدجل. ما المجد إلا ابتسامات يفيض بها فم الزمان إذا ما انسدت الحيل. وليس بالمجد ما تشقى الحياة به، فيحسد اليوم أمسا ضمه الأزل. فما الحروب سوى وحشية نهضت في أنفس الناس فانقادت لها دول، وأيقظت في قلوب الناس عاصفة غام الوجود لها واربدت السبل. فالدهر منتعل بالنار، ملتحف بالهول والويل، والأيام تشتعل، والأرض دامية بالإثم طامية، ومارد الشر في أرجائها ثمل. والموت كالمارد الجبار منتصب في الأرض، يخطف من قد خانه الأجل. وفي إلهامه أشلاء ممزقة تتلو على القفر شعرا ليس ينتحل.

هكذا إذن مستمعينا نطوي صفحة أخرى من 50، نستعيد الذاكرة ونصغي للأصوات ونكتشف أن تاريخ الإذاعة ليس حكاية مكان، بل حكاية أناس صنعوا صوتاً بقي في الذاكرة. نلتقي في حلقة قادمة، ففي ذاكرة إذاعة المنستير ما زال الكثير ليروى. مع أجمل تحيات حسين قدرية وربح عبد اللاوي.

0: إذاعة المنستير.
1: احنا حنشبع بكرة أغاني، اسمع واحفظ يا اللي سمعني. احنا حنشبع بكرة أغاني
2: على أمواج إذاعة المنستير.
1: إذاعتنا عزيزة علينا واستمعنا وكل الناس. إذاعتنا عزيزة علينا
2: إذاعة المنستير. إذاعة المنستير
1: إذاعتنا عزيزة علينا نحن وأنتم.
3: خمسون عاما وما زال صوتهم في الذاكرة. خمسون عاما وما زال صداهم في الأروقة. خمسون عاما مع إذاعة المنستير. من الماضي إلى الحاضر ورؤيتنا للمستقبل. خمسون عاما من أرشيف إذاعة المنستير. خمسون عاما من الأصوات، البرامج والأحداث التي مرت عبر الأثير. هنا حيث لا يموت الصوت. هنا صدى للذكرى لا يفوت. خمسون إعداد وتقديم ربح عبد اللاوي، إخراج حسام قدرية.
4: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير إذاعتنا للجميع.

home.

Thank you.

عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع. إذاعة المنستير بني خلاد، الهوارية، حمام الغزاز، على الموجة 104.7. إذاعة المنستير 104.7.

0: إيقاع الوردة. إيقاع الوردة. إيقاع الوردة.
1: هل الوردة إيقاع أو كلمات؟
2: نعم، ولها همس ووشوشة، وهي تتفتح في الحدائق وفي الآفاق.
1: وهل الوردة خطو أو رقصات؟
2: نعم، للوردة وقع خطى كوقع قلوب المحبين، ورقص بين أيادي العشاق.
0: إيقاع الوردة يعزفه لكم
1: جميل بن علي
2: وربح عبد الله.

0: سلاما أبديا مولاي العاشق.
1: سلاما أبديا سيدتي الوردة.
0: إلى أين أيها الرجل الغامض؟ أين الوعد الذي وعدتني ذات شوق جارف؟
1: ينكسر الجواب في داخلي. إليك يا نجمة الفجر، هل سأتحدث عن الوعد أم عن الجنون عندما يحين وقته؟ ربما كنت الآن أعيش وقته. إنه الجنون العظيم، إنه الوعد، إنه انتحار العاشق الذي حيره سؤال القلب.
2: حديث الوردة.
3: تكلمي أيتها الوردة، إني أحبك فتكلمي.
0: أنت الآن مملكتي، وأنت سمائي وأنجمي. افتح عينيك وقلبك قليلا واحفظ العهد. لا تترك هذا الحب يموت، لا تتركه يموت داخل الجراح. قد يموت الوعد اليوم أو غدا أو بعد غد، ولكن بالرغم من كل ذلك سأظل أبحث عنك وسط هذا الزحام، وسط هذا الظلام، وسنظل نقاوم الإعصار الجامحة وأغني وأبكي للوعد.
1: سأبحث عن كفك لأملأها بكفي، عن ابتسامتك، عن حبك، عن حنانك، عن الآمال المنكسرة، عن المصاعب التي لا تنتهي. سأبحث عنك، وعندما لا نلتقي أصدق أني موعود بالعذاب والألم يا حبيبتي.

أشعر بك كما تشعر أنت بي. خذني إلى صدرك، إني أشعر بالوحدة القاتلة تزحف بين تفاصيل هذا الفستان الأسود البارد.

0: تأملتها، أشعلت سيجارة أخرى، لست أدري ماذا حل بي. قلت لها: وداعا يا مدينتي الجميلة، فقد كنت أحبك كثيرا، أودعك أو أعدك لا فرق يا حبيبتي، فقلبي ما يزال يحمل حنينك وأشواق الفرسان المهزومين بفرحة أمام جسد ساحر لامرأة عاشقة. وداعا لسير الأبطال والعظماء والمنبوذين والحارات التي تقام قبل الأوان، وداعا للشوق الذي يقاوم موت الابتذال، وداعا للوعد وللزرقة وللبحر الذي لم ينس موجه.
1: جاءت معذبتي في ليهب الغسق كأنها الكوكب الدري في الأفق، فقلت: نورتني يا خير زائرة، أما خشيت من الحراس في الطرق؟ فجاوبتني ودمع العين يسبقها: من يركب البحر لا يخشى منها.

0: عطر الوردة.
1: هل سكبت قليلا من عطر الوردة في كفي وفي راحتي؟
2: بلى، وأسكب عمري وشعري وأعطيك قلبي هدية.
3: وإني لأستحي بأني أحبها وأغرم فيها وهي بالغير.

تغرم، وأخجل مني أن أمد براحتي إلى يدها كيما عليها أسلم. أيتها الكف التي قد لمستها، ومن لمسها كفي غدت تتألم. ندمت على ما كان بالأمس بيننا، وكل امرئ يمشي مع الطيش يندمُ.

هجرتك هجرا بعده لست راجعا، ولم يبق إلا ذكر كنت وكنتم. ألا ليت عيني ما رأت مثل ما رأت، ويا ليتني عنه صم وأب.

ألم تذكري بالله يوم سألتني أحق أعد الله نارا تضرم؟ أجيبك هذا اليوم عما سألته، لمن كان مثلينا أعدت جهنم. ذريني فإن الود عندك لحظة تقال، ومعنى الحب فلس ودرهم. فمن يقبل الفعل الذميم بحقه فهذا امرئ من فاعل الفعل الأم. أوعدك.

0: حكمة الوردة.
1: هل قالت الوردة ما لم يقال؟
2: نعم، حكت الوردة وأنشأت الحكم والأمثال. قالت امرأة تشكو زوجها:
1: يا من يلذذ نفسه بعذابي ويرى مقاربتي أشد عذابي، مهما يلاقي الصابرون فإنهم يؤتون أجرهم بغير حسابي، لو كنت من أهل الوفاء وفيت لي، إن الوفاء حلى أولي الألباب. ما زلت في استعطاف قلبك بالهوى كالمرتجي مطرا بغير سحابي، يا رحمتي لي في يديك ورحمتي لي منك، يا شينا من الأصحاب. يا ليتني من قبل ملكك عصمتي أمسيت ملكا في يد الأعراب. هل لي إليك إساءة جازيتها إلا لباسي حلة الآداب؟
0: ضحكات الوردة.
2: اضحك أيتها الوردة وأضيء الآتي.
1: سأضحك وسأغرق الكون في ضحكاتي. نظر رجل إلى امرأته وهي صاعدة في السلم فقال لها:
2: أنت طالق إن صعدت وطالق إن نزلت وطالق إن وقفت.
1: فرمت نفسها إلى الأرض فقال لها:
2: فداك أبي وأمي، إن مات الإمام مالك أحتاج إليك أهل المدينة في أحكامهم.

0: إيقاع الوردة. إيقاع الوردة. إيقاع الوردة.
1: هل الوردة إيقاع أو كلمات؟
2: نعم، ولها همس ووشوشة، وهي تتفتح في الحدائق وفي الآفاق.
1: وهل الوردة خطو أو رقصات؟
2: نعم، للوردة وقع خطى كوقع قلوب المحبين، ورقص بين أيادي العشاق.
0: إيقاع الوردة يعزفه لكم
1: جميل بن علي
2: وربح عبد اللاوي.

نعيش سوا عمر.

ونعيش سوا.

عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77. هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.

0: إذاعة المونستير، الصوت الحر.
1: مستمعي إذاعة المونستير، صوتك الحر. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية ورزقكم الله من حيث لا تحتسبون. صباح الحرية، صباح يوم جديد نستقبله معكم بالأمل والتفاؤل.
2: فيما يلي تلاوة عطرة من الذكر الحكيم، القارئ الشيخ فرج بوزيد يتلو ما تيسر من سورة البقرة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وهم يتلون الكتاب.

0: صدق الله مولانا العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم. من كتاب الله العزيز رتل القارئ الشيخ فرج بوزيد ما تيسر من سورة البقرة.

0: دعاء الكروان قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
1: مع سليم الحيزم.
2: مستمعين الكرام في كل مكان، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم، ومرحبا بكم في هذا الموعد المتجدد من دعاء الكروان.

0: من أذكار الصباح. اللهم في هذا الصباح أرزقنا بركة في العمر، ونورا في القلب، وضياء في الوجه، وسعة في الرزق، وثباتا على الحق، ورضا في النفس، ومحبة في قلوب الخلق. يا رب برحمتك نستغيث، يا أرحم الراحمين، يا الله ارحمنا، فرحمتك واسعت كل شيء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم أخرجنا من أشد الضيق إلى أوسع الفرج. اللهم لا تبتلينا فيما لا نستطيع عليه صبرا، وزد قلوبنا أمنا وأمان وسكينة واطمئنان. اللهم في صباح هذا اليوم أرزقنا الحلم والحكمة والصبر وسلامة الصدر. اللهم ارزقنا النصيب الجميل من كل شيء. اللهم ما بالقلب، اللهم جبرا واستجابة ومغفرة ومرضات، إنك سميع الدعاء.
1: أدعوك يا سامع.

0: دعاء الكروان فسحة نرافقكم فيها حتى الخامسة صباحا.
1: حوادث الآيات، مسلسل في حلقات، الكاتب سلام الأوسي، مونتاج إيناس قاسم الدجيلي، المخرج المساعد أحمد عبد المحسن. حوادث الآيات من إخراج حسن جاسم.

0: لا لا تقل يا أوس، لا تقل بالله عليك، تراجع تراجع عما قلت للتو، أرجوك يا أوس أتوسل إليك.
1: لا لن أتراجع، وسأقولها مرة أخرى وأخرى وأخرى، أنت علي كظهر أمي.
0: لا لا،
1: ومنذ اليوم لا بد أن يعلم الناس بهذا الأمر. تعالي تعالي معي.
0: اترك رأسي ويدي، لا تفضح أمرنا للناس هكذا يا أوس.
1: هيا،
0: لا بد أنك جننت، اتركني يا مجنون، اتركني.
1: أيها الجيران، اعلموا أن زوجتي هذه خولة، خولة بنت ثعلبة، هي علي كظهر أمي، لا تحل لي أبدا بعد اليوم.
2: ما هذا الكلام يا أوس؟
1: ولا أحل لها.
2: ما هذا الكلام؟
3: ما هذا الكلام يا أوس؟
0: كان يكفي للرجل أن يقول لزوجته أنت علي كظهر أمي، لتكون محرمة عليه بحكم أمه لا بحكم زوجته حليلته. ولا يخفى على أحد مقدار ما تحمله تلك الكلمة من إهانة وحق وانتقاص في شأن المرأة وشخصيتها كزوجة وكأنثى، وهي إشارة واضحة لبهيمية الذكورة القاسية آنذاك.
4: وكانت هذه الحالة تسمى الظهار، أي أن يقول الزوج لزوجته أنت علي كظهر أمي، فيتركها كالمعلقة، لا هي مطلقة ولا هي مهجورة، لتبقى الزوجة المسكينة تحت رحمة عدول زوجها الغاضب عن إعلان الظهار ضدها، وتلحق الزوجة بدار أهلها فتكون معطلة مجهولة المصير، وهي قاب قوسين أو أدنى من الطلاق.
5: ويلك يا أوس، ويلك مني أيها الشقي الجاحد.
6: على رسلك يا عم، أنت ضيفي، اهدأ ودعنا نتكلم.
5: أنت تظاهر ابنتي خولة وتذلها؟
6: اهدأ يا عم، أنت رجل طاعن في السن، وأخشى عليك أن تتعب ويغشى عليك من الغضب.
5: اترك يدي لا أم لك، أنا ثعلبة بن مالك النخعي، يشير إلي أهل يثرب بالمهابة والتبجيل في الجاهلية وفي الإسلام. اليوم لا أستطيع أن أرفع رأسي بين الناس بسبب فعلتك الخبيثة مع ابنتي. لماذا؟ ها؟ لماذا؟
6: سحقا لغضبي وتبا للسان الذي ينطلق فيسبق عقلي، أنا نادم أشد الندم على ما صنعت بخولة، أقسم لك يا عم.
5: نادم؟ فات أوان الندم يا أوس، طلق خولة والآن، طلقها.
6: ماذا؟ أنا أطلق خولة؟ لا لا لا لا، لا وعزة ربي لن أطلقها.
5: قلت لك طلقها وإلا
6: أهون عليك، أهون عليك يا عمه. استرح استرح، سأحضر لك بعض الماء، اجلس اجلس يا عمه اجلس.

0: لكن يا أحن وبكاء يا ابنتي خولة، لا تشقي على نفسك هكذا، عسى الله يبدل حسرك يسرا. اهدئي وتأملي بالله خيرا.
1: آهن يا أمه، لو كان الأمر بيني وبينه كان أهون علي بكثير، لكنه جرني لخارج الدار جرا، وجعل الناس يتهافتون علينا مندهشين، وهو يهتف بأعلى صوته إن زوجتي خولة هي علي كظهر أمي منذ اليوم. آهن يا أمه، شعرت ساعتها بالخزي وصعبت علي نفسي. يا ويلي.
0: هوني عليك يا بنتي، هوني عليك، لكل مقبل إدبار، وما أدبرك إن لم يكن.
2: ها نحن وصلنا إلى دارك يا عم، على رسلك، لا تجهد نفسك.
0: يا إلهي، ماذا أصاب زوجي يا أوس؟
2: لا بأس عليه يا عمه، إنه يشعر بتعب يسير فحسب.
3: ما الذي جاء بك إلى دار أبي يا أوس؟
2: سأضعه على الأريكة ليستريح، عافاه الله.
3: سألتك فأجبني يا أوس، فاخرج من دار أبي.
0: حلمك على أوس يا ابنتي، لا ينبغي أن تكلميه هكذا، مهما يكن فهو زوجك.
3: ها؟ هكذا إذن؟ حسن، سأدخل حجرتي وأغلق الباب عليه، ولن أخرج منها حتى يخرج أوس من الدار.

0: ائذني لي يا عمتي أن أتحدث إلى خولة، لعل الله يهديها فتسامحني.
1: وماذا تنتظر يا أوس؟ اسرع إليها قبل أن تدخل حجرتها وتغلق الباب. اسرع يا ابني.

0: أبعد يدك عن باب الحجرة يا أوس ودعني أدخل.
1: حسن حسن، لندخل معا. تعال.
0: لا اترك يدي، ماذا تفعل؟
1: اهدئي يا خولة، إنما أردت أن أتحدث إليك بشأن تلك الحماقة التي أسلفتها بالأمس.
0: لن أتحدث معك بأي شأن، اخرج من حجرتي في الحال. هيا اخرج.
2: أين أوس؟ هل دخل حجرة خولة ليتحدث معها؟
3: ما هذا؟ أراك انتفضت فجأة من إغماءتك يا ثعلبة، وكأن لم يصبك سوء من تعب أو علة.
2: أنا بخير يا أم خولة، إنما اصطنعت الإغماءة لأستدرج أوسا حتى يأتي بي إلى داري فيلتقي بخولة ويتحدث معها.
3: جزاك الله خيرا يا أبا خولة، اطمئن، أوس في حجرة خولة الآن وهو يتحدث إليها.
2: اللهم ارفق بابنتي وبزوجها، إن لم يكن لأجلها فلأجل عيالها الصغار.
1: سامحيني يا خولة، لنعد كما كنا من قبل، زوجين وحبيبين معا.
0: إياك أن تقترب مني يا أوس، لقد أصبحت محرمة عليك. إنها الكلمة كلمة تفصل بين الماضي والمستقبل.
1: لكنني أريدك يا خولة، لن أبدلك بنساء الدنيا جميعا.
0: لقد علم كل الناس أنني محرمة عليك يا أوس، وأنك ظاهرتني.
1: يا إلهي، ماذا أصنع؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله. سأدعك اليوم يا خولة، عسى الله أن يجمعنا على خير.

0: سأذهب إلى رسول الله يا أبي وأشكو إليه حالي.
1: اذهبي يا ابنتي، اذهبي على بركة الله.
0: يا رسول الله، إنه زوجي وابن عمي أوس، لا ملجأ لي بعده ولا حياة لي دونه. عمري في داره ودمعي في كفيه وقلبي معه، وحياتي أمضيتها إلى جواره، كيف يظاهرني ويتركني محرمة علي؟ أترضى بذلك يا رسول الله؟

غدا نلتقي. حوادث الآيات، مسلسل في حلقات، الكاتب سلام الأوسي، مونتاج إيناس قاسم الدجيلي، المخرج المساعد أحمد عبد المحسن. حوادث الآيات من إخراج حسن جاسم.

دعاء الكروان فضاء للحكمة والموعظة الحسنة بإذاعة المنستير. صديقي المستمع، قل الحمد لله دائما وأبدا، فكم من صدر ضاق ثم برحمة الله اتسع. وإن ضاقت بك الأركان يوما فركن الله باق لا يضيق. سأصبر حتى يعجز الصبر عن صبري، سأصبر حتى ينظر الرحمن في أمري، سأصبر حتى يعلم الصبر أني صبرت على شيء أمر من الصبر. حين وصف الله القمر قال قمرا منيرا، وحين وصف الشمس قال سراجا وهاجا، أما حين وصف الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قال وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فجمع له بين الوصفين ليكتمل الجمال بالجلال وليلتحم الضياء بالنور فيشرق للعالم كله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. كل الغباء أن تقضي حياتك في إرضاء كل الناس، افعل الصواب وارضي ربك، وليرضى من يرضى وليغضب من يغضب من البشر. اهرب حيث شئت، إن إلى ربك الرجعى، واعمل ما شئت، فهناك كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. اليوم يقبل منك مثقال ذرة، وغدا لن يقبل منك ملء الأرض ذهبا. فاتقوا الله وتأملوها بعمق، الباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا، وهي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.

دعاء الكروان. امرأة صاغت ذكرها بأحرف من نور، ملكت وحكمت وعدلت وأنصفت، فكانت الملكة بلقيس ملكة سبأ.

الكاتب سلام الأوسي، المخرج المساعد أحمد محمد عبد المحسن، الهندسة الصوتية أوميت خالد، مونتاج محمد صبيح، المخرج حسن جاسم.

0: أحسنتم صنعاً يا جيوش مملكة الحبشة الأبطال، افتكوا بكل من يرفع السلاح بوجوهكم من أهل سبأ، حتى وإن كان طفلاً أو شيخاً أو امرأة. ستكون هذه الأرض بعد حين أرضكم، وستكونون أسياد خيراتها ونعيمها. أجل، هكذا اقتلوا واحرقوا ودمروا ودكوا معاقل الذين يناجزونكم. هيا،
1: هنيئاً لك هذا النصر العظيم مولاي الملك. يا له من قتال سهل وفوز يسير. لقد سقطت مملكة سبأ تحت وطأتك ووطأة جنودك الشجعان يا مولاي.
0: الآن لنمضي إلى قصر الملك المهزوم الهدهاد يا روبين. عندي معه حساب عسير أريد تصفيته.
1: أمرك مطاع يا مولاي الملك. سأجمع لك بعضا من خيرة فرسان الجيش ونمضي إلى قصر الملك المخلوع.

0: ويا كبدي عليك مملكة سبأ النبيلة، ما كنت أحسب أن نواجذ الدهر وأنيابها ستنطبق عليك هكذا بفكيها المتوحشين وتسلمك إلى أذعار الغادر الجبان.
1: تأخرت كثيرا على ركبنا يا مولاتي، يجب الإسراع في العدو كي نختفي عن أنظار جيوش أذعار. هيا
0: أضف وأحس بالهزيمة والخذلان تتملكانني وأنا أهرب هكذا من مرابع مملكتي الحبيبة. لا فقلبي عليك يا أبتي، أيها الملك العادل الحبيب المحبوب، ماذا تراه صنع بك الوحش أذعار وجنده الأرذال؟

0: مولاي الملك أذعار، خالص ترحيبي وإجلالي لعظيم شخصك، وأهنئك من كل قلبي على نصرك هذا. الحق ما كانت مملكة سبأ لتصلح إلا تحت إمرة ملك قوي ومهيب مثلك.
1: أنت من أنت؟
0: أنا كاهن معبد الشمس وزعيم كهنة السبأ جميعا يا مولاي الملك.
1: سأفرغ لك بعد حين أيها الكاهن لأجزيك أجر ما أعنتنا عليه في الوصول إلى سبأ، أنت وعرافة الحبشة. والآن دعني أخلو مع الملك المخلوع، هيا انصرف.
0: أمرك مولاي الملك.
2: يقتلني يا أذعار، ماذا تنتظر؟ اقتلني فحسب.
1: أقتلك، وأي فخر لي أن أقتل خصما عليلا طريح فراشه، بل أريد شيئا أمر من قتلك.
2: لقد صنعت ما هو أمر وأبشع من قتلي أيها الملك الجبان.
3: لا، لا تقتلوه، اخرجوا من هنا، اخرجوا.
1: دعوني مع صاحبي هذا ذو الخلق السيء، هيخرجوا.
3: اخرجوا.
2: لو ان بي شيئا من القوة لنهضت اليك وازهقت روحك بيدي هاتين. إن فعلتك الخبيثة لم يفعلها من قبلك أخ السجبناء.
1: إنه المطمح يا عدو النبيل. أجل، المطمح عندي أهم من الوسيلة مهما كانت دنيئة وحقيرة. مملكة سبأ كانت حلمي وغايتي حتى من قبل أن أتربع على عرش الحبشة.
2: بئس أطماعك وغاياتك. كانت مملكتي وجيشي من القوة والبأس ما أستطيع بها اقتحام مملكتك الحبشة وأي مملكة أخرى أريد، ولكنني لم

0: أجل، ليس بمقدوري أن أفعل ما تفعله أنت يا العار، لأنني إنسان، أما أنت فوحش ضار في هيئة البشر.
1: اطمئن، لن تجعلني أثور غاضبا لأقتلك فتستريح من الذل والمهانة. لا، هيهات أن تنال ما تريد. سوف أخرجك إلى أبناء مملكتك وأجعلهم ينظرون إليك ويسمعون صراخك وتوسلك، بينما صياط الجلادين تنهش بدنك.
0: سأقتل نفسي قبل هذا المشهد، وأفسد عليك متعة الشماتة يا أذعار.
1: لن أتيح لك أن تقتل نفسك.
0: إذن انظر إلي، هذه أنفاسي سأحبسها، فاجتهد أن تمنعني.
1: ويلك، تنفس أيها الملك المنحوس، تنفس، قلت لك تنفس. اللعنة قطع علي أنفاسه، تنفس.
2: مات، لقد مات. مات قبل أن أذله. يا للغيبة،

0: يمكنك أن تنام يا مولاتي بلقيس، لقد هيأت لك دثارا جيدا كنت أرزمه على سرج حصاني دائما كعدة لمبيت الحرب.
1: ليس بي رغبة إلى النوم في هذا العراء الموحش يا أوديف، ولا ينبغي لأحدنا أن يهمض عينيه مخافة أن يكون في الجوار ثمة رقباء من جيش الغادر أذعار، ربما يبحثون عنا.
0: إذن دعيني أحرسك حتى الفجر، ثم نستأنف نزوحنا بأمان إلى حيث نجد مكانا آمنا.
1: لا أجد للنوم سبيلا يا أوديف، ما ظنك بولية عهد بائسة فقدت مملكتها وأباها في يوم واحد، خلفت وراءها شعبا نبيلا طيبا ليبوء تحت وطأة عدو لئيم. ليت الملك أذعار ساومني بروحي وحياتي على سلامة مملكة سبأ وشعبها. صدقني يا أوديف، حينها لن تجدني أتردد لحظة دون أن أقدم نفسي قربانا رخيصا فداء لشعبي وأبي ومملكتي.
0: لا أشك في شجاعتك وحبك للناس ولكل غرض نبيل يا مولاتي بلقيس، ولكن في عاتقك عزما وعهدا سوف تفين به إلى أبناء مملكتك. أجل ستعودين لهم عاجلا أم آجلا لتنتزعي مقاليد عرش سبأ من أذعار الغادر، وتعيدي مجد أبيك الملك الهدهاد، وتعيدي لشعبك الوفي كرامته وعافيته. إن الأصقاع المجاورة لسبأ بعدما سمعوا وعرفوا بالنكبة التي حاقت بالمملكة لا بد أنهم يتمنون نصرتك إذا ما طلبت منهم النصرة يا مولاتي.
1: سأفكر بطريقة ما لأدعو أصقاع الجوار إلى مناصرتي يا أوديف، لابد لي من نيل نصرتهم، ولكن يجب الحذر في كل خطوة أخطوها بهذا الشأن. أي مملكة سبأ، عهد علي سأعيد هيبتك قريبا، بل قريبا جدا. غدا

نلتقي، ومسلسل بلقيس ملكة سبأ. الكاتب سلام الأوسي، المخرج المساعد أحمد محمد عبد المحسن، الهندسة الصوتية أوميد خالد، مونتاج محمد صبيح، المخرج حسن جاسم.

0: مستمعينا الكرام في كل مكان، حان الآن موعد رفع الآذان لصلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفعنا لحضراتكم مستمعينا الكرام آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة.
1: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح. معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل، نور الصباح، نور الصباح.
2: أصبحنا وأصبح الملك لله وحده، أوفياء إذاعة المنستير. أحبة نور الصباح، صباح الخير، والحمد لله على صباح أشرق فيه تتجدد الهمم وتنبض القلوب بالأمل، وكل يوم هو بداية جديدة. فخذ نفسا عميقا وابتسم، تؤانسكم هذا الصباح شدلي العبيدلي، وترجو لكم متابعة رائقة.

وكل من أهل لك كل نبي وملك، وكل من أهل لك وكل عبد سألك سبح أولك.

بادر أجلك واختم بخير عملك، اعمل وبادر أجلك واختم بخير عملك، والليل لما

0: لك قد لبيت لك.
1: اللهم في هذا الصباح اجعل لنا من خيرك أوفر النصيب، ومن رحمتك أوسعها، ومن بركاتك أعظمها، وارزقنا من الطمأنينة ما يزهر به القلب وتسكن به الروح. اللهم أشرق في قلوبنا نورا من عندك، وافتح لنا أبواب الخير والتوفيق، واجعل خطواتنا مبنية على البركة والرضا، وبشرنا بما نتمناه، إنك على كل شيء قدير. يا رب احفظ لنا من نحب، وأصلح لنا ما نخفي في قلوبنا، واجعل هذا الصباح بداية فرج وسعادة وأخبار تسر قلوبنا.

0: نور الصباح.
1: صباح ينعش الآمال فينا، ونحمد فيه رب العالمين، ونرجو الله توفيقا وفضلا بفأل مشرق يعلو الجبين.
2: ربك كريم قادر يغفر ذنوبك لو كانت بالكون.
3: أيها المستمع الفاضل، سلم أمرك لرب السماء، فما خذلك وأنت ترجوه، ولن يضيعك وأنت تلوذ بحماه. ألم يقل الله تعالى من فوق سبع سماوات كلاما ينزل على القلب المرتجف بردا وسلاما؟ ألم يقل الله تعالى إنك بأعيننا؟ أتعي ما معنى أن تكون بعيني الله؟ يعني أن يراك وأنت تشرق بالدمع في جوف الليل حين نامت عنك بقية العيون ولم يعد يسمعك أحد، أي أن يرى ارتعاشة قلبك كلما فكرت في الغد، وخوفك من أن تضيق بك السبل أو تسقط في منتصف الطريق. كفاك ركضا في عتمة التفكير، كفاك استنزافا لروحك الطيبة في قلق يسرق بريق عينيك. لما هذا الحمل الثقيل الجاثم فوق صدرك؟ أتخاف الفقر وربك هو الرازق ذو العرش المكين؟ أتخشى المرض وعنده الدواء لكل داء؟ أترهب المجهول وخزائن الغيب بيده وحده؟ أنت لا تدري كم من بلاء صرف عنك بلطفه الخفي وأنت في غفلة، وكم من باب أوصده في وجهك رحمة بك حتى لا تظل، كم من عسر أثقلك بالأمس ثم زال وصار ذكرى. في لحظة واحدة تتغير موازين الأرض كلها لأجلك. تأمل قول الله تعالى: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. دمعتك التي نزلت في خلوتك لم تذهب سدى، تنهيدتك التي صعدت من صدرك لها صدى. فاهدأ وألقي ثقل العالم عن كتفيك، أنت عليك السعي الصادق والخطوة الواثقة، والله عليه المعجزات.

اللهم ليس لنا من الأمر إلا ما قضيت، ولا من الخير إلا ما أعطيت، فاجعل لنا يا رب في كل لحظة حظا من عبادتك ونصيبا من شكرك. اللهم إنك ترى ما لا نرى وتعلم ما لا نعلم، فاكفنا شر ما في الغيب، واحفظنا بحفظك، واسترنا بسترك، وارحمنا برحمتك، ويسر أمورنا، وفرج همومنا، واشف مرضانا يا حي يا قيوم.

0: نور الصباح.
1: أحبة نور الصباح، شكرا لأنكم اخترتم إذاعة المنستير. أكرمكم الله بصباح تصفو به نفوسكم وتطمئن به قلوبكم وتشرق به وجوهكم بنور التقوى. تؤانسكم هذا الصباح شدلي العبيدلي، وتجدد التحية لكل من التحق بنا في نور الصباح.

0: نهضت على كلمات الشاب ألنهض وسر في سبيل الحياة.
1: استدعى أحد الملوك مجموعة من الشعراء إلى قصره، فصادفهم شاعر فقير يحمل على كتفه جرة لملأها من الماء، فلما رآهم تبعهم حتى وقفوا بين يدي الملك. وبعد أن قام الملك بتكريمهم، التفت إلى الرجل الفقير ورأى الجرة على كتفه وثيابه رثة، قال له: من أنت؟ ما حاجتك؟ فأنشد الرجل قائلا: ولما رأيت القوم شدوا رحالهم إلى بحرك الطامي أتيت بجرتي. فقال له الملك: أحسنت. وأمر رجاله أن يملأوا جرته ذهبا. وبعد أن خرج الرجل من عند الملك، قام بتوزيع ذلك المال على الفقراء والمحتاجين، وبلغ ما فعله إلى الملك، فاستدعاه وسأله عن سبب فعلته. فقال الرجل: يجود علينا الخيرون بمالهم، ونحن بمال الخيرين نجود. فأعجب الملك بجوابه، وأمر أن تملأ جرته بالذهب 10 مرات. فقال الرجل: الحمد لله رب العالمين، إن الحسنة 10 أمثالها. فأنشد الرجل الفقير هذه الأبيات التي تنسب إلى الإمام الشافعي: الناس بالناس ما دام الوفاء بهم، والعسر واليسر أوقات وساعات. وأكرم الناس ما بين الورى رجل تقضى على يده للناس حاجات. لا تقطعن يد المعروف عن أحد ما دمت مقتدرا والأيام طارات. واذكر فضيلة صنع الله إن جعلت إليك لا لك عن الناس حاجات. قد مات قوم وما ماتت فضائلهم، وعاش قوم وهم في الناس أموات. أيها المستمع الكريم، افعل الخير، فكل فعل خير ستفعله سيرد لك يوما. وفعل الخير هو أفضل عبادة يمكن أن يقدمه الإنسان لله تعالى، فالحسنة 10 أمثالها. افعل الخير وانسه، وافعل الشر وتذكره. لا تندم على فعل الخير حتى لو كان في غير أهله. يقول علي ابن أبي طالب رضي الله عنه: افعل الخير وليقع حيث يقع، فإن وقع في أهله فهم أهله، وإن وقع في غير أهله فأنت أهله.

0: الصباح إطلالة صباحية نترافق فيها كل يوم عبر أمواج إذاعة المنستير.
1: قال الشيباني: جلس المأمون يوما للمظالم، فكان آخر من تقدم إليه وقد هم بالقيام امرأة عليها هيئة السفر، عليها ثياب رثة، فوقفت بين يديه وقالت: السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته. فنظر المأمون إلى يحيى ابن الأكثم فقال لها يحيى: وعليك السلام يا أمة الله، تكلمي في حاجتك. فقالت: يا خير منتصف يهدى له الرشد، ويا إماما به قد أشرق البلد، تشكو إليك عميد القوم أرملة، عدا عليها فلم يترك لها سبد، وابتز مني ضياعي بعد منعتها ظلما، وفرق مني الأهل والولد. فأطرق المأمون حينا ثم رفع رأسه إليها وهو يقول: في دون ما قلت زال الصبر والجلد عني، وقرح مني القلب والكبد، هذا أوان صلاة العصر فانصرفي، وأحضر الخصم في اليوم الذي أعد، والمجلس السبت إن يقضى الجلوس لنا ننصفك منه، وإلا المجلس الأحد. فلما كان يوم الأحد جلس، فكان أول من تقدم إليه تلك المرأة فقالت: السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته. فقال: وعليك السلام، أين الخصم؟ فقالت: الواقف على رأسك يا أمير المؤمنين. وأومأت إلى العباس ابنه فقال: يا أحمد ابن أبي خالد، خذ بيده فأجلسه معها مجلس الخصوم. فجعل كلامها يعلو كلام العباس، فقال لها أحمد ابن أبي خالد: يا أمة الله، إنك بين يدي أمير المؤمنين، وإنك تكلمين الأمير، فاخفضي من صوتك. فقال المأمون: دعها يا أحمد، فإن الحق أنطقها وأخرسه. ثم قضى لها برد ضيعتها إليها، وأمر بالكتاب لها إلى العامل ببلدها أن يوغر لها ضيعتها ويحسن معاونتها، وأمر لها بنفقة. أيها المستمع الكريم، تعلمنا القصة أن الحق يعلو ولا يعلى عليه، وأنه ما ضاع حق وراءه طالب فلتؤدى الحقوق إلى أصحابها. ولتعلم أن حقوق العباد إن لم تؤدى تبقى معلقة بأعناق مغتصبيها إلى قيام الساعة، وصوت الحق له جلجلة كأجراس النواقيس. يقول جمال الدين الأفغاني: إن لذة استرداد الحق لا تضارعها الهيبة والتهيب، وأمة ثبتت في جهادها لأخذ الحق ساعة خير لها من الحياة في الذل إلى قيام الساعة. وصاحب الحق قوي ولو كان ضعيفا، والباطل ضعيف ولو كان قوياً.

الطفل اليوم رجل الغد. الطفولة فترة مهمة وأساسية في حياة الإنسان، بل هي ركيزة بناء الشخصية، وهي بمثابة البذرة التي تزرع، وما سينشأ عنها من ثمار هو نتاج تلك البذرة. الطفولة تسقى بماء الحب والرعاية والتوجيه والعناية والاحترام، لا بالإهمال أو تقديم المال. في مرحلة الطفولة تتبلور الشخصية، ويحدد فيها الإنسان أهدافه المستقبلية، وذلك بالاهتمام بميولات الطفل منذ الصغر والعمل على تنميتها لا طمسها. يقول توفيق الحكيم: أعتقد أن أهم خطوة في حياتي هي أني استطعت أن أحدد هدفي من الحياة منذ الصبا. الطفولة عزيز المستمع تسقى بممارسة الرياضة وبالإقبال على الفنون، فينشأ الفرد رقيق الطبع مهذب النفس. طفل اليوم رجل الغد. لا تسأل أيها المستمع الفاضل عن سلوكيات عدوانية يظهرها بعض الأفراد، بل اسأل عن طفولة هؤلاء كيف كانت. الطفولة طهر ونقاء وصفحة بيضاء، فإن أنت ملأت هذا البياض وردا فستكون لك حديقة من الورود والأزهار، وإن ملأتها أشواكا فستجني جراحا. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: يولد الإنسان على الفطرة، وأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. فاحرص أيها المستمع الكريم على طفولة ابنك، واجعل طفولته مفتاح نجاح ونجاة له في الغد. ازرع طفولة ابنك أزهارا عطرة مختلف ألوانها تبهج الناظرين، فستعبق بشذا وروائح طيبة، وتكون نورا ينير دربه. واحرص على أن تكون طفولة ابنك سجلا لأحلى الذكريات وأطيب الأمنيات.

أجمل ما قيل في الطفولة ما قاله شاعر الخضراء أبو القاسم الشابي: لله ما أحلى الطفولة، إنها حلم الحياة، عهد كمعسول الرؤى ما بين أجنحة السبات، ترنو إلى الدنيا وما فيها بعين باسمة، وتسير في عدوات واديها بنفس حالمة. إن الطفولة تهتز في قلب الربيع ريانة من ريق الأمداء في الفجر الوديع، غنت لها الدنيا أغاني حبها وحبورها، فتأودت نشوى بأحلام الحياة ونورها. إن الطفولة حقبة شعرية بشعورها ودموعها وسرورها وطموحها وغرورها، لم تمشي في دنيا الكآبة والتعاسة والعذاب، فترى على أضوائها ما في الحقيقة من كذاب.

0: الحياة.
1: أحبة نور الصباح، أوفياء عروس البحر، إذاعة المنستير، نصل إلى خاتمة هذه الجولة الصباحية في بساتين الكلام والأنغام. رافقتكم هذا الصباح شدلية العبيدلي في الإعداد والتقديم، وسامي مطاوع في الإخراج. أستودعكم الله وإلى لقاء جديد.

تسمع إذاعة المنستير. اللهم نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم ومن شر ما بعده.

0: بشائر الصباح بعد قليل.
1: أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام، وإلى وقفة إخبارية موجزة. أهلا بكم. مصفرة نشوب حريق أمس بمستودع لبيع البنزين المهرب في المهدية عن إصابة 3 أشخاص بحروق متفاوتة الخطورة، وقد تمكنت الحماية المدنية من السيطرة على الحريق. أفاد وزير التجهيز والإسكان المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة أصلح الزواري بأن هناك خطة استراتيجية في قطاع النفط والغاز في تونس، وأضاف في حوار مع منصة الطاقة أن توجهات البلاد ستركز على قطاع الغاز خلال الفترة الممتدة 2026-2030، خصوصا مع وجود امتيازات أسندت إلى شركات يتعاملون مع الدولة التونسية. انتخب الصحفيون خلال المؤتمر السابع للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والتاسع والعشرين للمهنة بتونس العاصمة المكتب التنفيذي الجديد، وقد حصد النقيب المنتهي عهدته زياد دبار على 336 صوت. وفي أخبار العالم، أصدرت إدارة الطيران الأمريكية إشعارا يحث شركات الطيران الأمريكية على توخي الحذر عند السفر إلى السعودية أو المرور بمجالها الجوي، ويأتي هذا الإشعار غدا تعرض مطار الرياض إلى هجوم خلف 13 قتيل أمس وأول أمس. ومن جهته، يبدأ وزير الخارجية الإيراني مساء أمس استعداد بلاده للمساعدة في بدء محادثات بين السعودية واليمن في إشارة إلى جماعة أنصار الله الحوثيين الذين استهدفوا مطار الرياض بالسعودية. وفي أخبار العالم، دائما استشهد 4 فلسطينيين جراء قصف الاحتلال لجنوب قطاع غزة، من واستهدف هذا القصف منطقة البراق الجنوبي الغربي بمدينة خان يونس جنوبي القطاع. نهاية الموجز، نلقاكم إن شاء الله في تمام السابعة. السلام عليكم.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أسرفنا، وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم بكل خير. صباح الفل والياسمين. اليوم نهار العودة للنسق العادي، للخدمة، للقراءة، المواعيد وللمشاغل. ما زاد نهار الفرص الجديدة، فرصة باش نصلحوا حاجة ما تصلحتش الأسبوع اللي فات، باش نكملوا مشروع بديناه، باش نعاود ونحاولوا في حاجة قلنا عليها قبل ما نجمناهاش، خاطر برشا حاجات في الحياة تستحق محاولة ثانية وثالثة. وما دام الإنسان عنده أمل ديما فما باب ينجم يتحل. اليوم 12 أكتوبر 2026 واللي يوافق هجريا لأول أيام شهر جماد الأول 1448 هجري. نخليه نهار نبدأوه ببال مرتاح، بكلمة طيبة وبابتسامة. ما نكبروش المشاكل قبل ما تصير، وما نخليوش القلق يسرق منا جمال اللحظة. كل نهار أكيد عنده حكايته، وكل صباح نجم يكون بداية لحكايات أجمل. في وسط سرعة الحياة بين الخدمة والطريق والالتزامات، ما تنساوش رواحكم، وديما إن شاء الله تكونوا متونسين مع إذاعة المنستير، وتعديوا يوم مميز. من تونس، من المنستير ومن إذاعة المنستير، نفتح معكم صفحة جديدة من بشائر الصباح. رفقوكم في بداية نهاركم بالكلمة الطيبة، بالمعلومة، بالموسيقى، وبكل ما ينجم يخلي صباحكم أخف وأجمل. معكم اليوم في مشوار الصباح حتى للتسعة إن شاء الله أيمن الشابي وأنيس كريم في الإخراج التقني، وأحمد موسى في الإعداد والتقديم. صباحكم أمل، صباحكم صحة وراحة بال، وصباحكم بداية جديدة لكل حاجة تستاهل تبدأ من جديد. كونوا معنا وخليوا هذا الاثنين يكون نهار بشائر، نهار طاقة، ونهار خير بإذن الله.

صباح الخير، مرحبا بكم من جديد مستمعين. الناس اللي فاقت بكري وخرجت الخدمة، اللي شد الطريق، اللي حضر صغاره للقراية، واللي مازال يستمتع بأول قهوة في نهار. إن شاء الله يومكم سعيد. الاثنين ديما عنده طعم خاص بعد راحة بتاع نهاية الأسبوع. نرجع للنسق العادي، ويمكن ساعات نرجع ومعنا شوية تعب، شوية تفكير، وبرشة حاجات نستنى فيها تتصلح. ما خلينا اليوم نبدلوا النظرة شوية، ما نقولوش هاو الاثنين جاي النهار اللي نحسوه ثقيل واللي بعد الويكاند خاصة، نقوله هاو الأسبوع جديد جاي ومع فرصة جديدة وفرص أخرى باش نتقدم خطوة حتى كانت صغيرة. مش لازم كل يوم يكون نهار إنجازات كبيرة، ساعات يكفي أنك تكون هادي، تعامل الناس باحترام، تقوم بواجباتك وتلقى وقت صغير لروحك ولعائلتك، والأهم ما تخليوش كلمة سلبية، موقف عابر، ولا تصرف من شخص آخر يفسد عليك نهارك كامل. الحياة أقصر من أن نعطيه لكل حاجة أكثر من قيمتها. من هنا من إذاعة المنسير نواصلوا معكم اللقاء في بشائر الصباح. نونسوكم في الطريق إن شاء الله، رفقوكم في الخدمة، ونكونوا معكم في تفاصيل نهاركم، ورب يجعل نهاركم خفيف، رزقكم واسع، وقلوبكم مرتاحة. وليستنى في خبر باهي إن شاء الله يسمعوا اليوم، واللي عنده أمنية ربي قرب له تحقيقها. ونهاركم إن شاء الله مبروك، وأسبوعكم أجمل بإذن الله. كالعادة مجموعة من الأركان والفقرات باش تلقاوها معنا في بشائر الاثنين، من أركاننا والأركان القارة الحقيقة، صباح بلا حدود وجولة في الأخبار العالمية حدثة في مثل هذا اليوم. كالعادة عنا حدث باش نحكيو فيه وباش نقدموا عليه تفاصيل خاص بيوم 12 أكتوبر. في ساعتنا الثانية خذها بإيجابية مع المدربة زهرة القفص اللي تعودتوا تلقاوها كل صبحية اثنين خاصة في هذه الفقرة، صغير صغرون صوت صغيرات إن شاء الله. ومن بعد نلقاو سبورانفو والميتيو. أما بعد الثمانية من أركاننا مع الخبير، والمصافحة باش تكون مع أسمى الجراحي رئيس فريق المساندة على الخطب الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية. كالعادة نصائح في الأمن السيبرني باش نحمي رواحنا من مخاطر الانترنت مع مدام أسمى اللي باش تكون معنا كالعادة في حدود الثمانية وربع تقريبا. والكلمة ليك استضافة جديدة، وظيفتنا باش تكون الأستاذة الجامعية اعتدال بن سعد، باش نحكيه عن حدث جامعي وعلمي مهم جدا في الفترة هذه، في الأسبوع هذا، في المعهد العالي للتصرف بسوسة الأسبوع هذا، أوريكا 2026، محاضرات عديدة، أسماء كبيرة خاصة في مجال الاقتصاد والتصرف باش تكون حاضرة في هذه التظاهرة في نهارين إن شاء الله في إيجي سوسة. هذه السومير متاعنا بالنسبة لليوم، إن شاء الله تتوانسوا بينا، إن شاء الله تتفاعلوا مع فقراتنا، وأكيد نجم تتابعوا أهم الأركان خاصة في الساعة الأخيرة على صفحتنا غاديو منسير. كالعادة شوية موزيكا ومراوحة بين الاختيارات الغنائية والمداخلات الإذاعية والفقرات في ثلاثة أسويعات.

0: القاسم.
1: 26 دقيقة في ذات المنسير معكم حتى للتسعة كالعادة في بشائر الاثنين، إن شاء الله متونسين بينا. بداية أسبوع موفقة وناجحة للجميع. إذا كنت من الناس اللي تستنى في فرصة جديدة في الخدمة والانتداب، عنا اليوم خبر يهم عدد من الباحثين عن شغل. والديوان الوطني للمناجم التابع لوزارة الصناعة والمناجم والطاقة أعلن عن فتح مناظرة خارجية بالملفات الانتداب 12 إطار وعون بعنوان سنة 2026 للعمل بمقراته في مختلف جهات الجمهورية. الخطط المطلوبة متنوعة، تشمل 5 مهندسين أولين في البيولوجيا، مهندسين 2 في الكيمياء، تقنيين سامين في اختصاصات الإعلامية والسياحة الكهربائية والسياحة والكهرباء، إضافة إلى خطتين لمتصرف مساعد في المالية والمحاسبة. وبالنسبة للترشحات فهي متواصلة إلى غاية 6 نوفمبر 2026، والتسجيل يتم حصريا عبر البوابة الوطنية للمناظرات العمومية. ومن الشروط المطلوبة أنه المترشح ما يتجاوزش عمره 40 سنة، مع الأخذ بعين الاعتبار الاستثناءات القانونية المتعلقة بالسن وطول فترة البطالة بالنسبة للمسجلين بمكاتب التشغيل. والمترشحين مطالبين بإرسال ملفاتهم اللي تتضمن استمارة الترشح والوثائق المطلوبة عن طريق البريد السريع ومضمون الوصول إلى مقر الديوان الوطني للمناجم بالشرقية واحد بتونس. والمناظرة بشتم على زوز مراحل. المرحلة الأولى تعتمد على فرز أولي حسب النتائج الأكاديمية والمعادلات، وبعدها المترشحين المقبولين يمروا إلى اختبارات كتابية وتقنية ونفسية، باش يتم في المرحلة الأخيرة تحديد القائمة النهائية للناجحين. يعني إذا الاختصاص نتاعك داخل في الخطط المطلوبة وإذا تستجيب للشروط، الفرصة موجودة، والمهم هو متابعة تفاصيل المناظرة والتسجيل في الأجال المحددة وعدم انتظار آخر الأيام. ربي يوفق كل مترشح، وإن شاء الله تكون مناظرة اليوم باب جديد لفرصة مهنية جديدة. باش نواصل مع الفقرات وأحوال الطقس في الميتيو. اليوم باش يكون اتجاه الريح من القطاع الغربي بالشمال والوسط، من القطاع الشرقي بالجنوب ضعيفة فمعتدلة، ثم تتجه من القطاع الشمالي بالشمال والوسط. الطقس باش يكون قليل السحب، ثم تدريجيا تصبح السحب كثيفة بمناطق الجنوب مع خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بالجنوب، ثم تشمل مناطق ساحلية الشمالية. الحرارة في ارتفاع طفيف، باش تكون في حدود 28 درجة في تونس الكبرى ونابل، زغوان 29 درجة، القيروان 31 درجة، المنسير وسوسة 30 درجة، 31 درجة بالمهدية. بالنسبة للملاحة والصيد البحري في منطقة سيرات، الريح شمالية غربية، البحر متموج وسرعة الريح بين 10-20 عقدة. في خليج تونس الريح شمالية غربية أيضا، البحر متموج وسرعة الريح بين 5-15 عقدة، وتوصل مؤقتا من 15-20 عقدة. في خليج الحمامات الريح شمالية سرعتها بين 5-15 عقدة، توصل ل20 عقدة، والبحر متموج إلى قليل الاضطراب. بمنطقة الشابة الريح جنوبية غربية وسرعتها بين 5-15، توصل بين 15-20 عقدة، والبحر متموج إلى قليل الاضطراب. أما في خليج جابس الريح جنوبية الشرقية وسرعتها بين 5-15 عقدة، والبحر متموج. بالنسبة لأوقات الصلوات لليوم حسب توقيت مدينة المنستير وما جاورها، صلاة الصبح مع 4:56 دقيقة، صلاة الظهر مع نصف نهار و10 دقائق، صلاة العصر مع 3:17 دقيقة، صلاة المغرب مع 5:47 دقيقة، صلاة العشاء مع 7:10 دقائق.

0: 36 دقيقة. تحية مجددة لكم مستمعينا وين ما كنتوا، بشائر الاثنين حتى للتسعة، طريق السلامة لكل مستعملي الطريق في الوقت هذا. نشكر برشا المستمعين والمستمعات المتفاعلين معنا من أول الأسبوع لآخر الأسبوع في بشائر الصباح. أنا مستمعين أوفياء ويتابعوا كل أكتواليتي موجودة في البلاد وإلى الأخبار اللي تهمهم عالميا ووطنيا من خلال إذاعة المنستير. مش ناخذوا فكرة على أخبار العالم وشنو كتبت الأقلام العالمية من خلال جولة في الصحافة الإلكترونية العربية والعالمية في صباح بلا حدود.
1: صباح بلا حدود.
0: البداية بموقع الانديبندنت، ومن العناوين نقرأ: فرنسا تدعو الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى التراجع عن قرار تأجيل الانتخابات التشريعية والرئاسية إلى سبتمبر 2027، معتبرة أن الخطوة تحرم الفلسطينيين من حقهم في التعبير الديمقراطي عبر صناديق الاقتراع. على نفس الموقع نقرأ: سياسيون يدعون إلى الاصطفاف مع السعودية في مواجهة الحوثيين. على موقع التلفزيون العربي من العناوين: من الابتزاز إلى التهديد بالقتل، صحفيون سوريون يواجهون تهديدات إلكترونية تصل إلى منازلهم وهواتفهم وسط صعوبات في كشف هوية المتورطين. وعلى نفس الموقع من العناوين: غير كاف، إيران تعلق على الرد الأمريكي بشأن مقترح إعادة فتح مضيق هرمز. على موقع CNN نقرأ: مصر تراجع عجز الموازنة إلى 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي. وعلى نفس الموقع من العناوين: ترامب يعلن اتفاق روسيا وأوكرانيا على هدنة الطاقة وكييف تعلق. على موقع صحيفة الشرق الأوسط من العناوين: حراك المعلمين في ليبيا يهدد بمواصلة تعطيل الدراسة. وعلى نفس الموقع نقرأ: خادم الحرمين يدعو سلطان عمان للقمة الخليجية الأوروبية. ونكمل بموقع البي بي سي من العناوين: الهجوم على مطار الرياض حدث خطير آخر في صراع مشحون بالتوتر. وعلى نفس الموقع نقرأ: زيلينسكي اختيار رئيس جديد لأوكرانيا صعب في ظل الحرب والأوكرانيون من يقررون. كانت هذه الجولة في الصحافة العالمية في صباح بلا حدود، كالعادة معرض الصحف التونسية في 8:30 إن شاء الله مع زملائنا بقسم الأخبار. بعد شوية حدث في مثل هذا اليوم، ولا حدث في مثل هذا اليوم، حدث مش نحكيه عليه إن شاء الله بعد لحظات، صار في يوم 12 أكتوبر.

0: 6:47 دقيقة. تحية متجدة لكم مستمعين هذه بشائر الاثنين. إن شاء الله أول أيام هذا الأسبوع تكون موفقة وناجحة كيف كيف زادة أول أيام الشهر الهجري جمادى الأول تكون أيام مباركة وفيها برشا نجاحات وأخبار مفرحة بالنسبة للتوانسة اللي خطوا يخدموا في دولة الإمارات العربية المتحدة. ثم إجراء جديد فما أكيد برشا منكم سمع به، والإجراء هذا يلزم الانتباه ليه. القنصلية العامة لجمهورية التونسية بدبي كانت أعلنت اللي السلطات الإماراتية قررت بداية من يوم 26 أكتوبر 2026 اعتماد إجراء جديد بالنسبة لطلبات تأشيرات العمل الجديدة لفئة المواطنين التوانسة. الإجراء هذايا معناها أي مواطن تونسي باش يقدم على تأشيرة عمل جديدة في الإمارات باش يكون مطالب بتقديم شهادة في حسن السيرة والسلوك أو ما يعرف ببطاقة عدد 3، وتكون الشهادة صادرة عن الجهات المختصة في تونس ومصادق عليها من طرف سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة بتونس. القنصلية وضحت زادة اللي القرار هذا يهم التوانسة اللي باش يتقدموا للحصول على تأشيرات عمل جديدة، وبالتالي من المهم بالنسبة لأي شخص عنده فرصة عمل في الإمارات أنه يثبت من الوثائق المطلوبة ويحضر ملفه قبل تقديم مطلب التأشيرة. بالنسبة للتوانسة زاد الموجودين حاليا في الإمارات بتأشيرات زيارة واللي لقاوا فرصة تعمل وحابين يسوي وضعيتهم القانونية ويكملوا إجراءات الحصول على تأشيرة عمل، فقد تم منحهم مهلة ب 45 يوم انطلاقا من تاريخ دخول القرار حيز التنفيذ. يعني باختصار بداية من 26 أكتوبر بطاقة عدد 3 المصادق عليها باش تولي وثيقة أساسية في ملفات تأشيرات العمل الجديدة للتوانسة في الإمارات، والناس الموجودة غادي بتأشيرة زيارة وعندها فرصة عمل عندها مهلة ب 45 يوم باش تستكمل الإجراءات اللازمة وتسوي وضعيتها. باش نواصلوا مع فقرة ساعتنا الأولى وحدث في مثل هذا اليوم.
1: حدث في مثل هذا اليوم.
0: حدث في مثل هذا اليوم. وفي مثل هذا اليوم 12 أكتوبر من سنة 1492 وصلت رحلة الملاح الإيطالي كريستوف كولومبوس إلى جزر البهاما في حدث يعتبر من أبرز المحطات في تاريخ الاستكشافات البحرية. الحكاية تبدأ قبل هذا التاريخ بأسابيع، وتحديدا يوم 3 أوت 1492، وقت اللي غادر كولومبوس إسبانيا بثلاث سفن هي سانتا ماريا، بينيتا ونينيا، في رحلة كان الهدف المعلن منها الوصول إلى آسيا والإمبراطوريات الغنية في الشرق، لكن عن طريق الإبحار نحو الغرب عبر المحيط الأطلسي. الرحلة ما كانتش سهلة، فالسفن قطعت مسافات طويلة وسط المحيط، والبحارة عاشوا أيام من القلق والخوف، خاصة أنهم كانوا يبحروا في منطقة ما عندهمش عليها معرفة كبيرة. بعد أكثر من شهر من الإبحار وتحديدا في ليلة 11 أكتوبر ظهرت مؤشرات على وجود اليابسة، وفي الساعة الأولى من صباح 12 أكتوبر شاهد أحد أفراد الطاقم اليابسة قبل أن تنزل المجموعة إلى جزيرة في أرخبيل البهاما، لكان سكانها الأصليون يسموها جوان.

مناطق من أمريكا الشمالية قبل كولومبوس بنحو 5 قرون، لكن أهمية رحلة 1492 تتمثل في أنها فتحت الطريق أمام اتصال مستمر بين أوروبا والأمريكيتين، وتبعتها رحلات أوروبية أخرى ثم عمليات استعمار واسعة غيرت تاريخ العالم. ومن جهة أخرى، هذا الحدث كانت عنده نتائج مأساوية على عدد كبير من الشعوب الأصلية بسبب الأمراض التي جلبها الأوروبيون والحروب والاستغلال والاستعباد وفقدان الأراضي والثروات. لذلك 12 أكتوبر 1492 يبقى تاريخ مفصلي، من جهة هو تاريخ رحلة بحرية غيرت فهم الأوروبيين للعالم ووسعت أفاق الملاحة والاستكشاف، ومن جهة أخرى هو بداية مرحلة تاريخية معقدة خلفت أثار عميقة على الشعوب الأصلية في الأمريكيتين. تاريخ ذكرنا دائما بأن وراء كل رحلة واكتشاف ثم أحداث ونتائج ووجوه مختلفة للتاريخ. كان هذا حدث في 12 أكتوبر في مثل هذا اليوم وفي سنة 1492. كالعادة شوية موزيكا، راجعين بعد شوية مع الأخبار، أخبار الساعة 7. ما تنسيوش موعدنا مع الفقرات الخاصة بالجزء الثاني من البرنامج، خذها بإيجابية صغير صغرون، سبور انفو، الميتيو، دقيقة صحة وعناوين الأخبار.

0: نهارك زين
1: نهارك زين نهارك زين نهارك زين
0: نهارك زين نهارك زين نهارك زين
1: نهارك زين.

عايم اخدم وارفع راسي بلادك قاعده تحيا للدايم ما تبخلش قال الدين برزقك المولى قايم اخدم وارفع راسي بلادك في سعادة تحيا للدايم ما تبخلش.

والعصف والشجرة الشجرة غنيتو حلوة يا محبا متع حياتك بنظرة سلي كذا كنت حبين والعصفور من شجرة لشجرة غنيته حلوة يا مبهى متع حياتك بنظرة سلي كذا كنت حبين.

وياك الفضة سهرها يا محلى صوتها الاتنين، وعلى بص الورد الاحمر يتناير ونسمع ليلة، وميك الفضة سهرها

0: نهارك زين نهارك زين نهارك زين.
1: السويسي بومرداس شربان على الموجة 97.3
2: 97.3.
3: اضبطوا إيقاع نهاركم مصباح وصباحكم في إذاعة المنستير مع بشائر الخير.
4: قول صباح الخير تلاقي الخير جاي لك ما تعرفش منين.
3: من 6 لـ 9 متاع الصباح مواعيد نصبحوا من خلالها عليكم.

عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.

0: إذاعة المونستير.
1: بصراحة
2: مع كل صباح جديد نتوكلوا على المولى ونقولوا يا فتاح يا عليم،
3: يا فتاح يا عليم، يا رزاق يا كريم،
2: يا فتاح يا عليم، يا رزاق يا كريم.

0: صباح النور، صباح الخير، نهاركم أسعد ليام، صباح الفل للناس الكل.
1: لك الله يسعد لي صباحي، صباح الخير.
0: أنت توا في الطريق، في الدار، في الخدمة، ماشي تقرأ ولا عندك أي قضية؟ كل واحد فيكم يحب يبدأ نهاره بشائر الخير.

0: أشياء الخير وإن شاء الله نهاركم زين.
1: أهلا وسهلا بكم إلى هذه الوقفة الموجزة. قررت الشركة الجهوية للنقل بنابل إعادة استغلال خطي النظور الفحص والنظور الصواف، وذلك ابتداء من اليوم وعلى الساعة 8 صباحا بحسب ما أكده الأخبار. ناجح جلاصي مدير الاستغلال بالشركة الجهوية للنقل بنابل. أفادت إدارة المركز الوطني العالمي الموجه للطفل في بلاغ موجه إلى كافة الأولياء بأنه سيتم اليوم فتح باب التسجيل للورشات التكوينية السنوية للسنة التربوية 2026-2027 ابتداء من الساعة 9 صباحا. وأضافت إدارة المركز الوطني للإعلامية الموجهة للطفل أن معلوم التسجيل لورشات التدريب قد حدد ب100 دينار، وأكدت أن التسجيل يكون حضوريا بمختلف مراكز الإعلامية الموجهة للطفل في كل جهات البلاد. أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أنه على إثر تسجيل نزول حجر البرد بعدة مناطق فإنه يمكن أن ينجر عنها عدة أضرار على مستوى غراسات الزيتون والأشجار المثمرة، من تساقط الأوراق وتكسر الأغصان وجرح الفروع والجذع وإتلاف الثمار الموجودة. وتساهم هذه الظاهرة في الإصابة بعدة أمراض بكتيرية مثل سل الزيتون وأمراض فطرية مثل أمراض الخشب، والتي يمكن أن تنتقل عن طريق الجروح. في العالم، أعلنت هيئة الطيران المدني السعودي أمس تعرض مطار الملك خالد الدولي في الرياض لهجوم جديد أدى إلى مقتل باكستاني الجنسية شخص إلى مقتل فرد واحد باكستاني الجنسية وإصابة 11 آخرين. يأتي ذلك غدا هجوم غير مسبوق منذ عقد استهدف مطار الملك خالد الدولي في الرياض وأسفر عن 13 قتيل على الأقل وإصابة المئات. نهاية الموجز، نلقاكم إن شاء الله في 7:30. السلام عليكم.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: صباحكم خير، صباحكم زين، صباحكم مبروك وطيب جميعا. صباح التفاؤل، صباح الأمل، صباح الصحة الجيدة، وصباح التوفيق في العمل.
1: صباح الخير، صباح النور، صباح المحبة والجمال.
2: أصبحنا وأصبح الملك لله وحده.
3: بشائر الصباح من إذاعة المنستير.
2: مرحبا بكم رفقة إذاعة المنستير.
0: مرحبا بكم الكل، تحركم زين وأهلا وسهلا بكم في استقبال هذا اليوم الجديد دائما مع إذاعة المنستير في كل يوم جديد.
3: بشائر الصباح موعد يومي مع الخدمات وأحلى الأغنيات.
0: كالعادة عنا قائمة من الأغاني، ورجاؤنا دائما أن تزيد من بهجة هذا اليوم الجديد.
1: حضرنا لكم مجموعة من المتابعات والأخبار المتنوعة،
0: وإن شاء الله تحققوا كل ما رسمتوه وانتظرتوه خلال هذا اليوم، حتى إذا كان مش الكل حتى شوي.
2: مع بعض أجمل وأطيب الأوقات.
3: بشائر الصباح من إذاعة المنستير.
4: بشائر الصباح

جد وتحية لكل من التحق بنا في الاستماع بشائر الاثنين حتى التسعة متاع الصباح. السلام عليكم مستمعينا وين ما كنتوا. الناس اللي تحضر في روحها قصد ربي للخدمة ولا عندها شور باش تقضيه، ربي يوفقكم وإن شاء الله تعديوا يوم ممتاز. الناس اللي في الطريق نقول لهم طريق السلام وسيسر روحكم في الكياس. فما شوية أشغال في بعض المناطق، ونذكر اللي غدوة إن شاء الله باش تنطلق أشغال إنجاز طبقة السير على مستوى منطقة جبل الجلود في إطار مشروع توسعة المدخل الجنوبي للعاصمة. القصة عدد اثنين مما يستوجب تحويل جزئي لحركة المرور على الطريق الجهوي عدد 22 وفق ما أعلنت عنه وزارة التجهيز والإسكان. وأوضحت الوزارة في بلاغ مروري أن التحويل الجزئي سيشمل حركة المرور في الاتجاهين، سواء بالنسبة إلى مستعملي الطريق القاصدين وسط العاصمة تونس أو الخارجين منها باتجاه سوسة، وذلك عبر تخصيص ممرين في كل اتجاه على طول كيلومتر واحد تقريبا لمدة أسبوع. ودعت الوزارة مستعملي الطريق المذكور إلى الالتزام بالإشارات المرورية الموضوعة على ذمتهم والتخفيف من السرعة بالقرب من حظيرة الأشغال. إذا بالنسبة للبلاغ المروري والخاص بوزارة التجهيز والإسكان الخاص بأشغال إنجاز طبقة السير على مستوى منطقة جبل الجلود، يمردوا بيننا في الطريق في الفترة هذه ومن مفهمة خاصة أشغال موجودة في الكياسات متاعنا. وطريق السلامة وربي يوصلكم لوجدكم سلامات وين ما كانت. صغير صغرون فقرة الصغيرات وصوت الصغيرات، بعد شوية الموعد مع خذها بإيجابية مع المدربة زهرة القفصي واللي بشنا معها وبشتحكينا الكوتش زهرة على التعامل مع الابتلاء.

0: عسلامة، أنا اسمي زين، عمري 6 سنوات. مش نحكي لكم على أصدقاء، عندي أصدقاء يو. واحد اسمه ياسين وواحد اسمه يوسف، وفهم واحد نلعب معه اليوم اسمه يوسف زوك، وفهم واحد اسمه هارو. أحسن واحد هو أنا، أخذت نقرب لكدي إن نرف نقرأ كل شيء، مثلا رياضيات، كتابة، كراس وقسم. أخذتها سيداتي أمانية، وعندي كراس القراءات. أنا نقرأ في سنة أولادي، أحنا نقرأ برشا حروف، بي تي ثي حا جي جي مي ميم خا دي. هي سنة أولى جميلة. عندي سيدتي اسمها سندا. وانت شنو اسمك؟
1: ريحة. ريم.
0: ريمة.
1: اسم ريمة.
0: ما عندي شغلني. عندي مدرستي مدرستي، وعندي أمي وحبكي. ماما يا أنغامة. وعندي مدرستي أم، هذه لها تحياتي. باي باي.

0: في الأمل والعمل كل من يسمع فينا في الوقت هذا، إن شاء الله متوانسين بينا مع بشائر الاثنين كالعادة، مجموعة من الأركان والفقرات باش تواصلوا متابعتها حتى للتسعة إن شاء الله في أولى منوعاتنا الصباحية لهذا اليوم. اليوم باش نحكيو على حاجة فما حتى إنسان ينجم يقول أنا بعيد عليها، وهي الابتلاء، وكيفاش ناخذوا الموضوع هذا بإيجابية. باش نسمعوا أكيد نصائح جديدة ومعلومات مع زهرة القفصي في خذها بإيجابية. خذها بإيجابية. في حياتنا ساعات تجينا حاجات ما كناش نستناوها، مرض، فقدان شخص عزيز، مشاكل في الخدمة، ضيق في الرزق، خيبة أمل، علاقة ما مشيتش كيف ما أتمنينا. وساعات الإنسان يسأل علاش أنا وعلاش توا بالذات. ما يمكن سؤال أهم مش ديما علاش صار لي هذا، يمكن سؤال يكون شنو النجم نتعلم من اللي صار، شنو النجم نعمل باش نخرج من التجربة أقوى، وكعلاش نحاولوا نجاوبوا على الأسئلة هذه، باش نحاولوا ناخذوا المواضيع يمكن السلبية والحاجة جيت نعيشوها بطريقة سلبية بطريقة إيجابية. والكوتش زهرة القفصي معنا في صبحية الاثنين. كوتش، صباح النور والسرور.
1: صباح الأنوار والأزهار، مرحبا بك وبكل مستمعي إذاعة المستير في فقرة خذها بإيجابية.
0: صباح النشاط والحيوية، وإن شاء الله نقدموا برشا موجات إيجابية للمستمعين متاعنا، واللي الحقيقة فيهم يمكن شكون متقلق من حاجات، من ابتلاءات، وأكيد ديما فما الدروس ناخذوها من كل حدث نجم يصيرنا إيجابيا أو سلبيا.
1: إن شاء الله، وكما كنت تقول هذيك هي الحياة، وربي قالنا في القرآن ولا نبلونكم بالخير والشر. يعني كلنا في الحياة هذه معرضين للابتلاء، وديما نعيشوا في ابتلاءات، ولكن اللي نحب نتعلموه اليوم كما كنت تقول أكيد ما فمش إنسان في الدنيا مهوش مبتلى، يما ابتلاء ظاهر ولا ينجم يكون مخفي عليه. اللي لازمنا نتعلموه أول خطوة باش تمشي الأمور بإيجابية اللي احنا نرضاو ونسلم أمرنا ربي سبحانه. معناتها نرضاو يعني نتقبلوا في مخاخنا اللي الدنيا هذية مش ديما باش تمشي كيف ما نحبه. والطبيعي أصلا أنه نتعداو بامتحانات وتحديات باش نختبروا أنفسنا أولا، ولأنه في الأخر احنا في رحلة، ورحلة هذية باش يجي نهار وتوفى، ومهمتنا اللي احنا نتزودوا من خلال الحاجات الباهية اللي نعملوهم، وإلا زادة من خلالك التحديات اللي نتعرضوا لهم باش تزيدنا وترفع مكانتنا عند ربي سبحانه من جهة، ومن جهة أخرى باش نقصنا من ذنوبنا، لأنه أكيد مش إنسان في الدنيا ما يعملش ذنوب ولو بسيطة. ولكن اللي نحب نخرج به مش معناتها احنا الدنيا هكا تخلقنا فيها باش نعاني ونتعب وهكا نخرج بك نظرة سوداوية، لا بالعكس، راهو كي نقولوا احنا نعيش في ابتلاء والا نعيش في امتحان والا تحدي، جست نحب كل واحد يسمع فيها يعرف انه اللي قاعد يعيش فيه اليوم ولا اللي اصابه اليوم لم يكن ليخطئه. وإذا حاجة أخطأتك، يعني أنت حبيت على حاجة وما كتبت لكش، راهي مش كتبت لك. ففي عوض ما تقعد فك الدائرة هذه كمتاع السخط والغضب واللوم سواء على نفسك ولا على الآخرين، نحبك تمشي للنقطة الموالية واللي هي الصبر الجميل. مش معناتها الصبر الجميل مش معناتها زادا نكتر في داية ونقعد باسيفيتي توتال ونقولك هاو ذاك اللي كتب ربي سبحانه ومش كتب لي وزني نعيش في الفقر مثلا،
0: تسلم وتأيس احنا نقوله الاحساس باليأس هذك.
1: بالعكس احنا كي نقوله الصبر الجميل، انت تقبلت سيبون وانت صابر على المدة هذية، لانه فمش حتى ابتلاء يدوم، راهي فترة
0: تتعدى. بالضبط،
1: نقوله صبر جميل يعني مخ كلمه يلوج على الحلول. صحيح احنا في ابتلاء وفي تحدي احنا قبلنا، ولكن كيفاش نجم نخرج منه بأخف الأضرار وبالعكس بأحسن نسخة مني. وكي نقول كيفاش نجم نخرج منه، يعني أوتوماتيكمون مخي باش يمشي يبحث على الحلول والناخذ بالأسباب، يعني نحاول بكل ما أوتيته من قوة اني نعمل اللي نقدر عليه الكل. واكيد ما نجم ننجح الا ما نستعين بربي سبحانه، والا ما يكون عندي نوع كبير من حسن الظن بربي. ربي سبحانه دجا قال لنا في القران فان مع العسر يسرا، ان مع العسر يسرا، وقال لنا في ايه اخرى لا يكلف الله نفسا الا وسعها. يعني مهما كانت صعوبة التحدي بالنسبة لي، إذا أني باش نلوج على النور البسيط وإلا على الحلول وإلا على اليسر اللي موجود، راهو باش يسهل عليا، وبالعكس يعني باش نلقى بيبان قاعدة تتحل. وساعات سبحان الله الإنسان راهو ما عندوش الفيزيون متاع جميع الزوايا، ساعة ساعات انت تسكر عليك باب تتلنت وتدخل بعضك
0: صحيح.
1: وقت اللي سبحان صحيح. الله ربي يسكر عليك الباب هذاك
0: باش يفتح لك ابواب اخرى يوم
1: بيبان اخرين جوستومون ويتحلوا لك بيبان ما
0: هو والله حتى عن تجربه يا زهره كي ترمي حملك على ربي وتقول يا ربي كتب لي اللي تراه انت صالح وخير راه الابواب اللي تفتح والابتلاءات اللي يمكن تجي وتكون صعيبه في مواقف صعيبه ربي يفرجها وسبحان الله ما تعرفش كيفاش راه معجزات تصير ونحكي عن تجربه يمكن حتى شخصيه عشت اوقات فيهم ابتلاءات كبيره برشا سلمت امري لربي وقلت يا ربي اللي تكتبه هذاك هو وقت تشوف الابواب كيفاش معناه واحد يكبر قلبه زاد حتى على الابتلاء ويعرف اللي هذاك درس وهذاك يمكن حاجه او اختبار كبير لازم نخرجوا منه ببرشا صبر وبرشا قوه بقدره ربي نتجاوزوه هذيك هي الحياه
1: صح جوستمون انت عطيتنا الزبده لانه يمكن هما شكون يسمع فينا يقول ما احلاه كلامكم ولكنه افلاطوني والا
0: خيالي
1: بالعكس هو ديجا الدروس اللي يعطيها لنا ربي سبحانه النجم نستحضر كيفاش فرج على سيدنا موسى حلوا ثنية في البحر كيفاش سيدنا يوسف يعني الابتلاءات اللي تعدى بها وكان كل مرة ينقذ ويرفع له المنزل متاعه دونك كيف قصة أصحاب الكهف اللي ركضوا قدش من عامر ينكر بش ربي سبحانه يحميهم هذوما قصص موجودة في القرآن تقولنا راهو رحمة ربي سبحانه والقدرة متاعه أكبر من مخاخنا البسيطة وإنه قادر بالحق على إحداث المعجزات في حياتنا فقط المفتاح واللي حكيت لنا عليه أنت اللي هو التسليم وحسن الظن بربي سبحانه يعني أنت يكون عندك يقين أنه أنت كإنسان ضعيف في الدنيا هذه راك مع ربي سبحانه أقوى منك ما فماش وراهو أي حلم ولا أي طموح ولا أي دعوة تدعاها بيقين تخرج من قلبك راهو ربي سبحانه قادر أنه يحققها لك فقط أنت عليك تاخذ ببعض الأسباب تطلب وتدعي بيقين وبقدرة ربي أيا كان الابتلاء اللي أنت تعيش فيه باش يفرجوا عليك ربي انت دجا عطيتنا مثال كونكري انت وكل انسان في الدنيا اكيد
0: وبرشا كي نشوفوا لونتوراج نتاعنا اكيد باش نلقاو امثله نتاع ناس خرجت من ازمات كبيره برشا على خاطر حسن الظن كما قلت وامنت اللي بقدره ربي الفتره هذيك الصعيبه باش يتجاوزوها بسلام
1: هكاك يظهر لي تقريبا احنا خلطنا نهاية الحلقة نلخص اهم ثلاثة مفاتيح باش نخرجوا بيهم من اي ابتلاء في الدنيا انك ترضى وتتقبل تاخذ بالاسباب كانسان وانت على يقين انه الاخذ بالاسباب راهو من باب الاستعانة بربي سبحانه تستعين بالدعاء واليقين وحسن الظن بربي سبحانه راهو يخرجك من أي أزمة ويحلك بيبان عمرك ما كنت تتخيل في حياتك أنها تتحل ما بقى لي كنا نقول لكم كنت يوديع ربي إن شاء الله
0: بليت
1: أسبوع موفق للجميع يوديع ربي ربي يرفع لنا كل أنواع الابتلاءات ويقربنا ليه باستمرار
0: عايشك يا زهرة ونزيد على كلامك ونختم المصافحة الابتلاء مش معناها أنه الإنسان ضعيف ومش معناها زادة أنه الحياة باش تبقى ديما صعيبة ساعات الابتلاء علمنا الصبر يعرفنا بقيمة النعم اللي كنا ناخذوا فيها كأنها حاجة عادية وخلينا نكتشفوا زادة في رواحنا قدرة على التحمل ما كناش نعرفوها والمهم زادة انه ما نطلبوش من رواحنا نكونوا قويين ديما يعني ساعات من حقنا باش نتعبوا من حقنا باش نحزنوا من حقنا باش نبكي وما نحاولوا ما نخليوش الحزن يقنعنا انه ما عادش فما أمل وديما نتشبثوا بالأمل ونتفكروا اللي قدرة ربي كبيرة ونرميوا حلمنا على ربي وإن شاء الله ربي ما يخيبناش بعد شوية عناوين الأخبار مع محمد بشير شكيك وبعد سبور انفو مع الهذيل الفتني
2: قصد ربي للعمرة وتحب تبقى اون كونتاكت مع العائلة باللوفر عمرة متاع تشينيزي تيليكوم تم العزيز عليك تمتع ب 5 جيجا انترنت وقبل مكالمات متاع حبيبك بلاش وأوني ليميتي وهذا الكل ب 30 دينار أكاهو مع اتصال تونس خليك ديما قريب أوفر عمرة متوفرة في ليزي سباس تي تي
3: جروم بيليا سليمان منزل بوزلفة على الموجة 104.7 104.7
4: إشهار Vous rêvez d'une grande école de commerce Et si elle venait à vous Esprit écrit une nouvelle page et ouvre prochainement Esprit Monastir School of Business. Toute l'expertise et l'excellence d'Esprit désormais au cœur de Monastir. Une licence en sciences de gestion avec deux parcours, management et finance. le même niveau d'exigence, les mêmes méthodes d'apprentissage, plus proches de vous. Esprit Monastir School of Business. Deux parcours, une seule ambition.
5: وقفة إخبارية موجزة خاصة بعناوين الأخبار. في أخبارنا القادمة، ثلاثة إصابات متفاوتة الخطورة جراء نشوب حريق بمستودع لبيع البنزين المهرب في المهدية، والحماية المدنية تتمكن من السيطرة عليه. ابتداء من الآن من الثامنة صباحا، واستجابة لطلبات المواطنين وتحسين ظروف تنقلهم، الشركة الجهوية للنقل بنابل تقرر إعادة استغلال خطي النظور الفحص والنظور صواف. إدارة المركز الوطني العالمي المواجهة للطفل تفتح اليوم الباب التسجيل للورشات التكوينية السنوية للسنة التربوية 26-27. ووزارة الفلاحة تدعو الفلاحين لحماية أشجار الزيتون والغراسات المثمرة من الجروح التي أصابتها جراء نزول البرد. في العالم، إدارة الطيران الأمريكية تصدر إشعارا يحث الشركات الأمريكية على توخي الحذر عند السفر إلى السعودية أو المرور بمجالها الجوي. هذه الأخبار وأخرى تأتيكم مفصلة في تمام الثامنة. السلام عليكم.

0: دقيقة صحة.
1: مرحبا بكم في دقيقة صحة. موضوع الحصة اليوم فحص ما قبل الولادة للتثلث الصبغي 13-18-21، ولا اللي نعرفوها بالتريزومي. تريزومي الأكثر شيوعا عندنا هي التريزومي 21 اللي تولاد على 700 موجودة. وشنو هذايا؟ ينجر عليه أنفيت وحادث عرضي أكسيدنتيل مجدي ما يتعود، ينجر عليه كروموزوم 21 زايد اللي هو يتسبب عند الطفل في إعاقة ذهنية عادة ما تكون كبيرة شوية وتشوهات بدنية. هذاك علاش احنا كطب نساء وتوليد نأكدوا باش المرأة ما تضيعش التلفزة متاع الثالث اللي هي انفيت نأكدوا بها نشوفوا بها رقبة الصغير معاها تحليل دم يقول ان احتمال وجود من عدم وجود هذا التشوه. مع تحيات الدكتورة إيناس الزويري طبيبة نساء وتوليد.
0: دقيقة صحة.

صباح المحبة والصحة والعافية، مرحبا بكم مستمعينا الكرام في أول نشرتنا الرياضية لليوم من خلال فقرة سبورة فو إذاعة المنستير. البداية تكون مع نتائج الدفعة الثانية لمقابلات الجولة الخامسة ذهاب لرابط المحتفل الأولى لكرة القدم. على ملعب الأولمبي بسوسة حقق نادي حمام الأنف انتصاره الأول في بطولة هذا الموسم بعد فوزه على النجم الرياضي الساحلي هدف مقابل صفر. هدف اللقاء الوحيد كان سجله المدافع شهاب الحاج فرج في الدقيقة 10. ترجي جرجي تحت قيادة مدربه الجديد شكر الخطوي فاز على أمل حمام سوسة 2-0. هدف اللقاء كانوا عن طريق كل من هادي جرتيلة في دقيقة 48 وحمدي العبيدي في دقيقة 69. فريق الملعب التونسي يعود من المتلوي بانتصار ثمين على النجم المتلوي 2-0. نجم المتلوي اللي كان مبادر بالتسجيل عن طريق شريف بوديان في دقيقة 41، فخر الدين بن يوسف يعادل البقلاوي في دقيقة 81، وفي دقيقة 90+11 ندوي يسجل هدف انتصار الملعب التونسي من علامة الجزاء. لقاء شبيبة العمران ومستقبل مرسى انتهى على نتيجة التعادل السلبي 0-0. خليني نذكركم مستمعينا بنتائج الدفعة الأولى لهذه الجولة الخامسة ذهاب. نادي البنزرتي واتحاد المنستيري كانوا تعادلوا 0-0. الترجي الرياضي التونسي فاز على الأولمبي الباجي 3-0. اتحاد بن قردان فاز على النادي الأفريقي 2-0. وتقدم سقيت الدائر انتصر على النادي الصفاقسي 0-0. بالنسبة لترتيب البطولة، الترجي الرياضي التونسي في الصدارة 12 نقطة من 5 مقابلات، تقدم سقية الدائر في المركز الثاني 11 نقطة بنفس رصيد النقاط، نلقاو اتحاد بن قردان 11 نقطة في المركز الرابع، الاتحاد المنستيري 9 نقاط، النادي الافريقي 9 نقاط، النادي الصفاقسي في المركز السادس 8 نقاط إلى جانب فريق شبيبة العمران والنادي البنزرتي. بالنسبة للمركز التاسع الملعب التونسي 7 نقاط، ترجي جرجيس في المركز العاشر 6 نقاط، النجم الساحلي في المركز 11 ب4 نقاط، نادي حمام الأنف في المركز 12 ب3 نقاط إلى جانب فريق نجم المتلوي. المركز 14 مستقبل المرسى نقطتين، الأولمبي الباجي نقطتين، وفي آخر الجدول نلقاو أمل حمام سوسة بنقطة واحدة. تبقى هناك مقابلات منقوصة، بالنسبة لبقية المقابلات سيتم الإعلان عليها في مرحلة قادمة. جديد المدربين بنسبة كبيرة، فإنه نبيل كوكي تمت القطيعة مع فريق النادي الرياضي الصفاقسي. وبرشا كلمات على باركوني مدرب النجم الرياضي الساحلي في الفترة في الساعات القليلة الفارطة، هناك نية لقطع العلاقة التعاقدية لكن حتى شيء ما هو رسمي إلى حدود هذه الساعة. بالنسبة لبرنامج مقابلات الجولة السادسة ذهاب للرابطة الأولى ستكون على النحو التالي: يوم السبت 17 أكتوبر اتحاد بن قردان يستضيف أمل حمام سوسة، يوم الأحد 18 أكتوبر اتحاد المنستيري يستقبل تقدم سقية الدائر، الأولمبي الباجي يواجه النجم الساحلي، مستقبل مرسى ضد نجم المتلوي، نادي حمام الأنف ضد شبيبة العمران. ختام هذه الجولة ستكون يوم الخميس 25 أكتوبر، وذلك بسبب التزامات النوادي التونسية في المسابقات الإفريقية. برنامج جولة يوم الخميس ستكون على النحو التالي: النادي الصفاقسي يستقبل الترجي الرياضي التونسي، الملعب التونسي ضد ترجي جرجيس، والنادي الافريقي يستضيف النادي البنزرتي. في اخبار الرابطة الثانية لكرة القدم، البارحة تلعبت الدفعة الثانية من مواجهات الجولة الثالثة ذهاب، وكانت النتائج على النحو التالي: في إطار المجموعة الأولى سبورتينغ بن عروس واتحاد تطاويل تعادلوا 2-2، نادي محيط قرقنة وكوكب عقارب تعادلوا 0-0. في إطار المجموعة الثانية سبورتينغ المكنين انهزم أمام جندوبة الرياضية هدف لـ0، وعلى إثر المقابلة تمت إقالة المدرب محمد السويحلي. جمعية أريانا فازت على القلعة الرياضية 2-0. شبيبة القيروان انهزمت على ميدانها ضد اتحاد قصور السيف 0-0. أولمبيك مدنيين انهزم على ميدانه ضد مستقبل قصرين 3-0. أمل بوشمة فاز على الملعب الجابسي 2-0. وأولمبيك الكاف كان فاز على قوافل القفصة 3-2. في أخبار كرة السلة، وفي إطار لقاء من الجولة الخامسة لبطولة البرو أ، البارح النادي الصفاقسي كان فاز على شبيبة المنازه 56-49. نختم جولتنا بأهم نتائج مقابلات البارح في الملاعب الأوروبية. الحدث البارح كان في إطار البطولة الإنجليزية في جولتها السادسة،
نادي ليفربول انهزم على ميدانه ضد مانشستر سيتي 3-0، وبذلك يحافظ نادي مانشستر سيتي على صدارة جدول الترتيب. بالنسبة لبقية مواجهات البطولات الأوروبية الأخرى، في إيطاليا ليتشي انهزم أمام بولونيا 2-1، ساسولو ميلان تعادل 1-1، وبنفس النتيجة 1-1 تعادل كاليري مع يوفي. البطولة الفرنسية، مارسيل البارح فازت على تروا 2-0. بالنسبة للبطولة الإسبانية، راسينغ كلوب تعادل مع فالنسيا 2-2، وريال بيتيس فاز على أوساسونا 5-2. نختم بالبطولة الألمانية، نادي كولن فاز على بروسيا مونشنغلادباخ 2-1، وبنفس النتيجة 2-1 فرايبورغ فاز على شاكا في البطولة الألمانية. هذه كانت مجمل أخبارنا الرياضية في موعدها الأول لليوم. أكثر أخبار تنجموا تكبوها معنا مستمعينا من خلال صفحتنا الرسمية على الفيسبوك غادي مونسي سبورتس. بعد شوية أرجع لكم الزميل الصديق أحمد موسى وبقية فقرات بشائر الاثنين. تحية أيمن وأنيس في الإخراج التقني، متابعة طيبة لبقية فقرات البشائر. نهاركم زين مستمعينا، بسلامة.

0: 57 دقيقة في إذاعة المنستير. السلام عليكم مستمعينا وين ما كنتوا، باش نواصلوا مع أحوال الطقس في الميتيو. المعهد الوطني للرصد الجوي معنا مدام سعيدة بالصالح باش تقدم لنا معلومة الطقس المحينة حسب التوقعات بالطبيعة لليوم والأيام القليلة القادمة. مدام سعيدة صباح النور والسرور، بداية أسبوع موافقة ليك.
1: صباح النور خويا أحمد، تحية ليك كل مستمعي إذاعة المنستير، وإن شاء الله بداية أسبوع موافقة.
0: إن شاء الله بداية أسبوع موافقة. الطقس هل هو في استقرار بالنسبة لليوم والأيامات القليلة القادمة؟ فما انخفاض في درجة الحرارة وتوقعات لتغيرات ربما في الطقس، وإلا الدنيا باش تسخن شوية؟ هذا اللي نحبوا نعرفوه أكيد من خلال المعلومة.
1: أي بالنسبة لدرجة الحرارة نجم نقوله في استقرار، قريب قرب برشا المعادلات العادية لشهر أكتوبر. اليوم تتراوح القصوى بين 27 و 31 درجة بأغلب المناطق، أقل شوية بالمرتفعات الغربية وبأقصى الجنوب تكون بين 22 و 26 درجة. مع ذلك يكون طقس مغيم جزئيا اليوم على كامل البلاد. السحب تكون كثيفة بالجنوب، خاصة ما يقترب لنا يعني منخفض الضغط الجوي، منخفض صحراوي، باش يعطي أمطار مؤقتة رعدية خاصة بمناطق الجنوب، نحكي على تطاوين كذلك قبلي، تشمل أيضا تدريجيا الجنوب الشرقي مدنين ومحليا جابس. زاد المرتفعات الغربية معنية اليوم بعد الظهر ببعض الأمطار، خاصة نقول احنا مرتفعات القصرين. بالنسبة للريح اليوم

0: الأنشطة البحرية ممكنة في الأيام هذه؟
1: الحقيقة اليوم أيام غدوة يمكن نصدروا أعلام برياح قوية خاصة خطر البحر، الريح تتقوى، البحر يكون مضطرب في شديد الاضطراب. نهار الأربعاء كذلك مضطرب إلى شديد الاضطراب خاصة في السواحل الشرقية، تنقص شوية حدة الرياح يوم الخميس، يكون البحر قليل الاضطراب بالشمال ومضطرب ببقية السواحل.
0: أما نقعدوا ديما في المعادلات العادية الخاصة بدرجة الحرارة 12 أكتوبر، فماش تغييرات كبيرة دونك ديما فما كل الأوقات اللي تبرد شوية الدنيا، دونك نقراو حسابنا في جيلي
1: في شوية خاصة بكري تبرد شوية وفي الليل.
0: بالضبط، تعطيك صحة مشكورة سيدة سعيدة بن صالح من المعهد الوطني للرصد الجوي، معلومة الطقس دائما ويوميا محينة في هذا التوقيت في بشائر الصباح. تلقاو زاد التفاصيل على صفحتنا غادي منسير وصفحة المعهد أيضا صفحة الميتيو. نذكروا اللي بعد الأخبار إن شاء الله الموعد بيكون مع فقرة مع الخبير ومصافحة جديدة مع مدام أسماء جراحي رئيس فريق المساند على الخط بالوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية، وموضوع المداخلة بالنسبة للأسبوع هذا مخاطر الاستدراج الرقمي واقتناء المواد المشبوهة عبر الانترنت، الألعاب الإلكترونية وموقع الويب المظلم دارك ويب ومنصات التواصل الاجتماعي. موضوع مهم ويمكن هاجس للأولياء، وموضوع يشغل بال الأولياء خاصة عندهم صغيرات اللي ديما على الانترنت وديما يستعملوا في الحواسيب متاعهم في الانترنت في السمارت فون، والنجم يكونوا معرضين لقدر الله لمخاطر الاستدراج الرقمي. نصائح معلومات أكيد بشكون فقرة مع الخبير، وكما قلنا باش نحكيه على نشاط جامعي علمي في الكلمة ليك ومدام اعتدال إن شاء الله بن سعد باش تحكي لنا شوية عن النشاط هذا أريكا بشكون في المعهد العالي للتصرف بسوسة بعد 8:30 في فقرة الكلمة ليك. كالعادة الموسيقى حاضرة، أجواء النشاط تكون إيجابية وتوصل لكم وين ما كنتم مستمعين.
2: صباحكم خير، صباحكم زين، صباحكم مبروك وطيب جميعا، صباح التفاؤل، صباح الأمل، صباح الصحة الجيدة وصباح التوفيق في العمل،
3: صباح الخير، صباح النور، صباح المحبة والجمال.
4: أصبحنا وأصبح الملك لله وحده.
5: بشائر الصباح من إذاعة المنستير.
6: مرحبا بكم رفقة إذاعة المنستير.
7: مرحبا بكم الكل، صحاركم زين وأهلا وسهلا بكم في استقبال هذا اليوم الجديد دائما مع إذاعة المنستير في كل يوم جديد.
5: بشائر الصباح موعد يومي مع الخدمات وأحلى الأغنيات.
7: كالعادة عنا قائمة من الأغاني ورجاؤنا دائما أن تزيد من بهجة هذا اليوم الجديد.
3: حضرنا لكم مجموعة من المتابعات والأخبار المتنوعة، وإن
8: شاء الله تحققوا كل ما رسمتوه وانتظرتوه خلال هذا اليوم، حتى إذا كنا في الكل حتى شوي
6: مع بعض أجمل وأطيب الأوقات.
5: بشائر الصباح من إذاعة المنستير.
9: عينك
10: حضرتش الكهرباء
11: مريقله، اما نصيحه عود عمل لها لونتروتيا في وقته.
10: عندك الحق، حتى هي ولات تاكل في ليسانس ماكله.
11: بالطبيعه اذا ما تعملش لونتروتيا في وقته تخلصوا ليسانس.
10: اي خليني نمشي نخلص ونقصد ربي.
11: دقيقه مدام، جست خنزيد ونفقدوا العجل.
10: حتى العجلي داخلين في لونتروتيان؟
11: بالطبيعه هما روح الكهرباء.
10: منين نعرف عليها انا قداش لازمهم هواء؟
11: سهله برشا، تلقاها مكتوبه في المونطون تاع الباب ولا في باب الريزرفوار ولا في كتاب الكهرباء.
10: اي بي
11: تعرف يا مدامة، تبديل الفلتروات ومراقبة ضغط العجالي ينجموا وحدهم يتفاداو زيادة في الاستهلاك توصل لـ40%.
12: الصيانة الوقائية للسيارة والمراقبة الدورية للعجالي تساهم في اقتصاد الطاقة.
13: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
14: السواسي، بومرداس، شربان، عالموجة
15: 97.3.
12: الصيانة الوقائية للسيارة والمراقبة الدورية للعجالي تساهم في اقتصاد الطاقة.
13: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.

0: إشهار.
1: قاصد ربي للعمرة وتحب تبقى اون كونتاكت مع العائلة؟ باللوفر عمرة متاع تشينيزي تيليكوم تم العزيز عليك. تمتع ب 5 جيجا انترنت وقبل مكالمات متاع حبيبك بلاش واوني ليميتي. وهذا الكل ب 30 دينار أكاهو مع اتصالات تونس. خليك ديما قريب. اوفر عمرة متوفرة في ليزي سباس تي تي.
2: الثامنة عبر موجات إذاعتنا. نشرة الأخبار. في عناوين نشرتنا: ثلاثة إصابات متفاوتة الخطورة جراء نشوب حريق بمستودع لبيع البنزين المهرب في المهدية، والحماية المدنية تتمكن من السيطرة عليه. ابتداء من الآن وتحسينا لظروف النقل، الشركة الجهوية للنقل بولاية نابل تقرر إعادة استغلال خطي النظور الفحص والنظور الصواف. إدارة المركز الوطني الإعلامي الموجه للطفل تفتح اليوم باب التسجيل للورشات التكوينية السنوية للسنة التربوية الجديدة 2026-2027. كانت هذه المقدمة وإليكم التفاصيل. أسفر نشوب حريق أمس بمستودع لبيع البنزين المهرب في المهدية عن إصابة ثلاثة أشخاص بإصابات متفاوتة الخطورة، وقد تمكنت الحماية المدنية من السيطرة عليه. نادر إسماعيل والتفاصيل.
3: تمكنت وحدات الحماية المدنية بالمهدية من السيطرة على حريق نشب بمستودع لبيع البنزين المهرب بالجهة، وقد تسبب الحريق في إصابة ثلاثة أشخاص بحروق متفاوتة الخطورة، من بينهم شخص تم إيواءه بوحدة المراقبة المكثفة بالمستشفى الجامعي طارس فر بالمهدية لتلقي الإسعافات اللازمة بعد إصابته بحروق خطيرة. نادر إسماعيل من مدينة المهدية لإذاعة المنستير.
2: دائما في أخبارنا الجهوية، واستجابة لطلبات المواطنين وتحسين ظروف تنقلهم بمعتمديتي النظور وصفواف من ولاية زغوان، قررت الشركة الجهوية للنقل بولاية نابل إعادة استغلال خطي النظور الفحص والنظور صواف ابتداء من اليوم ومن الساعة 8، وفق ما أكده للأخبار نجح جلاصي مدير الاستغلال بالشركة الجهوية للنقل بنابل.
4: كان باش نرجع إن شاء الله ابتداء من يوم الاثنين في نظور الفحص، انطلاق نتاعه إن شاء الله 8 نتاع الصباح، الرجوع نتاعه 5 نتاع العشية. سيقع الانطلاق في تشغيل خط نظور عبر صواف إلى زغوان، كيف الانطلاق 8 نتاع الصباح من نظور، 8 ونص إن شاء الله من الصواف، والعودة 10:30 من زغوان. وهذا إن شاء الله تمشي أولي تدريجي، خطر الشركة تو مازال ما عندهاش الماتريال نيسيسير. هذه الحافلات هذه نخدموا بها الصباح كاملة، وبعد نوجهها إن شاء الله للمواطنين، خطر مع النفل من الكافي شاقع تربية إن شاء الله زيادة خطوط أخرى، وتدعيم الخطوط هذه زادة في بعض الاقتناءات الجديدة إن شاء الله باش توصل في أواخر السنة هذه ولا أوائل السنة الجديدة. بعض الخطوط اللي مش ترجع إن شاء الله باش نحاول نربط الفحص بتونس إن شاء الله، صواف عبر زغوان تونس، باش نحاول نرجع خطوط الربط مع الولايات، كيف نجم باش نخدموا حتى على خطوط هذه مربوطة إن شاء الله بالماتريال اللي ما عادش باش يرتب.
2: في موضوع آخر، أفادت إدارة المركز الوطني الإعلامي الموجه للطفل في بلاغ موجه إلى كافة الأولياء بأنه سيتم اليوم فتح باب التسجيل للورشات التكوينية السنوية للسنة التربوية 2026-2027 ابتداء من الساعة 9 صباحا. وأضافت إدارة المركز الوطني الإعلامي الموجه للطفل أن معلوم التسجيل لورشات التدريب قد حدد ب100 دينار، وأكدت أن التسجيل يكون حضوريا بمختلف مراكز الإعلامية الموجهة للطفل بمختلف جهات البلاد. رئيس المركز محمد زنين.
5: المركز الوطني للإعلامية الموجهة للطفل حضر برنامج متاع ورشات تدريبية ووحدات تكوينية تشمل مختلف الفئات العمرية من 5 إلى 18 سنة، وتشمل زادة عدة محاور في مجال الإعلامية والتكنولوجيا والبرمجة. يتم فتح باب التسجيل في الورشات معناها التكوينية. المحاور متاع الورشات هذه تقريبا فيها الأمان الرقمي، السلامة المعلوماتية، الصيانة والتركيز، التركيب، الشبكات الإعلامية، صناعة تطبيقات الموبايل، الذكاء الاصطناعي، صناعة المحتوى الرقمي، البرمجة البصرية. الأطفال الكل باش يلقاو رواحهم في الورشات هذه وينجموا يختاروا الموضوع اللي يناسبهم ويسجلوا فيه ويتموا التكوين نتاعهم على امتداد السنة التربوية.
2: في موضوع آخر، أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أنه على إثر تسجيل نزول البرد بعدة مناطق فإنه يمكن أن تنجر عنه عدة أضرار على مستوى غراسات الزيتون والأشجار المثمرة مع تساقط الأوراق وتكسر الأغصان وجرح الفروع والجذع وإتلاف الثمار الموجودة. وتساهم هذه الظاهرة في الإصابة بعدة أمراض بكتيرية مثل سل الزيتون وأمراض فطرية مثل أمراض الخشب، والتي يمكن أن تنتقل عبر الجروح وفق المختصين في الشأن الفلاحي. وقد أفادت وفاء جمعون مهندس رئيس اختصاص حماية نباتات بوزارة الفلاحة والموارد المائية في تصريح للأخبار بأن مرض السل، سل الزيتون البكتيرية الذي أثار جدلا في الفترة الأخيرة، ليس بالمرض الجديد وهو معلوم لدى الفلاحين. وأشارت إلى أن انتشار البكتيريا المسببة له يرتبط بعدة عوامل من بينها العوامل المناخية والجروح التي تتعرض لها الشجرة والتي تعد منفذا لدخول البكتيريا.
0: المرض هذه راهو معروف في تونس منذ عقود، هو مرض بكتيري تجعله تكون انتفاخات عقد في مستوى الأغصان ويضعف النبتة ويساعد البقعة المصابة تشيح كومبليتمون وتتراجع حتى الحيوية نتاع شجرة الزيتون. وقت يولي يخوف وقت اللي تتكرر الإصابات من عام لعام. شهدني في المناطق اللي سقطت فيها برشا البرد الحجر واللي أنشت جروح، جروح هذيك هي اللي تخلي البكتيريا تدخل وتصيب النبتة، ولا في القاع اللي فيها رطوبة مرتفعة جدا اللي تبدأ قريبة للبحر، ولا الحقول المنخبأ اللي يبدأ فيها الضباب نتاع الصباح يتركز في المنطقة هذيك. الجني سخطوف بالعصا، نعرفوا في برشا مناطق فما شكون يجني بالعصا، هذيك أكبر مصدر للعدوى. المرض يعدي وقتاش؟ وقت اللي الفلاح يتهم به، وقت اللي مثال يجي وقت التقليم يقلم شجرة مريضة ومن بعد ما يطهرش أدوات التقليم وما يعقمهاش ويتعدل شجرة ماهيش مصابة، على خاطر العدوى راهي ما تنتشر كان بالأدوات. يلزم فما جروح ويلزم مصدر عدوى، الهواء ما يتنقلش. فما المدوات الوقائية اللي نجم نستعمل فيها المركبات النحاسية اللي هي الكويفر، نجم نداوي في أول فصل الشتاء بعد ما جمعنا وكل المدوات هي تعمل بداية فصل الربيع قبل الإزهار، وراه بالمراقبة المستمرة نجم نتحكمه في المرض هذا.
2: أفاد وزير التجهيز والإسكان المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة صلاح الزواري بأن هناك خطة استراتيجية في قطاع النفط والغاز في تونس. وأضاف أن الوزير في حوار مع منصة الطاقة أن توجهات البلاد ستركز على قطاع الغاز في تونس خلال الفترة الممتدة من 2026 إلى 2030، خصوصا مع وجود امتيازات أسندت إلى شركاء يتعاملون مع الدولة التونسية. في بقية أخبار نشرتنا، انتخب الصحفيون أمس خلال المؤتمر السابع للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والتاسع والعشرين للمهنة بتونس العاصمة، انتخبوا المكتب الجديد المتكون من 9 أعضاء. وقد حصد النقيب المنتهي عهدته زياد دبار على أكثر أصوات ب 336 صوت. إلى أخبار العالم الآن، أصدرت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية إشعارا يحث شركات الطيران الأمريكية على توخي الحذر عند السفر إلى السعودية أو المرور بمجالها الجوي. ويأتي ذلك غدا تعرض مطار الرياض إلى هجوم خلف 13 قتيل أمس وأول أمس. ومن جهته أبدى وزير الخارجية العراق الإيراني عباس عرقجي استعداد إيران للمساعدة في بدء محادثات بين السعودية واليمن، في إشارة إلى جماعة أنصار الله الحوثيين. وإلى فلسطين المحتلة، استشهد 4 فلسطينيين جراء قصف للاحتلال الصهيوني على جنوبي قطاع غزة. استهدف منطقة البراق الجنوبي غرب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة. إلى خاتمة النشرة وصلنا مستمعين الكرام، والخبر أبرز فيها 3 إصابات متفاوتة الخطورة جراء نشوب حريق بمستودع لبيع البنزين المهرب في المهدية، والحماية المدنية تتمكن من السيطرة عليه. 8:10 عبر موجات إذاعتنا، نلقاكم إن شاء الله في 8:30 مع معرض للصحف التونسية، وفي 9 موجز لأبرز الأخبار. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، السلام عليكم، حفظ الله الوطن.
6: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
7: من العشرة النصف نهار
8: برامج إذاعة المنستير.
7: الكل الاهتمامات.
8: مساحات للاستفسار والنقاش في مواضيع تهم الشأن العام، المجتمع، الأسرة، من الكبار للصغار.

0: هاك مبروك سيدي طلب هاك مزيد.
1: بشير الصباح.

0: 8 و 16 دقيقة في ذات المنستير. تحية مجددة لكم مستمعينا وين ما كنتم، واصل معكم اللقاء في بشائر الاثنين حتى للتسعة، أولى فقرات ساعتنا الثالثة مع الخبير.
1: مع الخبير.
0: الانترنت اليوم فتح لنا برشا ابواب للتعلم للترفيه والتواصل، لما في المقابل فما مخاطر لازم نكون واعين بها، من الالعاب الالكترونيه لمواقع التواصل الاجتماعي وصولا الى بعض المواقع والمنصات المشبوهه والويب المظلم الدارك ويب. مشكل انه الاستدراج الرقمي ما يبداش بالضروره بطريقه تخوف، ينجم يبدا برساله عاديه، بصداقه في لعبه الكترونيه، بهديه او عرض مغري، برابط ولا حتى بتواصل على منصه اجتماعيه، وبعدها خطوة بخطوة الشخص يلقى روحه داخل في وضعية ما كانش يتوقعها. زيد على هذا فما موضوع اقتناء مواد أو منتجات مشبوهة عبر الانترنت، ولينجم الحقيقة يعرض المستخدم للتحيل، سرقة المعطيات الشخصية، الابتزاز أو حتى لمخاطر قانونية وأمنية. باش نفهموا أكثر المخاطر هذه، كيفاش نحميوا رواحنا وصغارنا خاصة من المخاطر هذه، معانا اليوم في فقرة مع الخبير مدام أسماء الجراحي، رئيس فريق المساندة على الخط بالوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية. مدام أسماء ديما اللقاء معها يتجدد في الوقت هذايا في فقرة مع الخبير في إذاعة المنستير في صبحية الاثنين. مدام أسماء صباح النور والسرور.
2: صباح النور، صباح الكل، صباح النور لكل المستمعين الكرام وكل عاملين بإذاعة المنستير. كيف ما ذكرت اليوم مش نحكيه على موضوع يهم معناتها كل العائلات التونسية، هو معناتها من أهم التحديات اللي تواجه العائلات في وقتنا توا، وهو حماية أطفالنا ومراهقينا من مخاطر الاستدراج الرقمي، خاصة عبر الألعاب الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي والمخاطر اللي تنجم ترتبط بالفضاءات الرقمية المظلمة أو ما يعرف بالدارك ويب. هو نعرف اليوم الانترنت وليت جزء معناتها من حياتنا الكل، معناتها توفر برشا فرص كبيره معناتها باش للترفيه زاد وكيف للتعلم، لكن في المقابل فتح مجال امام معناتها العد بعض الاشخاص لاستغلال ثقه الاطفال وفضول المراهقين ومحاوله جرهم معناتها لسلوكيات خطيره، من بينها الترويج لمواد مشبوهه او استهلاك مواد مجهوله المصدر. سؤال لهنا اللي نسألوه، كيفاش ينجم الخطر هذا يبدأ معناتها من شاشة متاع تليفون وإلا حتى من محادثة عادية ويتحول تدريجيا إلى استغلال حقيقي؟ شنو هو، كيفاش يبدأ هو الاستغلال؟ كيف ما ذكرت في أول المداخلة، هو ما يبدأش بالتهديد ولا بالخوف، يبدأ بالتقرب مك صغير وإلا مك المرافق، بكلمة حلوة، باهتمام، صداقة افتراضية. الشخص يحاول يربح ثقة الصغير، يسمع مشاكله ويعطيه الإحساس اللي هو يفهمه ويهتم به، وبعد تتكون كثيقة ذيك ينجم يبدأ يطلب منه معلومات شخصية ويشجعه زيد على إخفاء المحادثات على عائلته أو يضغط عليه باش يعمل حاجات معناتها بصيف عليك.
0: استغلال الهشاشة النفسية يمكن تاع الصغير، ويعطيه يمكن الوقت زادة اللي يمكن زادة برشا أطفال وبرشا صغيرات ما عندهمش الوقت هذاك حتى باش يقضيه مع الأولياء. دونك هوك علاش ديما نحكيه على الإحاطة لازمها تكون ديما بين الولي والطفل.
2: تنصفوها كيفاش ديما تكون الإحاطة هنا معناتها زادة كيف ينجم الشخص هذايا يستغل فضول المراهقين ورغبتهم في التجربة، رغبتهم زادة في الانتماء للمجموعة باش يعرض عليهم مواد خطيرة وإلا يجرهم ساعات وإلا في أغلب الأحيان إلى الترويج لها. هنا يزمنا نفهموا أنه الاستدراج عادة معناتها ما يصيرش في لحظة واحدة، أو مش معناتها تكون معناتها يصير هو، لا، ينجم يكون مسار تدريجي معناتها على ذاك يلزمه الوعي بالمؤشرات الأولى تكون مهمة. نحكي على الألعاب الإلكترونية، هي فضاء صحيح للترفيه أما نجم يستغلوه البعض، خاطر معناتها الصغيرات واللي ياسر معناتها يعديو برشا وقت قدام الألعاب الإلكترونية اللي هي الألعاب الجماعية اللي تسمح للأسف بالمحادثات الصوتية والكتابية مع اللاعبين من برشا بلدان مختلفة، والألعاب هذه في حد ذاتها هي رأينا من المرة يميش مشكلة المواصلية باش يرفه بها على روحه، أما الخطر يبدأ وقت يستغل الشخص المجهول اللعبة باش يتقرب من صغير يعاونه ويربطه ثقته، وبعد يحاول يواصل مع الحديث خارج إطار اللعبة في خاصية الدرجة الخاصة اللي هي خطيرة خطيرة جدا بالنسبة لصغارنا ومراهقينا. ينجم زادة يستغل رغبة الصغير في الحصول على الهدايا الافتراضية أو في تحسين مستوى اللعب نتاعه باش يطلب منه معلومات شخصية أو يوجهه نحو محتويات مشبوهة. هنا الأولياء يلزمهم يكونوا واعين بطبيعة الألعاب اللي يستعملوها صغارهم، معناته بإمكانية التواصل معناته مع الغرباء معناته داخل اللعبة هذيك، من غير ما ننسى أهمية الحوار مع صغارنا وتفسير المخاطر لهم بطريقة اللي يفهموها. نجيو توا مواقع التواصل الاجتماعي، هو نحن معناتها ساعات معناتها نتعرفوا على عباد والكل معناتها وكيف نقولوا نحن الثقة تتحول للأسف إلى وسيلة للاستغلال. ينجم الاستدراج يصير عبر معناتها حسابات وهمية أو أشخاص ينتحلوا شخصية مراهقين أو يحاولوا يظهروا بمظهر الصديق اللي ديما حاضر ومستعد باش يسمع كصغير والا اكل مراهقه هذاك ويحاول يربح ثقته معناتها وينجم معناتها يطلب منه حتى باش يخبي كيف ما قلنا المحادثات، يضغط عليه باش يجرب مواد مجهوله المصدر ويقدمها على اساس اللي هي معناتها كيف ما نقولوا نحن تجربه عاديه معناتها وراهي منتشره بين الشباب. وزادة كيف المحتويات الرقميه تنجم تروج لسلوكيات خطيره بطريقه جذابه من غير ما توضح الاضرار والمخاطر الحقيقيه نتاعها. زادة من هنا من المهم نعلموا صغارنا مش كل معلومه يشوفوها على الانترنت راهي صحيحه، ومش كل شخص يتواصل معنا راهو عنده نوايا سليمه، واي شخص يطلب منهم السريه بطريقه مريبه ولا يضغط عليهم باش يجربوا ماده مجهوله او يهددهم اذا رفضوا لازمهم يعرفوا انهم ينجموا يخفوا التواصل ويطلبوا مساعده من شخص بالغ يثقوا فيه. نجيو توا للدارك ويب.
0: أيوة.
2: هو شنو لازمنا نعرفوا عليه؟ الدارك ويب هو اول انترنت المظلم، هو جزء من الانترنت ما يظهرش معناتها الحاجه اللي باهيه معناتها ما يظهرش عاده في محركات البحث العاديه معناتها صغير كثير برشا باش ينجم يدخل الدارك ويب ومعناتها يتطلب وسائل وصول خاصه باش يوصل له، والفضاء هذا عنده استعمالات مختلفه لكن توجد معناتها فيه برشا انشطه اجراميه وغير قانونيه
0: مشبوهه
2: من بينها الاتجار في بعض المواد الممنوعة. لهنا الخطورة وين تكمن؟ الخطورة أنه بعض الأشخاص يستعملوا الفضاء هذا لإخفاء هويتهم وممارسة أنشطة غير قانونية، منها مواد بيع مواد مجهولة المصدر واستغلال الأشخاص في صغار السن. معناتها لازمنا نوصلوا لهنا نقطة مهمة، معناتها الصغير راهو كي يتعرض معناتها للاستدراج معناتها ما يوصلش مباشرة للدارك ويب، لا في بعض الحالات المسار كيفاش يبدأ مك اللعبة الإلكترونية مك الدرجة الخاصة مك الشبكة الاجتماعية، وبعدك يحاولك الشخص ينقل التواصل هذاك من معناتها كيف نقول احنا من الألعاب الإلكترونية والشبكة الاجتماعية إلى فضاءات أكثر سرية اللي هو مواقع الويب المظلمة. هنا نخليه ونأكدوا اللي الوقاية ما يلزمهاش تقتصر على الدارك ويب وحده، لازم تشمل مختلف المنصات الرقمية اللي يستعملوها أطفالنا ومراهقين اليوم. توا باش نجيو شوية نصائح كيفاش نحميو صغيراتنا.
0: أيوة.
2: التوعية وحدة راهي ماهيش مهمة. معناتها وحدة
0: مهمة مش وحدة باش
2: التوعية وحدة مهمة. والحماية التقنية زادة راهي معناتها زادة ضرورية. معناتها حماية صغارنا راهي هي كيف نقولوا نحن ديما نقولوها راهي مسؤولية مشتركة بين العائلة بين المدرسة المجتمع الجهات المختصة. معناتها كلها معناتها راهي ما تنجمش تقوم وحدها بالمراقبة. أول خطوة نعملوها كيف ما قلت أنت وذكرت من دول هي بناء علاقة ثقة بين الأولياء وأبنائهم. معناتها يلزم الصغير يحس اللي هو ينجم يحكي على أي مشكلة يتعرض لها في الفضاء السيبرني من غير خوف من غير لوم وإلا عقاب. معناتها وجانب هذا الكل ثم مجموعة من الوسائل التقنية اللي تنجم تعاون الأولياء في تقليل المخاطر. معناتها العائلة تنجم تستعمل أدوات الرقابة الأبوية معناتها للرقابة معناتها الآليات هذه تنظم وقت استعمال الأجهزة وتحديد التطبيقات المناسبة للعمر وتقييد بعض المحتويات. إنعش إذا نجم نذكر وإلا فيها إشهار ولا
0: كفيها فايدة ميساج أم بالنسبة لي باش نفيدوا ولي باش يستعمل تقنية باش تحمي صغير ما عادش نحكيه على إشهار بصراحة.
2: نعم نطلبوا بالإذن على ذيك عن جوجل فاميلي لينك وإلا أبل سكرين تايم ديما معناتها كيف نقولوا نحن ينظموا وقت استعمال الأجهزة يحدوا التطبيقات المناسبة للعمر ويقيدوا بعض بعض المحتويات. هذا نراجع إعدادة الخصوصية في الألعاب ومواقع التواصل الاجتماعي والحد من إمكانية التواصل مع الغرباء مع الصغير وتعطيل المحادثات معناتها نعطلوهم معناتها المحادثات الصوتية والكتابية مش لازم يستغلهم معناتها داخل يلعب مش لازم يتكلم مع عباد أخرين وإلا يكتب لهم وقت اللي يكون هذا معناتها خيار متاح ومناسب. عندنا زادة تنجم العائلة تفعل جوجل سيت سيرش اللي المساعدة على تصفية بعض المحتويات الصريحة في نتائج البحث وتستعمل أدوات طفية وحجب المواقع غير المناسبة للعمر. يلزمنا نعلمه مع تصغارنا زيادة ديما نحكيه معهم ما يشاركوش معلوماتهم الشخصية كيف العنوان كيف رقم الهاتف مكان الدراسة الموقع الجغرافي مع أشخاص ما يعرفوهمش وما يضغطوش على الروابط المشبوهة وما يبعطوش صور متاعهم ومعطياتهم الخاصة لأي شخص مهما كانت صفته. من الضروري زيادة تحديث الأجهزة والتطبيقات بانتظام وتوعيد صغارنا كيفاش يستعملوا خاصية الحظر والتبليغ على الحسابات والمحادثات المشبوهة. نأكد على حاجة معناتها مهمة اللي الأدوات التقنية راي وحدها راي ما تضمنش الحماية الكاملة. وسيلة راي أنجع وسيلة هي الجمع بين التوعية المتابعة المناسبة لعمر الطفل
0: والمعرفة التقنية
2: المستمر واستعمال وسائل الحماية الرقمية. وإذا صغير نقوله تعرض لمحاولة استدراج أو تهديد ما نلوموهوش ما نحملوش المسؤولية. الأهم لازمنا نسمعوه إنسان دوه نحافظوا على الأدلة الموجودة بطريقة آمنة ونتصلوا بالجهات المختصة عند الحاجة.
0: هو يمكن سؤال زاد يطرحوه خاصة الأولياء حتى الشباب والمراهقين كيفاش نجموا نميزوا بين حساب حقيقي وحساب مشبوه فمشي علامات واضحة تنجم يمكن تساعد المستخدم قبل ما يعطي ثقة في شخص ولا يقبله حتى كصديق عادي في موقع افتراضي.
2: هو راهو باش تنجم تطلع ما تنجمش توا خاصة مع الذكاء الاصطناعي مع استا ونحنا معناتها ديما نوصيو ونقولنا ما تحطوش تصوركم ما تحطوش معلوماتكم الشخصية على خاطر كتصاور اللي نحطوهم راهم هذيكم كارثة. ياخو تصويرة انت حطيتها على الببليك هي توا هي تصويرتك الشخصية انت حطيتها له معناتها على الببليك والا حطيتها في منصة من منصات التواصل الاجتماعي ما عادش ملكك وليت ملكك الشخص هذاك. ينجم يعمل كونت مشابه للكونت نتاعك ما عادش تنجم تفرق باش تنجم تفرق في حالة واحدة وقت يبدا في الكلام معاك معناتها باش تفرق يعني ترى هو ولا فهمتني اما مش باش تفيق
0: لا هي تصويرتك تجولي فيديوهات ولي ريلز وتولي كل شيء ستوريات معناها في
2: الاخر هو قصدي نحكي هو على خاطر الذكاء الاصطناعي وعليه في مناسبة اخرى على خاطر توا التصويره بالذكاء الاصطناعي ولات نجم تتكلم
0: كل شيء كل شيء
2: ولي كل شيء لذي معناتها صعيب برشا مش نجم تعرف اللي كيف نقولوا نحن الحساب هذاك صحيح والا غلط والا الشخص هذاك معناتها منتحل شخصيه والا ليه خاطر نحن في بعض في حاله من الحالات فما صغير معناتها خاطر الصغار ونجموا كيف نقولوا نحن يعديوا عليهم فيسا فما صغير قاعد يحكي مع جوار معروف في العالم الكل في باله هو بالحق
0: جوار هذاك
2: وفرحان هو يحكي معاه وفرحان لك الجوار هذاك كيفاش يعطيه من وقته وكيفاش يسمع فيه كيفاش يحلوا في مشاكله. للاسف الصغير صدقوا للاسف بعثوا الصور نتاعو للاسف بعثوا فيديوهاته لهنا معناتها هي معناتها كيف خاطر الصغار والمراهقين معناتها التعامل معاهم صعيب شويه خاطر ينجموا يصدقوا اي حاجه ينجموا يلقاو مثال عبد يسمعهم عبد يحل لهم مشاكلهم عبد يعطيهم يغريهم بالهدايا ينجم يعطي كل معطيات وينجم يعطي حاجات اللي تنجم بعد ما تتأثر عليه معناتها يستغلوك الشخص هذاك يبتزوا يهدوا يستدرجوا معناتها ديما نوصيو وبيننا نحكيو مع صغارنا نسمعوهم نخليهم معناتها كثير مشكله ما يهربش لك الشخص هذاك لا يهرب لبوه وامه باش معناتها مش من معناتها كيف نقول احنا من مشكله صغيره يلقى روحه في مشكله ما اكبر وان شاء الله ربي يحمي صغيراتنا.
0: يعطيك صحة مدام أسماء الجراحي رئيس فريق المساند على الخط بالوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية. كل أسبوع عندنا نصائح للناس لكل الأولياء للصغيرات للكبار لمستعملي الانترنت بصفة عامة باش نحاولوا نحميو رواحنا ونأمنوا رواحنا كيما يلزم في الفضاء الرقمي. وديما نقولوا راهو معطياتنا الشخصية نخليوها عنا عند الناس اللي نعرفهم حتى عند الناس اللي نعرفهم وقرب منا مش لازم نعطيهم معطياتنا الشخصية وتفاصيل حياتنا معناها باش خلي على الانترنت في فضاء مفتوح ينجم الناس كل تدخل معناها تتواصل فيه. دونك ردوا بالنا وردوا بالنا على صغارنا ونقربوا أكثر ما يمكن لصغيرات متاعنا باش نعرفوهم شو يعملوا والخطوات متاعهم شنية بالضبط. بعد شوية معرض الصحف ما تنساوش الموعد مع الكلمة ليك.

0: برامجكم تمتد على طول الأسبوع، كونوا معنا فمعكم دائما أحلى.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذه الوقفة الخاصة بمعرض الصحف التونسية الصادرة اليوم. إذن في المعرض نقرأ في جريدة لابريس مقالا يحمل عنوانا ذاكرتنا ضعفت جراء تشتت الانتباه. وقالت خلال حوار مع مختص في العلاج النفسي أن اضطراب الذاكرة بات يشغل المختصين والعاملين في الصحة، فنمط الحياة لدى الإنسان أصبح يتميز بهيجان غير مسبوق، وأن النسق الذي تجاوز طاقة الإنسان بات العنصر الأهم في تحطيم الذاكرة لدى الفرد. وفي المغرب نقرأ الصحافة التي نستحق مشهدان ينتمي كل منهما إلى فضاء لم يعد بالإمكان تحديد ما يفصل بينهما ولا متى يبدأ أحدهما أو ينتهي امتداده في مجال الآخر. المشهد الأول أشغال المؤتمر السابع للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ونقاش محتدم داخل القاعة حول المخاطر التي تهدد الصحفيين وحرية التعبير في وقت يقبع فيه 4 صحفيين في السجن. نقاش حمل السلطة مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع في البلاد، أوضاع الصحافة وما تواجهه من تضييقات ومخاطر لم تتوقف عند الملاحقات القضائية والأحكام السالبة الحرية. أما المشهد الثاني تدوينة نشرها مواطن تونسي على حسابه الخاص في فيسبوك في شكل نص مرفق بصورة مولدة بالذكاء الاصطناعي، يعلن النص أن الرئيس دشن خط القطار السريع تونس مدنين، فيما تنقل الصورة المفتعلة هذا الحدث على أنه واقع قابل للتصديق. وقد تفاعل آلاف التونسيين مع التدوينة التي شهدت موجة من النشر وإعادة النشر والتعليقات، فتحولت صورة مولدة إلى خبر زائف يتعامل معه مستخدمون باعتباره حدثا وقع بالفعل ويمنحونه بتفاعلهم قدرا من المصداقية. بين المشهدين تقول صحيفة المغرب مسافة ومساحة تكشفان عن تناقض تعيشه البلاد، صحفيون يخوضون معارك من أجل حق التونسيين في إعلام حر ومهني وفي المعلومة ومساءلة السلطة، ويكابدون في سبيل ذلك مخاطر جمة، وجزء من الجمهور الذي يطالب بالصحافة بالنزاهة والمهنية ينشر في الوقت نفسه صورة لحدث لم يقع ويسوقها باعتبارها إنجازا تتعمد وسائل الإعلام في نظره التعتيم عليها. من أخبار الشروق الافتتاحية التي تحمل عنوان أمريكا المصالح فوق كل اعتبار، وقالت الشروق لم يكن تهاني عيد الميلاد ميلاد فلاديمير بوتين عادية هذه السنة، ففي الوقت الذي فاجأ فيه المستشار الألماني السابق العالم بحضوره للتهنئة المباشرة كان الرئيس الأمريكي يعد لبوتين هدية أكبر، رفع الحظر على الديزل الروسي وفتح الطريق أمام عودته إلى السوق الأمريكية. وهكذا لم يحتفل بوتين بعيد ميلاده وحده، بل احتفل أيضا بعودة روسيا الاتحادية تدريجيا إلى قلب اللعبة العالمية بعد سنوات من العقوبات والعزلة. فبعد أن حظرت واشنطن استيراد النفط والمشتقات النفطية الروسية، فاجأ ترامب العالم نهاية هذا الأسبوع بإبرام اتفاق مع بوتين لاستيراد الديزل الروسي إلى أمريكا والأسواق العالمية. هذه الخطوة جاءت بعد أن أربكت المواجهات الدولية أسواق الطاقة ووضعت الإدارة الأمريكية تحت ضغط الارتفاع المتواصل لأسعار الوقود. هذه الأخبار إذن وأخرى تقرؤونها في الصحف التونسية الصادرة اليوم، منها الرياضية وكذلك الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، ونحن نلقاكم إن شاء الله في تمام 9 مع موجز لأبرز الأخبار. السلام عليكم.
2: زرمدين الوردانيين بني حسين على الموجة 95.7
3: 95.7.

طريق الأمان صباح الاثنين انطلاقا من التاسعة. في انتظاركم مواكبة لسير حركة المرور مع جوائز لمن يحترم قواعد المرور.

0: 8:41 دقيقة في إذاعة المنسير، موصي معكم اللقاء في بشائر الاثنين كالعادة في الوقت هذا، وقت الاستضافات في الكلمة ليك.
1: الكلمة ليك، الكلمة ليك.
0: في الوقت هذا باش نحكيو على تظاهرة تجمع بين الإبداع، الابتكار، ريادة الأعمال، المشاريع الجديدة والاختصاصات العلمية خاصة في مجال الاقتصاد والتصرف. أوريكا 26 تحت ظنها معهد العالي للتصرف بسوسة، تظاهرة تفتح المجال للطلبة للشباب وأصحاب الأفكار والمشاريع باش يقدموا ابتكاراتهم أفكارهم، يتعرفوا خاصة على تجارب جديدة ويلقوا فرص للتواصل والتأثير والتطوير. وإحنا ماذا بينا ديما في لقاءات وندوات وموائد مستديرة نلقاو خاصة الضيوف والدكاترة اللي يجيوا نستغلوا يمكن الخبرة متاعهم والكفاءة متاعهم باش نطوروا الأفكار متاعنا. وباش نحكيوا أكثر على اللوريكا 26، احنا حكينا عليها قبل خاصة في الفترة الأولى معناها في البرمجة مع مشاغل جامعية، لكن باش نرجعوا لها بأكثر تفاصيل خاطر بدأ يقرب الموعد ومهم جدا باش نحكيه، وخاصة على أهم الفقرات الأهداف متاع التظاهرة هذه، البرنامج العام والمشاركة فيها كيفاش. نستضيفه اليوم الدكتورة اعتدال بن سعد، عضوة لجنة تنظيم أوريكا 26. دكتورة صباح النور والسرور، مرحبا بك.
2: صباح الخير، صباح النور لجميع مستمعي إذاعة المنسير، وكيف تعامليها، ويعطيكم الصحة على الاستضافة هذه.
0: مرحبا بك، يعطيك الصحة على قبول الدعوة. احنا نفرحوا كل ما يكون فما نشاط علمي مميز مع ضيوف مميزين، وظهر لي قاعدين عندكم فترة تخدموا على اللوريكا 26 اللي ولات نجم تقول نقولوا عادة في سوسة مع مدام أمل هيلي. قبل حكينا شوية على التظاهر هذه، التحضير لها زاد الخطوط العريضة، توش نرجعوا أكثر تفاصيل بحكم اللي الأسبوع هذا باش يكون الموعد مع لوريكا. أكيد فما برشا محاور باش نرجع لهم بأكثر تفاصيل معاك، ونذكروا اللي 16-17 أكتوبر هو الموعد نتاع التظاهرة هذه.
2: عايشك يعطيك الصحة كما تفضلت سيادتك. دونك احنا أوريكا 26 هي ندوة دولية، والدورة الثانية هي الدورة 14 تتنظم من طرف المعهد العالي للتصرف بسوسة، وليديشون هذه سبيسيالمون كانت بالتعاون مع سونتر ديكونومي دو لا سوربون. دونك ان فيت الحقيقه نوفيل ايديشن هذي عندها طابع خاص، طابع متميز، نوفيل ديناميك، سورتو راه خاطر التيم كي فات تريتي في ليديشن هذي ان تيم ان بو بارتيكولي اللي هو لا سوفرانتي، السياده. ايفيدامون احنا السياده كي نقولوا السياده ديما يجي في ذهننا السياده الجغرافيه، ولكن راهو فما برشا انواع نتاع السياده اللي هما تخلقوا شويه للترانسفورماسيون اللي طول المون توا نو سوم ان تران دو فيفر، اي اوسي معناتها ليا بوكو دو نوفو ديفي اللي قاعدين نعيشوا فيه. بيان ايفيدامون احنا اون فا تريتي تو سي بوين لا، باش تكون عن طريق اول حاجه حضور دي كينوت سبيكرز من تونس ومن خارج تونس باش يناقشوا عديد النقاط، باش يكون زاده فما ان فولي بيورمون سيانتيفيك اكاديميك واللي كيف اون تريتي اوسي في المناقشات، باش يكون فما كي بورتو توجور سور لو تيم تاع لا سوفرانتي اوسي. دونك باش يكون فما باحثين دي زونسيون شيرشور affiliés aux différentes universités tunisiennes. Moi, je dis une Berthier, une Sousa, une Tsouekes, une
0: Tounes. Voilà. هو تقريبا عندكم أسابيع، وحتى كي نتابعوا شوية صفحة متاع لي اس جي ولا حتى صفحة متاع ليفينمون أوريكا، نراو كل مرة فما مجموعة من الأسماء والدكاترة اللي معروفين بالكفاءة متاعهم في مجال الاقتصاد والتصرف وحتى مجالات أخرى باش يكونوا حاضرين. يعني معناها هنا كيفاش وزعتوا يمكن المحاور زاد ماذا بينا نعرفوا، وخاصة كي يكون فما عدد كبير من المدخلين تفكروشي باش تخافوشي شوية خلينا نقول من يمكن تخمة من الأفكار ومن المواضيع باش تم يتطرق لها في تظاهرة كيماك على نهارينك هاو.
2: سيفغي هم على نهارين إن شاء الله، مي التخمة شكون تخمة مفيدة ومش كون التوزيع مش يكون ان فيت دو سورت اللي مش يكون فما كومبليمونتاريتي، خاطر
0: ريالمون
2: في الكونفيرونس مش يكون توجور فما لو فولي سيانتيفيك اكاديميك موجود بقوة، ولكن زيدا احنا في الفيرسيون والإديسيون الجديدة متاع لوريكا 26 مش يكون مش نحاولو ان كري ان بان زيدا entre la version scientifique ou le volet scientifique académique et le volet professionnel. Donc, je suis qu'on a complémentarité, فما العلم والبحوث العلمية الموجودة، ونحاول البحوث هذه العلمية الأيد contribuer les différents à la résolution des différents problèmes concrets. دونك لهنا التكامل هذايا مش يصير من ناحية علمية زيدة ومن ناحية وجود دي خبراء ودي زوم دو تيران اللي مش يكونوا موجودين معنا او ميم طون باش نخدموا ان شاء الله في نقاشات حول الطاولات المستديرة يفا افواغ دي تابل روند كما قلت انا بكري توا نحكيو على السيادة والسيادة الجغرافية مي ثم انواع اخرى من السيادات انا اون تروف مينتون توا لا سوفرانتي فينانسيير لا سوفرانتي تكنولوجيه
0: السيادة المالية والتكنولوجية وهذا الكل كما قلت مرتبط بالتغيرات الجيوسياسية في العالم الكل راهو ماهوش موضوع تونسي فقط لكن موضوع عالمي واكتواليتي ولات في العالم الكل دونك مهم جدا زاد نحكيو فيه ونعطيو راي ونعطيو زاد خريطة الطريق من بعد اللقاءات مع الكفاءات التونسية على خاطر ماذا بينا ديما نستغلوا الكفاءات نتاعنا والناس اللي معناها عنا في المجال العلمي باش نخرجوا بأفكار.
2: Exactement. هذا هو الهدف الأساسي من الإديشن تاع أوريكا 26 سيفيا. دونك احنا باش نحاولوا نجمعوا ليزومبل دو تيران افيك لي دكاترة والباحثين ونطلعوا خريطة طريق اللي تجم هي تكون معناتها فيها الحلول اللازمة ونحبوا زيادة حلول واقعية اللي نجموا احنا اون بو سولفي اون فيت دي بروبليم. معناتها ما نقعدوش في البول نتاعنا ديما احنا les universitaires يقولوا توما عايشين في البول وحدكم سي لا تيوري مي نو دون فا ايسيي في الايديشن هذيه دو رابروشي لا تيوري ا لا براتيك دونك ريالمون هذوما لي برينسيبو بوين كي فون تيتر ريلفي ريكا 26 باش يكون راهو لي تابل روند هذوما هما لي بوين فور نتاع ريكا مي اوسي راهو نشجعوا زياده ناخذوا ديما نشجعوا على التميز العلمي باش نخلقوا فرص للنشر في مجالات علميه مرموقه باش يكون فما اوسي تروا بري كي فون تيتر ديستريبيي بور بيست بيبر اوورد دونك هذوما من الحاجات اللي تخلي اوريكا 26 هذه الاديشن لا ان بو بارتيكولير بارابور اوز اوتر اديشن ان شاء الله
0: تري بيان تسجيل ظهر لي تسكر عنده فتره معنا بالنسبه للمشاركين في اوريكا
2: التسجيل الحقيقه تسكر عنده فتره بالنسبه لل معناتها للكونفرنسيي الناس اللي مش تشارك فون بارتيسيبي معناتها مش يقدموا بحوث نتاعهم لكن للحضور التسجيل مازال مفتوح donc ils ont donc pour des raisons organisationnelles ils ont fait ma inscription d'avance ou bien évidemment là au vu les hoa chikoun inchallah dans un hôtel ça m'a des frais de d'inscription المعلومات هذه الكل الحقيقة موجودة وتفاصيل موجودة على موقع الويب نتاع الكونفرنس اوريكا eureka26.scienceconf.org aussi معلومات الكل موجودة والبروغرام avec plus de détails نتاع toutes les sessions اللي مش يصيروا موجود على السيت ويب موجود على les réseaux sociaux نتاع IAG Sousa فيسبوك لينكدين وانستغرام
0: بالضبط هي تظاهرة موجهة للأساتذة وللطلبة للناس كل بطبيعة واللي يهمهم موضوع السيادة خاصة في مجالات مختلفة دونك الناس كل تنجم تحضر ماهوش مقتصر كان على ابناء اللي يجي كهو الا على المختصين في يمكن مجالات هذه كهو باش تم فيها دعوة الكفاءات والمختصين للناس الكل ينجموا يحضروا ينجموا يعطيوا رايهم وينجموا يكون رايهم مفيد ومن خلاله يبدا نقاش جديد في المائدة المستديرة وفي اللقاءات اللي باش تكون يوم 16-17 كل الأنشطة في ليجي إن شاء الله ها الفقرات
2: لا إن شاء الله كل الأنشطة هو نعاود نذكر إنه باش يكونوا له نهار 16-17 أكتوبر في أحدى نزل ولاية توسا دونك لهنا جيت بور معناتها بليس دانفورماسيون يدخلوا على الباج فيسبوك تاع ليجي توسا
0: يلقاو لي ديتاي
2: يلقاو تو لي ديتاي والاوقات والليستيون ومرحبا بالناس الكل يكونوا صحبين الكل مهتمين بالمجال هذايا واللي الحقيقه ان شاء الله السيده تعم على خاطر هو مجال كيتوش ماتنون لا رياليتي واحنا شنو اون بيزوان ريالمون دو اون بيزوان ريالمون سا دون لا براتيك و دون لا في ايكونوميك تونيزيان اي انترناسيونال
0: يعطيك الصحة مشكورة دكتورة اعتدال بن سعد على المداخلة هذه احنا نحاول نكونوا موجودين ان شاء الله معكم في التظاهرة
2: مرحبا بكم إذاعة المنستير ان شاء الله تكونوا بحرين الزيتة وتواكبوا الأنشطة الكل وانتم يعطيكم ألف صحة إذاعة المنستير ديما تفتحوا باب البيبان للجامعة التونسية باش تقدم جديد نتاعها ونستناوكم بحرين ان شاء الله
0: دار داركم وخلي لي الجيعات أتيك صحة دكتور. أتيك صحة دكتورة. مشكورة موافقين الكل. تحية لمدام أمل هيلي زادة مديرة المعهد العالي للتصرف بسوسة اللي سوسة واللي هي مهندسة اللقاء هذايا وتواصلنا معها في وقت سابق وحكينا على أنشط اللي يجي بطبيعة في برامج أخرى. نشكرك برشا مدام اعتدال عضوة بلجنة تنظيم أوريكا 26 للموعد العلمي المميز والمهم جدا في سوسة يومي 16 و17 أكتوبر في سوسة كما قلنا ومن تنظيم إيجي سوسة وبرشا أساتذة وبرشا كفاءات بشحكيه على السيادة.

0: Ishar.
1: Vous rêvez d'une grande école de commerce? Et si elle venait à vous? Esprit écrit une nouvelle page et ouvre prochainement Esprit Monastir School of Business. Toute l'expertise et l'excellence d'Esprit désormais au cœur de Monastir. Une licence en sciences de gestion avec deux parcours, management et finance. Le même niveau d'exigence, les mêmes méthodes d'apprentissage, plus proche de vous. Esprit Monastir School of Business. Deux parcours, une seule ambition.
2: التاسعة عبر موجات إذاعتنا. موجز الأخبار. أعلن مفتي ديار التونسية هشام بن محمود في بلاغ صادر أمس عن ديوان الإفتاء أن اليوم الاثنين هو مفتتح شهر جماد الأول 1448 هجري، وذلك عملا بالرؤية واستئناسا بالحساب. قررت الشركة الجهوية للنقل بولاية نابل إعادة استغلال خطي النظور الفحص والنظور صواف ابتداء من اليوم، بحسب ما أكده الأخبار ناجح جلاصي مدير الاستغلال بالشركة الجهوية للنقل بنابل. أفادت إدارة المركز الوطني الإعلامي الموجه للطفل في بلاغ موجه إلى كافة الأولياء بأنه سيتم اليوم فتح باب التسجيل للورشات التكوينية السنوية للسنة التربوية 2026-2027 ابتداء من الآن، أي الساعة 9 صباحا. وأضافت إدارة المركز الوطني الإعلامي الموجه للطفل أن معلوم التسجيل لورشات التدريب قد حدد بمئة دينار، وأكدت أن التسجيل يكون حضوريا بمختلف مراكز الإعلامية الموجهة للطفل بمختلف جهات البلاد. وفي أخبار العالم، اقتحم مستوطنون اليوم المسجد الأقصى المبارك بحماية من القوات الصهيونية، وأفادت مصادر محلية بأن عشرات المستوطنين اقتحموا باحات الأقصى من جهة الباب المغاربة وأدوا طقوسا وصلوات تلمودية أمام قبة الصخرة. نهاية الموجز، نلقاكم إن شاء الله في تمام العاشرة. السلام عليكم.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.

0: حتى يكون الطريق أكثر أماناً للجميع، إذاعة المنستير تقترح عليكم هذا البرنامج طريق الأمان.
1: طريق الأمان مع حنان بكر وشوقي الأحمد.
2: 9:04 دقائق على موجاتنا، صباح النور والورد والفل والياسمين. تحية لكم مستمعينا فيما كنتوا فيما يوصلكم بث إذاعة المنستير. برنامجنا كل نهار اثنين معاكم في التوعية والتحسيس، باش ننخرطوا بكلنا في منظومة التنقلات الآمنة بإذن الله. معاكم ديما نحب نكونوا قراب برشا لكم من خلال الحملات، من خلال النصايح اللي نقدموها لكم، باش يكون عندنا سلوك مروري واعي ومسؤول في الطريق. نحب نهار نوصلوا انه ما نستعملوش الهاتف الجوال على خاطر يشتتنا الانتباه واحنا نسوقوا، مش على خاطر فما خطيه ودفعان فلوس. نحب نوصلوا معاكم نهار انك تركب انت وتحط حزام الامان، واللي راكبين معاك يحطوا حزام الامان، مش على خاطر فما دوريه ولا فما مخالفه مروريه، لا، على خاطر هو اللي ثبتك في المقعد، هو اللي امن لك تنقل امن باذن الله. نحب نوصل نهار انه تلقاك تجري خارج مناطق العمران في التسعين، ومن بعد تلقى روحك طيحت للسبعين ولا للخمسين، مش على خاطر فما دوريه زاد كيف كيف القدام وفما رادار ناصبينه لنا، لا، على خاطر طبيعه الطريق وعلى خاطر العلامه المروريه الموجوده غديك تقول يلزمنا نخفضوا من السرعه باش تكون طريقنا امنه. هذا السلوك اللي نحب نوصلوا له معاكم كل نهار، مش كان كل نهار اثنين، احنا ناسسوا في نهار الاثنين للسلوك المروري هذا، وصدى المخالفات وصدى الحملات المرورية هي اللي تورينا انعكاس هذا السلوك على استعمال الطريق. والمحل المصري يقول المية تكذب الغطاس. احنا من خلال حملاتنا اليوم عنا حملة مباشرة مع شوقي الحمادي، حملة توعوية باش تكون مع مصلحة شرطة المرور بسوسة، وباش تكون مع المعهد العالي للنقل واللوجستية، وباش تكون مع جمعية تونس للسلامة المرورية، ومدرسة من مدارس زاوية سوسة. نشوفوا تفاصيلها بعد شوية مع شوقي. اما الانطلاقة اللي باش نشوفوا هل انه صحيح احنا ملتزمين تلقائين، وإلا يلزمنا رادار، لازمنا رادار اللي يرفع المخالفة في الركن هذا.
3: فلاش رادار.
2: فلاش رادار هو باش نبداو به حصتنا اليوم. معنا سي وليد منصر، رئيس مركز حرس المرور بالبقالطه. مرحبا بك.
4: بارك الله فيك اخت حنان،
2: يعيشك. خلينا نحكيو شويه واحنا نحضروا في البرنامج. احنا ديما قبل البرنامج نتناقشوا شنو الموضوع اللي نختاروه، هكا اللي يتماشى مع طبيعه البرنامج والمواضيع الجديده اللي نطرحوها. قال لي راهو عملنا حمله في إطار العمل الدوري اللي متعودين نخدموا به على طرقاتنا على السرعة، لاحظنا اللي فما سرعة مفرطة، لاحظنا اللي الناس ما تلتزمش بالسرعة المحددة. أكل وعي أنه فما خطر كيف تزيد السرعة، ما نقولش نقص، أما نهارتها ما نعرفش حسب الحيثيات اللي باش ننقلوها توا، علاش فما واعز متاع سرعة أكثر، عدم احترام لقانون الطرقات. تعطيني فكرة على النقطة المرورية وعلى الحملة اللي قمتوا بها هذه، وشنو اللي خلينا معناها اللي نحكيه أنه فما أكثر سرعة اللي تعطينا نتيجة أنه عدم احترام لقانون الطرقات والسرعة المحددة.
4: بارك الله فيك أخت حنان على الاستضافة، تحية ليك وتحية كيف المستمعين إذاعة المنستير. لأنه في من خلال الإحصائيات الواردة علينا من المرصد الوطني للتكوين والتوثيق والدراسات حول سلامة المرور، تبين أن السرعة هي المتسبب الرئيسي في وقوع حوادث المرور القاتلة. نترحم على كافة الضحايا هذوما، فهمتني؟ هذاك علاش في إطار تطبيق الخطة التنفيذية لإقليم الحرس الوطني وتحديد منطقة الحرس الوطني بطبولبة، قمنا في الأيام القليلة الماضية ببرمجة حملة استثنائية حسب الإجراء 47، هذا اللي من خلاله هو يتم رصد كافة المخالفات المتعلقة بوقوع حوادث المرور ورصدها، وتم التركيز على السرعة. السرعة بواسطة اجتياز السرعة بواسطة جهاز الرادار.
2: الأخوين اللي تبعوا فينا على صفحة إذاعة المنستير ينجموا يتفرجوا على الصور نتاع الحملة هذه،
4: أي موثقة هذه كلها بجهاز الرادار. في الأيام القليلة الماضية تقريبا يوم 9 في شهر تم برمجة حملة استثنائية كما نعود نذكر في إطار الخطة التنفيذية لإقلام الحرس الوطني بالمنستير، وتحديدا بكافة شبكة طرقات مرجع نظر منطقة طبولبة. في ظرف 6 ساعات أخت حنان، باش نعطيك رقم مفزع، رقم مهول للأسف الشديد، خلال 360 دقيقة تم رفع 250 مخالفة.
2: عود لي خلقايد، عود لي خلال
4: في خلال 360 دقيقة تم رفع عدد 250 مخالفة متعلقة باجتياز السرعة المحدد رادار، بمعنى كل دقيقة ونص تقريبا هناك سيارة مخالفة.
2: قديش السرعة وقتها؟
4: السرعة من فوق من السرعة اللي هي أقل من على علامة 50.
2: على علامة 50.
4: علامة 50. ولنا في الإطار هذا باش نذكره، لأنه من خلال البرنامج هذا في مداخلات إذاعية سابقة كنا ذكرنا من خلال البرنامج هذا على الدور التوعي والتحسيسي، ذكرنا وعرفنا بالعلامات، نعود نذكر به اللي هي علامة 30 و50 و70 و90 و110. 30 اللي هي عادة موجودة أمام المؤسسات التربوية وأماكن خروج ودخول الحظائر، خاصة يتم التركيز على أمام المؤسسات التربوية وين تلمذاتنا الصغار يقرأوا. العلامة 50 اللي هي موجودة في داخل المناطق البلدية والمناطق الحضارية. العلامة 70 هي موجودة خارج مناطق العمران اللي هي لهنا في طرقات ذات مرعرجات حادة أو منخفض أو مرتفع. و90 بطبيعة الحال اللي خارج مواطن العمران في الطرقات الجهوية والمسالك المعبدة والغير مرقمة.
2: توقيت بربي التوقيت اللي خرجتوا فيه، خنشوف وقت دخول متاع مدرسة، وقت مرواح ناس، شنو اللي خليهم
4: نواصل لك أخت حنان بالتعريف في العلامات العمودية متاع السرعة، و110 بطبيعة اللي هي في طرقات السيارة. الحملة هذه بداية من الساعة 6:00، بداية من الساعة 4 بتاع العشية لحدود الساعة 10.
2: مش داعي للسرعة
4: برشا. احنا ثم عذر، شبه عذر، هو اللي هو في اوقات الذروه بطبيعه الحال الصباح، انه باش توصلك صغيره للمكتب، باش توصل زوجتك للعمل، باش تمشي انت تتنقل المكان العمل. لكن الاحصائيات هذه الحقيقه اخت حنان راهو رقم مفزع، رقم مهول، فيه نقاط استفهام كبيره. لهنا بطبيعه الحال العلامه هي بيدها، والمكان هو بيدو، والمهندس وقام بوضع العلامة هذيك، الخيام في سلطة في الخيام في التجهيز هما اللي قاموا بوضع العلامة هذيك. بقي لنا اللي هي مشكلة السائق، السائق اللي هو عنده الدور الرئيسي.
2: كيفاش يقول لك السائق في الحالة هذه؟ والله الطريق مهيئة وسوي طريق فارغ، هك علاش نجري؟ هذه أغلب الإجابة اللي يتداولوها.
4: احنا من خلال الإحصائيات المرصد الوطني كما ذكرت لك أخت حنان في حوادث المرور، ثم ثلاثة عناوين باقيين يتكرروا: عدم التخفيض من السرعة، عدم التعديل من السرعة، والإفراط من السرعة.
2: ثلاثة يعطيوا نتيجة واحدة.
4: هذوما إجابة واحدة.
2: إجابة واحدة.
4: عدم التعديل، عدم التخفيض والإفراط، هذوما كلهم متعلقين بالسرعة. ما تقوليش راهو طريق فارغ. لا، ثم شكون ينجم يشق عليك؟ ثم عنوان آخر اسمه حدث فجئي، ينجم يشق عليك حيوان قدر الله. ينجم يصير لك انفلاق في عجلة. ينجم برشا حالات طارئة لهنا. راهو كي تتقيد بك العلامات هذوك كيما تذكر سيادتك ديما راهو
2: السلامة
4: باحترام العلامة. هذاك علاش اخت حنان احنا قمنا بالدور من خلال حملاتنا، من خلال عملنا اليومي قمنا بالعديد من الحملات، ومع سيادتكم هنا في البرنامج هذا تحديدا وعزيرات الميدانية الاخ شوقي. الا انه باقيين راهو معدل كل دقيقة ونص سيارة مخالفة. نقطة
2: يعني هو رقم الحقيقة في حملة مرورية وتت إنه عملتوها، معناها مش خصيصا خارجين في إطار العمل الدوري متاعك.
4: لا، هذه حملة خصيصة لاجتياز السرعة المحددة.
2: أي يعني في إطار العمل الدوري اللي تقوموا به. نلقاو 360 عربة، نرفع منهم 250 مخالفة.
4: 250 مخالفة.
2: مخالفة.
4: في مدة زمنية 360 دقيقة.
2: 360 دقيقة. 360 دقيقة معناها
4: معدل كل دقيقة ونص
2: كل
4: تقريبا.
2: يعني في الوضع هذية وإحنا نقولوا اللي السرعة لا، السرعة يلزمنا من نتجنبها أو مش نبدل بنفس الطريقة، يعني كما تقول أنت عدم التعديل، عدم التخفيض، عدم احترام السرعة، زي كيف نتجنب السرعة، نمتنع عن السرعة، العلامة الموجودة قدامك تقول السرعة محددة بكذا ما نجتهجوش، معناها خليها كما هي، تطبقها على خاطر إلا حطها رو بعد دراسة وبعد استكشاف للطريق وكل الحاجات اللي تأثر في الطريق هذية. الـ50 والـ70 والـ90 هذوما باز باش نلقاوهم خارج مناطق العمران، هذوما تأكيد مؤكد. يعني أنت باش تعمل حسابك راك تلقى روحك في 70 باش تهبط للـ50، تلقى روحك في 90 باش تهبط للـ50، وهذا الالتزام التلقائي اللي حكينا عليه قاعدين نتفرجوا في تصويرة رادار في الحملة اللي عملتوها، تجدوها معنا على صفحة إذاعة المنستير. قلت هالحملة هذية قداش تعملها تقريبا في الجمعة من مرة؟
4: والله أخت حنان هي ريتك تكون يومية. بطبيعة احنا من خلال الخطة التنفيذية كما ذكرتك الإقليم الحرس الوطني بمنستير ومنطقة الحرس الوطني بطبولبة، أنه في مهامنا اليومية يتم التركيز على جميع المخالفات المتسببة اللي عندها علاقة في وقوع حوادث المرور، من عدم ملازمة اليمين، من السرعة، من حزام أمان وأنسيد سويت. لأنه في الحملة هذه بالذات تم تخصيصها للسرعة فقط. تم التخصيص للسرعة فقط، معناها تقريبا ما عندهاش موعد محدد. هذيك حسب طبيعة مرجع نظرنا، هذيك حسب طبيعة السيولة المرورية والتدفق المروري، بطبيعة في أوقات الذروة في المناسبات هذوما هما تقريبا يتم التركيز عليها.
2: هذاك علاش نقولوا ما تخليكم ما تخليوش روحكم مركزين مع الرادار الآلي، ما تخليوش روحكم مركزين على دورية هذه الحملات اللي يقوموا بها لخيان في الشرطة ولا في حرس المرور. خلي عندك التزامك التلقائي وحدك، تقول هذا السلوك اللي نحبوا نوصلوا له معناه نهار، انه ما نتجاوزش السرعة ولا ما نسرعش، والا ما فماش افراط في السرعة على خاطر يلزمني نوصل امن، خاطر عندي شكون يستنى فيا باش نرجع، خاطر يلزمني نحافظ على سيارتي ونحافظ على فلوسي ونحافظ على صحتي ونحافظ على مالي ونحافظ على حياتي في الاخر وعلى حياة الناس اللي معايا في الكهرباء ولا في العربة هذيك ولا بقيت مستعملي الطريق. السلوك الواعي هذايا هو مطلبنا في برنامج طريق الأمان. نستنى وش الرادار، خليه عندك، خليه في ذاتك الرادار، خليه وحدك عندك رادار يفلاشي مباشرة وقت اللي أنت تقوم بسرعة وإلا تجاوز السرعة المحددة في العلامة المرورية، وتنخفض ولا تخفض من السرعة متاع السيارة متاعك احتراما للعلامة واحتراما لحياة الناس وحياتك أنت بالأساس.
4: أكيد
2: نجمش نقوله حاجة أخرى
4: أخت حنان. أنت بتربح بعض الثواني بعض الدقائق، راهو مع سلامتك مع أمانك ومع سلامة غيرك رم يسوي حد شيء.
2: تخلط في كل الحالات،
4: في كل الحالات أنك باش توصل للمكان المقصود بطبيعة الحال تتريث المجازفة لا، المناورة لا، تلتزم بالعلامات المنتصبة على يمينك، راه مهندسين وخبراء خدموا عليها وراهي تحطت في المكان هذا كما وش اعتباطيا، راهو إذا كان يقول لك راهو ما تتجاوزش الخمسين، راهو كيف تتجاوز الخمسين بس تدخل في خطر. بعد تالي نبقوا نادمين وندم ما عادش في الوقت هذاك. هذاك علاش المنبر هذايا أنت وجه الكافة السواق أنهم يتقيدوا بالعلامات هذه ويحترموها، وكما ذكرت سيادتك اعتبر أنه مفهمش لا علامة ولا رادار ولا حتى شيء، اللي هي راهي عقلية اللي هي وراه السلوك، يجب يكون حضاري يتمنى تلقاء نفسك أنك تتقيد بالشيء هذه. ونتمنى السلامة للجميع
2: إن شاء الله. شكرا لك سي وليد منصر رئيس مركز حرس المرور بالبقالط على هذه المداخلة، إن شاء الله تجمعنا مداخلات أخرى قادمة. للي يحبوا يزيدوا سرعة ويتجاوزوا السرعة هذه نقول لهم راهو يزيد السرعة يزيد الخطر.
3: واحدة واحدة واحدة واحدة وبعدين واحدة واحدة.

يا عيون عند الناس ما خلت وعي وردت وقالت

0: طريق الأمان صباح الاثنين انطلاقا من التاسعة.
1: وهذه أجمل تحيات فريق برنامج طريق الأمان، والتحية الأولى تجينا من أيمن الشابي وأنيسة الساكلي من أمام الأجهزة الفنية، نجلة عطية بن محمد في الإخراج الرقمي للبرنامج، علي منصوري برجب في تنسيق فقرات حصتنا، شوقي الحميدي خارج الاستوديو مقدم الميكرو، حنان بكار تقول لكم ديما طريق الأمان. نمشي مباشرة لشوقي وين موجود توا، ومع أني باش نعطيك من عرف سمعتني ولا لا يا شوقي، أما مهم أني نذكرك ونذكر السادة المستمعين اللي كنا في حملة في صدى حملة صارت الأسبوع اللي تعدى، سجلنا فيها على 360 دقيقة سجلنا 250 مخالفة في عدم احترام العلامة أو السرعة المحددة بالعمل المرورية. الحقيقة رقم مفزع، ما نجم نقوله كان مفزع، ما نجم نقوله كان يلزمنا ننضبطه من الأرقام هذية، وعلى أساس الأرقام هذية باش نخفضوا ديما من السرعة ونقوم السلوك المروري امتاعنا ونعودوا رواحنا. كيما تتعود أنك تطلع تحط حزام الأمان، تتعود أنك وقت تشوف العلامة المحددة في السرعة المحددة في العلامة المرورية تلتزم بها التزام تلقائي خوفا على سلامتك. باش نقولوها الجملة هذية ونعودوها برشا مرات اليوم، ونشوفوا إذا كان عنا شكون ينجم نهار يسمعنا وشكون ينجم نهار ينضبط ويلتزم بالسلوك المروري. هذية هما الصغيرات اللي يتربوا على قاعدة صحيحة فيما يتعلق بالسلامة المرورية. اليوم حوار باش نشوفوه بين الصغار في تلاقح أجيال الصغار والطلبة ومعهم المؤطرين متاحة، شنو باش تعطينا حملة اليوم نشوفوها مع شوقي الحميدي. شوقي صباح النور.
2: صباح الخير حنان، صباح الخير كل السادة المستمعين والمستمعات والمشاهدين والمشاهدات عبر قناة اليوتيوب لإذاعة المونستير، راديو مونستير على اليوتيوب وعلى مختلف طبعا مواقع التواصل الاجتماعي لإذاعة المونستير، راديو مونستير على الفيسبوك، راديو مونستير لايف على الفيسبوك، وصفحة البرنامج طريق الأمان إذاعة المونستير دائما على الفيسبوك. اليوم نشتغلوا في حصة جديدة في معتمدية زاوية القصيبة الثريات من ولاية سوسة. اليوم تعرفوا أنه هي حملة تحسيسية توعوية تثقيفية تربوية، بالأساس الحملة هذه يكونوا حاضرين فيها عدة أطراف اللي هما المندوبية الجهوية للتربية من خلال المدرسة الابتدائية الجمهورية زاوية سوسة اللي تأسست عام 1962. الناس كل اللي قاعدين تلتحقوا بنا بتشوفوا الحصة متاعنا، أيضا المعهد العالي للنقل واللوجستية في سوسة اللي هو الطرف متاع التنظيم متاع الحملة هذه اللي في عيد الطلبة متاعه والماجستير المهني للسلامة المرورية طبعا والنقل بصفة عامة. طبعا نزيد ناخذ أكثر التفاصيل مع من يمثل المعهد سواء كان من الطلبة أو أحد الأساتذة أو من إدارة المعهد العالي للنقل والجنسية في سوسة. أيضا من خلال مصلحة شرطة المرور بسوسة يكونوا حاضرين معنا اليوم مركز شرطة المرور في سوسة الجنوبية من خلال الملازم أول هيثم دوح رئيس مركز شرطة المرور سوسة الجنوبية. أيضا يكون حاضر معاه السيد منعم عباسي ناظر أمن أول شرطة مرور في سوسة الجنوبية. أيضا يحضر معنا السيد معتمد الزاوية القصيبة الثريات السيد عادل الذويبي باعتباره هو كرئيس اللجنة الجهوية
1: المحلية
2: أو اللجنة المحلية بالأحرى، وعفوا اللجنة المحلية للسلامة المرورية. نعرفش خطر الصوت قاعد يرجع لي شوية هذاك علاش معناها يضيع لي شوية
1: مثلش أنا ما بعض مثلش
2: أي بك أنا نحاول نتأقلم مع الوضعية. قلنا إذن تحضر معنا السيدة نايرة أبو معيزة مديرة المدرسة الابتدائية الجمهورية زاوية سوسة اللي قلنا تأسست عام 1962. أيضا معنا سي محمود بوقديدة رئيس المكتب الجهوي لجمعية تونس للسلامة المرورية.
1: خليني نعاون السادة المستمعين شوية واللي يسمعوا فينا، اللي شوقي قدام مدرسة ابتدائية فيها العلم علم تونس بالطبيعة، وقدامها باساج بتاع بيتون ظاهر ومميز وظاهرين الصغيرات في تعداهم من العلامات هذوكم الأفقية العام الأفقية كيك اللي هو مرة خاص بالمترجلين
2: التشوير الأفقي ممر الخاص بالمترجلين معروف بالباساج بيتون
1: ثبت لي الأجنبي ثبت لي في حاجة بركة كعلامة 30 موجودة وإلا لا قدام مؤسسة تربوية هذه وانطلق في حملتك.
2: هو قبل المدرسة هذه من الخصائص متاعها وأنه قبلها وانت داخل الحي اللي هي تقع فيه، يعني كما قاعدين نوضحه في الصورة الآن، ومشكور زميلي رياض الديدي على مستوى الإخراج الرقمي الخارجي. ف فما وين السيارة السوداء وين الشجرات اللي قاعدين نوريو فيهم توا، فما مخفض سرعة معناها أوتوماتيكين اللي جاي كما السيارة طولة قاعدين نشاهدوا فيها
1: أنا
2: صعب أنه بشي يتجاوز 30 سرعة 30 في محيط المدرسة. هذا من ناحية أولى. ثم من ناحية ثانية باش نرجعوا شوية من هنا وش يجين معايا زميلي رياض ديدي مشكور جدا، شوفوا كيفاش المفترق هذايا اللي هو تقع فيه المدرسة لأن هي منها للمفترق مباشرة وللطريق الرئيسي اللي هو الزاوية مساعدين مساكن واللي الطريق هذا يهز للطروط ويهز للسفاقس وبالطبيعة كما قلنا سوسة الجنوبية بصفة عامة بمختلف مناطقها.
1: معناها أنت تحب تقولي اللي فيما مخفضات بطبيعتها موجودة اللي هو الرومبوا واللي هو مخفض السرعة الموجود على الشارع الأخرى،
2: وهو كذلك
1: سيارة وراكب على المطريقة
2: المفترق هذا المعروف اللي مكتوبة فيه كلمة وحبوا زاوية سوسة أي لوف زاوية سوس، فبطبيعة كما قلنا هنا باش نزيدوا نعطيه أكثر الصورة التقريبية. أو يحضر معنا ولأول مرة ينضم لنا السيد هيثم الدوح ملازم أول رئيس مركز شرطة المرور سوسة الجنوبية. عودنا بسي حمدي بعيسيك، سي حمدي بعيسيك أصبح في مركز حوادث المرور لشرطة المرور سوسة، وأصبح سي هيثم الدوح هو رئيس مركز شرطة المرور سوسة الجنوبية المعروف في مركز مساكن بشرطة المرور. صباح الخير سي هيثم، مرحبا.
3: صباح الخير ومرحبا بكم، مرحبا بذات المنستير ومرحبا بسي المستمعين كل
1: مرحبا.
3: احنا اليوم في نطاق السلامة المرورية اللي هي ضرورة ضرورية في حياتنا، يلزمنا نكون متواجدين هنا واحنا بتاعتنا متواجدين كل يوم على نقاط الذروة بالنسبة لتدخل التلامذة وخروج التلامذة في المناطق الحساسة والمدارس والمفترقات الكبيرة، وكما تعرفوا بالنسبة للجنوبية تشهد عديد الكليات مارس على النظر بتاعها معناها في العودة المدرسية متاعهم في العودة الجامعية، وإحنا نسلم مرورية يزم قاعدين نطبقوا في القانون على مستعمل التاريخ وممتهم نجموا نتكلم فيهم نحسسوهم على احترام ممر مترجدين على تخفيض من السرعة، كما يتم زيادة حاجة درجات نارية المطورين في محيط المؤسسات المدرسية، وهذا هو إحنا قاعدين هنا نحسوا في المواطن وممتهم قموا بواجبنا برفع مخالفات لل مخالف التاريخ.
2: مهم جدا انه تلقى على مستوى المؤسسه التربويه تتعامل معاك سواء كانت تربويه على مستوى مندوبيه التربيه او حتى على مستوى جامعه سوس على مستوى المعاهد العليا وبالاخص المعهد العالي للنقل واللوجستيه بسوس. ايضا هناك تعاون وتكامل مع المجتمع المدني من خلال جمعيه تونس للسلام المروريه وغيرها من الجمعيات ومن المجتمع المدني اللي عنده اهتمام في جانب الانشطه نتاعو بالسلامه المروريه وخاصه منه لم يكون في محيط المؤسسات التربويه والجامعيه والتكوينيه بصفه عامه.
3: بالنسبه احنا ماذا بينا نتعودوا بها هذه الحملات التحسيسيه وكنا نساهم فيها الطلبه ونساهم فيها الجمعيات، هذه تزيد تحسن من اداء واجبنا احنا في مهام المروريه، خاصه كي يحسوا التلامذه كما هكا باش يستعملوا ممر الطرقات ممر المترجدين.
1: نعم
3: هذيك هو النجم كل نعاون فيها.
2: هو توا انطلقت هي الحمله هذه باعتباره امن فما داخل المدرسة ورشة
3: داخل المدرسة قاعدين في يعملوا في ورشة مع التلامذة قاعدين يحسوا فيهم قاعدين
1: شوقي
3: قاعدين يحسوا فيه في التلامذة يوروا فيهم يوعوا فيهم باش كي يخرجوا يعرفوا كيفاش يشقوا الطريق.
1: يظل اللي خارجين التلامذة توا شوقية
3: يعرفوا أهمية ممر المترجلي بالنسبة للمترجل كي يشق على ممر المترجلي كيفاش العباد تحت السيارات تحترموا يتعدى ما يكونش متهور يجيب طرقات أخرى بعد شوية من على الممر.
2: وهو تتم الكلامنا اللي قاعدين نشاهدوا فيه صورة تفاعزم في حنان في الاستوديو الآن خارجين الطلبة خارجين التلامذة سيدة مدير المدرسة سيدة نايرة أبو معيزة 35 سنة من العمل المهني على مشارف الإحالة على شرف المهنة والتقاعد إن شاء الله ربي يمتحها.
1: تكبر هيش عاد شوقي
2: شوفوا كيفاش
1: ما تكبر هيش
2: لا كبيرة بالعطاء متاعها كبيرة بقيمتها
1: محلال كلام هكا
2: كبيرة كبيرة بالنقش على على في في في عقول في أذهان
1: في أذهان صغيراتنا
2: اللي رسخت فيهم القيم متاع الوطن ومتاع المواطنة متاع التربية الحسنة ومتاع الأخلاق ومتاع الكرامة، فبالتالي معناها ما شاء الله كلها صفات أكيد وأن هي أكيد وأنها أعطت منها في التلامذات. اوكي قاعدين نشاهد في سي محمود مقدده رئيس المكتب الجهوي للسلام المروري ومختص كذلك على مستوى مدرسة تعليم
1: يعني شوقي يعني هما خذوا هما سامحني شوقي هما خذوا معلومات نظرية باش يخرجوا يطبقوها لبرا معناها كان نجم نفهم أي من
2: وهو كذلك هما خذوا معلومات نظرية داخل الورشة من خلال التوصيات والنصائح ونشوفوا كيفاش التلامذة قاعدين يمروا على مستوى التشوير الأفقي ممر الخاص بالمترجلين اللي هو الباساج بيتون أمام باب المدرسة الابتدائية الجمهورية زاوية سوسة واللي نحب طول
1: العلامات المرفوعة
2: اللي قاعدين يسمعوا فينا يلتحقوا على قناة اليوتيوب لإذاعة المنسير مش ميقولوش ويلكم على الفيسبوك رانا على قناة اليوتيوب باش هكاك حتى الحصة تبقى ديما في الأرشيف تاع اليوتيوب ما تتفسخش وحتى كيف يحبوا يرجعوا ياخذها كنموذج في الفيسبوك تعرفوا بعد 30 يوم تتفسخ الحصة أوتوماتيكيا من إدارة الميتا الفيسبوك. نشوفوا كيفاش معناها السيد العون ونعمة عباسي قاعد يوجه في السيارات باش يمروا بعد فسح المجال لمرور تلامذتنا وصغيراتنا. بخير سي محمود مرحبا والسيد رئيس اللجنة الجهوية هو كان موجود المحلية إن شاء الله يولي جهوية نتفيدوا خير
1: إن شاء الله السيد الوالي ورئيس اللجنة الجهوية
2: أو باش نقربوا شوية سي محمود أبو قديدة ونرجعوا شوية مدام نايرة اللي قاعدين يوفقوا في العملية هذه ونشوفوا شنو قاعدين يقوموا طوب بالتوصيات هذه والنصائح هذه خلنا نسمعوا فاش قاعد يقولوا بعد نرحبوا به خلنا نسمعوا فاش قاعد يقول خاطر الحديث هذا اللي باش نسمعوه راهو مضابينا هالحصة هذه تكون نموذجية ويكونوا يبثوها في المدارس الابتدائية
1: خذوا في الاوف يا شوقي
2: خلينا ننصت لماذا يقول النصائح يقوم بها سي محمود بوقادين
4: صباح النور
1: خلنا في الاون
4: صباح النور اخت حنان
1: صباح النور اهلا وسهلا
2: صحه شنو النصائح اللي كنت توجه فيهم لتلامذتنا والابناء
4: احنا اليوم حمله تحسيسيه نظريه وميدانيه كنا في القاعه نعطيه للصغيرات نتاع مدرسه الجمهوريه زاويه سوسه في درس في شق الطريق الامن باش نحافظوا على الصغيرات اللي نعرفوا كونه معناها كل سنه ولا باستدراك في سنه 2025 سجلت حوادث مرور 99 قتيل في صف الاطفال بين 5 و 15 عام ولهذا يلزمنا نراعيوا الحاجات هذه ويلزمنا نتوجهوا للصغيرات في المدارس الابتدائية خاصة اللي عمارها بين 5 و 15 سنة باش نعملوهم التثقيف المروري في التام متاعنا بالتعاون وبالشراكة مع طلبة ماجستير السلامة المرورية توسي شوقي يشوفوا ما هم موجودين يعملوا في حملة تحسيسية ميدانية داخلت لهم في القراية متاعهم كيفاش نعملوا الحملة التحسيسية الميدانية هذه باش الصغيرات فهمتني يتفادوا وقوع الحوادث وهما ثروة لأوليائهم وهما مستقبل البلاد ولهذا يلزمنا نحافظوا عليهم بالطريقة هذه وما نبخلوش يعني كجمعية كمجتمع مدني كسلطات كإعلام انتم بارك الله فيكم وفي حضوركم
2: مهم جدا أنكم على الأقل تبرمجوا الوقت متاع النشاط هذايا في وقت برنامجنا بشكل نظم تغطية إعلامية نظم أكثر وصول للمعلومات التثقيفية القيمة والقيمة جدا أنها تكون توصل للسادة المواطنين للمستمعين للمشاهدين وللناس اللي عندها شغف وهوس بمثل هكذا أنشطة اللي تهم السلامة المرورية وبالخصوص أمننا وأمن بلادنا وأمن أبنائنا وتأمين مستقبلهم وحاضرهم أكيد في الوقت الحاضر
4: وإن شاء الله الجهود تتضافر وإحنا مسؤولين بكلنا على الموضوع متاع السلامة المرورية في البلاد وخاصة الناشئة هذية وهيك تشوفوا زاد حضور
2: أنا قاعدين يشاهدوا طوى قاعدين يشاهدوا كيفاش العملية قاعدة تصير
4: يتعلموا كيفاش يتعاملوا مع سائق السيارة مع سائق الدراجة النارية يتعلموا فيما بينهم كيفاش يشقوا الطريق كيفاش ينظموا رواحهم وإن شاء الله نعملوا يعني هالحملات هذية ديما باش الصغيرات هذوما نسيبوهم وحدهم ويشقوا حدهم ونولي وإحنا مطمئنين عليهم بحول الله
2: إحنا تعودنا وأنه عندنا عين والعين تنظر لكل ما هو جميل الملاحظة وأنه اللافتة اللي يرفعوها تلامذات متاع العلامة 30 كيلومتر في الساعة تخليني مش نمشي 30 في الساعة تخليني نقوم بموقف القف ونوقف ونبقى نغزر لها فيها قلب حب دائرة بكل الألوان الأزرق الأحمر الأصفر الأخضر كلها ألوان يعني تريح البصر تخليك أنك تنتبه لها وتزيد تعطيك ربما قدرة على أنك تطبق هالعلامة هذه
4: لهذا علامة 30 هذه تذكر أخويا شوقي كون عملنا عليها حملة خاصة اللي في المحيطات المدرسية والجامعية والمؤسسات الكل التربوية والثقافية. جاء القانون باش فرض 30 كيلومتر في الساعة في الأماكن هذه، على خاطر 30 كما قلت أنت هذيك أقصى سرعة يعني نجم يمشي إلى كما فماش تلامذة، وكما تفضلت سيادتك وقلت أني نمشي حتى أقل ونوقف كان نلزم، هذاك يعني المراد منه في 30 هذه باش الناس تحترم رواحها وتحترم وليداتها وتحترم كل شيء.
2: المهم أن يكونوا حاضرين معنا الطلبة وناخذوا. شكرا لك سي محمود، يعطيك الصحة. نشوفوا أحد الطلبة والطالبات اللي باش يحكي على الموضوع.
1: في أي إطار النشاط هذا يعمله الطلبة؟
2: النشاط هذا يخص الطلبة نزيدوا نشوفوا، أو حتى سي رمزي البازيزي معناه رئيس مصلحة
1: شرطة
2: المرور بسوسة يلتحق بنا، مشكور جدا. هذه هي دولتنا، هذه بلادنا، هذا أمن اللي نحبوه، أمن الجمهوري اللي نفتخر ونعتز به وقت اللي يكونوا حاضرين، وقت اللي نشوفوا الأمن موجود، وقت اللي نسمع أني الصوت متاعك نقولوا احنا الزمارة متاع سيارة الأمن تبعث فيها الراحة النفسية، تبعث فيها أنه راهو أمن موجود وراني قاعد نسير في كل سلامة. وكما قاعدين تشاهدوا الآن نشوفوا كيفاش السيارات علامة القف مرفوعة على حافة
1: وريني السيارات الواقفة شوقي.
2: السيارات الواقفة هذاك لأنه هو الأولوية المطلقة للمترجل، وبالتالي هذاك علاش معناها قاعد يتم المرور بكل سلاسة وبكل سيولة من خلال معناها العملية هذه اللي قاعدين تشوفوا فيها لثبتنا صغيرتنا. مدام نيرة سيدتي الكريمة، صباح الخير، مرحبا بك سيدة نيرة أبو معيزة، ما شاء الله 35 سنة من العطاء.
1: قول لها شوقي، قول لها
2: بارك الله قريبا ستحال على شرف المهنة وعلى التقاعد، ولو أنه احنا طول وقت أنه يزيد العطاء، لأنه من خبرتك باش يزيد الحب لبلادنا والحب لبلادنا اللي أعطاتنا، وإحنا طول في وقت باش نزيد نعطيوها. سيدة نيرة أبو معيزة مرحبا، جيب حذاي من هنا باش تكون العملية واضحة، عملية تربوية تثقيفية تحسيسية
1: في إطار نادي ولا في إطار شنو شوقي؟
2: مهم جدا. في إطار شنو حنان؟
1: في إطار نادي العمل هذا وإلا في إطار درس نظري تطبيقي؟ يعني في إطار مادة وإلا في إطار نادي؟
2: الإجابة على السؤال هذا هل أنه في إطار نشاط بتاع نادي سلام المرورية قائم الذات في المدرسة، ولا في إطار درس نظري تطبيقي بالأساس اللي يقام ديما في كل سنة تربوية سواء في مرة أو في عدة مرات حسب الطبيعة ديما اللي هو متاح وموجود في الجانب هذا؟ صباح الخير، مرحبا.
5: مرحبا بك عايشك، بارك الله فيكم الكل على حضوركم وعلى قداش فرحانة بكم الكل بإذاعة المنستير أولا وبالمعهد العالي للنقل واللوجستيك، هما اقترحوا علينا باش يعملوا الحصة هذه مع صغيراتنا وإحنا قبلنا وفرحنا بها برشا، حتنا يتوعوا ويعرفوا كيفاش يقصوا الطريق، كيفاش يحميوا روحهم من المخاطر، كيفاش يردوا بالهم على رواحهم، خاطر رواحهم عزيزة علينا، ما ليهم بعثينهم يزهم يرجعوا في سلام، وإن شاء الله يا ربي ربي وفقنا جميعا. وشكر كبير كما قلت للمعهد العالي للنقل واللوجستيك، البادرة هذه طيبة جدا ونحبها، ماذا بينا تتعاود برشا مرات، واني عندي لبنة صغيرة زادة نتاع نادي السلامة المرورية بقدرة ربي، احنا مازلنا في بداية السنة وناوية بقدرة ربي مش نعمل نادي السلامة المرورية.
2: ان شاء الله مش يتم العمل على تأسيس
5: النادي، ان شاء الله مش يتم التأسيس ومش نتعاون بقدرة ربي مع المعهد العالي للوجستيك والنقل نقل واللوجستيك، وان شاء الله يا ربي ربي وفقنا. هي مدرسة كبيرة ضم 1100 تلميذ
1: ما شاء الله،
2: واليوم خلاص يحضروا معنا في الحملة هذه، خلاص يشاركوا معنا
5: 33 تلميذ اخترتهم من الأقسام الكبرى خاصة من الخامسة والسادسة والرابعة، وإن شاء الله يا ربي يوفقوا صغيراتنا ويكونوا عند حسن الظن، وإن شاء الله يقدموا حصة ممتازة تقعد ذكرى للمدرسة وللمعهد العالي كذلك، وتقعد كذلك درس لبقية المشاهدين ومستمعين إذاعة المنستير العزيزة علينا جميعا، قيدومة الإذاعات يعني من المعجبين متاع الإذاعة بصراحة.
2: يعيشك ربي يعزك مدام وربي
1: عندي سؤال يا شوقي.
5: ديجا قريت المستير وكله ونحبها برشا وديما نمشي نغزر لها من بعيد بصراحه،
2: وديما تسمع البرنامج شريق الامان،
5: ديما نسمع.
2: ما نشغلوكش شويه على العمل؟
5: لا شويه شويه خاطر مش ديما نسمع، اما هنا نعاود في الفيديوهات وكله كي نلقى فضاه معناتها نعاود ونتفرج ونسمع نثقف حتى نثقف.
2: هذا الهدف من البرنامج، انه نخليه ديما رصيد من الفيديوهات من الصور من المعطيات والمعلومات اللي تكون هي مواكبه على ارض الميدان. هذه ثقه المرفق العمومي في بعضه. نقصد وزاره الداخليه، اذاعه المنسير، رئاسه الحكومه، وزاره التربيه اللي كلنا شركاء في العمليه هذه، ايضا وزاره التعليم العالي، مختلف عن الوزارات المتداخله في الموضوع هذا.
5: نشكر كذلك وزاره الداخليه اللي امنت هالعمليه هذه ويعطيهم الصحه. جاءوا ما شاء الله معناتها من خيره وزاره الداخليه، من رئيس مركز الى رئيس اقليم الى الكل، جاءوا بارك الله فيكم. والسيد المعتمد كذلك،
2: السيد المعتمد اللي هو باعتباره رئيس اللجنه المحليه للسلامه المروريه، وايضا السيد كاتب عام بلديه زاويه سوسه، السيد تشبيل المصلي زاد، وسيد العم،
5: والسيد العم.
2: مهم جدا انك تكون محاطه بالصوره.
5: اي والكل واللي حضروا كل
2: دعم وتشجيع،
5: صحي دعم وتشجيع عليهم.
1: شوقي
5: لا اله الا الله محمد.
2: نعم كيفاش خليك تاخذ راحتك اكثر، يعطيك الصحه.
1: عندي سؤال من صميم اختصاصه، هو اني قاعده نشوف في مدرسه على الطريق الرئيسي، وفي العاده المدارس اللي على الطريق الرئيسي فما حواجز قدام المدرسه، هكا شفت بعض المدارس يعملوها. كيفاش نجموا نكبحوا جماحك الحماس وكل الاندفاع متاع الصغيرات وقت اللي هما خارجين من المدرسه، يعني وقت اللي ما عندناش حمله مروريه، كيفاش نوصيوا الصغيرات انه وقت اللي يخرج يثبت على اليمين وعلى اليسار قبل ما يعبر الخطوط البيضاء هذيك؟
2: هو باش
1: شكون باش يجاوبني؟
2: انا باش يجاوبنا على الموضوع نتاعك ونزيدو نرجعوا له اذا كان ربما. لكن خلينا ناخذ معنا سيده مريم بوراوي سعيده. مرحبا استاذه جامعيه مساعده من المعهد، في المعهد العالي للنقل اللوجستيه بسوسه.
6: المعهد استاذه مساعده في المعهد العالي فنون جميله بسوسه، مرحبا بكم، شرفتونا. احنا لهنا اليوم انا ك أستاذة مساعدة في تصميم الصورة، نتعامل بالشراكة مع جمعية تونس للسلامة المرورية والمعهد العالي اللوجستيك بسوسة، نتعاملوا مع بعضنا بالحملة التحسيسية للسلامة المرورية للصغار والطلبة سنة ثانية ماجستير للسلامة المرورية باش يطوروا المهارات كامباني دو سنسيبيليزاسيون للسلامه المروريه
2: التحسيسيه،
6: الحملات
2: التحسيسيه.
6: نعم الحملات التحسيسيه للسلامه المروريه اولا.
2: مهم جدا على مستوى الدراسه ان يكون فما جانب تطبيقي، خاصه لما نلقاو كما هيك حمله تقريبا فيها عده اطراف ومشاركين، لا شك حتى تكون الاكثر نجاعه، اكثر ربما تثقيف، وبالطبيعه تترسخ عندهم السلوكيات والعادات هذه الطلبه في بلادنا، وما احوجني يمثل هكذا سلوكيات تكون هي مؤطره باعتبار وانه محيط المؤسسات الجامعيه تصير فيها عده حوادث. تعرف الطالب يخرج تاعب، يجي تاعب للمؤسسه نتاعه الجامعيه، مع تهور بعض السواق، اذا ما نقولش العديد من السواق تنجر عندها الحوادث المروريه.
1: نعم
2: ما شاء الله التعزيزات الامنيه قاعده ديما توصلنا، نشوفوا كيفاش من الامن العمومي في زاويه سوسه قاعد موجود بحذانا، نشوفوا كيفاش الدراجه الثقيله زو السيارات امنيه، الدراجه قلنا الناريه ثقيله، برشا تعزيزات ما شاء الله. معناها يا ودي
1: شوفوا الصغار
2: ما تقعدوش تسمعوا،
1: تفرجوا شوفوا الصغيرات وما يشقوا طريق الحقيقه.
6: الحمله التحسيسيه للسلامه المروريه تبدا من الصغار. اولا الصغار يتعلموا كيفاش يقراوا الاشارات المرور باش يحفظوا رواحهم، وكي يكبروا هيك وما يوليوا هما بيدهم يسوقوا يحترموا اشارات المرور، يكونوا اولا ريسبونسابل في رواحهم قبل ما يوليوا ياخذوا المقود تاع السياره.
2: السيارات اكيد. يعطيك الصحه مدام مريم. تنجيو الطلبه نشوف اذا كان سيده مريم بعد اذنك. سي محمود، طالب او طالبه، طالب او طالبه، يعني هما الفئه المستهدفه فالنشاط هذايا. صباح الخير، مرحبا. الاسم الاخ
7: فاطمه ترابلسي.
2: مرحبا
7: ماجستير دوزيام اني ماجستير انجينيري ترانسبور سيكوريتي روتير.
2: المعهد العالي نقل لوجستيه بسوس. شاركت معنا قبل في حملة مفترق المعهد العالي لدراسات التكنولوجيا لزاد في مفترق حي الرياض مفترق القنطرة.
7: صحيح شاركنا عمليا في حملة تحسيسية على زون 30 بالأساس اللي هي اليوم نفس الحملة أما في كونتكست آخر خطر نحن عملية واستهدفنا الطلبة خطر مقتعرف الحركية في مفترق لزيت السنة حبينا نعملوا مع الطلبة ومع التلامذة حبينا نستهدفوا الفئة الصغيرة معناها على خطرهم
2: النشأ اللي هما مازالوا من عمق أظافرهم أنك ترسخ فيهم الثقافة المرورية بصفة عامة.
7: يعطيك الصحة خطر كي تنشر الوعي في الصغار ديجا كي يكبروا بيه بشوي بشوية خاطر انا قاعدين نشوفوا توا في الاستهتار وقاعدين نشوفوا في برشا معناها اشكاليات على الطريق دونك ولينا باش نستهدفوا الفئه الصغيره اللي هي زادت انفلونسي على لي بارون تاعهم بابا نقص بابا نحضر انا قرينا هكا هذوما الحاجات اللي نحن توا قاعدين ان شاء الله نرسخوا فيهم
1: وحتى نشوفوا حتى على مستوى المثال يا شوقي
2: اللي نتاع المرصد الوطني لسلامه المرور وانه حتى على مستوى التحسيس يقول لك نقص راهو عائلتك تستنى فيك خفض من السرعه راهو اهلك يستنى فيك ويقول لك يقول لك يا بابا خفض من السرعه راهو اني نستنى فيك هي كلها مساجات وكلها رسائل
1: انت شوقي انت نسيت اغنيه عدنان الشواشي نسيت اغنيه عدنان الشواشي لما تسوق السياره فكر فينا بحراره
2: انا شنو ما نجموش ما ننسوهاش وتحيه للفنان القدير
1: عدنان الشواشي
2: على الاغنيه هذه
1: معناها شوف انت
2: النشاط نتاعكم
1: معناها الاهتمام بالسلامة المرورية شوف عدنان شويش من وقتاش غناها الغنية وقتاش قاعدين نعمل على ترسيخ السلوك المروري هذا وقاداش التوى تأثر الغنية هذه والكلمات متاحة قاعدين نصيغوا فيها بطريقة أخرى
2: هو كما قلت تبقى ديما تأثير نتاع هكذا أعمال فنية راسخة في الأذهان عدنان الشواشي وغيره من مختلف معناها الناس الفنانين اللي ينتجوا مثل هكذا أغاني
1: امشي وتبع الإشارة وخلينا ما بين عينيك
2: كما هيك الحمد لله جامعة الطالب النشاط متاعكم هو تقريبا في الفترة هذه انقسم إلى جزئين اليوم في محيط مؤسسة تربوية ابتدائية والأسبوع القادم في محيط مؤسسة جامعية مش يكون فيها فحص فني عرضي لأنه فما نوع آخر من النشاط مش حتى أنتم كطلبة تتكونوا فالمنوال هذا لأن أنتم داخلين على سوق شغل داخلين على تخرج بعد السنوات المسار ولملا حتى الدكتوراه يكونوا حتى جاهزين اكثر وتاخذوا اكثر يعني معرفه
1: ميدانيه بالاساس
7: هو ديجا هي ماده معناها نقراوها محطوطه في البرنامج السنوي الدراسي نتاعنا اللي هما تكوين معناها في من كوتي لي سونسيبيليزاسيون على ذاك قاعدين معناها نوعوا في الافكار البحث الفني العرضي شفناه لازم يكون حتى الأغلبية على وسائل النقل العمومي على خاطر هما معناها كما نقولوا الفئة الكبيرة عباد تنقل ومعناها داخل في كل شيء في كما نقولوا في خبزنا اليومي ديجا على ذلك نحن باش نستهدفوه بقدرة ربي الجمعة الجاية وان شاء الله تكون حاضر معنا ان شاء الله تكون
2: ان شاء الله ان شاء الله بقدرة الله لما لا
1: شوقي تعطيني مثال تطبيقي يا شوقي
2: توا
1: نجم تعطيني مثال تطبيقي نجم تعطيني مثال تطبيقي حي في التواصل بين الشباب الطلبة والوليدات الصغار تحت إشراف مؤثرين بطبيعة مازال عندك أكثر من 10 دقائق
2: شنو النصيحة اللي قدمها الطالب للتلميذ خلنا ناخذ تلميذ ساعة نرحبوا به مرحبا به عسلامة صباح الخير شو اسمك إيه؟
8: محمد علي
2: سي محمد علي تقرأ في المدرسة فن قسم
8: تتبع
2: طوى هالنشاط هذايا شنو بالضبط فيما يتمثل هذا النشاط شنو قاعدين تقوموا به طوالي يعني ما عنديش حتى معلومه راهو انت باش تفيدني بالمعطى حول النشاط هذا
8: استفاده التلميذ من الدرس لعبور الطريق ينظر يسارا ويمينا ولا يتجاوز سرعه 30 في الطريق العام في طريق امام المدرسه لكي يصطدم
2: وانت كي تجي تقطع الطريق منين تقطع الطريق
8: اقطعه على
1: الممر
8: الخطوط البيضاء وانظر يسرا ثم يمنا
2: ايوه
8: وبعدها اقطع الطريق
2: معناها انت لهنا توقف على الممر الخاص بالمترجلين هذا يسمى الممر

0: اللي هو فيها حركة الطريق. شوقي
1: هنا على خاطر لانه نعم تفضل حد
0: ما نعرفش محمد علي يبدا راكب في السياره وهو ماهوش في المدرسه مروح من المدرسه ولا في نهار حد ويبدا يركب مع بابا ولا ماما ويشوفهم باش يتعداو من قدام مدرسه في وقت قرايه بالله بالطبيعه نسال يقول لهم شي بابا راهو مدرسه نقصوا شويه راهو ينجم صغيرات يخرجوا معناها الدرس اللي تعلموا توا ينجم يطبقوا ويصلح به سلوك الاولياء ولا لا اللي هو وارد جدا الحقيقه
1: واش اخذها مع انت سي محمد علي الاجابه سي محمد علي طو انت كده راكب مع بابا وماما في السياره انت تحضروا وتقول له نقص شويه في الطريق خاصه لما تعرف انه فما مفترق فما كثره نتاع متراجلين فما كثافه نتاع حركيه مروريه وبالاخص لما تكون في محيط المؤسسه التربويه سواء من كانت ابتدائيه اعداديه ثانويه مركز تكوين معهد او كليه جامعيه
2: نعم لان لما أبي يقطع يفوت المئة بسرعة أنا أنبه أقول له لا تفوت المئة وأنظر إلى الطريق أمامك
1: شو ما تفوتش المئة
2: يعني السرعة
0: خارج في الأطروط يقصد يمكن هو
1: ما تقولناش أسبوك مش مشكلة نعم راح
0: أعطاك مثال شوقي هو أعطاك مثال راح
1: تفوتش في المئة ما تكون إلا في طريق السيارة أما هو إحنا نأخذه كمثال من عندك
2: عندما أرى شخص أقول له بسرعة لكي لا يصطدم.
1: طوى أنت لابس الجمازة هذه ما شاء الله عليك تعطيها لي بعد ما تكمل
0: ثلاث دقائق يا شوقي
1: إيش هي الجمازة هذه شنو الفائدة منها باش تلبسها هالصدرية هذه الدوستار هذه هاك باش الناس كل تفهم شو معناها جمازة صدرية دوستار هاك بكل اللغات نحكي هذه شنو الفائدة منها طوى هذه أنت لابسها
2: هي للمتعلم
1: إيه
2: للمتعلمين
1: هذه راهي عاكس الضوء ليلا من خلال هالشريط هالرمادي هذا اللي هو عاكس الضوء ليلا وفي النهار هي تكون الرؤية متاحة واضحة.
0: حبيت نشير شوقي إلا أنت معك مجموعة من الأطفال في إطار تحت إشراف يعني مربيهم ومؤسسة متاحهم وتحت إشراف حملة حملة محلية كاملة تسهر عليها السلطة المحلية وكيف كيف معهد اللوجستيك وجمعية تونس للسلامة المرورية ومصلحة شرطة المرور بسوسة كعلاش شوقي موجود مع مجموعة من الصغيرات اللي قاعدين يعطيونا في درس كان نجم نقول درس حلو برشا في السلامة المرورية ياخذوا هو الروح قادر أنه يمروا لعائلته لأصحابه حتى يدخلوا في الباجاج نتاعو يعني اللي باش يتكون به الصغير هذايا وينجم حتى يستغلوا نهار اخر في انتاج كتابي والا اي موضوع من المواضيع المهمه في تكوين السلوك المروري عند الصغيرات. هيك علاش نبرر خاطر معاك برشا صغيرات يا شوقي.
1: اعطيني دقيقه باش نعملوا فيها مثال لنصائح يواجههم طالب لتلميذ في الحمله التحسيسيه هذيا نظريا كيفاش تصير العمليه. انتم كمتعمقين اكثر دراسات الجامعية في التخصص هذا نصائح اللي تقدموها باش نشوفوا شنو نظرين تنجموا تفيدوا بها التلامذة اللي هم مشاركين في الحصة هذه كنتم فئة مستهدفة في النشاط هذا من خلال المعهد متاعكم وأيضا هم كتلامذة لأنكم انتم معاهم باش توصوا أكثر صورة معناها للمشاهدين المستمعين والمواطنين بصفة عامة.
3: وحبيت نقول له اولا حتى كان تلقى باساج تلقى معناه
1: ماما اللي هما مر الخاص بالمترجلين
3: تبقى ديما لازم ترد بالك على خاطر انت من الجانب نتاعك انت صحيح اما ما تعرفش الجهه المقابله اللي هي العربه او السائق شنو يكون رده فعله. معناها انت لازم تنتبه بالعاده تقصد يسار يمين وبعد تشق الكياس وما تشقش وانت راخي في روحك على الاخر وما تشقش تزرب على الاخر معتدل باش اولا ما تعطلش حركه المرور وثاني حاجه تشق في بامان
1: وينبه بابا وماما باش ما يسوقوش ما همش مرتدين لحزام الأمان وما يستعملوش الهاتف الجوال أثناء السياقة واحترام السرعة المحددة من طرف المشرع التونسي اللي نلقاه العلامات تحديد السرعة في كل مكان.
3: يعطيك الصحة على ذاك لازم أنت تكون تنفليونسي تأثر على أبوك وتأثر على العائلة أو جنرال اللي عندك شكون يسوق باش هو يخبر بالكلام تاعك أنت على خاطر نحن نعرف السمار دي ما تأثر خذ لي حاجة شري لي حاجة حتى في كوتي نصائح حتى حتى في
0: معاكم في ترسيخ السلوك المروري من التلميذ إلى الطالب. معاكم شوقي الحميدي خارج استوديو في حملة مباشرة مع صغيرات ومع طلبة معهد اللوجستيك النقل واللوجستيك بسوسة اللي هو يخدم على الجانب هذا ومن صميم اختصاصه.

0: أجمل تحيات كل الهياكل اللي شاركت معنا اليوم في هذه الحملة التحسيسية، المعهد العالي للنقل واللوجستيك، مصلحة شرطة المرور، جمعية تونس للسلامة المرورية. أجمل تحيات كامل فريق برنامج طريق الأمان اليوم 12 أكتوبر 2026، أيمن الشيبي، أنيس السكلي، نجل عطية بن محمد، علي منصوري برجب، شوقي الحمادي كان خارج الاستوديو، مازال معاكم في بعض الدقائق في الفيديو اللي تابعوه على صفحة إذاعة المنستير. من قدام ميكرو طريق الأمان، إلى اللقاء وبسلامة، تقولها لكم حنان بكار.
1: حتى يكون الطريق أكثر أماناً للجميع، إذاعة المنستير تقترح عليكم هذا البرنامج طريق الأمان.
2: طريق الأمان مع حنان بكر وشوقي الأحمد.
3: كوندار سيد الهاني على الموجة 104.7.
4: تحكيوا على برامجها، تعطيوا رأيكم فيها.

0: راديو المنستير معكم وين ما تكون.
1: معكم وين ما تكونوا.
2: تمام العاشرة على موجاتنا، نجدد لكم التحية من قسم الأخبار. إلى موجز إخباري. تمكنت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية من حجز وإتلاف 1120 طن من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك وغلق 125 محلا مخالفا إثر تنفيذها أكثر من 34 ألف عملية مراقبة للمحلات المفتوحة للعموم منذ بداية السنة. مددت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية اليوم تعليق العملية التشغيلية في مطار الرياض في عقاب الهجمات التي استهدفت، حيث قتل 18 شخصا على الأقل خلال الأسبوع الماضي. وذكرت الهيئة المسؤولة عن تنظيم قطاع النقل الجوي في المملكة في بيان أن هذا التمديد جاء لاستكمال الإجراءات اللازمة للتحقق من سلامة مرافق المطار. أعلنت القوات الحكومية اليمنية اليوم تنفيذ سلسلة غارات جوية على مواقع لجماعة الحوثي في محافظة تعز جنوب غربي البلاد. في الأثناء أفادت وسائل إعلام تابعة للحوثيين بأن غارات جوية سعودية استهدفت مناطق في صنعاء إضافة إلى ريف تعز، مما أدى إلى أضرار كبيرة في الممتلكات. دعت وزيرة الخارجية اليمنية إلى موقف إسلامي موحد وحازم تجاه ما وصفته بهجمات الحوثيين على المنشآت المدنية، وذلك خلال اتصال مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامية. دعت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية شركات الطيران إلى توخي الحذر عند السفر إلى السعودية أو عبور أجوائها بسبب مخاطر مرتبطة بالنشاط العسكري وتدخل في أنظمة الملاحة. أخيرا، من المنتظر أن يوجه الناتو اليوم تحذيرا إلى روسيا على خلفية ما وصفه بهجمات موسكو المتعددة الوسائل على البلدان الداعمة لكييف. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة المنستير.
3: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراها حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراها عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.

0: ملفات تربوية. ملفات تربوية، إعداد وتقديم
1: ربح عبداللاوي
2: مع ربح عبداللاوي
1: ومروى الزيدي.

0: أربع دقائق بعد العاشرة صباحاً، الوقت الآن في إذاعة المونستير. نهاركم طيب، نهاركم أسعد ليام. أهلا وسهلا ومرحبا بمستمعينا الكرام في متابعة عدد جديد من برنامج ملفات تربوية من توا حتى نص النهار. صباح النور مروة.
1: صباح النور ربح، صباح الفل والياسمين، وصحة والعافية للناس الكل اللي تسمع فينا وتابع فينا من خلال الباج أوفيسيال راديو مونستير. مرحبا باللي يتفاعلوا معنا على امتداد الأسبوع الكل في علاقة بمواضيع التربية والتعليم، و طبعا حاولوا نسلطوا الضوء على اهم القضايا والمواضيع اللي تشغل بال الاولياء في بدايه السنه الدراسيه. ما زلنا راو عايشين على ايقاع تغيير جداول الاوقات، كل نهار وجدول وكل اسبوع وجدول. تنسمعوا في فقره نحب نحكي تشكيات بالجمله في الموضوع هذا، معناه ما زلنا في بدايه العام. انا نقول ما دام الجدول مازال قاعد يتبدل ويتغير، وما زال استاذ ما تحطش في بلاست، وما زال فما
0: غياب لبعض الاساتذه في العديد من المواد، ما زلنا في صلب الحدث، ما زلنا في البداية كأنه. نعم. وما زلنا على إيقاع القرار الأخير للسيد وزير التربية الخاص بمنع خروج التلاميذ من المؤسسات التربوية بين قابل ورافض، ولكن للحقيقة الأغلبية هي اللي فرحانة بالقرار هذايا رغم غياب الإمكانيات، لكن شوية شوية خاصة بالنسبة للموارد البشرية اللي لازم تكون موجودة باش تسهر على تنفيذ هذا القرار وعلى حماية أبنائنا والحرص على توفير المناخ الملائم للدراسة، خاصة التلاميذ اللي يقرأ واللي في الأقسام متاعهم. نعم. شوية شوية بداية الألف ميل تبدأ بخطوة واحدة، وبعد ذلك سنجد الظرف المناسب والمناخ المناسب بإذن الله.
1: أنا ريت حتى بعض الفيديوهات على مواقع التواصل لبعض الأساتذة، مش ما نقولوش قايمين، خاطر القايمين موقفهم واضح من الحكاية هذية، أما خلينا نحكي على أساتذة شوية
0: خاطر يديهم في العجينة هما يحكيوا من منطلق اللي عايشينه.
1: لا، والأستاذ في الأخر يسعى باش يصير درسه على أكمل وجه وعلى ما يرام وباش يكمل برنامجه. فما برشا أساتذة يتشكيوا معناها من الإشكال هذا، يقولك هو حل أما مش حل، لأنه في الأخر زاد أنا قاعد نقري الحس ليزي في البرة، معناها في الساحة قاعد يرجع لي للقسم، وليزي القسم يحب يخرج للساحة، فولد كيفك الإشكال معناها اللي صاير في أنه يحب سكرش بابك، نحب نقصوا الحس انه ما نجموش يسيطروا على التلامذة. راهو هذه الحقيقه حاجه من الحاجات اللي لازم ناخذوها زاد بعين الاعتبار.
0: انا راني نحب نحيي معناها الاطار التربوي الاداري اللي معناها ساهر وبشده على يعني الانضباط نتاع التلامذة في الوقت وغيره، لكن فقط معناها شويه تفهم، شويه انصات للتلميذ، خاصه نعرفوا اولادنا اللي مازالوا صغار، مازالوا في سن دقيقه جدا اللي هي سن المراهقة. المفروض معناها الإطار الإداري والتربوي. نعم. يبدأ عامل حتى شوية علم نفس تربوي، راه مهم جدا حتى المشاركة في حلقات تكوينية، حتى كان مش معناها تكوين أكاديمي، باش تعرفوا كيفاش تتعاملوا مع التلامذة، لأنه ديما نقولوا ونعاودوا نحبوها مؤسسة تربوية جاذبة وما هيش منفرة.
1: أنا ننقل حديث دار بيني وبين والية، قالت لي بربي نحبك توصلوا في البرنامج، وللأمانة هاني باش نوصله لها. قالت لي أنا هزيت تروح بولدها من كوليج بيلوت مستير، فالأول التلامذة اللي غادي يحكيوا معها قالوا لها معها وليد اخر اصغر منه، يعني يقرا مازال يقرا ابتدائي، فقالوا له اسمع كي تقرا كي تكمل قرايتك ما تجيش للكوليج بيلوت، ما تجيش بحذنا لهنا.
0: وعليه؟
1: قالوا له اي الولد قال معليش يستنى باش يعدي مناظره يقرا سنه خامسه ولا سنه رابعه، فقالوا له ليه ما فما حد شيء نموذجي في هالمعهد ولا في هالمؤسسه النموذجيه، يحبونا نكونوا نموذجيين، اما المؤسسه كلها ما فيها حتى 1% من الجانب النموذجي، وسر وقص على ذلك بقيه المؤسسات النموذجيه. لهنا الكلام قداش يوجع ربح. بالحق احنا نعملوا كل شيء ونصرفوا ايتوديت ودنيا ونحب ولدي يمشي بيلوت، اي ومن بعد ومشي بيلوت، هل ترى المؤسسة كما قلت أنت جاذبة؟ هل ترى فما وين يقعد؟ فما وين يرتاح؟ فما وين يطالع؟ فما مكتبة؟ فما وين يلعب فوت فك الساعة هذيك؟ علاش لا يكون فما تيرا مثلا؟
0: يعمل ديفولمون
1: ويرجع
0: نعرف قداش أكسليري
1: غادي. نعم. بخلاف مشكل جداول الأوقات اللي نحكيو عليها إن شاء الله بعد شوية في نحب نحكي.
0: الجانب النفسي مهم ومهم جدا يهديكم، سواء أساتذة ولا إطار إداري في التعامل مع التلاميذ، لأنه رانا صحيح معناها نحبوا على النتائج الدراسية، لكن نحبوا على بناء شخصية متوازنة. مش معقول بالمرة أنه تلميذ مثلا في عمر 16 ولا 17 ولا 18 راهو ولا راجل وراهو كائن وشخصية مستقلة، ما يجيش يتمزبلوا قدام صحابه ولا تسمعوا الكلام. فما إجراءات قانونية إدارية تنجم تتبعها، ولا تنجم تهزوا، معناها كان أنت تحس عبارة على ولدك تهزوا للبيرو متاعك من غير ما يعني تهنتلو بلهجتنا العامية قدام أصحابه. هذاك راهو باش يأثر فيه برشا، وهاكم شوفوا بالآلاف التسرب المدرسي سنويا من مؤسساتنا التربوية، وهذه حاجة توجع برشا برشا، وقد ما حكينا في الموضوع هذايا ولا من مجيب.
1: وتبعات التسرب المدرسي من بعد، احنا لما حالش نسلط الضوء على تظاهرة في من هنا تبدأ الحكاية مع أي رويني على تظاهرة وحملة وطنية لمقاومة المخدرات، بتبيع باش تكونوا على موعد مع تفاصيلها. أيضا في المواكبات التربوية باش ننطلقوا بعد شوية مع وفي بحري، وتظاهرة الجهوية ساعة وقاية في دار الشباب في المكنين، هذه بدايتنا بعد شوية مع ركن نفسي صغير.
0: قديش مش نقول وقديش مش نحكي وقديش فما من دخلة. انت حكيت على الولية اللي أمنتك معناها باش توصل الملاحظة هذيك، فما زيدة شكون أمني باش نحكي على سويع الفراخ لور دو كروز، تلامذة متاع البيلوت بالذات فين يعديوها؟ ما فماش مكان مخصص فين يقعدوا تلامذة، وفين يستناو الساعة اللي بعدها يقعدوا على تروتوار متاع البيفيت، معناها لا فما وقت معناها باش يستغلوه باش ينجموا يراجعوا دروسهم، ولا فما حد شيء كيك هون قاعدين.
1: بالمناسبة مادامنا نحكيوا على الموضوع هذايا، الأسبوع القادم إن شاء الله باش تكون حاضرة معنا ولية هي ومجموعة من الأولياء لموا بعضهم في مبادرة مزيانة برشا باش نحكيوا عليها إن شاء الله الأسبوع القادم.
0: نعم.
1: فقط ننتظر بربي التسريع في النظر للمطالب والإجراءات، خاطر نعرفوها المطالب موجودة في بيرو سيد المندوب وفي طبعا المراكز ولا المصالح المعنية اللي يلزمها تتدخل باش تعطي ترخيص للأولياء هذوما باش يعملوا المستحيل باش يركزوا قاعة مراجعة بطريقتهم هما ببلانين كامل عاملينه وخدمينه مع أرشيتكت ومنظمين أمورهم ومحضرين الفلوس ومحضرين الجمعية
0: وكراسي وتواول
1: الدنيا الكل. هي تبركة هكلوا الليدات هذوكم كما قالوا الزملاء كما قالوا طبعا مختلف المستمعين اللي يتواصلوا معنا، ما يقعدوش في هالبرد اللي جاينا ولا في الشتاء ولا على حيط البيفيت في ساعات الجوفاء، وزاد ما يقعدوش في هذين الشغل، ينجموا يقراوا دروسهم، ينجموا يطالعوا، ينجموا يحكيوا مع بعضهم.
0: نعم.
1: في بلاصه مسكره ونظيفه ومنظمه تنحكيوا عليها الاسبوع القادم ان شاء الله. هذه المبادره باش تكون معنا ان شاء الله الاسبوع القادم باذن الله.
0: نعم. ان شاء الله يلقاو حل للمشكل نتاع سويع الفراغ، خاطر قد ما تحاول معناها تحصر وتنقص قد ما تقدر من سويع الفراغ راك تجنب التلامذة برشا حاجات ما يروحوش مخر، خاصة وإحنا كما قلت أنت قادمين على شتاء وعلى أمطار وعلى برشا حاجات. على كل حال أنت ذكرت المواكبة التربوية اللي باش نبدأ بها مع وفاء بحري في فقرة مواكبات تربوية، واللي مش تبع التظاهرة الجهوية ساعة وقاية اللي انتظمت بدار شباب مكنين. مع هذيك عادنا نفسية صغيري مع دكتورة منال دردور، اليوم مش نحكيه على الغضب عند الطفل كيف نتعامل معه كأولياء.
1: نعم، باش يكون موعدكم زيدا مع فقرة من هنا تبدأ الحكاية مع مجموعة من المبادرات التربوية، وأيضا مع البروفيل التربوي من أعداد آية رويني، وفقرة نحب نحكي اللي كما قلت باش نسوقوا فيها مجموعة من التسجيلات الخاصة بالأولياء.
0: الإدونيس باش يكون ضيفنا فيها الدكتور والباحث جميل الزغل، باش نحكيه على مشكلة مهمة تعيشها مؤسساتنا التربوية، نحكيه على الاكتظاظ داخل الأقسام كيف يؤثر على جودة التعلم. روبورت في الموضوع، ودكتور زغل كما عودنا بقراءة معمقة في الموضوع، وباش نختمه ببروفيل تربوي مع آية الرويني.
1: نعم.
0: اليوم مش نحكيه على مصلح في المجال في التعليم، مصلح من جهة الساحل، خليكم تكتشفوه معانا إن شاء الله مع تمنيتنا بمتابعة طيبة لمختلف فقرات البرنامج اللي فيه متابعة لكل تفاصيل المشهد التربوي تقريبا.
1: نعم، نجلة لطفي عالية ربح ومروة معكم إن شاء الله حتى نصف النهار، خليكم معنا في الاستماع والمتابعة ومرحبا بكم.

0: الحكاية.
1: حكايتنا لليوم من قلب المدرسة، من مبادرات تحارب خطر المخدرات وتزرع الوعي عند التلامذة. فتحت شعار حياتك أغلى من مخاطرة، نظمت وزارة التربية نهار السبت 10 أكتوبر يوم تحسيسي حول الوقاية من مخاطر المخدرات في الوسط المدرسي، وبمشاركة هيئة الوطنية مختلفة من كافة ولايات الجمهورية. مبادرة الهدف متاحة توعية التلامذة بمخاطر المخدرات وتأثيرها على صحتهم النفسية والجسدية وعلى قرايتهم من جهة أخرى، وتأثيرها على علاقاتهم بعائلتهم والمحيط متاحهم. فالوقاية أو التوعية ما تقتصرش فقط على التحذير، وإنما تقوم زايدة على الحوار والإصغاء والتوجيه، وإن يلقى التلميذ شكون يسمعه ويعاونه وقت يحتاج للمساعدة. فالوقاية تبدأ بالوعي وبالثقة وبقدرة الصغير على إنه يميز بين الصحيح والغلط، ويعرف كيفاش يحمي روحه ومستقبله من كل خطر ينجم يهدده. من الوقاية نمشيو للإحاطة النفسية والاجتماعية اللي تبرز أهميتها، خاصة بعد الحادثة الأليمة اللي عاشتها المدرسة الابتدائية الهادي العجلاني بفريانة من ولاية القصرين على إثر وفاة تلميذ عمره 10 سنين داخل القسم بسبب شجار حول المقعد الأول. وعلى إثر الحادثة الأليمة هذه تم تدخل 5 إخصائيين نفسيين واجتماعيين من هيكل مختلفة لتوفير الرعاية اللازمة للتلامذة وإعداد برنامج تنشيطي ونفسي واجتماعي إضافي لفائدة تلامذة المدرسة والمدرسة المجاورة. مبادرات أو خطوات تذكرنا بأن المدرسة مش مجرد جدران وأقسام دروس، وإنما هي فضاء يحتاج فيه التلميذ للأمان. فبعد كل حادثة أليمة قصة قلوب صغيرة تحتاج للرعاية والمرافقة باش تساعدها لمواصلة طريقها. وفي مبادرة أخرى تحمل عنوان العطاء وتعطي معنى آخر للمدرسة، حكايتنا لليوم تجينا من المعهد النموذجي بباجة، وين اختارت عائلة أستاذة الفرنسية أن تحول وصيتها بعد وفاتها إلى مبادرة ثقافية وإنسانية من خلال التبرع بكامل كتبها لفائدة تلاميذ المعهد تنفيذا لوصيتها. مبادرة تجعل من الكتاب هدية تتجاوز قيمتها المادية لتصبح رسالة وفاء للعلم والمعرفة، وتأكد على أنه أثر المربي ما يفاش حتى بعد رحيله، وتقعد رسالته حكاية يتوارثوها جيل بعد جيل.

لقيته بيدك وشفته يكبر بيك وبيا، يفتح كل وردة على خدك يمسح لي دمعة خديا. أما قلبي ملكت وحدك

0: نفسية صغيري.
1: يعني ثم صغيرات اللي تنجم تكون عندهم اضطرابات شخصية، نتائجه المدرسية تنجم تطيح، ينجم يولي مش مركز في القسم، ينجم يولي مشوش.
2: من عند التدريب النفسي اللي ليه بالصغيرات هذوما، معناها متابعتهم من الناحية الصحية والكل عندهم هندسي ميديكال، ويقع دمجهم في المدارس.
3: أطفالنا ما يعبروش في أغلب الأحيان بالكلمات اللي يشعروا به، ربما تتحول مشاعر الأحباط أو الخوف أو الغيرة إلى نوبات غضب وبكاء وصراخ ورفض للأوامر. وفي الكثير من الأحيان الولي يلقى روحه أمام طفل غاضب فيغضب بدوره، ويتحول الموقف من فرصة للفهم وللتوجيه إلى مواجهة لا يستفيد منها أي طرف. لكن هل غضب الطفل هو سلوك طبيعي في مراحل نمو، أم أنه قد يكون أحيانا رسالة تستحق الإصغاء والانتباه؟ وكيف نميز بين طفل يحتاج إلى احتواء للمشاعر متاعه وطفل اعتاد استخدام الغضب للحصول على ما يريد؟ والأهم، كيف نعلمه التعبير عن غضبه بطريقة سليمة دون قمع لمشاعره أو الاستسلام لكل مطالبه؟ هذه الأسئلة نطرحها اليوم في فقرة نفسية صغيري مع ضيفتنا دكتورة منال دردور، اللي نرحب بها ونشكرها كالعادة على تلبية الدعوة. صباح النور دكتورة، أهلا وسهلا بك.
4: صباح النور والفل والياسمين، ومرحبا بمستمعينا، ويعطيك الصحة على المقدمة هذه اللي الحقيقة رائعة.
3: يعيشك يعيشك دكتورة. بداية خليني نسأل، هل الغضب شعور طبيعي عند الطفل، ولا أنه تكرار نوبات الغضب يمكن أنها تكون مؤشر يستوجب الانتباه من قبل الولي؟
4: بالطبيعة هي سلوك طبيعي، بالذات عند الصغار في عمر عامين ونص 3 سنين، خاطر هذاك احنا نسميوه كما نقولوا لاج دو لوبوزيسيون، اللي صغير يبدا يرفض في برشا اوقات ويتغشش ويحب يفرض السيطرة نتاعو على الولي عن طريق نوبات الغضب.
3: نعم تفضل.
4: تبقى هو تكرارها وكتولي برشا بالعمر، اللي صغير وصل لعمر المدرسة ويكرر برشا نوبات الغضب، وقتها قد يولي سلوك مش طبيعي برشا. بس نعم. كل ما فات الحد بالطبيعة انقلب على ضد.
3: نعم، لازمنا ديما نبحث وقتها في الأسباب ونشوف شنو المشكل اللي لازمنا ننتبه له ونحاول معالجته.
4: بالضبط، هو صغير من الأول في عمره كما نقولوا عامين 3 سنين باش يبدأ يشوف الحدود، ش معناها يرفض ويغضب ويشوف شنو ردة فعل متاعك. فردة فعل الولي هي اللي باش تخلي الصغير سلوكه يقعد كما هو، يتحسن أو يزداد سوءا.
3: نعم.
4: نعطي مثال، فرضا اللي صغير في عمر 3 سنين، انت قلت على حاجة ليه، أو مثلا قال لك نحب نخرج توقع، قلوا ليه دنيا ظلمة ليل توا باش نرقدوا ماشي باش نخرجوا، فهو بدي يبكي ويعيط ويسيح. انت كولي إذا كان مش ترخ وتراه بدي يعيط ويسيح فلبيته ورغبته، فما غير ما تشعر قاعد تشجع فيها سلوك ذيكا.
3: نعم.
4: كما زادة ثم أولياء روهم ساعات في المغازات، الصغير يبكي ويسيح على خاطر بشيخ وشوكولاتة ولا حلوة، وهما يبدأوا يرغبوا فيه باهي أسكت خدش تحب غير أسكت برك. لهنا الصغير بش يولي يتجاوز حدود متاعه، شولي يفهم اللي هو للوصول لغاياته وطلباته، فهو بش يعيط ويغضب. هذاك علاش نردوا بينا لهنا من النقطة هذه.
3: نعم. وإلى أي مدى يمكن أن يكون غضب الطفل انعكاس للتوتر داخل الأسرة، ولا للخلافات بين الوالدين، أو الضغط اللي يتعرض له خاصة في المحيط المدرسي؟ خطر هذه أسباب عميقة ربما لا ننتبه لها، ونرى أن غضب الطفل ما عنده حتى داعي وما عنده حتى سبب، وتكون ردة فعلنا غير محسوبة.
4: الصغير في عمر المدرسة يكون يغضب برشا إذا كان يا أما كما قلنا الولي يسنسه كوني يلبي له رغباته باش كنوع من باش يسكتوا كنوع باش يرضيه.
3: نعم.
4: والا زادة يكون اكثر غضب اذا كان الكوب بيدهم ثم خلافات زوجيه وعرك ومشاكل تعرف.
3: نعم.
4: اذا كان الام والبو يعيطوا برشا، الصغير ينجم باش يدافع على روحه ويولي يغضب ويعيط ويسيح حتى هو.
3: نعم.
4: حاجه اخرى زادة، نلقاو نوبات الغضب اكثر عند الاطفال اللي عندهم اضطراب فرط الحركه وقل التركيز.
3: نعم. في مواجهتنا. نعم.
4: أي. غير فرط الحركة وقل تركيز. الصغار هذوما في برشا أوقات يكونوا عندهم صعوبة في التحكم في الانفعالات والمشاعر، فذلك علاش على أقل حاجة يتغشش ويعيط ويسيح ويولي عنده نوبة غضب.
3: نعم، في مواجهتنا للغضب ولنوبات الغضب متاع أطفالنا، دكتورة في اعتقادك هل من الأفضل أن نترك الطفل حتى يهدأ أم أنه لابد من التدخل مباشرة؟ وكيف نوفق يعني بين احتواء المشاعر متاع أطفالنا ووضع حدود واضحة لسلوكاتهم هذه، خاصة منها نوبات الغضب؟
4: به أهم قاعدة ما ندخلوش مباشرة.
3: نعم،
4: راو صغير كي يغضب لازم تخليه ياخذ وقت.
3: ساعات نبداوه بالصياح والتهديد
4: شفت الولي اللي يعمل هكا باش يخلي صغير عمال القدام عمال القدام.
3: نعم،
4: راهو صغير اللي هو في نوبه غضب وانت تدخل تحكي معاه وتناقشه او تصيح عليه، شوف انت تصيح وهو يصيح، انت تقول له كلمه ينجم يرجع حالك، خاطر وقتها هو ما عادش يسيطر على مشاعره وانفعالاته ولسانه شنو يقول. ينجم ساعات ثم أولياء يقول لك ولدي ولا مش متربي، يقول لي كلام ما يجيش، فذاك علاش راهو ماذا بيك عمرك ما تدخل مباشرة.
3: نعم،
4: أول حاجة إذا كان هو صغير في عمر مثلا 4-5 سنين تحاول تخليه يعبر بالكلام، تخليه يبرد شوية، تبعد عليه تقريبا دقيقة لكل عام. إيش معناها؟ مثلا هو عمره 5 سنين تخليه 5 دقائق يبرد شوية، ومن بعد تحكي معاه وتخليه يحط كلام على مشاعره. وش معناها؟ نعطيك مثال، هو غضب على خاطر انت ما شريتلوش حاجه يحب عليها، نجم تقول له فهمتك، عندك الحق لانت تغششت وغضبت، فهمه لانت الحكايه دي قلقتك، ولانت مثلا ماذا بيك نشري لك باسكله، اما راهو كي تولي عمرك 7 سنين هاتوا نشري لك باسكله، نعرف لانت تحب نخرج توا، اما توا الطقس خاطر مش باهي، ان شاء الله نوعدك نهار لحد نخرجوا. والتعاونوا باش يعبر على المشاعر نتاعه، مثلا تقول له انت تحس روحك متغشش ولا حزين، ولا خليه يتعلم يتكلم في بلاصه ما يعيط ويصيح.
3: نعم، اما نتصور مش من التصرف السليم انه وقت نلقاو اطفالنا غاضبين نتراجعوا على القرار نتاعنا ونقوموا مباشره أكيد بتلبيه الطلب.
4: اكيد، فهو نعطيك مثال، فرضا صغير الطلب نتاعو يحب يقعد يتفرج على التلفزه وهو يقرا، غدوه صباح يقرا ويحب العشاء نتاع الليل مازال يتفرج.
3: نعم،
4: يتغشش ولا يصيح ويعيط، تردوا بين الرخو، خاطر ثم اولياء اش يعملوا؟ يقولوا اسكت اسكت الجيران تسمع، وهو بالطبيعه باش يزيد يعلي صوته، والاولياء يخافوا يعمل لهم شوها في العماره، فيولي خليه يقعد يتفرج وكها. او زاد ساعات الام والبو ماهمش على فرد كلمه، مثلا الام تقول له يسكر التلفزه، يجي البو او العكس زاده يقول له مثالش خليه يتفرج، فراهو لازم يكون على فرد كلمه.
3: نعم،
4: فاذا كان احنا رخينا وقتها ايش مش يصير؟ الصغير راهو باش يستانس بها سنه نعيط نوصل اللي نحب.
3: نعم،
4: دونك لازم نقول له نعرف انت متغشش، اما راهو زي توا التلفزه وفيه وقتها باش تمشي ترقد، غدوه ان شاء الله تنخليك تكمل تتفرج على الحلقة هذه كمان.
3: نعم، أما مهم جدا زيادة منذ صغر نعلموا أطفالنا ولا ندربوهم على وسائل بسيطة باش يهدوا، كما التنفس ببطء ولا الابتعاد قليلا عن الموقف أو التعبير بالكلمات، ولا كما يقول النادينة معناها كان كنت واقف اقعد، كان كنت قاعد اقف.
4: هو صغير نجم نقول له به اتنفس في عقلك، معناها نقول احنا خليه قبل الدريش خليه يعبر على الغضب نتاعه ويسالش، كيما قلت لك تقريبا دقيقه مثلا كان عمره 5 سنين يقعد الدريش، بعد نقول له به اتنفس في عقلك بخشمك، امشي خذ شربه ماء وارجع نحكي، خاطر هو ديجا هكاك باش يبرد شوي.
3: نعم، نفس الاسلوب معناها يعتمد مع اطفال 5 سنوات ومع المراهقين ولا لا؟
4: اي المراهقين حاجه اخرى، الحق المراهقين لازم نحكيو معاهم اكثر. كيف عمرك ما تدخل معاك نقاش وقتها، المراهق بطبيعة قد يحتاج نص ساعة ما تحكيش معاه خاطر نوبة الغضب قد تكون أكبر وأطول، مي من بعد نحكيه معاه زيادة أكثر، لأنه عاش نقول لك شنو الفرق، صغير 5 سنين مثلا تنجم تقول له يا يعني ليه، نعطيك مثال يحب يتفرج على التلفزة تقول له أنا قلت ليه وقت نوم، مش بضرورة تقعد تبرر خاطر التلفزة مش باهية للعينين وعلى خاطر كذا، ما تبررش برشا. ما تحكم يعني لازم تفصل الصغير اللي انت السلطه العليا به، مع المراهقين هذا ما يمشيش برشا، كي تحسوا انت انا نؤمر وانت تنفذ راهو هذا ما يمشيش، فحاول ديما تحكي معاه وتفسر له. نعطيك مثال، ناخذ مراهق اللي هو يقرا في الكوليج تاتيام ويعمل لك نوبه غضب، اني نحب تليفون، صحابي الكل عندهم تليفونات، بعد ما يهدب الصبيعة نجم تقول له فهمتك عندك الحق تي ماذا بيك تكون كيما أصحابك. أما أصحابك اللي عندهم تليفونات راهم أوليائهم قد يكونوا غالطين اللي عطوهم كيكا تليفون بالإنترنت بدون رقابة. إني نقول لك مش تو نعطيك تليفون أما كي تغلق 14 عام تو هو مش نعطيك تليفون متاع ألو السلام عليكم هذاك التليفون اللي بدك تاكا بدون إنترنت كان تحب تطلبني أو باش نطلبك باش نتصل ببعضنا. إما هاتف ذكي سمارت فون راه مش قبل 14 عام واني كي نقول لك ما نعطيك كان بعد 14 مش خاطر ما نحبكش اني راني نحبك اما راني نخمس في مصلحتك واني امك فاني اللي نخاف على مصلحتك حتى لو كان انت مكش توا فهمني تو تعرف نهار اخر علاش انا ما نعطيكش تليفون توا.
3: رسالتنا اللي نحب ناكدوا عليها هذا صباح اهميه التربيه بالقدوه راه ما يجيش معناها تنخرط انت في نوبه غضب وتصيح وتعيط في تصرفاتك قدام اطفالك سواء مع شريكك ولا معاهم هما ومن بعد تقول علاش ولدي خاطر فما برشا صغيرات راهم في المدرسه هادئين كل الهدوء لكن كيف يروحوا للدار غضب فوق العادي.
4: بالضبط الحقيقة إذا كان الولي يعيط الصغير بشوالي يعيط أكثر منه بالأخص في عمر المراهقة.
3: نعم
4: شنو ذلك علاش الحقيقة في المراهقة بالذات ما تدخلش معاه في جدال قد تاخو موقف زاد إذا كان تطاول وعمل لك ريزة كبيرة بعد تنجم تقول له راهو معناها لخاطرك عملت قلت الكلام هذاك واللي هو ما يجيش لو أنا ما تغش عليك وذاك علاش مش تعاقبوا بحاجة معينة مثلا لذاك علاش غدوة مكش باش تخرج مثلا البلاصة الفلانية أو تحرموا زادة من برنامج في التلفزة يعني أنت كي باش تعاقبوا مش تحرموا من حاجة مش ضرورية مكش باش تحرموا من الماكلة ما تحرموش من الرياضة زادة متاعه خاطر بالعكس الصغار راهو لازمهم يعملوا نشاط رياضي.
3: نعم
4: تقعد زادة ساعتين ما تحكيش معاه تاخو موقف تحكي معاه كان ضرورة القصوى وجوز تقولوا لأني لو ما تغش عليك.
3: نعم المراحل اللي تسبق أهمية استشارة المختص والطبيب النفسي يلزم فما تواصل ما بين الولي وما بين المدرسة في حال تكرر نوبات الغضب هذه ثم نمضي إلى المختص وقت اللي يستفحل الأمر.
4: بالطبيعة احنا نلتجئ المختص كان اذا كان ولات سيطر على نوبات الغضب غير ممكنة واذا كان تشكيات زادة بالاخص وصلت حتى الاطار التربوي. اما اهم نقطة بصفة عامة اللي الولي لازم يخمم بمخه مش بمشاعره لازم يتحكم في انفعالاته حتى لو كان انت متغشش من داخل وتغلي راهو ما لازمكش تظهر الصورة هذيك لانت متغشش وليتي فقدت السيطرة على أعصابك قدام صغيرك ما كانش هو راهو ساعات يكون مستفز المراهقين بالذات ساعات يكون مستفز هذاك عليه لازم تحافظ على هدوء أعصابك.
3: نعم لو نطلب منك في الأخر دكتورة تلخيص للكلام اللي قلناه الكل أهم ثلاثة نصائح عملية نجم نقدموها للولي اللي تبع فينا هذا صباح في الموضوع هذا.
4: أهم ثلاثة نصائح الحاجة الأولى علم صغيرك كانوا يعبر على مشاعره بالكلام يقول اني ما تغشش خاطر كذا كذا يعبر فهذا ساعات انت باش تعاونوا فيه من اللي عمره 4-5 سنين ردوا بين ما كل كلمه انت ولد ما تبكيش خاطر كيك تعلموا كبت المشاعر وهكاك باش يولي يعبر بالغضب. الحاجه الثانيه لازم انت تكون قدوه لصغيرك على خاطر اذا كان انت تعيط هو باش يعيط انت تصيح وتقول كلام يخرج على السيطره كلام مستفز راهو باش يرجعه لك ثاني يوم ثالث.
3: نعم
4: والحاجة الثالثة اللي راهو صغير عنده الحق باش يغضب أما أنت عندك الحق باش تربي.
3: نعم
4: عمرك ما تدخل معاه في نقاش مباشر لازمك ديما تخليه يهدأ حسب العمر قد ما يكون أكبر قد ما المدة هذيك تكون أطول من بضع دقائق وهو صغير حتى النص ساعة ساعة كي يكبر يولي مراهق.
3: نعم
4: وتحاول ديما تتفهمه أول حاجة عمرك ما تقول للمراهق لا مش هكاك ما تعطيش أوامر.
3: نعم
4: على قد ما تقول له عندك الحق لازم ديما تقول له عندك الحق فهمتك اما كذا كذا دونك وبعد توصل انت علاش تصرفت معها كيكا اللي في الاخر ديما انت خاطر تحبه مش على خاطر تاكله.
3: واضح شكرا جزيلا لك دكتوره منال دردور على الاضاءات هذه القيمه اللي قدمتها لنا واللي تساعدنا على فهم اطفالنا بصوره افضل. فالتربيه بالطبيعه هي يعني فن ما هيش في متناول اي كان يلزمها دربه ويلزمها شعور بالمسؤوليه. شكرا جزيلا لك ونلتقي ان شاء الله في مواضيع قادمه. خليكم معنا في مواصله متابعتنا في مختلف فقرات في برنامج ملفات تربوية.

0: تسمع
1: إذاعة المنستير
2: إشهار.
3: في الوقفة الإشهارية باش تكون حاضرة بحضنا ومنورتنا سيدة نيديا شيخ روح ومديرة الجامعة الخاصة سبري مونستير سكول اوف بزنس بحنور. مرحبا بك مدام.
4: مرحبا عسلامة مروة، تحياتي ليك وللفريق العامل في إذاعة المنستير وللسادة المستمعين.
3: يعيشك، باش تكون حاضرة بحضنا اليوم وإحنا نحتفلوا معكم بتبيعة بافتتاح طبعا الفرع الجديد لسبري مونستير سكول اوف بزنس. اليوم صار الافتتاح هذا إن شاء الله، والبداية ظهري نهار 19
4: بالضبط. إسبري مونستير سكول اوف بزنس تبدا ان شاء الله الغونتري نتاعها لو 19، اما اليوم بدينا في اون سيمين نسميها احنا بي بي 0 تنحكيو عليها من بعد، مي جوست نقدم شويه ليكول والجروب. دونك نقولوا إسبري اليوم نقولوا لو جروب avec plusieurs entités. نقولوا قصة نجاح بدات من 2003 مع ليكول دانجينيور وتواصلت مع إسبري بريبا ان 2009، إسبري سكول اوف بزنس تونس اللي تأسست في 2016
3: وهذه بنتها صغرونة يظهر لي.
4: Tout à fait, oui. Tout à fait. Dans une logique de décentralisation, j'ai un monastère qui a fait à l'école d'ingénieur Esprim. وتوا مؤخرا تم الافتتاح نتاع إسبري مونستير سكول اوف بزنس.
3: مرحبا بكم وان شاء الله بدايه موفقه وان شاء الله سنه جامعيه ناجحه لكم. خلينا نتعرفوا اكثر على طبعا المؤسسه هذه الجامعيه الجديده الخاصه.
4: المؤسسه هذه تنتمي كما قلنا للجروب إسبري ومع دوتر انتيتي دوتر انستيتيوشن والكلهم وهي زاد كيف كيف معاهم بارتاج اميم اديان، خلينا نقولوا هويه وقيم واحده فيها برشا عناصر اهمها نذكروا البروفيسيوناليزاسيون، يعني توت لي فورماسيون تاعنا سون بروفيسيوناليزانت. كي نقولوا فورماسيون احنا في اسبري المونستير توا بدينا افيك دو فورماسيون دو ليسانس، ليسانس ان مانجمنت وليسانس ان فينانس. دونك
3: نرجع لي ماستر موجودين،
4: لي ماستر ان شاء الله ا بارتير من العام الجاي. دونك احنا عندنا لي دوسي اون كور، فوالا ليسانس اخرى ودي ماستر اخرين ان شاء الله. دونك نقولوا فورماسيون بروفيسيوناليزانت يعني اون فورماسيون اللي تتلائم مع متطلبات سوق الشغل، وهذايا غراس ا اون بيداغوجي à des approches d'enseignement, des méthodes d'enseignement innovantes, axées à l'approche par projet, à la pédagogie active, li confie à talb هو عنصر فاعل في البروسيسوس d'apprentissage نتاعو، ما يكونش passif.
3: هو اللي بشي يكون مساهم بدرجة أولى يعني في مختلف لي بروجي ولا في
4: بالضبط بالضبط.
3: هذي معروف في إسبري من قبل، دونك نفس التمشي في نفس الثنية، معناها نجم نقول نفس الطريق ماشيين فيها
4: بالضبط. هذي اللي خدمنا به في ليكول دانجينيور وعطا لي فروي نتاعو في ليكول نتاع البزنس، وبديت أنا معاهم في 2016 وتوا تبارك الله 10 سنين. دونك انا من ليكيب الاولانيه، وهذه توا في المونستير انا معناتها جيت باش القصه النجاح هذيك ولي ميثود اللي خدمنا بيهم باش نجيبوهم توا لليكول هذه الجديده ونخدموا بهم
3: قدر الله. بالتوفيق يا ربي. شنو حكيت الاسبوع اللي قلت لنا نرجعوا نحكيوا عليه الاسبوع الاول هذيا؟ دونك الافتتاح الرسمي كان اليوم للفرع الجديد، وابارتير من نهار 19 ينطلقوا طلبه في الدراسه نتاعهم. شنو حكيت الاسبوع هذا؟
4: هذه أسبوع أبيبي زيرو قبل ما يبدأ الطلبة يقرأوا نخليوهم يخدموا على دي بروجي. هذه جرات العادة من ليكول دانجينيور وفي ليكول البزنس، دونك أصحابهم ديجا تعديوا بها الجمعة هذه يخدموا أون إيكيب، نعطيهم دي تيماتيك وأفيك بيان سور دي كونترانت، معناتها كونترانت طون كونترانت دوتر كونترانت، ويقعدوا يخدموا يسخون كوتشي بيان سور اي سوفي بور كيل بوس او ماكسيموم لور كرياتيفيتي اي لور معناتها اون جو سور بليزيور كومبيتونس، معناتها باش يخدموا دو ان يخدموا اون ايكيب يتعلموا ويكتشفوا ليتا ديسبري تاع اسبري. خاطر عندنا دي ميثود كي سون كومبليتمون ديفيرونت بارابور ا دوتر بوتيتر يونيفرسيتي، واللي احنا معناتها خدمنا عليهم دوبي دي زاني
3: ونجحت معاكم
4: ونجحت بالكدي بالكدي وسي سكي في هذايا البروفيسيوناليزاسيون معناتها يخرجوا اوبيراسيونيل دونك ils seront ils vont travailler en équipe 1 plus احنا ديما نقولوا ça fait 3 et plus وقت اللي كان الايفي دو سينرجي معناتها وخاصة يتعلموا من بعضهم يدخلوا زيدا فيك المايندسيت نتاع لي كومبيتيسيون يبداو موتيفي هاو فوالا المسابقات زيدا هذيك يخليهم il donne de leur mieux
3: هو فلا... اللي يعرف اسبري واللي يعرف طريقه تفكيركم في اسبري هي انكم تخدموا برشا على كومبيتيشن تخدموا برشا زيد على تظاهرات خاطر تدخلوا ياسر الطلبه في عالم سوق الشغل حتى قبل ما وهو معناها انكور وهو قاعد يقرا وفي نفس الوقت تفتحوا لهم الافاق والابواب باش يتعرفوا على الشركات الناشئه او غيره هذوما الحاجات اللي ياسر تخدموا عليها في اسبري ما نعرفش باش توصلوا في نفس المنهج هذايا لهنا في المسير
4: بالضبط باش نواصلوا في نفس المنهج معناها اون شانج با دي ميثود غانيونت معناتها نقولوا اون شانج با دي زيكيب غانيونت اون فيت هذيك زاد كيف كيف يعاونونا فيه برشا لي زونتربريز بارتنير خاطر احنا عندنا ان تيسيو سيري و دو زونتربريز بارتنير على الجروب كامل وفي المستير زاد هنايا كيف كيف ديجا بداو يخدموا معاه

0: بديت حكيت على لا فورماسيون بروفيسيوناليزون دونك ديجا باش يخرجوا كفاءات معناتها نخدموا على لي كومبيتونس مش على لي كونيسونس دونك كفاءات متلائمه مع سوق الشغل اللي هو يضمن له نهار اخر اون انسيرسيون بروفيسيونيل وديجا في البزنس تونس لو تو دانسيرسيون يل ديباس 86% ا 6 mois du diplôme دونك انا سا ميت اريفي الحقيقه على دي زونتربريز يكلموني ولا دي كابيني ديكسبيرتيز كونطابل ومعناتها من غير ما نذكر الاسماء مي دي بيك فور معناتها كبار وكل شيء يقولوا لي اسكو عندكم دي ديبلومي ديجا مطلوبين هما يطلبوهم نقول لهم ساعات خليوا لي شويه وقت وتو نشوف لي زالومناي نتاعنا لي ديبلومي ايتترا وصادفت اني قلت لهم ما عندي حتى طالب معناتها يلوج على
1: كلهم
0: ils sont en poste donc هذايا bien sûr احنا في الابي بي هذايا زيرو ومن بعد راهي ريت لا سيمين دو بروجي ما تقفش في الجمعه هذايا يواصلوا حتى هما في القرايه نتاعهم وسي سكي في لا بروفيسيوناليزاسيون انهم يخدموا طول لون دو لور كورسوس على دي بروجي وفيهم لي زاكس نتاع الديفلوبمون دورابل لي 17 او دي وفيهم لانتيليجونس ارتيفيسيل احنا اليوم وهذايا لاكس الثاني معناتها ولا العنصر الثاني نتاع لا دي ان دو جروب اللي نعرفوا ليفولوسيون on a fait l'envahissement de l'intelligence, de la digitalisation et de l'intelligence artificielle, ce qui fait que l'IOMA fait le groupe Esprit, on a mis en place toute une stratégie à l'intelligence artificielle pour repenser nos méthodes d'enseignement في لي نوفيل تكنولوجي في الانتيليجنس ارتيفيسيال كو سوا انجينير ولا مانجر احنا اليوم في اسبري موناستير سكول اوف بزنس نقولوا اي اي اوغمانتد مانجرز معناتها يكون عنده القدره انه يستعمل الانتيليجنس ارتيفيسيال استعمال مسؤول ايتيك مش نستعملها هكيك معناتها كيف ما يجي لازمني نعرفها نتعلمها ونتعلم نتعامل معها وما نخليش انا القدرات هو الذكاء الاصطناعي غابيدمون الذكاء الاصطناعي راهو هو اصطناعي يتعلم الذكاء البشري معناها نقول انا توسكي ماشين ليرنينغ معناتها يتعلم مني باش دونك ما نخليش انا نقعد ديما نتعلم وديما نتطور باش ما نخليش الذكاء الاصطناعي يفوتني وهذا نقوله لهم ياسر الطلبه وخاصه انا نعطيه كليتاش ريبيتيتيف اللي يضيع لي الوقت وانا نمشي لتوسكي ريفليكسيف
1: واضح يعطيك صحه سيده ناديه شيخ روح ومديره الجامعه الخاصه اسبري مونستير سكول اوف بزنس في كلمه اخيره نقول ننطلقوا ان شاء الله لو 19 نهار 19 وان شاء الله سنه جامعيه موفقه للناس الكل كلمه الختام
0: جوست ان بوين ونعطي كلمه الختام فما حاجه اخرى نقطه اخرى نخدموا عليها واكس اخر توسكي سوفت سكيلز لي كومونيكاسيون لي كولتور كيفاش الطالب نهار اخر يعرف معناتها يتفاعل مع الانفيرونمون نتاعو دونك جينا ان شاء الله اليوم في اون سيمين ا بي بي 0 لي انسكريبسيون سونت انكور اوفيرت ونطمن الطلبه ان شاء الله اللي باش يقيدوا مازال
1: عندنا محلول الارقام عاد الارقام ارقام الاتصال ولا المكان معناها اللي باش يتواصلوا به من خلالكم
0: الوغ
1: لادريس
0: لادريس في شارع المنستير الوغ لازم
1: نخلطها لك انا مدام من بعد مثال شيء مش مشكله كان مش ماهيش
0: ولا باش ما نغلطش على خاطر مازلت انا مانيش بنت الجهه معناها اي نعطي الرقم ومن بعد في
1: ان شاء الله اوكي نحطوه ان شاء الله في الكومنتير مع
0: سينو ينجموا هما باش يتواصلوا لو عندنا احنا على لي ريزو سوسيو حاطين لي لي بوبليكاسيون ويدخلوا يكليك سور لو ليان يعملوا لانسكريبسيون
1: ممتاز جدا يعطيك الصحه وشكرا ليك نورتنا سيده ناديه شيخ روح ومديره الجامعه الخاصه اسبري موناستير سكول اوف بزنس يعطيك الف صحه
0: ميرسي بارك الله فيكم اشهار

0: صباح الخير، أهلا بكم في موجز 11 صباحا من إذاعة المونستير. أعلنت الإدارة العامة لمستشفى سهلول عن استكمال أشغال تهيئة جناح ما بعد العمليات بقسم جراحة القلب والأوعية ودخوله حيز الاستغلال بداية من اليوم بطاقة استيعاب تبلغ 10 أسرة. وأفادت بأن هذا المنجز يتوفر على جناح ما بعد العمليات يستجيب لمتطلبات الجودة والسلامة، لا سيما على مستوى أنظمة معالجة الهواء وشروط التكفل بالمرضى خلال مرحلة ما بعد التدخل الجراحي. أفاد وزير التجهيز والإسكان المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة سلاح الزواري بأن تونس تستهدف الوصول إلى نحو 35% من إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بحلول عام 2030، على أن تتواصل الخطة حتى عام 2035 للوصول إلى نحو 50% من احتياجات تونس من الكهرباء. أعلنت الهيئة الوطنية للسلام الصحي للمنتجات الغذائية حجز وإتلاف 1120 طنا من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك وغلق 125 محلا مخالفا إثر تنفيذها أكثر من 34 ألف عملية مراقبة للمحلات المفتوحة للعموم خلال الفترة المنقضية من سنة 2026. يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة عبر القصف وإطلاق النار ونصف المنازل، ما أسفر عن استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة آخرين في قصف استهدف اليوم منطقة المواصي بمدينة رفح جنوب القطاع. أصيب جندي في جيش الاحتلال الإسرائيلي أثر انفجار ذخيرة داخل دبابة خلال عملية عسكرية في جنوب لبنان، وفق ما أفادت به صحيفة معاريف الإسرائيلية. أعلنت المملكة العربية السعودية اليوم تمديد تعليق عمل مطار الرياض، وذلك لاستكمال الإجراءات اللازمة للتحقق من سلامة مرافق المطار وجاهزيتها التشغيلية، دون أن تحدد موعدا لاستئناف عمله بعد تعرضه في الأيام الأخيرة لهجمات نفذتها القوات المسلحة اليمنية. شكرا على حسن المتابعة.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير. لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
3: ملفات تربوية. ملفات تربوية، إعداد وتقديم
4: ربح عبداللاوي
5: مع ربح عبداللاوي
4: ومروى الزيدي.

0: مكملين معكم مشوارنا ونرجع بكم لفقرة المواكبات. وفي بحري حذر معكم كل أسبوع في مواكبة مختلف التظاهرات اللي تعنى بشأن التربية والتعليم. التظاهرة الجهوية حاضرة معكم بالنسبة لليوم في دار شباب مكنين، ساعة وقاية تفاصيل في المواكبات التربوية.
1: مواكبات تربوية، مواكبات تربوية.
2: السلام مرحبا بكم، موجودين في دار الشباب المقنين ومعنا السيد المدير.
3: السلام، مرحبا بك وتحية لك وتحية لكل مستمعي إذاعة المونستير. بالضبط، والحقيقة أنشطة ثقافية، أنشطة شبابية، أنشطة رياضية. دور الشباب هي تعنى بالشأن الشبابي إلى جانب الأنشطة الثقافية المعتادة. كل سنة يعني تستعد معناها المؤسسة في بداية السنة التربوية، خاطر هي المؤسسة الشبابية تنشط وتشتغل بطبيعة الحال بشراكة فعلا مع المؤسسات التربوية. ناهيك أنه أغلب المنخرطين في دور الشباب أغلبهم يكونوا من التلاميذ وطلبة، وفما أيضا من نيت يعني من الشباب اللي هو خارج الأطر الرسمية للدولة، يعني مش هم يتلقاوا في أي مسار أكاديمي أو في مسار مهني. خصوصية دار الشباب المقنين أنا تحيت بها عديد من المؤسسات التربوية، عن معهد ثانوي عريق اللي هو معهد سعيد أبو بكر، وعن أيضا المدرسة الإعدادية محمود بونذيا، وعن المدرسة التقنية، وعن ايضا كليه اللغات الموجوده في المعهد العالي للغات الموجود في المقنين. دونك هي وجهه لهذه الفئه اساسا. دونك احنا في كل بدايه سنه نحضروا باقه من النوادي والانشطه الخصوصيه. كل نادي اكيد عنده فئه مستهدفه يشتغل عليها. بالنسبه للسنه هذه باش نركزوا اكثر على نادي مهم بدينا نخدموا فيه من السنه الفارطه، باش نزيدوا نفعلوه ونزيدوا نطوروا في ادائه، اللي هو نادي المبادرات الشبابيه او نادي القيادات الشبابيه. هو انه الشباب بنفسه يبرمج وينسق ويعمل مشاريع وتظاهرات وأنشطة تنبع من الشباب وإلى الشباب. عنا أيضا نادي هو نوادي عريقة دي مشارك في الأنشطة الجهوية والأنشطة الإقليمية، ونال العديد من الجوائز على المستوى الإقليمي وعلى المستوى الجهوي، اللي هو نادي المسرح، نادي الروبوتيك، هذا الأنشطة اللي حبها توا الشباب. عنا نادي أيضا مهم، نادي الاستكشاف والمغامرة، توا عنده سنة يشتغل وقام ببرشة برامج مميزة، خاصة إنه الشباب توا يحب أنشطة المغامرة والتخييم و البرامج الخصوصية. عنا نادي أيضا نادي الإذاعة ومن نوادي كلاسيكية موجودة في المؤسسة. وعنا أيضا خصوصية دار الشباب المقنين هي في الأنشطة الرياضية، خاصة أن هي فيها ساحة متاع كرة السلة، وهو كرة السلة في المقنين في دار الشباب يعتبر معناها باتريموان. فما أيضا الرياضات المستحثة اللي هي كيما سبيد بول، تيك بول، تشيك بول، ضمن يعني أنشطة رياضية، خاصة أنه ضمن جيوهم الشباب التلمذي، خاصة أنه في ليزير كروز معناها في عود يقعد في الشارع التلميذ، يجي في كلير كروز هذاك يمارس بعض الأنشطة الخصوصية. رياضات ما تطلبش برشا اجتهاد، لكن فيها حركية وفيها انتجراسيون وفيها يعني نجم من خلالها نديو رسائل تربوية. أكيد وإحنا راهو نشتغلوا وفق الاستراتيجية الوطنية للشباب وفق 2036. يعني مهم أن نعرج النقطة أنه تونس تشتغل عندها استراتيجية وطنية عبر قطاعية. هي البيلوتاج في أكيد تكون في وزارة الشباب والرياضة، وإحنا يتلزلنا الرؤية هذه على المستوى المحلي. فما محور مهم اللي هو العنف المستوى المدرسي، الحقيقة اللي هي الظاهرة مستفحة نوعا ما في الوسط المدرسي. احنا بيدنا عنا مشروع مهم نشتغل عليه في إطار مشروع المؤسسة، اللي هو سميناه المسارات الأمان التلمذي، تحت شعار يعني يوث سكول بلا عنف. هذا مشروع إن شاء الله باش نخدم مع المؤسسة التربوية الموجورة على مدار سنة كاملة، في أنشطة حوارية، في أنشطة تدريبية، فيها مقاربات نشيطة، يعني رياضة من أجل التنمية عبر الرياضة، كيفاش نجم ونهذب في السلوك ونعد في السلوكات. فما باش نكونوا سفراء معناها باش ناخذوا من كل مؤسسه تربويه مجموعه من الشباب، باش ناخذوا معاهم دورات تكوينيه خصوصيه، باش يكونوا هما سفراءنا في صلب المؤسسه التربويه هذه، ويقوموا بانشطه وتظاهرات وبرامج تناهض العنف المدرسي.

0: معاكم مكملين ونواصلوا المشوار، نمشوا الفقرة نحب نحكي. وفي الفقرة هذه إن شاء الله اليوم باش نسلطوا الضوء على موضوع الحقيقة أقل ما يقال إنه جوني عليه أكثر من 8 ولا 9 تليفونات من عند مجموعة كبيرة برشا من الأولياء، وتشكيت بالجملة والحقيقة درسلوني وروني مختلف طبعا لي زومبلوا دو تون تاع أولادهم تاع التلامذة اللي يقراوا في طبعا مؤسسة نموذجية على أساس إنه على الأقل يحترموا شوية معناها القدرات اللي عند التلامذة هذوما. لكن للأسف الشديد وقت تشوف لومبلوا دو تون بالحق تحس اللي فما مشكلة كبيرة، فما مشاكل، مش حتى مشكلة كهوة، مشكلة الساعات الجوفية هذيك رقم واحد. نحكيو على التلامذة اللي باش يعديو المناظرة كيف كيف، اللي هي مشكلة كبيرة ياسر لهم، عندهم وقت للراحة ولا للليتود. والحقيقة مشاكل بالجملة من بينها زادة انه اغلب المواد نتاع الحساب الرياضيات نحكي والا السيونس والا المواد العلميه خلينا نقولوا نلقاوها تتقرا العشيه في الوقت اللي المواد الاخرى المسرح والموسيقى والفنون التشكيليه وغيرها نلقاوها تتقرا الصباح بالمنطق وبالعقل. ونعرفوا احنا حتى قداش من مره حكينا على تقسيم الزمن المدرسي وركزنا انه المهم برشا انه الساعات هذه في اللغات، حتى في اللغات فرنسيه وعربيه وفي يعني المواد الاساسيه كلها تتقرا تتقرى الصباح ما تتقراش العشية. لكن للأسف شديد نلقاو لومبلوا مقلوب بالعكس تماما مع نخبة التلامذة اللي اختاروهم في بعد مناظرة متاع سيزيا ماني باش يعديوها وينجحوا يمشوا للكوليج بيلوت يلقاو صعوبات عديدة. نحن باش نوصلوا صوت الأولياء اللي يتشكيوا الحقيقة واللي كانوا حتى دخلوا قبل معنا وطلبوا نصف الوقت، معنا طلبوا انهم يروحوا بكري نظرا للضغط الكبير في وسائل النقل وغيره. نحكيوا على تلامذة اللي يجيوا من الجهات متاع المستير كلها ومن المعتمديات الأخرى الكل، وفما مشاكل في النقل وفي الوصول متاعهم. زادة هذه حاولنا نطرحوها معهم، لكن اليوم يلقوا رواحهم لا يزي يقرأوا صباح وعشية ويروحوا 6 متاع العشية ويروحوا 5 متاع العشية، لا يكمل من فوق الساعات الجوفية وتلامذة ما تلقاش وين تقعد فيهم، وزيد كمل بعد هذا الكل الجمعة والسبت اللي هما معبين حتى المدي ساعة. فالحقيقة وين وقتاش باش يتنفس وقتاش باش يمارس الرياضة؟ رانا حكينا حكينا حكينا حكينا برشا في المواضيع هذه الكل، وقتش في حضر دروس وقتش في حضر المناظرة اللي هي صعيبة مناظرة النوفيام. هذا الكل من الإشكاليات اللي باش تسمعوا منها شوية بتبيعة في انتظار تفاعل طبعا المندوبية التربية معنا ومع هذا الموضوع، حتى المؤسسة المعنية تتفاعل مع الأولياء هذوما على الأقل يكون فما دراسة وتعديل وأنسنة جدول الأوقات. راو إنسان، راو تلميذ، راو إنسان، راو بشر، راو مش معقول. معنى أنا شفت ليزومبل دو تون قعدت بيته بالحق ما متعبين ياسر لصغيراتنا ولتلامذتنا. نسمعوا بعضنا فقرة نحب نحكي.
1: نحب نحكي نحب نحكي نحب نحكي نحب نحكي نحب نحكي نحب نحكي.
2: السلام ومرحبا بإذاعة منسير. أنا ولية من تلميذ يقرأ في المدرسة الإعدادية النموذجية بن منسير. أول عام طلبنا بالتخفيف والتحسين لجدول الأوقات، الحقيقة لقينا استجابة ولحظنا معناها من فما مجهود معناها صار من قبل الإدارة وفرحنا بالجدول الأوقات. بالحق تحسنت معناها ولات تراعي مصلحة التلميذ، حاطين المواد الأساسية الصباح والمواد كما نقولوا الثانوية ولا التربية المدنية ومتستحقش التركيز كيف الموسيقى ولا الرياضة حتينا في الحصة المسائية. والله فرحنا والساعة الستة هيك تنحات وكل معناها بالحق تلقى تلميذ مرة بركة يخش الستة ولا ما عندوش ستة جبنا واحدة معناها بالحق فرحنا على الأخر قلنا والله قاعدين نتحسنوا. اليوم بعد بجمعة رجعنا للمبلوى بالحق كارثية، مجد والأوقات كارثي بالحق بأتم معنى الكلمة. والله ما يخدمش مصلحة التلميذ جملة واحدة، يخدم مصلحة المعلم والأستاذ اللي يقري في المدارس الخاصة هذوكم المدارس الإعدادية الخاصة. تصور أنت تلميذ يقرأ مسرح ورياضة وإسلامية صباح وفي العشية يقرأ رياضيات ويقرأ عربية وفرنسية، ومزيش هذا الكل يعاودوا يرجعوا السوايع على الستة بالحق رجعنا للحالة ما أسوأ. معناه علاش؟ علاش خاطر في التعليم العمومي نعملوا هكا؟ علاش ولا رزق بليك ولا التعليم العمومي؟ والله صدقني من احنا في حالة صدمة، الأولياء الكل في حالة صدمة. بالحق نحب التفسير للحاجة هذه. التلامذة ولاداتنا ماهوش لعبة، راه هما نموذجي ونخبط البلاد والولاية كاملة تتحاسب عليهم والنتائج نتاعهم. بالحق ما تجيش القراية هذه، ما تجيش بالكل بالكل. هذا جداول أوقات على قياس الأساتذة مش على قياس التلاميذ. بالحق نحب التفسير للحاجة هذه، شنو اللي صاير معناه؟
1: نحب نحكي.
3: عسلامة، مرحبا بكم. والله نحب نحكي على الامبلوا، يعني الامبلوا اللي داخل بعض، وكل مرة كل مرة يبدلوا لهم امبلوا. تو بنتي مثلا سنة ثانية، تو هذه الثالث ولا الرابع مرة يبدلوا لهم في الامبلوا. ما يجيش معناها صغير، ما يعطيوش حتى وقت فراغ يا اخي. علاش صباح وعشية يعني يقراوا؟ عندي سنة خامسة وعندي سنة سادسة، علاش يقراوا صباح وعشية؟ علاش ما يعطيوهمش عشوية هكاية والا صبحية؟ يا من الثمانية لمدي ساعة، يا من مدي ساعة للخمسة. يعطيه وقت فراغ انه صغير يا باش يراجع فيه، يا باش يقرا فيه، يا باش يلعب فيه. علاش يقراوا صباح وعشية؟ ما ماش. وإلا مثلا أنا كما أقول عندي مثلا بنتي سنة ثانية تقرأ ساعة رياضة من التسعة، من ثمانية للتسعة، ومن بعد ترجع من مادي ساعة للخمسة. عليه هذايا الكل يعني ينجموا كانوا يعملوه لهم صبحية هذايا الكل. إيه معناه. وفما حتى عباد يقرأوا بعاد يعني ما ينجموش يجيوا البعاد، هذوك ما ينجموش يعني. تو نحن لهنا القراب نجمو نمشيو للمدرسة أتو ماما، الآخرين البعاد ما ينجموش. يتعطيوهم صبحية يعني تعبيوه لهم الصباح هذاك. أما بالنسبة للسنة خامسة عندهم مثلا يقراو من 8 ل 10، عندهم ساعتين يقراوهم، بعد عندهم ساعة يلعبوا فيها رياضة، هذه يخرج ل 11، ومن بعد يرجع من مادي ساعة للخمسة. عليه هكا من مادي ساعة للخمسة مش برشا عليه، شارج شارج برشا في الوقت. ما عادش يلقى أصلا، يولي يقول لك يا ماما ولا يا بابا راني أنا فديت، معناه ما عادش نحب نقرأ. هما أصلا تحسوا كرهوا القراية. علاش هكا؟ علاش؟
4: كيفاش كانوا أمنيهم؟
3: كانوا يا إما من 8 المادي ساعة وإلى نص النهار، وإلا من نص النهار للخمسة عادي. هنا فما صبحية إنك تلقى باش تقري فيه صغيرك تحفظه، حتى كان ناقص حاجة تنجم تراجع له. أما أنت هكاية شارجي ما عادش تلقى وقت لا ليك ولا لصغيرك.
5: ولاد الشامخ، هبيرة عن موجة 97.3 و95.7.
6: بين الخدمة والدار وكثرة الأخبار، ما تنساش خلي وذنيك على إذاعة المنستير وتبع برامجنا.
7: إذاعة المنستير،
6: البحر حكاية، أعطني الحل، موجة ديكو، مفاتيح المستقبل، نبض الجهات، البصمة، مدينة لها تاريخ، بين المعاهد، مساءات المدينة، درة السياحة، أسماء وحكايات، حديث في الثقافة، جسور الوطن، 50، محراب الكلمة. عيش إيقاع الموجة، بنكها على الكيف.
8: القسم في المدرسة ولا في المؤسسة التربوية بصفة عامة ما هوش مجرد فضاء يجمع تلميذ بالمربي، هو البيئة اللي تتشكل فيها المعارف وتنمو فيها القدرات، ويكتسب فيها الطفل الثقة، القدرة على التفكير، المشاركة والتفاعل. لكن ماذا يحدث عندما يتحول هذا الفضاء إلى قسم مكتظ يجد فيه المعلم صعوبة في متابعة جميع التلاميذ، ويجد فيه المتعلم نفسه واحدا من عدد كبير لا يتوفر له دائما الوقت الكافي لطرح السؤال أو طلب التوضيح؟ الاكتظاظ داخل الأقسام هو من القضايا اللي تتجاوز مجرد عدد التلاميذ، لأنه انعكاساته قد تطال جودة التعلم وطرق التدريس والانضباط والعلاقة بين المعلم والتلميذ التلميذ وحتى الصحة النفسية لكلا الطرفين. هل يكفي أن نوفر مقعدا وطاولة لكل تلميذ حتى نضمن له تعلما جيدا؟ وما العلاقة بين كثافة القسم وقدرة المعلم على تشخيص الصعوبات الفردية ومرافقة التلاميذ المتعثرين؟ وهل يمكن الحديث عن تكافؤ الفرص التعليمية في ظل تفاوت أعداد التلاميذ والموارد المتاحة بين المؤسسات التربوية؟ لمناقشة هذه المسألة والبحث في أبعادها التربوية والبيداغوجية نستضيف في الإيدوناس الدكتور والباحث جميل زغل، اللي كالعادة نرحب به ونشكره على قبول الدعوة. مرحبا دكتور، أهلا وسهلا بك. نعود بعد قليل للحديث مع الدكتور جميل زغل، لكن قبل خلينا نسمع الروبورتاج وأراء الناس في الموضوع هذا. أهلا وسهلا بالجميع.
4: عسلامة. بوم باعتباري مربية نشوف أن الظاهرة هذه منتشرة بكثرة خاصة في المدارس العمومية وعلى جميع المراحل، يعني نلقوها في الابتدائي والإعدادي والثانوي، يوصل عدد تلامذة بين 35-40 ويوصل حتى 44، ونشوف أن الظاهرة هذه موجودة بكثرة في منطقة المدن مقارنة بالأرياف. ما منطقة نوصل ونلقوا عدد تلامذة أقل بين 10-15 في كلاس واحد، وأكيد الظاهرة هذه نشوفها تأثر برشا على المعلم والمتعلم في نفس الوقت. يعني المعلم شلقى صعوبة مش انه يوصل المعلومه الاكثر، يعني الاغلبيه التلامذه والتلامذه كيف كيف باش يلقى صعوبه في انها تاخذ المعلومه من الاستاذ، وحتى اللي يلقى عنده صعوبه ويحب معناها يوصل الاستاذ نتاعه لو عندي صعوبه يمكن هو ما يلقاش الوقت، والا الاستاذ ده ما ينجمش يتلهي به كما يلزم. يعني حتى التلميذ اللي عنده نقص الاستاذ ما ينجمش يخدم معاه خاطر ما عندوش الوقت وبريسك ما ينجمش يسيطر. يعني نصور 40 تلميذ واستاذ ما نجمش يسيطر على الحصة كما يلزم. كتلميذ نشوف اللي التلميذ أكيد بشي يلقى صعوبة خاطر نعرفه موجود التشويش في الأقسام. سويات زادة تختلف خاطر فما تلميذ مثلا عنده فرط حركة، تلميذ عنده صعوبة في التعلم، فما تلميذ عنده صعوبة في تقبل المعلومة، تنجم تتعاود المعلومة أكثر مرة مع تلميذ وما يفهمش بارابور تلميذ آخر اللي هو في سما عنده سرعة في تقبل المعلومة وفي فهم المعلومة. نشوف إنه المعطى الاكتظاظ أكيد بشي يأثر سلبا على المعلم متعلم في نفس الوقت وبدرجات مختلفة، وما هيش حاجة تخدم التعليم. يعني
9: والله باعتباري عندي اكسبيريونس معناها مربية عندي 10 سنوات، نجم معناها نقول لك انه الاكتظاظ يشكل برشا قلق بالنسبة للتلميذ والمربي في نفس الوقت. كيفاش؟ بالنسبة للمربي يلقى صعوبة في تقديم الدرس، في معناها طريقة الإلقاء الدرس، في طريقة معناها توصيل المعلومة، خاطر بالطبيعة عنده هو معناها 36 تلميذ وإلا حتى نوصل حتى 40 تلميذ، راه المربي معاه يلقى صعوبة كبيرة برشا في انه معناها طريقة إلقاء الدرس كما كنت نحكي لك، وإلا في الطريقة إنه معناها يفهم، خاطر بالطبيعة 36 تلميذ وإلا 40 تلميذ راهم ما عندهمش نفس المستوى، تلقى ضعيف، تلقى المتوسط، تلقى الباهي، تلقى اللي عنده صعوبة تعلم، تلقى اللي عنده معناها توحد، معناها بالطبيعة تلقى لهنا المربي عنده إشكال في إنه معناها يوصل المعلومة للناس الكل. وبالنسبة للمتلقي اللي هو التلميذ يلقى صعوبة بالطبيعة 36 تلميذ ولا 40، التشويش في الحس في الاكتظاظ، أصوات زادة، كذا هو.
10: عسلامة. فما الاكتظاظ في المدارس، يجي تلميذ كراسة ناقصة مش فاهم الدرس، فماش السيلوات، ماما فلان فكلي السيلوية، نيسي كوين، ما نيسي لا هي شو دروسكم مش فاهم ناقصين، نيسي في سويسة فسخة الصابورة، لا ما يفهمهاش، ما يفهمش خاطر الاكتظاظ ياسر وما نجموش، وما نجموش المعلمة بسكيش قداش من في 20 تلميذ ولا 23 تلميذ 25 تلميذ، نجمش نمشي روح كيف كيف. حتى في الاعداد قسم تعولدي فيها 34 تلميذ، في الساب 34 تلميذ ومش نجمين الروح توزيع تلامذة. فما مثال أنا كيفش نحب مثلا نحب نحاول ولدي نوزع قسم آخر، يقول لا عم مطلب، وفما ليه هما يحبوا يحاولوا وحدهم، الباهين حاطين في قسامة كمعينين وكل مدبلين وكل كا حاطين في قسم واحد مزيد معاهم بجمعة السيزيان مش دود، مش فاهمين شيء من شيء، مش عارفين حتى شيء من حتى شيء.
11: أنا سنين فهمت 23 تلميذ في القسم، فهمت فاهم برشا في الدرس ونخرج فاهم القسم والمعلمة الله يبينا. أما سادة سنة في الرابعة 35 تلميذ، في التلميذ فهم تلاميذ عندهم زايد في الحركة لا يبينا، مشكلة الدرجة القوية برشا ذيك يبدأ فاهم فينا فاهم تفهم بهي. أنا فاهم اللي فهم خطرة حركة برشا تلاميذ يعايزوا في القسم ويشوشوا، أما نيسا أني إنسان ما نجمش نفهم، لازم يشكون يعاوني قراءة ساعات نخرج مخ كأني ما يقريش أصل. كل خير خير يبدأ كم سنين معلمة لا يبينا 23 تلميذ لا يبينا بالكدي لا يبينا لا يبينا.
12: عسلامة، نقرأ منها قسم مش كما عمناول كما سنة، منها سنة مثلا أكثر منها تلامذة 32 تلميذ، منها حتى كان مش نوصل المعلومة الأستاذ ما نجمش نفهمها كما مش وصلي، فلي منها عمناول سهل، منها كنت نقرأ بالباء 15 تلميذ عمناول، منها منها كنت نفهم ونركز ومش برشة مش معبي القسم، منها نجم توصلي المعلومة بسهلة ياسر. سنة سعيب ما نجمش نركز مليح بالباء، مثلا نسأل سؤال يتلها بالآخر يتلها منها بتلميذ آخر، ولا هو يسألني سؤال ما نفهمهاش يتعدى اللي بعده، انا ما يقعدش ما يركزش معايا بالبه كيما اما عم نول، ما يركزوا معايا انا لساده بالبه مش كيما سنيه كيما عم نول، على خاطر معناها الاكتظاظ نتاع التلامذة معايا سنيه.
13: عسلامة، حاليا راهو ديما موجود الاكتظاظ في المدارس نتاعنا حسب المراحل الابتدائي والاعدادي والثانوي. اني تو نقرا في قسم دوزيام اني، القسم فيه جي 30 تلميذ، وهو اللي مخمكش مخليك مرتاحه في الكلاس، قرايتي ما نجمش نركز مع وزاد الاستاذ يتقلق من الشيء هذا معناها، وما نجمش حتى باش تفهم وباش تتفهم مع الاستاذ ما تنجمش، وهذا اللي معناها المشكله.
14: عسلامة، نايف في الليسية ما نفهمش برشا، فما 40 تلميذ يبدو يشوشوا برشا، المدام تنجمش توصلنا المعلومة، نبدأ ما نفهمش على خاطر كي كنت في المدرسة كانوا يعني شوية تلامذة كنت نفهم خير، ففي الليسية ما نفهمش برشا، فما برشا تشويش وحتى المدام تنجمش توصلنا المعلومة برشا، يكون الرقم أقل ولي فهم أكثر، تولي النجم نفهم وتنجم تفهمنا المدام.
8: يعطيها صحة وفاء على الروبورتاج، خطر معاناة كبيرة ينجموا يعيشوها تلامذتنا،
15: وعجبوني كعبروا صغيرات هكا وحدهم
8: كل حرقة معناها وكل وعي،
15: ما نفهمش صعيبة الحكاية معناها
8: مش كان التلميذ راه يعاني من المشكل هذي، حتى المربي في حد ذاته خطر ما يلقاش كيفاش ينجم يعطي الوقت الكافي للتلامذة الكل على حد سواء.
15: صحيح، وتعطلت الدروس نهار 4-7 أكتوبر 2026 بكل المؤسسات التربوية في السويسي في ولاية المهدية على إثر وقفة احتجاجية نظموها مجموعة من المربين احتجاجا وتنديدا بالاكتظاظ اللي يعتبروه غير مسبوق داخل قاعات التدريس بالمدرسة الإعدادية طريق شربين بسويسي. ربح وصلوا حتى 50 تلميذ في القسم بعد الوقفة الاحتجاجية هذية، هبطوهم 43 تلميذ.
8: وكيفاش صارت المعنى اللي حكي، عملوا قسم جديد ولا كيفاش؟
15: والله ما نعرفش، ممكن فما إعادة توزيع عادل للتلامذة بوتيت، خاطر نعرفوا احنا الأقسام علاش تتعبى برشا راه تتعبى على خاطر فما طلب كبير بما على بعض الأساتذة وإلا على أمبلوا دو تون ولا على غيره، ومع ذلك مازالوا محتجين ومازالوا متقلقين يعني
8: خاطر حتى 43 مش شوية
15: لا يتماشى مع المتطلبات البيداغوجية. نعم. علما أنه أرسلنا وفاء باش تحاول تسجل غادي لقات الوضع محتقن شوية، وللموضوع متابعة إذا كان فما أي حاجة نجم متابعها إن شاء الله في قدم الأيام ينقص على قيل الوصل 35 36 أبرك، هو ديجا هيك وبرشا.
8: نعم.
15: وهيك سمعت في الروبورتاج معنى كلهم يحكيوا على 30 الفوق، معنى أغلبهم يحكيوا على 30 تلميذ وأكثر.
8: عجبني الوليد اللي قال لك أنا كنت في القسم فيه 23 تلميذ فقط راني كنت نفهم، وكان أكيد الأستاذ معناها ينجم يركز معانا واحد واحد. السنة لقيت روحي ضايع شوية خطر العدد كبير والاكتظاظ موجود معناها في القسم متاعه، فلاقي إشكالية في أنه يفهم
15: معلمان، وأنه لازم ما ننسيوش نطبقوا المنشور الوزاري الخاص بتلاميذ ذوي الاحتياجات الخصوصية وأطفال التوحد اللي مدمجين معناها أطفال الدمج المدرسي، هذوكم راو على كل تلميذ ينقصوا ذوي 3 ولا 4 تلامذة، وهذا الحقيقة للأمانة مش معمول به برشا، لأنه نلقاو 4 ولا 5 تلامذة من ذوي الاحتياجات.
8: كيفاش باش يعمل مربي سامحني؟
15: الله يعينه بالحق، الله يعينه. احنا اليوم نصفوا في معناها نقفوا مع المربي اللي بالحق مش سهلة، راهي العملية راهو يروح لداره إنسان تعب برشا بعد الضغط هذاك الكل، وخاصة كي نحكيو على الابتدائي وعلى السنوات الأولى. ربح،
8: خلينا نرحبوا بالدكتور جميل، أهلا وسهلا دكتور جميل الزغل الباحث، والدكتور سعداء جدا بتجدد الموعد معك.
16: إذن وأنا أسعد مدرس.
8: يعيشك دكتور. خلينا في البداية نعرفوا الاكتظاظ شنو المقصود به داخل القسم من منظور تربوي وبيداغوجي، يعني هل يرتبط الأمر بعدد التلاميذ فقط ولا يتعلق أيضا بمساحة القسم، بطبيعة المادة، بوسائل العمل المتاحة داخل القسم؟
16: بالضبط، أنا أقول الاكتظاظ معنى العمل العادي في القسم في فصل دراسي تقريبا معنى ثم عدد أمتار مربعة يعني مجهولة لكل معناها متعلم، لكل تلميذ، لكل طفل، هو تقريبا في حدود المتر ونصف مربع، متر مربع ونصف.
8: نعم.
16: بمعنى أنه تقريبا نحن في قسم الأقسام، نحن في تونس عادة 6 على 8 معنى 48 متر مربع. تقريبا عدد التلاميذ اللي نورمال ما اللي في الظروف العادية الطبيعية كيف ما قال الرابورتاج هو من 24-25 تلميذ. هذه هو الظروف الطبيعية العادية اللي يقدر فيها المتعلم أنه يتنقل بحرية، أنه يتنقل بالمعنى بالحرية التي تتيح له أنه يكتسب المعرفة،
8: يشارك، يتفاعل.
16: هو المنشود.
8: نعم. هو أما بين الموجود والمنشود فما مسافة.
16: بالضبط. أنا نحب نركز بالنعلم اللي يسمعونا هو أنه ما تلتجأ، وهذا ليس بدفاع ولا تبرير، ولكن هذا واقع، ما تلتجأ المؤسسة التربوية إلى أني معناته يتخصص عدد تلاميذ ولا تلحق عدد تلاميذ يتجاوز هذا العدد 24 و25 إلا إذا وقت ما إكراهات وإكراهات عميقة جدا.
8: نعم.
16: بمعنى أنه كيف ما قالوا لي، قال أنا عملنا ونقرأ في قسم 23 السنة في الابتدائي، اليوم وقت نقرت الأعداد يقول لي في 40 و 40.
8: نعم.
16: كما نحن فما مدارس ابتدائية يكون التلميذ عادي نزوره في المدارس العدد 20 و 18 و 15 تلميذ، لكن المدرسة الأخرى اللي عليها الطلب فيكون العدد يكون كبير وكبير جدا.
8: نعم.
16: بطبيعة هنا حتى أكون منصفا، هنا ثم بعض الأحيان وهذا اللي تقال في الريبورتاج وهو ممنوع بالقانون، هو أنه نخصص قسم للممتازين.
8: نعم.
16: وهذه ممنوع بالقانون، احنا قانوننا في المؤسسات العمومية والخاصة ضرورة أنه كل قسم يتم فيه التوازن ما بين الجنس والمعدلات. بمعنى هذه حكاية قسم نموذجي هي الحقيقة خطأ يقوم للأسف موجود، ولكن أهدافه أن نخصص قسم للنموذجي وقسم للضعف، هذا الكلام تباع ما يحققش مبدأ تكافؤ الفرص.
8: نعم. ما موجود
16: هي هامة جدا
8: نظرا
16: من ذوي الصعوبات والاضطرابات اللي عندهم توحد.
8: نعم.
16: نعرف القانون هنا كيف كيف في القانون المدرسي في التراتيب المدرسية، احنا نقول كل تلميذ مدمج يتم معناه يعوض 5 تلاميذ.
8: اي
16: بمعنى 3
8: 5 سي جميله
16: ادمان. هو كانه 15 تلميذ عاديين.
8: نعم.
16: فلذلك المعلم اللي عنده ولا الاستاذ اللي عنده 25 تلميذ وثلاثة تلاميذ مدمجين فكانه عنده 40 تلميذ.
8: نعم.
16: شفت اللي سمعنا يقولوا كانكم تحكيوا في النظريات. هذا ما يتوجد في الاوراق.
8: صحيح.
16: ولكن في الواقع نقول انه في الواقع ثم اكراهات. ايش معناها اكراهات؟ مدرسه ابتدائيه مش توجهت لمدتها للمدارس الاعداديه، الاولياء الكل تحبوا يتوجهوا للمدرسه الاعداديه اللي بجنب الدار. فايش يعمل الولي؟ الولي يحول ولده من سنه خامسه للقسم للمدرسه هذيك. فالمدرسه الاولانيه يتم فيها عدد ناقص جدا، نوصل حتى لغلق مؤسسات بسبب ما تمش كامله. وفي نفس الوقت الجهه على بعض 5 كيلومتر و 10 كيلومترات فنلاحظوا انه مدرسه بالعرض يعني العدد التلاميذ يوصل يتضاعف في عامين وثلاثه.
8: نعم.
16: الحل ده اننا حتى نكون عملي. شرح اكيد الوضع هذا في بعض الاحيان هو وضع اشبه بالمعجزه.
8: قبل الحل دكتور،
16: نعم.
8: اقبل الحل سمحني، نحب نسأل طبعا. يعني أثار الاكتظاظ هذية تتفاوت بين المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية، وأي المراحل تحتاج في تقديركم إلى عناية أكثر من حيث عدد التلاميذ داخل القسم؟
16: والله الحقيقة كل مرحلة عمرية، بشكر على السؤال لأنه دقيق جدا.
8: نعم.
16: يعني كل مرحلة عمرية من الأطفال والمراهقة هي مرحلة هامة جدا وعندها خصوصيتها.
8: صحيح.
16: وقت نقول لك الدرجة الأولى والثانية تعتمد بالأساس على المحسوس وعلى النشاط والحركة.
8: نعم.
16: خيلوا ثلاثة كلمات هذوما. فالتلميذ المتعلم اللي ما يلعبش واللي ما يمارسش مثلا المعدودات، ما يمارسش في الرياضيات، درسه مش يكون نقص.
8: نعم.
16: في الدرجة الثانية مش نمر إلى تثبيت المعلومات. ف فأكيد المتعلم يحب يلقى الجو المناسب حتى أنه يتفاعل. وعلما ثم كلمة تواترت برشة اللقاء في الريبورتاج يقول لك التلميذ متلقي، التلميذ مش متلقي، هو التلميذ فاعل في العملية التربوية.
8: نعم.
16: هو جاي معناها يفعل، يعني هو ينتج، هو ينشط.
8: نعم.
16: في المرحلة الثالثة مثلا في الدرجة الثالثة خامسة وسادسة هو مر إلى مرحلة أنه يكتسب المعلومة يوظفها.
8: نعم.
16: لذلك وفي الإعدادي كذلك، يعني هنا كل مرحلة عمرية يعني ضروري أنه ماذا بنا نحن نرنو، نحن نتمنى أن يكون تم عدد من التلاميذ يوافق اللي قلنا على الأول من 23 24 25 تلميذ.
8: نعم، احنا نركزوا برشا على التلميذ وأهمية أنه نوفروا له الفضاء المناسب باش يكون فما تكافؤ الفرص، وباش تكون العملية التعلمية فيها تفاعل وفيها فايدة. لكن زادة ما يلزمناش ننسوا اللي ارتفاع عدد التلاميذ يأثر في قدرة المدرس على شرح الدرس، على متابعة مدى استيعاب بالتلامذة، على التثبت من تحقق الأهداف التعليمية اللي يرسمها في البرنامج متاعه.
16: هذا مما لا شك فيه، على فكرة صوتي تقطع شوية. هذا مما لا شك فيه، ولكن احنا دائما وأبدا من خلال منبركم الإعلامي أنه نحن أمام المشكلة هذه. صحيح احنا واعيين بأنه درجة أو درجة الأداء نقوله نحن التميز ربما صعيب باش نوصلوا، ولكن مش مستحيل. لذلك علاش انا لهنا فرصه انه لهنا كيف يتصرف، كيفاش ننصحوا المدرسين والمدرسات وكذلك الولي، كيفاش نحن نحاولوا نخففوا من وطأة هذا الاكتظاظ. انا اولا نحب نذكر زملاء المدرسين والمدرسات بانه ضروره اعتماد تقنيات تنشيط يجب ان تكون مرنه محفزه وحازمه في نفس الوقت.
8: نعم.
16: معناها مرنه يعني هذاك المدرس اللي يدخل يحب كلمته، راو إذا حبوك ارتاح. نتكروا مع بعضنا، كنا كلام ذا وتو مدرسين ولا مشرفين، راو إذا أولا العلاقة الموجودة ما بين التلامذة الأطفال المراهقين المتعلمين وأستاذهم وأستاذتهم هي المحبة الصادقة.
8: نعم.
16: وثم محبة صادقة مش تولي ثم ثم معناها الثقة، ثم الاحترام. وقتها تشوفوا قديش درجة التشويش ودرجة هذيك الاحتقان الموجود في المؤسسات ينقص برشا.
8: فما حاجة أخرى دكتور سمحني، فما حاجة أخرى زيادة، احنا ديما نحكيه على ذوي الصعوبات، كيفاش معناها مش يلقى المدرس القدرة والوقت الكافي باش يشخص الوضع وباش يكتشف ذوي الصعوبات إذا أيوة. كان يكون في قسم مكتظ برشا.
16: أولا هذي راهو دومين آخر، على فكرة ما كملش نجاوب على السؤال الآخر ما يسالش.
8: أنا
16: مش أقول لك من ذوي الصعوبات، أولا احنا عندنا إشكالية، وإلا المشكلة اللي من وعي بها جميع من يمتصف ويستمع إلينا هو مشكلة التشخيص. راهو كلمة عنده صعوبات في المطلق راهي كلمة شاملة جامعة ما فيها حتى معنى. ضرورة أنه نشخص الصعوبات أو الاضطرابات، ثم فرق ما بين اضطرابات التعلم وصعوبات التعلم وصعوبات التمدرس. ثم الطفل يكفي انك تعرف، يعني هي على كارت بيرسوناليزي، يعني يكون كل طفل كل متعلم عنده طريقه تصرف معه. هنا ضروره الى تشخيص الحاله الاهميه القصوى، شكون يقوم بها؟ هنا الشراكه بين الولي والاداره والاطار التربوي والمؤسسه التربويه، نقوم بالتشخيص. ثم الطفل يكفي انه ندعمه له في كتب نفسه، ثم تصل أني نتجاوز بفرط الحركة اللي عنده، ثم التلميذ هو عنده فرط حركة سلوكي بمعنى أنه نكونوا حازمين معه أكثر، ثم تصل ما يعرفش يكتب، ما ينجمش يكتب، لذلك ما نطالبوش بالكتابة، ثم التلميذ هو عنده معناها السهوة، معناها عنده النسيان،
8: يسرح
16: كيفاش نتعامل معه. فلذلك أنه هاتي الملفات بطبيعة اللي نقول فيه برشا مدرسين يقولوا هذا وين، ولكن هذا هو الأصل، لأن المدرس في الأخير مش مختص باش يقوم بعملية التشخيص. لذلك ما من المفروض أنه تكاتف الإدارة الإدارة الصحية مع المندوبية التجاوية للتربية مع إدارة المؤسسة
8: نفسي.
16: مع الولي مع المدرس، وقتها يكون النشاط متاعنا والعمل متاعنا يكون وظيفي. ودائما وأبدا أكد على أنه التلامذة من ذوي الصعوبات ومن ذوي الاضطرابات راهم التلامذة قادرين على النجاح والتألق طبعا.
8: نعم.
16: يعني ما هماش ناس ناقصين، ما مش ناس سمحوني بالكلمة وحشاهم أن يكونوا معاقين، هما ناس عاديين، فقط ثم حاجة ديسفونكسيون، ثم حاجة مش ماشية نقدروا نتجاوزوها معهم.
0: نعم.
16: إذا فهمناهم.
0: نعم. واضح. سي جميل باش نرجع للسؤال باش تواصل الإجابة على السؤال اللي كنت حكيت قبيلة على محبة. نعم. على المحبة اللي تجمع معناها هاك العائلة هذيك اللي تلم كل نهار من 8 حتى نصف النهار المعلم والتلامذة نتاعو وساعات يبداو يقول لك ولادي مش تلامذتي هذوكم وليداتي.
16: نبدا لهنا علاش القسم عند المدرس الاولاني يشوش
0: صحيح
16: نفس القسم عند صحيح. المدرس ده يشوش.
0: اي هذا هو السؤال وانا باش نقول لك حاجه سي جميل
16: طبعا.
0: يقول لك مثلا انا المعلم هذاك نتعدى بحذا قسمه كما كنت انت نسمعوا الدنيا كالم الناس كلها راكحه وفي نفس الوقت يحبوه معناه مش خايفين مش خوف اما هو فما علاقه هكا محبه كبيره ما بين بعضهم والقسم الاخر ولا المعلم الاخر متعودين ديما قسمه فيه تشويش دونك يقول لك هذا يسيطر على قسمه وهذا لا شنو هو الفرق استاذ
16: مفهوم السيطره شفت هنا مفهوم السيطره هو نحن معناها في علم التربيه يجب ان يكون المدرس يكون يسيطر عنده سلطويه في قسمه ولكن السلطويه نابعة عن الحب بمعنى انه كالصغيرات انا اللي ننفع جميع زملائي وزميلاتي ننصحهم حبك يا مثل حبهم لذواتهم قطع نظرة للنفس وعلى بوش يخدم وامه اش تخدم قطع نظرة لمستوى الدراسي قطع نظرة هو يحبب روحه ولا ما يحببش حبه لذاته لانه تو تشوف كيفاش يبادلك الحب والاحترام. ثانيا انك تكون قدوه حقيقي مثلا من الانضباط في التوقيت انك تحترم له وقت التلميذ وهو قديش نهاري مش يتأنبه لانه جاء متاخر توجع نفسه كذلك انه تحترمه في توقيت المخصص للعمل انه ما متلهاش عليه كذلك توصيه بالله هي توصيه بسيطه في اذن زملائنا للاقصاء راهو الاقصاء راهو فشلت العلاقه علاش نحن المدرس يمشي مباشره اني اقصي التلميذ من القسم
0: نعم
16: علاش في الاقصاء هذا هو دليل على انك ترفع اني فاشل في اني نتعامل مع الطفل هذاك
0: نعم
16: ثم طرائق اخرى هذا جانب المدرس اللي انا نجعله معناها نخليه في معناها مقام كبير برشا لانه هو يعني يحسن تصرف وسيطره على قسمه كذلك في تقنيه التنشيط ضرورة أن يشارك جميع المتعلمين مهما كان مستواهم ما نخدمش كان مع القويين ما في الأخر القويين يشارك والبيطل يشارك والمتوسط يشارك واليقعد في الطاولة الأولى يشارك والطاولة الأخرانية يشارك كيفاش وقت يبدأ المعلم يتنقل في قسمه يمشي ويجي البصر نتاعو كيف كان يخدم في القسم لدرجة أنه التلميذ يحس روحه ديما محاط بمعلمه بأستاذه في تنقلاته في نظره إلى غير ذلك النقطة الثانية واللي هامة جدا الأولياء يا سادة أولياء أنا ننصحكم أنه دائما وأبدا ما نتكلموا على المدرسين إلا بالثقة والاحترام
0: نعم
16: أعطي كلمتكم
0: قدام أولادكم
16: القسم يمشوا موافقين
0: نعم
16: قدام أولادكم بالطبيعة هنا خليوا كلمتكم يحترموا سيدة مؤنستهم ما تخليش التلميذ أنه هو مشي ومنفطيس وموش لا مبالي علاش كذلك بالنسبة للتلميذ متاعنا وليداتنا هنا إذا يكون الجو التشويش ثم التشويش مقبول في العمل ولكن فما تشويش فما ضيعة وقت إن أنا كأستاذ ولا كمعلم جيت للإدارة ولا كلمت الولي قلت لولدك يشوش يا سيد الولي سيدة الولية ننصحك ما تبررش لولدك
0: نعم
16: أوقف إلى جانب الأستاذ تو تشوف صحيح نحن أمام وضعية بيداغوجية صعيبة لا تخيلوا أستاذ أو معلم أربع ساعات وفي جو من معناه تخيلوا في الاكتظاظ فيش مش يكون خلنا نعاونوه نحن أن نكونوا نساعدوه تمثيقة متبادلة ثقة متبادلة وراه شراكة الأخير على قدر ما تكون شراكتنا مع الإطار التربوي تكون موجود على قدر الدور اللي يستفيد
0: خلينا نكونوا عمليين دكتور خلينا نكونوا عمليين شنية الممارسات البيداغوجية اللي يعني يستطيع المدرس اعدادها باش يخفف من اثار الاكتظاظ حتى في انتظار حلول تنظيمية وهيكلية
16: والله اولا انا ادعو المندوبيات رجاء ان هنا اسمعوني انه الى اعاده النظر في الخارطه الجغرافيه بالنسبه للاعداديات المدارس الابتدائيه
0: نعم
16: راهي مشكله عويصه جدا ثم مدارس ابتدائيه فيها اكتظاظ لانه هي تتوجه تلامذتها الى اعداديات والحال انه كان بيسكنوا بجنب الاخرى هي مشكله الاولى كذلك اعاده النظر في نقل التلاميذ ثم الولي اللي نقل ولده بسببه لاخر بعد سبب مبتذل في اول العام خلينا بعضنا نتعاونوا انه نعملوا التوازن بيداغوجيا هنا اللي ننصح به انه اولا مشكله الاكتظاظ هي مشكله ولكن وجب ان نتجاوزها كيفاش نتجاوزه بانه كيفيه احكام قياده الفعل التربوي في القسم.
8: نعم.
16: ان المدرس ولا المدرسه اول ما يحرص على ارساء علاقات ايجابيه، علاقات وظيفيه، ولكن في نفس الوقت فيها المروءه وفيها الحزم.
8: نعم.
16: يعني عادي انه يتعاقب الطفل، وانا كوالي ساند المدرس الدرس هنا يحرص الاستاذ ولا المعلم على انه يتعامل مع التلاميذ الكل، وخاصه المتوسطين والضعاف،
8: حتى يقسمهم الى مجموعات ولا يشتغل على مشاريع.
16: طيب اسمعني، شوف والنظريا كلام مش كنت نجم نقوله انا. لو عندك 40 دقيقه مع حصه قراءه، اذا مش عامل مجموعات مش مريح 20 دقيقه.
8: نعم.
16: قدام 38 تلميذ، هو المعلم وقت يوزع كراسات القسم على 38 تلميذ يضيع برشا
15: وقت، يضيع برشا وقت
16: يوزعهم فقط. فلاحظوا لهنا انه انا نحب نكون عملي، لانه نطور اول حاجه من تكوين المدرسين في ناحيه تقنيه التنشيط.
8: نعم.
16: من انه بالحقيقه نحب خدمتي، هذه رساله رساله عظيمه ياسر، نحب هذيك الصغيرات، وكذلك الصغيرات نعملوا وثائق الفصل في داخلنا.
8: نعم.
16: نعملوا الجزاء والعقاب، اللي مش يلتزم بالصمت يلتزم بالانضباط عنده هديه، واللي مش يكون غير ذلك ما حناش مش نعاقبوه، لكن مش نعطيوه حاجه اخرى اللي هي تنفسه. فهنا الحقيقه هي حلول، هي معناها مجديه في انتظار انه نحلوا مشكله الاكتظاظ.
8: نعم. نتصور حتى الـ يعني الرقميات والتقنيات التكنولوجيه الجديده

0: نفس الوقت على أنه جميع المتعلمين يتواصلوا معه، ولكن في نفس الوقت رجاء من الأولياء أنه يوفوا هذا الفضاء للي يتبعث من أجله مش المشاكل الأخرى.
1: نعم.
0: برشا مدرسين يقول لك أنا عملت فضاء من نوع هذا، بيكون نلقى الفضاء هذا الولي اللي يشكي، الولي اللي يعطي ملحوظة كذا اللي هو لغة أخرى يعطي تعليقات خارجة على الفضاء.
1: نعم.
0: المدرس مدعو إلى توظيف هذه معناها الرقميات، هذه التقنيات، ولكن في نفس الوقت أنه يحسن توظيفها باتجاه أنه المتعلم يصبح قادر على أنه ينخرط العملية التربوية.
1: نعم، شكرا جزيلا لك دكتور على هذه القراءة المعمقة، ونلتقي إن شاء الله في مواعيد لاحقة مع مواضيع أخرى. شكرا.
0: شكرا جزيلا لكم، يعطيكم الصحة، عايشك مثل الله فيك.
1: احنا مواصلين معاكم مستمعينا الكرام اخر فقرات ملفات تربوية.
2: بروفيل تربوي. في تاريخ التربية التونسية فما اسماء ارتبطت باصلاح المدرسة، واخرى ارتبطت بالدفاع عن حق الانسان في المعرفة، لكن زاد فما شخصيات جمعت بين الكلمة والموقف وبين الفكر والممارسة، فخلت أثر تجاوز زمنها وبيئتها. ومن أكودا، هذه المدينة الساحلية التي أنجبت رجالاً ساهموا في الحياة الفكرية والإصلاحية في تونس، فيبرز اسم الشيخ سالم بن حميدة، أحد رواد الإصلاح الاجتماعي، والرجل الذي آمن بأنه تعليم المرأة ضرورة لبناء الإنسان والنهوض بالأوطان. تولد سالم بن حميدة بمدينة أكودا سنة 1882، وينشأ في بيئة ارتبطت بالعلم والمعرفة. حفظ القرآن الكريم وتابع تعليمه، ثم انتقل إلى العاصمة لمواصلة دراسته، والتحق بجامعة الزيتونة وين تعمق في العلوم والمعارف قبل ما يتجه للتدريس والكتابة والعمل الإصلاحي. ما كانش سالم بن حميدة مجرد معلم ينقل المعارف تلامذته فقط، بل كان صاحب رؤية يشغلوا واقع النهوض بالمجتمع، وانخرط في الحركة الإصلاحية التونسية، وكتب عديد من الصحف اللي كانت منابر للنقاش الفكري والاجتماعي في مطلع القرن 20. كان سالم بن حميدة يدرك أنه إصلاح المجتمع ما يتحققش دون إصلاح التعليم، وأنه المدرسة لا ينبغي أن تظل أسيرة للجمود والتخلف، بل عليها أن تفتح أمام الأجيال أبواب المعرفة وأن تستجيب لحاجيات الإنسان وتطلعاته. لكن القضية التي تكشف جانب عميق في فكر سالم بن حميدة هي قضية تعليم المرأة في زمن كانت فيه مواصلة الفتاة تعليمها إلى مستويات متقدمة أمر غير مألوف، فاختار سالم بن حميدة أن يدافع عن حقها في التعليم، وأن يجعل من قناعاته الفكرية ممارسة داخل أسرته نفسها، وكان يعتبر من أول من يرسل ابناته للتعليم والدراسة، وتخرجوا عالمات ومربيات، وكانوا من أول التونسيات الحاصلات على شهادة البكالوريا والشهادة الجامعية.
3: ابناته كلهم قرأوا وقراهم بالرغم من المصاعب يلقاه، ولكن هو اللي كان قاعد وكان مصر على نفس الاختيارات اللي بدها منذ البداية.
2: فما كانتش القناعة عابرة في مسيرته، بل حضرت حتى في كتاباته اللي من أبرزها كتاب الزهريات اللي كتبه سنة 1928، تناول فيه قضايا التعليم وخاصة تعليم الفتاة بأسلوب جمع بين النثر والشعر، وعكس انشغاله بمكانة المرأة ودورها في المجتمع. ومن المحطات الدالة في مسيرته أيضا مساندته للمصلح التونسي طاهر الحداد، الذي تتلمذ على يديه في المدرسة العرفانية في باب السويقة بالعاصمة، وقف بجنبه زمن الشدة وقت أصدر طاهر الحداد كتابه امرأتنا في الشريعة والمجتمع، وقاطعوه شيوخ جامع الزيتونة المتزمتين بسبب دعوته لتعليم المرأة وتحريرها. فرغم الترهيب تقدم الشيخ سالم بن حميدة وترأس موكب الاحتفال.
3: من أكبر المصلحين في تونس الشيخ سالم بن حميد،
4: أيه.
3: ورفيق طاهر الحداد،
4: أيه.
3: وكتبوا وقت على حرية المرأة، وثم المطالبة بحق المرأة في التعليم العمومي.
2: يغادرنا سالم بن حميدة عام 1961، لكن رحيله ما ينهيش الأسئلة اللي شغلت فكره. فاليوم وإحنا نتحدث عن تكافؤ الفرص في التعليم، وعن جودة المدرسة، وعن دور الأسرة في دعم المسار الدراسي للأبناء والبنات، نستحضر

0: تجربة رجل أدرك منذ أكثر من قرن أنه نهضة المجتمع تبدأ من الإنسان، وأنه تعليم الفتاة مهيش قضية تخصها وحدها، بل هو شأن يرتبط بمستقبل المجتمع بأسره. وفي بروفيل تربوي، ونحن نعيد قراءة سيرة هذا المصلح، لا نبحث في الماضي عن أسماء نهتفي بها فحسب، بل نبحث عن أفكار ما زالت قادرة على محاورة حاضرنا، وعن تجارب تذكرنا بأنه الإصلاح الحقيقي يبدأ حين نمتلك الشجاعة لنؤمن بالإنسان وبالتعليم باعتباره رسالة تتواصل أثرها من جيل لجيل. بروفيل تربوي.
1: ملفات تربوية. ملفات تربوية، إعداد وتقديم
2: ربع عبد اللاوي
3: مع ربح عبد اللاوي
2: ومروى الزيدي.
4: انتصف النهار على موجاتنا، تحية تصلكم من فتح ساعات في تقديم نشرة مفصلة للأنباء. إلى عناوين النشرة: مسح لوزارة الفلاحة يكشف عن إصابة ما يقارب 80,000 أصل زيتون بمرض سل الزيتين بمعتمدية ملولش، والوزارة تقر إجراءات لمنع انتشاره. انطلاقة متعثرة لموسم الزراعات الكبرى بولاية نابل، ونسبة التزود بالبذور لم تتجاوز 15% من حاجية الجهة. الجامعة المهنية المشتركة للسياحة التونسية تدعو إلى مراجعة موعد عطلة الشتاء للموسم الدراسي الحالي وتمديدها إلى غاية غرة جانفي. إلى تفاصيل الأنباء، أكد رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالمهدية صالح شرف الدين للزميلة نادرة إسماعيل أن وزارة الفلاحة اتخذت جملة من الإجراءات العاجلة لمنع انتشار سل الزيتين بعد تسجيل إصابة 80,000 عود زيتون بمرض سل الزيتين في معتمدية ملولش من الولاية المهدية.
5: عين المدير العام للصحة النباتية على عين المكان صاحبة الاتحاد والمندوب الجهوي للتنمية الفلاحية والفريق الجامعة وخاصة معهد العالي للزيتين بصفاق، وبعد كل الزيارة بجلسة عمل قعدت 4 سوايع الجلسة هذه، والمخرجات بتاع الجلسة هو أولا يتعاد الديوان الوطني للزيت، الديوان الوطني للزيت بزبيرة الزيتون على عاتقه، ثانيا خصص مبلغ مالي بما قيمته 250 مليون للوقاية من هذا المرض. حاجة ثالثة الفرحانين بها اللي هو تكوين فريق عمل مختص فني مباشر في المندوبية، باش معناها وكل الأطراف من الاتحاد إلى غير ذلك، باش معناها الموضوع هذا تابعوا متابعة يومية وتصير الوقاية معناها وعدم الانتشار من المرض هذا. يقولوا تربي ما نخليوهاش المرض هذا معناها يتفاقم في الجانب تاعنا. والله المساحة توكيل مقدرة ما يقارب 80,000 عود زيتون معناها وقافة من المرض هذا هي في منطقة العيفة ومنطقة هنشير الشط بما تمديد ملوش.
4: من المهدية إلى نابل، انطلاقة متعثرة لموسم الزراعات الكبرى بولاية نابل، حيث لم تتجاوز نسبة التزود بالبذور 15% بعد أن تمت برمجة مساحة تقدر ب 45,000 هكتار للزراعات الكبرى وتخصيص 21,000 قنطار من البذور لفائدة الولاية، وفق ما صرح به محمد بن معاوية رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة بمنزل تميم المكلف بالزراعات الكبرى للزميلة فاطمة بن عثمان.
6: المساحة المبرزة هي حوالي 40-45,000 هكتار بالنسبة للزراعات الكبرى. بالنسبة للبذور، بالنسبة لولاية نابل الحصة متاعها المخصصة لولاية نابل هي في حوالي 21,000 قنطار، منها 17,700 قنطار قم حصل. بدأ التزود بخطى ثقيلة شوي. احنا توبي كاين نمشيو فيها حكاية 10%، ما وصلناش حتى 15%. هذا اللي معناه يخلي شوية تهاب نتاع الفلاح على اقتناء البذور من مراكز التجميع. نقص عندنا في مادة الدي اي بي مع كل أسف، واللي هي الركز عليها ياسر في الزراعات الكبرى، كما نقص كبير. مادة سيبر 45 متواجدة والفلاحة قاعدة تخدم فيها، لكن كما تعرف الفلاحة يحفظوا مادة الدي اي بي اللي هي فيها نسبة كمية من مادة لامونيتر اللي تخلي كي نزرعوا بها يعني الانطلاقة بتاع النبتة تكون باهية وسمحة.
4: إلى ولاية زغوان، حيث انطلقت المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية في تنفيذ جملة من المشاريع الهامة في البنية التحتية بالمؤسسات الثقافية، من بينها إعادة تهيئة المركب الثقافي باعتمادات مالية فاقت 1,000,000 دينار، وإعادة بناء مكتبة الأطفال بزغوان، وتهيئة قاعة العروض ببرم شرقة. المندوبة الجهوية للشؤون الثقافية بزغوان شيراز جاي، ومزيد من التفاصيل في ميكروفون الزميلة حنان العباسي.
3: قريبا سيقع استلام المكتبة العمومية للشباب والكهول بالفحص اللي وقعته ساعتها وإعادة تهيئتها، وإن شاء الله كيف باش تكتشفوا فيها زادة حديقة الكتاب اللي باش يقع تركيزها في المؤسسة. تكلفة تقريب في 800,000 دينار. كيف عنا المكتبة العمومية للأطفال بزغوان بعد فترة غلق لمدة تفوق 5 سنوات وقع هدمها والانطلاق في إعادة بنائها، زادة كيف في تكلفة تقريبية 800,000 دينار. إن شاء الله عنا المركب الثقافي وقع إسناد الصفقة، طالت فترة الغلق والحمد لله تم إسناد الصفقة، وقريبا إن شاء الله تنطلق الأشغال زادة بكلفة مهمة تقريبا في 1,800,000 دينار. كيف لهنا قاعت العروض انطلقت الأشغال، توا فما أسباب تقنية وقع توقف الأشغال لمدة محددة، إن شاء الله يقع استئنافها. قاعت العروض دار ثقافة بمشارقة كيف انطلقت فيها أشغال توسعة وتهيئة خلال شهر جوان.
4: في بقية أنبائنا، دعت الجامعة المهنية المشتركة للسياحة التونسية إلى مراجعة موعد عطلة الشتاء للموسم الدراسي الحالي وتمديدها إلى غاية غرة جانفي، بما يتيح للعائلات الاستفادة بصورة أفضل من فترة نهاية السنة، ويوفر القطاع السياحي ظروفا أنسب لتنظيم برامجه وعروضه وتحفيز الطلب على السياحة الداخلية. كما اقترحت الجامعة اعتماد مبدأ التناوب في برمجة العطل المدرسية بين الأقاليم الخمسة، بما يسمح بتخفيف الطلب على المؤسسات السياحية ويساهم في الحد من ارتفاع أسعار الحجز للعائلات التونسية. رئيس الجامعة المهنية المشتركة للسياحة التونسية وليد الطريطر.
7: يوم 30 سيكون يوم عمل، وهذا احنا نراه اللي هو النجم يأثر في القطاع السياحي خاصة على المناطق الداخلية والصحراوية اللي احنا قاعدين نعملوا على تطويرها وجذب السياحة الداخلية. برشا من المنظرين في بلونش بالتغيير هذايا، فترة هذايا كل اللي يأثر حتى في استراتيجيتهم للتسويق للأسعار. احنا حبينا ديما الحلول تكون مش بالحلول السهلة اللي تمكن وزارة التعليم، نشوفوا ديما تداعيات الاقتصادية. كانت فرصة باش ندعي ودي احنا نحبوا نطوروا السياحة الداخلية ونعطيه أكثر فرصة للتونسي باش يعرف في بلاده باش يفرهد صغاره بالسوم زادة للمعقول. توا احنا ديما سلعة الشتاء ولا حتى سلعة مارس بالطبع باش تكون فهم الطلبات كبيرة، دونك حتى في الأسعار باش تكون مرتفعة. احنا عطينا اقتراح ينجم نترسوه مع بعضنا، احنا عندنا توا 5 أقاليم، انه علاش يكون ثم تزامن تونس كل عطل تبدأ من 14 مثل توفى في 28، علاش مش كل زوز أقاليم 3 يبدأوا في الوقت والأخرين ثم ديكلاج بالنهارين، كان نجمو نربحو أسبوع آخر. تولي العطلة في تونس ان جنرال تولي لمدة 3 أسابيع، وهذا مش حتى امباكت على السياحة، معناها حتى المشكلة النقل. وإحنا كل عام ديما عندنا مشاكل في التنقل، لكن لي زيتيديون كلهم فرد وقت ازدحام في اللواجات في الكيران، هذا كل يخفف معناها.
4: تفتح مراكز الإعلامية الموجهة للطفل بمختلف جهات البلاد باب التسجيل للورشات التكوينية السنوية للسنة التربوية 2026 و2027 بداية من اليوم. وأوضحت إدارة المركز الوطني للإعلامية الموجهة للطفل أن معلومة التسجيل لورشات التدريب قد حدد ب100 دينار، وأن التسجيل يكون حضوريا. رئيس المركز محمد زنين والتفاصيل.
8: المركز الوطني للإعلامية الموجهة للطفل حضر برنامج متاع ورشات تدريبية ووحدات تكوينية تشمل مختلف الفئات العمرية من 5 إلى 18 سنة، وتشمل زادة عدة محاور في مجال الإعلامية والتكنولوجيا والبرمجة. يتم فتح باب التسجيل في الورشات معناها التكوينية. المحاور متاع الورشات هذه تقريبا فيها الأمان الرقمي، السلامة المعلوماتية، صيانة والتركيز، الشبكات الإعلامية، صناعة تطبيقات الموبايل، الذكاء الاصطناعي، صناعة المحتوى الرقمي، البرمجة البصرية. الأطفال الكل باش يلقاو رواحهم في الورشات هذه وينجموا يختاروا الموضوع اللي يناسبهم ويسجلوا فيه ويتم التكوين متاعهم على امتداد السنة التربوية.
4: في أيام بين الدولية الآن نقل التلفزيون السعودي عن قوات التحالف أنه يجري التعامل حاليا مع تهديد بمسيرات وصواريخ كروز على المملكة. يأتي ذلك فيما مددت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية تعليق العمليات التشغيلية في مطار الرياض في أعقاب الهجمات التي استهدفت، حيث قتل 18 شخصا على الأقل خلال الأسبوع الماضي. وذكرت الهيئة المسؤولة عن تنظيم قطاع النقل الجوي في المملكة في بيان أن هذا جاء لاستكمال الإجراءات اللازمة للتحقق من سلامة مرافق المطار. في الأثناء أعلنت القوات الحكومية اليمنية تنفيذ سلسلة غارات جوية على مواقع لجماعة الحوثي استهدفت مناطق في صنعاء إضافة إلى ريف تعز، مما أدى إلى أضرار كبيرة في الممتلكات. وفي ظل التصعيد المتواصل، دعت وزيرة الخارجية اليمنية إلى موقف إسلامي موحد وحازم تجاه ما وصفته بهجمات الحوثيين على المنشآت المدنية، وذلك خلال اتصال مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامية. بهذا نصل إلى ختمة النشرة، وهذا لن تذكير بأبرز عناوينها. مسح لوزارة الفلاحة يكشف عن إصابة ما يقارب 80,000 أصل زيتون بمرض سل الزيتين بمعتمدية ملولش، والوزارة تقر إجراءات لمنع انتشاره. نهاية النشرة، نشكركم طيب المتابعة، إلى اللقاء.
9: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جاورها، وعلى السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
10: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة الظهر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عود الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: الناس الكل أجرب، شبيك خويف ساه؟
3: نسبة صغيرة ديتها الناس الكل، اللي بمخه يبعد على الخطر.
4: يا خويف.
3: منش خويف، أما نخم بعقلي ونعرف مصلحتي. يلا يلا، تلقاو غدو.
5: لا للمخدرات، نعم للحياة.

اهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا الكرام في ثاني نشرتنا الرياضيه لليوم، فقره سبور انفو من اذاعه المنستير. البدايه تكون ببرنامج مقابلات الجوله السادسه الذهاب للرابطه الاولى لكره القدم، والتي ستكون على ثلاثه دفعات. دفعه اولى يوم السبت 17 اكتوبر، اتحاد بن قردان يستضيف امل حمام سوسه. يوم الاحد 18 اكتوبر، الاتحاد المنستيري يستقبل تقدم سقيه الدائره. الاولمبي الباجي يواجه النجم الساحلي. مستقبل مرسى ضد نجم المتلوي. نادي حمام الانف ضد شبيبه العمران. وختام هذه الجوله ستكون من خلال دفعه ثالثه، ستكون يوم الخميس 25 اكتوبر، نادي صفاقس يستقبل الترجي ضد التونسي. الملعب التونسي ضد ترجي جرجيس. النادي الافريقي يستقبل النادي البنزرتي. التأجيل هذا معلوم لكونه في نهاية هذا الأسبوع ستكون هناك مشاركة لنوادي تونسية في مختلف المسابقات الافريقية. خلينا نذكر ببرنامج المواجهات التونسية في إطار الدور التمهيدي الثاني والأخير قبل دوري المجموعات، إن كان في دوري أبطال افريقيا. البداية ستكون يوم السبت 17 اكتوبر في ماضي ساعتين بتوقيت تونس، تيبي مازيمبي الكونغولي يستضيف النادي الافريقي. مقابل هذه زفر الحكم الموريتاني ديان بيدا. يوم الاحد 18 اكتوبر في 6 متاع العشية، السويحلي الليبي يستقبل الترجي الرياضي التونسي بإدارة الحكم الكونغولي بيير جون غويني. بالنسبة لمسابقة كأس الكاف ستكون مقابلة أولى يوم 17 أكتوبر، أكاديمية أمادو ديالو الإيفواري يستضيف النادي الصفاقسي بإدارة الحكم فابريتسيو أندرادي من الرأس الأخضر. المقابلة هذه باش تلعب في 5 متاع العشية بتوقيت تونس. بالنسبة لممثلنا الثاني في هذه المسابقة، ترجي جرجيس سيواجه في صفاقس على ملعب الطيب المهيري يوم 17 أكتوبر في ماضي 3.5 فريق ريال باماكو المالي مقابل زفر الحكم الأوغندي لوكي رزق. إن شاء الله بالتوفيق والنجاح لكل ممثلي كرة قدم تونسية في مختلف المسابقات الإفريقية. نواصل مع أخبار النوادي. اليوم الصباح أعلنت الهيئة المديرة لفريق النادي صفاقس رسميا عن إنهاء العلاقة التعاقدية مع المدرب نبيل الكوكي على إثر هزيمة الجولة الخامسة ضد تقدم سقية الدير. بالنسبة لاسم المقترح للتولي إشراف على الفريق، فإنه بنسبة كبيرة هناك مفاوضات متقدمة جدا مع المدرب السابق محمد الكوكي للعودة للإشراف على فريق النادي الرياضي الصفاقسي. نختم هذه الجولة بأهم مقابلات اليوم على الملاعب الأوروبية في إطار الجولة السادسة للبطولة الإنجليزية. في 8 كوفانتري يستقبل نادي نيوكاسل يونايتد. ضمن الجولة 8 للبطولة الإسبانية لليغا، في 8 ليفانتي يواجه نادي إشبيليا. أما في إيطاليا في 5.5 أتلانتا تواجه فينيسيا، وفي 8 غير بعض تورينو ضد أودينيزي. هذه كانت مجمل الأخبار الرياضية في موعدها الثاني لليوم. مجمل تحية توصلكم من لطفي المكي في الإخراج التقني، قائد نجل عطيب المحمد على مستوى الإخراج الرقمي. أتمنى لكم متابعة طيبة لبقية برامج إذاعة المنستير. شيء طيب للجميع. بسلامة.

0: المنستير. إذاعة المنستير مؤنسة إفادة وخدمات وديما معكم مهما كانت مشاغلكم. عناوين تواكب إيقاع نهاركم وتهتم بكل ما يهمكم.
1: كل ما يهمكم.
0: مواعيد. مواعيد تأثر صباحات وأمسيات. إذاعة المنستير. كونوا معنا.
1: كونوا معنا.
2: ذوق الياسمين.

0: الياسمين قطوف دانية من ثمار الأدب والبيان، يقترحها عليكم عبد العزيز شبيل.
1: مستمعين الأعزاء، أسعدت أوقاتكم.
0: أجنحة الكلمات.

قالت: تبدلت أخرى، قلت تفديك من كل سوء ومكروه وتحميك. قالت: وسميتها في الشعر؟ قلت لها: سميت غيرك لكن كنت

بالله يا مختصرا للسلام، بلمحة العينين دون الكلام، لم ترني مستوجبا غير ذا تفديك نفسي أم كلامي حرام. وبأبي منتقل جائر في قلبه جيش كثير الزحام، إن نقصت أنوار بدر الدجى فالشمس تستخلفه في الظلام.

قال الأصمعي: سمعت أعرابيا يقول لأخ له: يا أخي، إن الصديق يحول بالجفاء عدوا، والعدو يحول بالصلة صديقا، وإني أراك رطب اللسان بعيوب أصدقائك، فلا تزدهم في

طويس المخنث مثل في الشؤم. ولد ليلة توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفطم ليلة توفي أبو بكر، وبلغ الخنث يوم قتل عمر، وتزوج يوم قتل عثمان، وولد له ليلة قتل في صبيحتها علي بن أبي طالب، وكان يقول: يا أهل المدينة، ما دمت بينكم فتوقعوا خروج الدجال، فإن مت فأنتم آمنون.

أقام أحد الحكام على أحد عماله شرطيين وأمرهما بنتف شعر لحيته، فقال: لم تفعل هذا أصلحك الله؟ قال: حتى تؤدي خراجك. قال: أفعل. قال: وخراج أهل بيتك؟ قال: أفعل. قال: وخراج شركائك؟ فرفع العامل رأسه إلى الشرطيين وقال: انتفى على بركة الله.

0: ريحانة القلوب.
1: سللبان من نعمانها اللعبت به رياح صبا يحيا بها ويقوم. وهل رجعت فوق الفروع حمائم لهن على أعلى الغصون ترنم. تهيج أشجان الفؤاد كأنها بما في ضميري من هوى الفيد تعلم. فالله كم تبدي الحمامة شجوها لدي على غصن الغرام وأكتم. تراها لما عندي من الوجد والهوى إذا ذرفت مني المدامع تفهم. وما ذاك عن علم بما أنا منطو عليه ولكن الحنين يهيم. يذكرني الألاف سجع هديلها وذكر قديم الحب للقلب مؤلم. فأبكيهم دمعا إذا فاض ماؤه تحدر من جفني وأكثره دم. وأستنشق الأرواح شوقا إليهم وأسأل آثار المعاهد عنهم.
0: طوق الياسمين. طوق الياسمين قطوف دانية من ثمار الأدب والبيان. اقترحها عليكم عبد العزيز شبيل مع تحيات لحبيب صالح.

0: الإشهار مع لوفر أحلى بونوس متاع أريدو تمتع ب 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر سوم دقيقة 190 مليم
1: أريدو طور عالمك نيوتيك
2: تيك مع ريم الهاني.
3: عسلامة ومرحبا بكم. أعلنت هونر رسميا إطلاق الهاتف الجديد متاحها الهونر X9 E Pro مع التركيز على البطارية بصلة تصل إلى 11 ملي أمبير وشاشة أموليد بسرطوع أقصى إلى 10000 شمعة بالإضافة إلى معالج سناب دراجون 6 جينيراسيون 5. وتأتي البطارية بالسعة نفسها الموجودة في الهاتف الهونر X80 Pro Max اللي أطلق في جانفي الماضي مع تشابه الهاتفين في عدد من المواصفات الأساسية. وتعتمد هونر في بطارية الهاتف على تقنية الأنود سيليكون والكربون اللي تتيح سعة كبيرة ضمن تصميم الهاتف. ووفقا للاختبارات الشركة يستطيع الهونر X5O تشغيل الموسيقى

0: بمعالج سناب دراجون جينيراسيون 5 و 6 مع 8 جيجا بايت من الذاكرة العشوائية وخيارات تخزين تبلغ 256 أو 512 جيجا بايت مع تصنيف الـ IP69K المقاومة للماء والغبار، ويعمل الهاتف بنظام ماجيك أو إس 10 المبني على نظام أندرويد 16. ويتوفر الهونور X9 E Pro بأربع ألوان وهي البنفسجي والبني والذهبي والأسود، ويبدأ سعر الهاتف من نحو $470 للإصدار اللي يضم سعة تخزين قدرها 256 جيجا بايت من التخزين، في حين يصل سعر إصدارات 512 جيجا بايت إلى نحو $600. هذا كان كل ما عنا لليوم، شكرا خاطر تبعتونا، نتلقى غدوة إن شاء الله.
1: إشهار مع لوفخ أحلى بونيوس متاع أريدو، تمتع ب 300% بونيوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونيوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم دقيقة 190 مليم.
2: أريدو، طور عالمك.
3: نيو تيك
4: مع ريم الهاني.

0: من إذاعة المنسير تحية طيبة مستمعينا، وأهلا بكم دائما على موجاتنا. إلى موجز الساعة الواحدة للأخبار. انطلقت اليوم فعاليات المنتدى العربي الإقليمي الثاني لنظم الإنذار المبكر والتأهب للكوارث، والذي سيتواصل إلى غاية يوم 14 من أكتوبر الحالي بتونس العاصمة. وقال رئيس مركز الجامعة العربية بتونس والأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية محمد صالح بن عيسى في تصريح للزميلة نفيسة حسني، قال إن الهدف من المنتدى هو استباق الأزمات والتوقي من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية بمختلف أشكال من فيضانات وجفاف وزلازل وغيرها. انطلقت صباح اليوم بقصر باردو أشغال يوم دراسي نظمه مجلس نواب الشعب لمناقشة مقترح قانون يتعلق بتسوية وضعية الآبار الفلاحية العميقة غير المرخصة. ويهدف مقترح القانون إلى اعتماد مقاربة تنظيمية انتقالية تقوم على إدماج وضعيات الآبار المعنية ضمن إطار قانوني مضبوط وخاضع للرقابة، بما يمكن الإدارة من حصر الآبار غير المرخصة وضبط شروط استغلالها والتحكم في كمية المياه المستخرج عبر آليات القياس والمتابعة. افتتحت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أسمى الجابري اليوم بالعاصمة أشغال الاجتماع الفني الإقليمي حول القيادة النسائية في مجال العلوم والتكنولوجيا النووية. وأكدت الوزيرة أن حضور المرأة التونسية يعد مكونا ثابتا في المنظومة الأكاديمية، حيث يمثل العنصر النسائي اليوم حوالي 70% من مجموع خريجي الجامعات و69% من إجمالي المتحصلين على شهادة الدكتوراه. أضافت الوزيرة أن نسبة حضور المرأة في التخصصات العلمية بلغت 70.4% في المجال الطبي و 56.3% في مجال الهندسة، مما بوأ تونس المرتبة الثانية عالميا حسب تصنيف اليونسكو من حيث وجود الطالبات في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. من جانبها أفادت عمادة المهندسين التونسيين بأن تونس تحتل المرتبة الأولى عالميا من حيث نسبة خريجي التعليم العالي في اختصاصات العلوم والهندسة التي بلغت 37.93% وفق بيانات مؤشر الابتكار العالمي الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunasir.com.

0: مفاتيح المستقبل مع رفقة زناتي.
1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام، اهلا وسهلا بكم منورينا في متابعة عدد متجدد من برنامج مفاتيح المستقبل. لقاء جديد يجمعنا بكم مستمعينا الكرام بتو يتواصل إن شاء الله إلى حدود الساعة الثالثة، ومن خلاله كالعادة نواصل في مواضيعنا ذات العلاقة دائما بفتح أبواب الأمل والتفاؤل أمامكم جميعا فيما يخص التكوين المهني وأيضا بعث المشاريع. اليوم مستمعينا الكرام باش نواصل في موضوع كنا بدينا فيه الأسبوع الفارط، واللي الحقيقة جذب انتباه برشا من المستمعين والمستمعات، الناس اللي تحب ترفع من الكفاءة متاعهم وتزيد من إمكانيتها حتى تترقى وتتقدم في سلم الشغل. اليوم باش نوصلوا التعريف بمعهد الترقية العليا للشغل بالمونستير ومختلف عروض التكوين اللي يوفرها. من خلال عروض التكوين أيضا مش ناخذوا مجموعة من القصص، الناس أسست مشاريعها ولكنها تحب تواصل في إطار التكوين المستمر، وباش نشوفوا قديش هالتكوين المستمر مهم جدا بالنسبة للأفراد. هذا في الجزء الأول من حصتنا. في الجزء الثاني إن شاء الله باش نعرفوا بالاختصاصات الموجودة في المركز القطاعي للتكوين في التقنيات الفندقية بالحمامات الجنوبية، رفقة ضيوفنا الكرام إن شاء الله نقدم لكم دائما الإفادة في شتى هذه المواضيع غنية. وهنا راجعين لمواصلة اللقاء، ابقوا معنا.

0: مرحبا بكم مجددا المستمعين الكرام، واصل معكم اللقاء دائما من خلال برنامج مفاتيح المستقبل. الحقيقة الأسبوع الفارط تفاجأت مفاجأة سارة، باعتبار فما عدد كبير من السادة المستمعين والمستمعات يتبعوا الحصة واللي قعدوا يتسألوا على معهد الترقية العليا للشغل عموما، ولكن بالمناسبة خلينا كنموذج يتسألوا على عروض التكوين الموجودة فيه. برشا قالوا ما سمعناش بيه وما علبناش بيه، وفما شكون اللي قال علبنا، لكن منين نجموا ناخذوا عروض التكوين المختلفة في إطار التكوين المستمر؟ برشا مصنعية نقول أنا مش صناعي، صناعي مصنعية اللي تعدى عن طريق التكوين المهني، وإلا حتى اللي عنده نيفو معناها يمكنه باش معناتها يتكون في إطار التكوين المستمر، واللي هو قاعد يخدم يقول لك أنا قبل ما فكرتش باش نحسن من إمكانياتي ونرفع من الكفاءة متاعي، فيو اللي أنا قاعد نخدم ومستقر ونخاف لنهم للورشة متاعي وإلا مشروعي، وإلا إذا كان نخرج أنا من البوست متاعي في المؤسسة اللي نخدم فيها وهي تخلص فيها مليح، نخاف للبلاصه متاعي ما نلقاهاش كي نمشي باش نواصل التكوين المهني. ولكن فهمهم الاسبوع الفارط لهذا تكوين مستمر، واللي هو التكوين مدى الحياه، واللي نجم اي انسان يخدم في اطار كفرد والا كمؤسسه، وهو يخدم وعنده المشروع متاعه والا يخدم مع مؤسسه، عنده الامكانيه باش يدخل في اطار هالتكوين هذايا. حتى نزيدو نتعرفوا ابي اكثر تفاصيل على الناحيه التطبيقيه العمليه، على نوعيه عروض التكوين الموجوده اليوم حاليا، وشنية مراكز التكوين المهني المعنية بها. لأكثر تفاصيل يحضر معنا مشكور جدا سي مكرب النابلي، مدير معهد الترقية العليا للشغل بالمنستير. نقول أهلا وسهلا بك، مرحبا منورنا. قرب شوية الميكرو الله يخليك، يعطيك الصحة وشكرا على تلبيتكم الدعوة وحضوركم معنا في حصة ثانية حتى نواصل ما بدأناه الأسبوع الفارط. نرحب أيضا بسي عماد بن عبد الله، إطار بمعهد الترقية العليا للشغل بالمنستير، مكلف بمتابعة تطبيق التكوين عن بعد. أهلا وسهلا بك، مرحبا منورنا.
1: مرحبا بك مدام، مرحبا بجميع المستمعين، وإن شاء الله نقدم لكم الإضافة المرجوة إن شاء الله.
0: يعيشك بارك الله فيك، شكرا جزيلا. سي مكرم، باختصار اللي ما تبعناش الأسبوع الفارط، كيفاش نجمو نقدمو بعجالة معهد الترقية العليا للشغل بالمنستير؟
2: شكرا، شكرا لخي الكل على الاستماع للبرنامج هذا. نزيد نذكر معهد الترقية للشغل هو معهد عمومي تابع للمركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية تحت إشراف وزارة التكوين المهني والتشغيل. تم أحداثه سنة 1988، وكذلك هو يعمل ضمن منظومة كاملة مع ترقى للشغل الموجودين في تونس، اللي هو تم أحداثه سنة 1963، من أقدم المعاهد على مستوى وطني. موجود زادة كيف معهد الترقية العليا للشغل في سوسة، في صفاقس، في بنعروس، زادة كيف في بيجة، في جابس، ذوما السبع معهد الترقية العليا للشغل موجودين في كامل تراب الجمهورية. احنا كمع الترقية العليا للشغل بالمنستير نحاولوا ديما نعرفوا بالمعهد هذا وبالمجالات التخصص نتاعو، باش نحاولوا نكونوا مفاعلين مع الشغالين، وزاده كيف تكون عندنا الاضافه لفئه العاملين في القطاعات الكل. معناها بالنسبه للاختصاصات احنا نحاولوا ديما نوفروا مجالات التدخل نتاعنا في مجال جميع الاختصاصات. نرجع لكلامك انت البكري، اللي هو التحديات نتاع المعهد الترقية العليا للشغل. نحاولوا ديما ناخذوا بعين الاعتبار انه العامل يعمل طول اليوم وعنده زاد كيف مشاغل يوميه، من ناحيه انه يزم يوفر معناها الخدمات لفئه المؤسسه نتاعه، وزاد كيف الفئه الحرفية متاعو. ديما نحاول التكوين هذا يكون مرونة، ذا مرونة، وذلك يفي بالغرض عند الإنجاز متاعو. دونك احنا ديما نخصو العمليات التكوينية وفق برنامج يتم تشخيصه وفق حاجيات المؤسسات، وكذلك وفق ما توفره مركز التكوين المهني ولا مؤسسة التعليم العالي. احنا بالنسبه لنا في مراكز التكوين المهني عملنا اتفاقيات، ناخذ من ديجا اتفاقيات هذوما يضبطوا مجال التدخل تاع المركز، وكذلك المعهد الترقية العليا للشغل. المركز اللي يوفر الامكانيات من ناحيه التكوين، وكذلك المكونين اللي هما عندهم جوده عاليه في التكوين، وكذلك التوسكي تجهيزات اللي هما يتميز بهم المركز التكوين المهني. كذلك المعهد الترقية العليا للشغل هو دوره أنه يتم ضبط العروض، وكذلك مقاييس فنشوفوها بعد كيفاش مقاييس اختيار المترشحين، وعلى ضوها يتم فتح الأقسام وإنجاز العملية المراحل التكوين. دونك احنا ديما نطلب مراحل التكوين مستمر عبر ما يضبطه الاتفاقية هذه. فما اتفاقية خصوصية إشهادي معناها ديجا معناها دبلومات، وفما اتفاقيات اللي هما رافع الكفاءة. إن شاء الله اليوم مش نزيدوا نقوص أكثر في كيفية الالتحاق بالمعهد الترقى العليا للشغل وكيفاش الانتفاع بالترقى المهنية. احنا ديما التكوين عن بعد هو سيدة عن الفرصة المتابعة بأكثر مرونة بالنسبة للبرامج التكوين المستمر، وكذلك حتى التسجيل زاد التسجيل يكون عن بعد بالنسبة للشغالين. ديما نأخذ بعين الاعتبار أن الشغال ديما في مركز العمل متاعه، نحاولوا ديما نتصلوا معاه باش يكون هو همزة وصل عن بعد. وبعد في المرحلة الثانية إن شاء الله نتعرفوا كيفاش يصير إنجاز العملية التكوينية والمراحل التكوين اللي هو عنا منها معناها ديجا إن شاء الله معينات باش نقولوا بالعرض نتاعهم اليوم. بالنسبة للاختصاصات احنا متاحة وشروط الالتحاق يتم اختيارها حسب المسار التي يناسب في المستوى التعليمي متاع الأشخاص اللي هم يحبوا يتكونوا والشغالين اللي حبوا يتكونوا في مراحل التكوين المستمر. الاختيار يكون على لجنة منها في صلب المركز متكونة من مدير المركز والمنسق ومدير معهد الترقى العليا للشغل وإطار من المعهد. يتم اختيار المحاور التكوينية والمراحل التكوين المستمر كل بداية سنة تكوينية، على ضوها يتم إعلام الشغالين باش يسجلوا في المراحل هذه. وإن شاء الله التوسيع عماد يعطينا شنو من المراحل وشنو من
1: إضافة صغيرة مدام بالنسبة للاختصاصات. بالنسبة للاختصاصات يجيونا ياسر شغالين يقولون نحبوا اختصاص معين ونحن الاختصاصات أنت وجهة، دونك أنت والمراكز اللي موجودة في الجهة فما اختصاصات معينة نجموا نقريهم نلبيهم. ما في تونس الكل عنا ياسر اختصاصات، معناها أي واحد ينجم يجي ما يلقاش اختصاص في ولاية منسير ينجم يلقاه في أي ولاية أخرى. بالنسبة للاختصاصات الموجودين في ولاية منسير عنا الميكانيك، عنا المتنوسة ديسلال في خناس، عنا لابيمو في مسير وفي قصر لال، وعنا البوا في مسير زادة. نذكر مثلا لفورماسيون الموجودين في مؤهل تقني مهني. مؤهل تقني مهني اللي عنا شنذكر في ولاية منسير عنا تصميم وتقنيات الملابس، هذه مؤهل تقني مهني بي تي بي. عنا محضر صيدلي، عنا الصيانة الصناعية، عنا تقني في لوجستيك الإنتاج، تقني في صيانة المصاعد، وعنا كهرباء وميكانيك السيارات في الأردني.
2: صيانة المصاعد ديجا تواذك تم الغاء ومعنا في مرحلة ثانية حتى سيتم تأهيله
1: موجود. دونك ما عنا الآلية الإعلامية الصناعية، صيانة الأنظمة الميكرو إعلامية، صيانة صناعية، تركيب المعدات الكهربائية والإلكترونية. هذوما فيما يخص مؤهل تقني مهني. فيما يخص مؤهل تقني سامي عنا التصميم والابتكار في صناعة الملابس، تصميم الموبيليا، أساليب صناعة الملابس، الجودة في صناعة الملابس، تطوير الأنظمة الذكية والإعلامية الصناعية اللي حكي عليها إصلاحها في الحصة الفارطة، صيانة الأنظمة الآلية، والتصنيع وتحسين الأساليب. هذوما الاختصاصات اللي موجودين توا حاليا عنا.
0: هذوما اللي أنكور معناتها قاعدين يتكونوا فيهم
1: يسجلوا فيهم. بالنسبة اللي يتكونوا فيهم عنا مثلا مؤهل تقني مهني في الكهرباء وميكانيك السيارات، هذوما عنا من البروموسيون الأولى والثانية، وتوا حاليا قاعدين يسجلوا في البروموسيون الثالثة.
0: أيوه
1: معناها دونك اللي يحب يلتحق بالبروموسيون الثالثة ماذا بيه يقيد على السيت نتاعنا اللي هو aot.edinet.tn. بالنسبة للوثائق كما حكي عليها زميلي مرة فاتت، عندك لازم يكون شغال في الاختصاص اللي باش يقرأ فيه. إذا كان ميكانيك يكون يقرأ يخدم في الميكانيك شهادة عمل لذيك، ولا الدبلوم تاعه دبلوم في الاختصاص. هذوما بالنسبة اللي عايش يقرأ مؤهل تقني مهني يكون يما عنده CAP وإلا عنده ثانوي منهاد باش ينجم يقرأ معنا المؤهل تقني مهني. بالنسبة للمؤهل تقني سامي لازم يكون عنده بكالوريا وإلا عنده شهادة البي تي بي. هذوما اللي يخولوهم باش يقراو في الفورماسيون معنا.
0: كيكون هو صاحب مؤسسة يجيب البتينة نتاعو معناتها باش ويزم الاختصاص اللي يخدم فيه هو الاختصاص اللي باش يتكون فيه
1: بطبيعة. إذا كان هو يخدم في الاختصاص كما ميكانيك السيارات يخدم ميكانيسيا حتى كان هو صاحب المؤسسة يجيب البتينة ويقرأ الفورماسيون هذه.
0: بالنسبة لهذا للتكوين المهني بالنسبة للتعليم العالي فما الإمكانية للالتحاق معناتها ببعض الكليات والجامعات؟
1: بالنسبة للتعليم العالي حاليا مازلنا قاعدين ننظر فيها مع الوزارة حاليا مازال ما عندناش في المنسير مازال ما عندناش
0: في النقطة الخاصة بأنه في بعض الأحيان تلقى اختصاص ماهوش موجود قريب لكن الإنسان معناتها يقول لك أنا باهي أنتم وفرتوا لي عن بعد بارك الله فيكم نهير في الجمعة نخدم متى نمشي نقرأ فيه مباشرة فماشي إمكانية أنه بعض الاختصاصات القريبة من اختصاصات موجودة في مراكزنا بيان كو هي مش موجودة أما قريبة تشبه لها نوفروا لها الإمكانية في بعض مراكز التكوين المهني القريبة منا باش الشغال ينجم يمشي ويتكون على عين المكان.
1: بالنسبة للتكوين عن بعد حكيت انه يمشي نهار بركه في الجمعه حتى نوضح العمليه هذه انه هو يصيح يمشي نهار بركه في الجمعه هذاك تكوين حضوري
0: اي اما هذاك التكوين نتاع جمعه كامله وي هذاك عن بعد اما هو يقول لك النهار في الجمعه انا مثلا من مستير ولا من مقنين ولا من جمير ولا من خميس باش نطلع تونس العاصمه مثلا الاختصاص والا الحمامات ولا غيره احنا والاختصاص تاع مركز التكوين المهني يقول لك يصعب عليا باش نعمل ديبلاسمون هذاك. وانا طرحت لي زاده في مثلا جماعه من الماليه سمعوا المالي في الحصه قالوا فما دي موديول تتقرا اما مالوزمو ما عندناش لهنا عندنا كان في تونس تقول مواطنة تقول لك علاش انا كونداني معناها خطرني في مستير في ولايه المنستير خاطر ولايه المنستير مش مستير فيلا حتى تلقى معناتها بعض المعتمديات تقول لك انا نخدم ونحب نرفع من الكفاءه نتاعي ونحب نتقدم ونحب معناتها نترقى في الخدمه نتاعي مي نلقى روحي باعتباري لهنا ما عنديش الامكانيه كيما جماعه تونس العاصمه باش يمشيو للمعهد الخاص بالماليه باش يترقاو ويكملوا معناها احنا لا تقول فماشي امكانيه انه مثلا نجيبوا بعض الاساتذه في الموديولاكوما في الكليات اللي تخدم على الجبايه باش نجموا حتى احنا تكون عندنا نفس الحظوظ بتاع التكوين المستمر هذا والتكوين مدى الحياه.
2: باش نزيد ناثر الموضوع هو بالنسبه للتكوين الاشهادي. التكوين الإشهادي يفرض أنه التكوين يصير في المؤسسة التكوينية اللي هي باش تعطي الشهادة العلمية هذيك. وفي بعض الأحيان نجموا احنا نتفقوا مع مثلا هذه صارت معنا في مستير أن عملية تكوينية في سوسة في مركز القطاعي الإلكترونيك في سوسة وعنا تقني سامي في الآلية والإعلامية الصناعية نج وقتها فينا لقينا فما جروب في مستير انه ينجم يعمل في سنتر مكنين الاختصاص هذا يوفروا المركز وانا عنده يتوفر فيه الشروط معناها من ناحيه الريفورماتور من ناحيه التجهيزات زاد كيف تجهيزات معناها بالنسبه للتكوين سامحوني بالنسبه للتجهيزات التكوينيه معناها يلزم يكون نفس المقاييس خطر المحاور التكوينيه تتطلب الترافو براتيك دونك يلزم يوفرها المركز. احنا عملنا وقتها اتفاقيه بين المركز سوسة القطاعي بالالكترونيك سوسة ومركز المكنين مع العمل المستقل بالمكنين نهوض بالعمل المستقل بالمكنين ديجا وتم المجموعه هذه تم انجاز العمليه في المكنين وثم التقييم وتم اخذ بعين الاعتبار في مركز القطاعي بسوسة معنا الشهادة في الاخر خذها من مركز القطاعي في سوسة هذا في صورة انه عن العدد الكافي باش ينجم نعمل جروب سيسمح القانون ان نعمل جروب واذا توفرت فيه الشروط اللي قلتها بكري لفورماتور والتجهيزات. بالنسبة للمحور اللي تحكي فيه من اللي حكيته توا بالنسبة للمالية هذو محاور تكوينية معناها هذو كيما محاور تكوينية اللي هما دي زاكسيون دو فورماسيون يعملوها مع الجامعات ولا مع المؤسسات التكوينية في دي معناها دي كونديسيون اللي هما إشهادي في إطار ماهوش معناها إشهادي في العملية التكوينية هذيك معناها احنا بيدنا نقترحوا ديما أنه يكون الجروب ينجم يخدمه للفورماتير إذا توفر فيه الشروط خاصة أنه نحن نعتمدوا على المكون. المكون هو الشرط الأساسي باش ينجح العملية تنجح العملية التكوينية يتوفر فيه الشروط أنه يمتريز اللي زاكسيون المحاور هذوكم وعنده البروغرام فورماسيون. لي زاكسيون هذوما ينجموا هما اذا لقاو معناها بوسيبيليتي اذا اتفقوا مع المؤسسه التكوينيه اللي هي في تونس ولا المؤسسه الجامعيه باش تكون تحتضنها العمليه هذه في مستير ما نلقاوش حتى معنى
0: حتى هما يتفقوا مع الوزاره المعنيه مثلا
2: اذا لي كونديدا
0: لي كونديدا
2: عندهم معناها كيما نقولوا نمبر معين مثلا 10 ولا 5 ولا 15 ينجم يكونوا هذوكم يتنقلوا يوميا ولا عندهم اسبوع كامل يتنقلوا في تونس يوليوا اذا فما امكانيه باش من نحيوا لهم التنقل وكذا نوليو نشوفوا كيفاش امكانيه ان يعطيونا معناها شنو البرنامج خاطر بتاثر يصير خاطر اتفاق وما احنا ما معناها بيتنا ما نجموش نغطيو الجهات الكل يصير اتفاق مع المؤسسه الجامعيه هذيك ونشوفوا شكون المؤسسه الجامعيه الاخرى اللي تنجم تحتضنها العمليه هذيك ونجم الفورماتور يجي يكونهم لنا هذوما خاطر فما عمليات ساعات احنا بيدنا احنا كما ترقى الشغل احنا بيدنا نشاركوا في عمليه تكوينيه وديما نشاركوا في تونس ولا في جهات اخرى نقترحوا الشيء هذا خاطر الساحل ماذا بينا نعملوا دورات تكوينيه للاقليم تاع الساحل معنا سوسه مستير قروان نعملوا في مستير بار اكزومبل اذا لقينا الامكانيات اما اذا المكون معناها الكلفه ما تسمحش نوليو نتنقلوا احنا للمؤسسات الجامعيه التكوينيه هذيك معناها ما يصيرش اذا فما أنا اقتراح يجي من الخيال وناخذوه بعين الاعتبار نجموا نعتمدوه ونسهلوا لهم الامور هذه
0: تري بيان خاطر يقول لك ساعات احنا نحس روحنا مغبونين معناها ما عندناش الامكانيه خاصه امكانيات ماديه امكانيات زاد عائليه زاد نهار لحد معناتها اللي هما باش يتلموا فيه مع العائله مش بشي كيما يعمل ديبلاسمون لتونس العاصمه كيما باش يعمل ديبلاسمون مثلا لسوسه ولا المسير معناتها فما فرق دونك احنا كي نحكيوا ديما على ديمقراطيه العمليه التكوينيه هذه اللي الناس الكل عندها لاكسي باش تدخل للتكوين المستمر هذايا حتى تطور وترفع من مهاراتها وكفاءتها بالنسبة للدراسة عن بعد فما حضور إجباري ولا خطر ساعات إنسان يراتي معناتها الدروس كيفاش تفيقوا به اللي هو بريزون كيفاش اللي تفيقوا به اللي هو مثلا عنده غيابات تحصل على الكفايات الأساسية خلينا نقول من الدروس معناتها كيفاش في المتابعة
1: بالنسبة للمنصة متاعنا أول ما يدخل هو الشغال باش ياخذ لوجين وباس كلمة مرور وكلمة السر باش يدخل التطبيق متاعنا ان فوا دخل المنصة باش يلقى فضاء خاص به هو فيه الاسم متاعه والكوردوني متاعه باش يلقى الدروس اللي هو انسكري فيه اذا كان باش يقرا اي سبيسياليتي باش يلقى لي موديل اللي باش يقراهم اكزاكتومون باش يلقى اسم المكون في وسط الموديل معناها باش يعرف الموديل هذا باش يقريه له فلان الفلاني باسم المكون واسم الموديل يدخل للي موديل باش يقرا لي كور متاعه يا اما يقرا دي فيزيو كونفيرونس معناها حضور اجباري باش نعملوا فيزيو كونفيرونس معناها عباره هما موجودين عباره موجودين في قسم في الدار يبدا حاضر الفورماتير وهما حاضرين معاه الناس الكل دونك هو الفورماتير باش يعمل البريزونس عندنا سيستم دي بريزونس يعملوا ديستانس يدخل ديستانس يقيد لي بريزونس تاع لي كانديدا وينجم حتى الشغال هو وحده يدخل يعمل يماركي لي بريزونس وحده يدخل على البلاتفورم يماركي لي بريزونس نتاعو دونك البلاتفورم تقيدو اللي هو بريزون يدخل يقرا الفورماسيون بعد كي يخرج البلاتفورم عندنا عليها سويفي كامل ملي يدخل الكانديدا وقتاش دخل بالضبط قداش قعد على البلاتفورم شنو لي كور اللي تخلي لهم دونك ان سويفي كومبلي باش تشوفوا شنو عمل وشنو ما عملش وعندنا ان سيستم دي كويز الفورماتير يعطيه دي كويز انتراكتيف باش ينجم هو يتدخل ويجاوب عليهم لي كويز هذوكما بطبيعه بعد باش ياخذ عليهم نوت لي كويز واذا كان عنده نقص في كفايات معينه باش يزيد يخدم عليها هو الكانديدا هذا بالنسبه في وسط الجمعه معناها ينجم الكانديدا يدخل في اي وقت وينجم يدخل زاده في وقت معين مثلا من 6 ل 8 يعمل دي فيزيو كونفيرونس على مده 5 ايام ولا يدخل في اي وقت باش يشوف شنو اللي كور اللي موجود عنده اذا كان عنده تساؤل ما فهمش حاجه معينه ينجم يدخل على البلاتفورم تاعنا باش يلقى فوروم اسباس نتاع درتشه وين ينجم يسال اي سؤال والفورماتير مطالب باش يجاوبوا في ظرف 24 ساعه معناها ديجا نقول لهم لازمكش تفوت 24 ساعه باش تجاوب على اي سؤال ولا على اي تدخل في اي موديل وكما حكينا على الفوروم راهو في كل موديل تلقى فوروم خاص به معناها كي يدخل الشغال باش يسال سؤال في تيماتيك معينه يدخل للتيماتيك هذيك يلقى الفوروم تاعها يسال اي سؤال ينجم كيما الفورماتير يجاوبوا ينجموا كيما اصحابه يجاوبوا فما ان ايشونج تاع كومبيتونس بين اللي شغالين معناها ينجم واحد المعلومه تغيب حتى على الفورماتير يعطيها له زميله اللي هو شغال اخر يكون عنده اكثر كونيسونس في الدومين بتاعه
2: بالنسبة للإطار العام تاع الالتحاق والتكوين احنا في الاتفاقية تنص انه المتكون باش يخضع نفس الشروط اللي يتكون فيها في التكوين الحضوري. معناها المقاييس نتاع المتابعه نتاع المتكونين هي بيدها في نفس المقاييس اللي يكونوا في التكوين الحضوري. ودور المركز ولا احنا كمعهد باش نتابعوا التكوين التكوين عن بعد على المنصه كما قال سي عماد، وزاد كيف كيف في التكوين الحضوري في السيونس دو جروبمون. والهدف منه هو انه بالنسبه للحصول على الشهاده هذه يخضع المقاييس. معناها بالنسبه لنا يلزم المتكون ياخذ الساعات الخاصه اللي هي وضعتها. معناها المركز التكوين المكوني اللي عد البرنامج هذا يلزم يقول المتكون هذاك عنده 260 ساعه يلزم يتكون فيهم في المحور هذاك. دونك اذا هو ما يتكونش فيهم دونك يقعد ديما عنده نقص حتى في المعطيات اللي اخذاهم مع المكون. دونك احنا ديما نقولوا راهو هذاك في صالح المتكون كيف ياخو التكوين كامل. واحنا قعدنا مرونا في التعامل مع الشغالين انه زاد ما ناش اكزيجانس نتاع انا ديجا الساعه قبل ولا ربع ساعه ولا كذا
0: هذوك. اما مش معناتها يهرب فرد مرة صحيح، معناتها هذيك مره الفوق ومره اللوطه مش مشكل. المهم باش ينجم يحصل تكوين كامل. هو معنا عبر الخط الهاتف لو كان تسمحوا سي حمدي يستا، هو متكون عن بعد في ميكانيك السيارات. نقول اهلا وسهلا بك، مرحبا منورنا. الو الو الو سي حمدي.
3: الو عسلام،
0: مرحبا اهلا وسهلا بك سي حمدي.
3: اهلا مرحبا بكم. الصوت الحقيقه مش واضح، الصوت يتقطع.
0: اي حد انت صوتك مش واضح 100%، ممكن حكايه ريزو لطفي زعما. الو
3: نجمكم
0: باه وبك اكثر الله يخليك. قدم روحك للساده المستمعين والمستمعات، شكون سي حمدي ستا؟
3: حمدي ستا اصيل مدينه الوردانين. بديت ميكانيك سيارات، عملت تكوين مهني في 2003. بديت في 2003 شديت السي ار تي وقعد عملت معناتها كومبيتونس، خدمت في الدار بتاع المزدا عديت فيها معناها من 2003 حتى 2024 كاك 24 2023 كملت أنت وتو حليت وحدي. قاعد نتبع معناها قاعد نزيد وقاعد نقرا وإن شاء الله ربي يوفق الجميع إن شاء الله.
0: يعطيك الصحة. كيفاش سمعت بتكوين المستمر سي حمدي؟
3: الحقيقة عجبتني الفكرة برشا. دوما ما سمعت بها معناها.
0: شكون أحكي لك عليها وين سمعت بها؟ معناتها خاطر ديما المعلومة هي المشكلة، كيفاش توصلنا المعلومة؟ كيفاش وصلت لك المعلومة أنت؟
3: المعلومة الحقيقة جاتني من هو صاحبنا زميلنا فعلي الكناني هذا يخدم في الوردانين في التكوين المهني. فهمت اول ما بداوا معناها بالوحده علموني بها الحقيقه.
0: ايوه
3: هلا علموني بها ما كنتش قلت خلنا نتوكل على ربي. اول حاجه به احنا بالنسبه للميكانيكا هذا الواحد يطور من روحه ويتبع وديما فما جديد ان شاء الله.
0: فهمت
3: نحاولوا ديما الواحد يكون اجور كما نقولوا احنا، ديما معناتها ملم بالمعلومات الجديدة وملم بالميكانيك الجديدة اللي طالع وديما يبدأ أدور العدد الجديد في المعرفة وإن شاء الله ربي يوفق الجميع إن شاء الله.
0: إن شاء الله بإذن الله. قل لي كانت صعيبة ولا سهلة عملية التسجيل في المعهد؟
3: بالنسبة للتسجيل الحقيقة ماهيش صعيبة برشا العملية. هي الحقيقة كانت قدم شكري لجميع جميع المدير والمتلاهين الحقيقة بالقطاع الحقيقة مصلي عني بي سيرفيابل في التسجيل وفي كل شيء معناها سامبل سهل. حتى البلاتفورم اللي نقراو عليها الحقيقة حاجة رونتابل على الاخر، تنجم تستعملها وتنجم معناها سهلة مش صعيبة.
0: مع التويد ما انت تنجم تقرأ
3: بطبيعة عندك الوقت، وقت اللي تحب تحل بلاتفورم تحل، وقت اللي تحب تسأل اللي يجاوبوك معناتها وقت اللي تقع روحك تنجم تقرأ تحل في كل وقت.
0: انت
3: وتخلي بطبيعة بتخلي سؤال متاعك على البلاتفورم وهما يجاوبوك الحقيقة. حتى الحقيقة ليزانجينير اللي قروا فينا مشكورين ويرحم والديهم ويبارك الله فيهم الحقيقة ما قصروش معانا جملة وتفصيل.
0: بلي سؤال سي حمدي لو كان تسمح، تو معناتها اللي قاعدين يقريوا فيكم فيه معناتها في إطار التكوين المستمر وعن بعد، قاعد يفيد فيك سي حمدي. ما تقولي تقول لي مثلا انا خريج 2003 وخدمت في دار كبيره وحتى 2023 24 معناتها لميت ما شاء الله معناتها من الخبره بمجال ممكن خبرتك انت ربما يقول البعض تكون اكبر من خبره بعض المهندسين الموجودين في مراكز التكوين المهني. دونك انت لنا الفايده حاصله زعما.
3: عاود السؤال بربي خالد باش
0: قلت لك معناها انت توا في اطار التكوين المستمر قاعد تستفيد معناتها تستفيد من هالتكوين خاصه انت عندك خبره كبيره تبارك الله في المجال. انت ما تخرجت 2003 وخدمت ما شاء الله. اي
3: اي بالنسبه للميكانيك الحقيقه مش مختصر لك الحديث. بالنسبه للميكانيك هذا قد ما تكسب فيه خبره دي ما تتعلم
0: واضح.
3: اي قد ما انت زي تقول اني اذا كان قلت اني تعلمت وسيدي راك ما تعلمت شيء. بالحق راه هو ساعات تجيك حوايج اللي هي ما لهاش معنى وتبدا انت ما عندكش بها عرف راه لازمك ديما تكون مواكب. هذاك علاش اني شاركت فيه معناها عن بعد ومانيش باش نبطل عليه. معناها مش نقعد ديما ونسمع فورماسيون ونسمع حاجه ديما على خاطر طالع ديما ميكانيك جديد وديما تتعلم
0: فورماسيون
3: خير. احنا بالنسبه لنا نحن كصناعيه معناها يلزمنا نكون مواكبين. انت ديما ديما نبداو مواكبين وديما تتعلم حتى لو كان انت مش تقرا حاجه تعرف انت ديجا تعرفها ديما تقعد اجور ما تنساهاش.
0: واضح سي عماد. فما فورماسيون اخرى قريبه
1: اليوم سي حمدي باش تقرا فورماسيون يدور لي ولا
3: اي اليوم مش نبداو الخمسه
1: فورماسيون موديلير هذه في الدياغنوستيك اوتوموبيل باش يقرا سي حمدي.
0: هذه فورماسيون جديده معناها ابار فورماسيون اللي قاعد يقرا فيها متى يقرا هو في التكوين المستمر هذاك نورمالمون معناتها الاشهادي
1: هو كملوا
0: ولكن كملوا توا باش يدخل في لي موديول معناتها الرافع على الكفاءه نتاعو.
1: اكزاكتومون باش يعمل توا فورماسيون موديلير في الاوتوموبيل ليسونس باش نبداوها اليوم ان شاء الله. باش يعملوا ايسونس وديزل جمعة هذه تبدأ في الليسانس وجمعة جاية يدخل في الديزل.
0: وهذا تكوين قصير معناتها مدام موديول
1: شهر 64 ساعة
2: وهذا يتم اختياره مع المهنيين. احنا بيدنا ديما يضبط الحاجيات او قاعدين ان شاء الله الثقافة هذه تتغرس في النواة اللي عملناها. احنا بيدنا توا التكوين هذا شفنا النواة الأولى اللي عملنا لهم تكوين إشهادي وخذينا من أخيين اللي هما بالحق لقيناهم ينجموا يزيدوا طور رواحهم وشاركوا في الدورة هذه واختاروا المحاور هذوما باش يزيدوا يضيفوا الرواح حاجة جديدة
0: خارق العادة. دونك نشكرك سي حمدي استاذ ان شاء الله كل التوفيق والنجاح والتألق. بارك الله فيك وإلى اللقاء وإن شاء الله ديما سادة المستمعين يستفادوا من هذه الدورات التكوينية كسوسوا في التكوين الإشهادي وإلى التكوين الرافع للكفاءة. إذا كان ثم إمكانية المكالمة الموالية أمل معنا أمل ولا سارة قولوا ألو سي رفيق الو عسلامه خاطر بك ما تحصلش عليه الفريق ما تحصلش عليه. عسلامه سي رفيق الو وسهلا بك. سي رفيق عماره مكون بمركز التكوين والتدريب المهني بالوردانيه هكا
4: مرحبا
0: اهلا وسهلا بك. دونك سي رفيق الفرق ما بين التكوين المستمر والتكوين على عين المكان في اطار التكوين الاساسي معناتها كما كل يوم كل يوم نكونه والا عن بعد تراهم كيف كيف عندهم نفس الجدوى ونفس الفاعليه وانت كمكون عندك التجربه في المجالين معناها.
4: بالنسبة للتكوين الحضور للفورماسيون دو باز مثلا عندنا وليدات يجونا ما يعرفوا شيء على الميكانيك دونك هذوكم مش يبداو احنا نبنيو لهم من الاول معناها فما دي كومبيتونس اللي هما مثلا ما عندهم حتى فكره عليها فور اكزامبل ما نعرفش اي حاجه. الكلام ذا عن بعد يبدا عنده النوسيون دو باز وعنده كل شيء جست احنا مش نسقلو اكل معناها نفورماليزي معناها نفورماليزي من اول وجديد للمعلومات اكون مش بلاسيوم دو تيل فاسون دو دون فاسون تيوريك وبراتيك باش يبدا يخدم حاجه دون لو نورم. فهمت هكا علاش الفرق ما بين هذوما حتى في لي نومبر دور فما دي موديل نقصوا فيه. ما احنا مثلا في الميكانيك نقصوا فيه بشار خاطر هما بخبرتهم يعرفوا شيء هيك. احنا جست نعطيهم لي نوسيون تيوريك كيفاش نوصلوا لك الحاجه هيك كيفاش نص جست هو ما عندوش هكا نوسيون تيوريك هذيك تكمل وتعمل كومبليمونتير اللي هما تنقص شويه من الصناعيه هكا. علاش يقول لك نعمل انا ماذا بينا على فورماسيون ا ديستونس جست باش نبدا ما نسيبش في جراجي اونتر تو هنا عندي اون ليني وفصل في النهار لحد نجي لي كيسيون اللي عنده الكل نعطيهم في الكورة على في الجمعة ناخذ عليهم لي كيسيون ونشوفوهم شوفوا نحاول نحلوا الاشكاليات الكل.
0: اما سي رفيق لهنا ما بين انك تقاري تلميذ او متكون وهو بلو معناتها هو ما يعرفش فرق ما بين زادة كيف كيف انه عنده يعرف. دونك احنا نخافوا شويه من اللي يعرف على خاطر راهو صعيب باش يبدل قناعاته في بعض الاحيان. وانت تعرف ايش قاعدين نخدموا احنا بصفه عامه في الصنعه ولا غير الصنعه.
4: فهمت. شوف هي ريتها ديما احنا هو عنده راي احنا نختلفوا في الاراء لكن شكون الفيصل؟ الفيصل هو سيرتيرا وقت جو احنا نعطيه رايه هو ناخذوا رايه هو ونجربه وناخذوا الراي نتاعي يعني كفورماتور انا في التيوري ونجربه نشوف نقولوا لهنا حسب رايك شنو هو لي في اللي مش نعملوا يعني كيف نخدم اني مثلا نخدم لك اكزامبل نتاع اي اكزرسيس هو كونتر بارتي واللي ما عندوش شكل نوسيون تيوريك مثلا مش يكبس بولون يكبسها على راسه كي نكبسه احنا بالمفتاح السبيسيال اللي هو كلون نسميه كليو ديناموميتريك باش يكبس حتى بولون دونك يفهم اللي راهو مش حاجه معناها اللي كونستركتور وقتها
0: معناها دي كونسيني معينين اي تعليمات
4: بالضبط باش يطبقها راهو ديما في الرابح هو شكون لك اليوم لك اليوم تخدم له خدمه ماذا بيه ما يرجع لكش يا ديما ساتيسفي فهمت اكيد ديما احنا ناخذوا الراي ناخذوا رايهم وناخذوا راينا احنا وفي الاخر ما نطلعوا نطلعوا كان بريزلتا كونكريت اللي هي ديريكت مو في الاخر لو مش عاطيني معلومه وانا مش عاطيه معلومه شكون مش الفيصل بيناتنا الحكم نتقول الحكم كان يا الكهرباء يا الموتور
0: بالضبط. به سي رفيق باش نختم معاك قل لي كيفاش نجموا من تلاقه من خبرتك نعموا المعلومه اللي ثم يا جماعه تكوين مستمر والتكوين هذا يتم عن بعد وراهو عندك الامكانيه باش يا اما تترقى والا ترفع من الكفاءه نتاعك. كيفاش نجموا نعموا المعلومه ونوصلوها؟
4: إيه هو المعلومه للامانه فما للي باج هذوكم عندنا باج اوفيسيال نتاع سونتر الورداني وفما زاد دبوشاوري فما ميكانسيان تجي يكلم صاحبه معناها فهمت دبوشاوري مثلا نمشي بحذا احنا الشركاء نتاعنا هما ميكانسيانات معنا عندنا استجارات سادج وكذا كذا كنمشي نطلع على استجارات نتاعنا نحكيو معاهم كذا كذا ونقترح عليهم ها وعندنا كذا كذا ثم الحق الامانه 70 80% باش ما نقولش 90% من الكراج تقول لك خويا ماذا بيا نكون مكافاه خاطر الميكانيك هذا اليوم ما تخرج تكنولوجيا لازمك تقرا لها وتحكي تحكي عليها اك الحرف اللي كتبوه في الكهرباء راه مش بالسهل هذاك دونك فيه 20,000 دلاله دونك لازم يكون يعرف
0: صحيح.
4: يعني الكهرباء اللي خارج 2020 مش كما الكهرباء اللي خارج 2015 ثم ميزاجور لازم ديما تصير انا حتى تكون انت عندك خبره ما عندكش ميزاجور تبقى في ليزاني مقدم دونك ديما لازمك تروح
0: اي بالضبط. يعطيك الصحة بارك الله فيك سي رفيق عمارة مكوم بمركز التكوين والتدريب المهني بالمرداني نورتنا برشا برشا كل التوفيق دائما الى اللقاء.
4: شكرا
0: جزيلا. معنا امل درويش ايضا متكونة عن بعد.
5: ايوا معك اهلا وسهلا فيكم
0: في فلسطين. اهلا وسهلا بك امل مرحبا
5: عايشك اهلا وسهلا فيك شكرا.
0: امل انت منين في الاصل؟
5: انا الاصل نصي فلسطينيه ونصي تونسيه ولكن مقيمة في نابل.
0: مرحبا اهلا وسهلا بك. اللهجه معناتها واضحه واشار لي زاد كيف كيف سي مكرم قال لي فلسطينيه دونك بكل الاعتزاز والفخر. اهلا وسهلا بك مدام امل. دونك انت متكونه عن بعد في مجال تصميم الملابس هكا؟
5: ايوه.
0: كيفاش سمعت امل بالدوره التكوينيه هذه عن بعد وانت في الاصل شنو قريت شنو التكوين نتاعك؟ معناه
5: أنا سمعت عن طريق بالصدفة بير الشغل مشيت نسأل على لحدة عن مثلا ماشي يتكون في إيش من طلاب مدارس مش يعني يا أخي سمعت عن التكوين المستمر ففرحت برشا لأنه في أنا بحبها تصميم الأزياء وكل إشي. سألت إذا أنا عندي الحق ولا لا قالوا لي يعني عندك الحق وموجود هذه الحكاية من 2007 وأنا ما كنتش بعرف حصيله أنا عندي محصلة شهادة البكالوريا سنة 98 من الأردن وجيت هنا واشتغلت في مدى الحياة تعليم مدى الحياة في نابل تعليم الكبار وحبيت هيك كان من أميتي وحلم من أحلامي إني أكمل دراستي يعني بعد البكالوريا فأنا فرحت فيها الحكاية كثير يعني وهم يعطيهم الصحة الأساتذة تبعينا في قصر الهلال يعني متفاهمين برشا
0: مركز القطاع التكوين في النسيج في النسيج بقصر الهلال
5: حصيلوا مساعدين برشا ومستاهلين معنا لأنه بحكم متفاهمين أوضاعنا مش مستاهلين معنا يعني نحن أنا مثلا بجي من نابل بروح لمين قصر الهلال يوم الأحد وباقي الأيام بدرس عن بعد يعني بصراحة تكوين هائل يعني ممتاز وبشجع أي حد يمشي يدرس فيها
0: تو تبقى معنا مدام أبل سي مكرم هاي مثلا معناتها كانت تخدم في حاجة في علاقة بمدى الحياة تعليم مدى الحياة دونك ومشيت من بعد تقرا في تصميم الازياء دونك لا علاقه باللي تقرا فيه باللي تخدم فيه
6: في المؤسسه نتاعهم يكونوا في النسيج في الاكساء
0: دونك عندهم الامكانيه ايوه
6: ديجا هما خاطر يكونوا في الفصاله والخياطه في المؤسسه هذه وديجا كنا بدنا في الجلسة الأولى اللي عملناها مع سيد المدير المعهد مركز التكوين القطاعي في النسيج في قصر الليل. بالنسبة لنا المركز القطاعي في النسيج بالقصر اقترح أنها عندها لاتر دابوي من الإدارة متاعها، وجبت لنا ما يثبت اللي هو قاعدة مارس في التصميم في القطاع في الإدارة متاعها. دونك علاش خذيناها بعين الاعتبار؟
0: باهي أمل أنت تقول معناها كي دخلت تقرأ عن بعد معناتها حلك برشا إشكاليات وحقق لك حلم من الأحلام. أمل
5: ايوه معك صح كلامك.
0: حقق لك حلم من الأحلام معناتها اللي كنت تتصور أنها أنك باش تكمل في المجال هذا اللي تحلم به من قبل معناها.
5: صح هيك طورت يعني من روحي لان انا عندي فكره على الخياطه من مسبقا، مش ما عنديش بالمره يعني ما دخلتش يعني من الصفر. عندي انا محل قسمه ما زدتش طورت. فلما رحت هناك ما شاء الله تقنيات، عندنا برنامج كاليدو مع استاذ نوري، عندنا استاذ مهدي بيعلم فينا الميكانيزم، عندنا استاذ نزار الاعلاميه، عندنا مدام وفاء محجوب عندنا بتدرس فينا ستيليزم. ما شاء الله يعني منوع، كل شيء منوع ما شاء الله يعني.
0: امل انت اكتشفت المركز القطاعي للتكوين في النسيج بقصر هلال، شفتك الاكتشاف معناه وكل هاي لمان انت المركز
5: ما شاء الله الله بجد ما شاء الله يعني انا فرحانه برشا بيه فرحانه.
0: خبيان.
5: عندك فكرة قديش؟
0: وعن بعد عن بعد يا اخي فما الامكانيه انك تفهم الخياطه والتصميم عن بعد؟
5: اللي عن بعد مش يدوي يعني، مثلا ستيليزم نحضره مباشره يوم الاحد، الباتروناج نحضره يوم الاحد، اما باقي المواد الثانيه نجمي بالكلام، مثلا مثل الميكانيزم بيشرح لك عن الماكينه، ادوات الماكينه، ماتيريال، كل شيء
0: حاجه نظريه بالاساس. اي
5: بالنسبه للاستاذ نزار بحكي لنا عن النسيج، لا سامحني بسام استاذ نزار ده على الاعلاميه نجمع عن بعد هذلك الاشياء، اما اما تطبيقي كله مباشر
0: الباتروناج معناها كي باش تعمل الباترون انت معناتها التصميم
5: مباشره ندرسوا يوم
0: مباشرة.
5: الساعه 8 الساعه تقريبا 11 ونص بس باتروناج وباقي الوقت ستيليزم.
0: ان شاء الله كل التوفيق امل، ان شاء الله تكمل التكوين نتاعك. انت عندك 6 شهور تقريبا ولا اقل في
5: ان شاء الله في شهر 12 ديسمبر بنكمل 6 شهور باذن الله.
0: والمده نتاع التكوين اجمالا قداش؟
5: عامين ونص.
0: ان شاء الله يكون عندك الصبر الكبير والطويل خاطر نعرف لي زونجاجمون معناتها الالتزامات العائليه في بعض الاحيان تعيق، ولكن ربي يسهل لك ان شاء الله وتكمل هالتكوين هذايا وتوصل للي تحلم به. شكرا جزيلا امل درويش، سعدت كثيرا بلقائك اليوم. الى اللقاء. نختم مع ساره موجوده ب شوفوا ساره اذا كان موجوده طلبتوها ما تحصلتوش عليها. ساره حاولوا الله يخليكم خاطر نسقت معها، نعاود نثبت وتثبت من الرقم الهاتفي اللي اعطيته لكم، ربما يكون فما خطا في الرقم الهاتفي. نواصلوا بعد من هالامثله اللي خذيناهم توا، اما هل اسهل له انه يواصل التعليم والتكوين متاعو عن بعد؟ ما خاطر ساعات نحس اختصاصات اصعب من اختصاصات.
1: بالنسبة للتكوين عن بعد كما حكينا معناها مهما كان الاختصاص راهو عندك التطبيقي وعندك النظري. بالنسبة للتطبيقي باش يلقاه يوم الأحد موجود، كلك سواء باش يقرا ميكانيسيان كي باش يمشي نهار الأحد باش يلقى التطبيقي، باش يلقى الموتورات محلولة قدامه، باش يلقى لي فورماتير يكونوه في التطبيقي كأنه في الجراج نتاعو. وفي بارتي نظرية باش يعملها أديستونس، معناها في الاختصاصات الكل تنجم راهي تقرا أديستونس، تقول لي اختصاص على اختصاص إيه اللي فيه أكثر تطبيقي نوفروا له أكثر ساعات تطبيقية، كما تو مثلا في النسيج نتاع قصر الليل ساعات يقريو سبت واحد مش كان أحد. إذا كان تقتضي الحاجة إنه باش يقراو البراتيك أكثر دونك يقراو نهار السبت العشية ويقراو نهار الأحد كامل.
0: أيوه
1: باهي، ما نعرفش كان نعمل لمحة صغيرة على لي فورماسيون موديلير.
0: تفضل.
1: احنا مثلا عندنا تو في الدياغنوستيك اوتوموبيل كيما حكينا بكري باش نلانسيو فورماسيون ان شاء الله نهار الاثنين هذه، عندنا البروموسيون الاولى هذه صايي بداو يقراو، والبروموسيون الثانية حاضرة زادة عندنا الليستة فيها باش يقراو ان شاء الله. دونك بالنسبة للميكانيسيان اللي يحب يخلط على البروموسيون الثالثة واللي يحب ما يفوتوش الركب ويطور من روحه، على خاطر كيما نعرفوا تو رانا ماشيين في سوق كبير تاع السيارات وخاصة السيارات الكهربائية والهجينة اللي داخلة للسوق التونسية. دونك الميكانيسيان اللي مش باش يطور من روحه باش يلقى روحه فاتو الركب ياسر.
0: بالضبط.
1: دونك حتى اللي ما عندوش نيفو نقولوا ما ينجمش يقرا الفورماسيون نتاع البي تي بي ولا البي تي اس، ينجم يقرا لي فورماسيون موديلير باش يطور من روح. خاطر كيما نعرفوا الناس كل ولا ما نعرفوش انه بالنسبه للسيارات الكهربائيه باش يولي الدياغنوستيك هو الاساسي. خاطر معاش باش نحكيوا على موتور ترميك في وسط السيارات الالكتريك, يوليو نحكيوا على الدياغنوستيك بصفه خاصه
0: ايوه
1: وعامه زاده. دونك اللي ما يعرفش الدياغنوستيك باش يعمل دياغنوستيك على لي باتري, على السيلين تاع لي باتري, على لي كومبوزون الكترونيك اللي في السياره الكابتارات وكزاكتو وكل شيء, راهو باش يلقى روحه ايكارتي, معاش باش يلقى روحه باش يصلح يبدل فيلتر نتاع زيت ولا يحل الموتور ولا كذا. دونك دياغنوستيك هو الاساس. دونك سارعوا باش تعملوا لانسكريبسيون. لانسكريبسيون سهله, يا اما تكلمونا في لي بي اس تي نتاع مستير والا تدخلوا على السيت نتاع لي او تي تعملوا لانسكريبسيون في لي فورماسيون موديلير, والا اذا كان قراب نتوما للسونتر الوردانيين تهزلوا الدوسي نتاعك غادي يصير بلاص الدوسي بنش يتكون. زوز صور, زوز نسخ بطاقه تعريف, شهاده عمل,
6: سيره ذاتيه,
1: سيره ذاتيه باش يكون فيها نمره تليفون وكذا باش نجموا نتصلوا به.
0: يعطيكم الصحه, وخاصه نمره التليفون ما تبدلوش.
1: اكزاكتومون
0: ما تبدلوش نمره التليفون, خاطر من بعد راهو يصير كونتاكت بكم. في بعض الاحيان احنا نستسهلوها, ما حبش يتعدى تليفوني, ناخذ تليفون خويا ولا زوجي ولا ولا ولدي ولا كذا, من بعد نلقى روحي معناها ما جاني حتى شيء. علاش؟ على خاطر يوصل ساعات التليفون والميساج للتليفون اللي قيدت بيه واللي حطيته واللي نورمالمون سيقع اعتماده بصفه رسميه, وهذه برشا مرات تصير. ناخذ ساره, ساره البدوي, نقولها اهلا وسهلا بك, مرحبا, منورتنا برشا.
7: عفوا ما مرحبا, شكرا على الاستضافة.
0: شكرا لقبولك الدعوة, لو سلبيك
7: يعني شكرا ببارك لك. قدم روحي انشار رديجي, خريج مركز المستير, حصلت على شهادة مؤهل تقني مهني تصميم وتقنية الملابس دورة 2018. اني اليوم مستقلة وحدي, عندي مكتب داعي, واليوم نواصل في تحقيق حلمي مع الاي بي اس بي, مع الترقية العليا للشغل بالمنتير في اختصاص تقني سامي في تصميم الأزياء.
0: كيفاش سمعت بالدورة هذه؟ أي
7: والله أني الحقيقة رشاشيت وبقيت اللوي, خاطر أني لا أني العمر ما عاش عندي باش معناتها كما نقولوا باش نقرأ وممتون بعد باش نرجع الساجير. دونك حاولت دخلت في رشاش لوج على خد معناتها قراي نكمل بي تي اس اديستانس. دونك لقيت لقيت معهد الترقية العليا للشغل بالمسير, قيدت وقيت ديما على اتصال بهم معناتها لين باش يتلم المجموعة ونبداو في معناتها في الفورماسيون. كي جيت معناتها وكلموني وكل ما ترددتش حتى طرف, لان هي بالنسبه لي عباره باش نواصل حلمتي يعني, وحاجه تفرح بحكم اني باش نقرا ومنتون نخدم وفي نفس الميدان بتاعي يعني قاعده نطور في روحي, ما مانيش باقي كيما نقولوا باقي جبل ديفلوبي يعني نستثمر في روحي الحقيقه.
0: انت حال المؤسسه الخاصه بك انت؟
7: اي
0: بعد ما كنت خدمت سنوات في مؤسسات اخرى معناها في الاختصاص.
7: اي خدمت معناتها في مصانع ومكاتب زاده, واليوم قررت

0: بحكم باش تلقى معناتها مؤثرين اكثر يعني باش يحطوك في الطريق الصحيح وديفلوبي روحك وتنمو بقدره الله. ان شاء الله ربي يوفقنا وان شاء الله نعملوا بروجي
1: ان شاء الله. قد ايه عندك المده توا في التكوين؟
0: التكوين عند توا في
1: سبتون عنا 6 شهور بريسك. بيه كي تقارن انت بين التكوين الاساسي والتكوين المستمر بالنسبه ليك انت توا معناها اما تراه ينجم يكون ما نقولش خير اما براتيك اكثر معناها يساعدك ويسهل لك؟
0: بالنسبه ليا اني بحكم اني نخدم في نفس الميدان اللي اني نقرا فيه ده بالنسبه ليا عباره القرايه هي كيفاش نقول اني نقرا ونطبق عباره اني في معناتها القرايه نتاعي اديسونس وعندي نهير في الجامعه في قطرالين واجور قاعده عباره نعمل في ستاج واي اوبستاكل ولا اي حاجه تصير معناتها سبحان الله في
1: الخدمة
0: نلقى شكون معناتها معايا ونلقى شكون يريزولي معايا لي بروبليم هذه.
1: واضح ان شاء الله كل التوفيق ساره وان شاء الله توصل للي تحب توصل له وان شاء الله اذا كانت توفرت اختصاصات اخرى معناتها حتى في دي موديول معينين حاجتك بها تلقاها ان شاء الله في معهد الترقية العليا للشغل المنسيب. تحياتي لك الى اللقاء. شكرا جزيلا. يعيشك. ما شاء الله الوقت في سماء يتعدى معناتها في اقل من دقيقتين كيفاش نجموا نختموا معاكم وشو نجموا نقولوا للساده المستمعين والمستمعات حتى نحفزوهم ونشجعوهم. شفنا احنا في مجالات مختلفه حكينا على الوردانيين مثلا المركز نتاع التكوين والتدريب المهني بالوردانيين في اختصاص ميكانيك السيارات، حكينا على المركز القطاع للتكوين في النسيج قصر هلال كل ما يهم الموضه. دونك شكون اخر في المستير زاد كيف مركز القطاع للتكوين في الاكسي زاد
2: ان شاء الله هذيك كملت الدوره ان شاء الله قاعدين نحاولوا باش نعملوا دوره جديده في سبتمبر. احنا ديجا كنا بريفي سبتمبر مازال العدد ما كملش ان شاء الله اذا كمل نولي نفتحوها حتى نوفمبر ديسمبر ان شاء الله. بالنسبه لهما راهو عندنا ديما العروض التكوين كما قلنا المره اللي فاتت هي في التطبيق نتاعنا ليو تي دي نت بونتيان معنا ديما الشروط يعرفوها الخيان انه يكون يخدم وينجم يلتحق في اقرب فرصه للمعهد الترقية على الشغل. احنا زاد نعطيوه التوجيه هذه حاجه نحب نوصلها منيح خاطر الانسان ما يقراش اسم الشهاده اللي باش ياخوها، مش الهدف انك تقرا اسم الشهاده ذيك باش تمشي تقراها، لا نحب وقت تمشي تعمل فورماسيون عندك هدف تحب توصل
1: فما سيبل فما هي تكون سيبلي الفورماسيون
2: خاطر هو راهو الشغال يلزمه يعرف انه هو فما تضحيات وفما تحديات وفما زاد كيف اهداف باش يوصل لها. بالطبيعه انه احنا وقت يجيب احدنا ونحكيوا معاه في برشا حاجات نقول يقول نجم نحب ندرس اختصاص معين وبعد يتضح بعد ما فسروا له شنو هو الكونتوني وشنو هو البرنامج شنو كذا يقول لك لا مش هذاك هو اللي حاجتي بيه خاطر بتضح له هو مش هذاك اللي باش يوصلوا
1: اللي حاجته بيه.
2: دونك احنا ديما نلتجه لخيان اذا فما امكانيه انه وقت قبل ما ياخذ قرار ينجم يجيب حذانا ونعاونوه احنا من ناحيه انه نوجهوه الاختصاص اللي يحبه يقراه ولا زاد كيف ينجموا يوصلوا الافاق نتاعو. دونك احنا التكوين راهو مدى الحياه، هذا المبدا نتاعنا انه مبدا اساسي ان شاء الله تكون ثقافه هذه موجوده عند الشغالين انه هو يدخل يخدم يقول سي وفات عليا ما عادش نجم نزيد نطور من روحي. لا عندك الامكانيات اللي هي وفرتها الدوله على ذمتك. احنا رحنا ديما نقول ورحنا دورنا اجتماعي لاسانسير سوسيال لوبجيكتيف نتاعنا نرقي والشغال من مستوى معين المستوى ارفع وزاد كيف الكفاءه نتاعو تكون من كفاءه معين الكفاءه ارفع خاطر هو ديجا فما متطلبات في المهنه ومتطلبات في سوق الشغل اذا ما توفرش فيه راهو مش باش يكون معناها لاباش
3: بالنسبه لتشجيعهم. بالنسبه لتشجيع الشغالين دونك احنا طورنا بلاتفورم نتاع استخلاص معاليم اديستانس، ما عادش يمشي يشد الصف في البنكه باش يصب الترسيم نتاعو، يدخل على البلاتفورم نحن نبعثوا له اس ام اس فيه الرابط نتاع البلاتفورم، يدخل يعمل الانسكريبسيون بالتليفون نتاعه.
1: هذا هو
3: يعطيكم الصحه اكثر ما يمكن.
1: يعطيكم الصحه بارك الله فيكم. نعاود نقول تكوين اشهادي معناتها بشهاده معترف بها تتحصل عليها، الا تكوين ولا عروض التكوين الرافعه للكفاءه هي دورات قصيره لتطوير المهارات المستجدات. معناتها عندكم زوز الامكانيات واسالوا امشي وتحولوا على عين المكان والا اطلبوا وباش تفهموا يلندرا هذاك يواتي اللي حاجتكم به والا لا.
2: نذكر بالعنوان نتاعنا شارع المغرب.
1: ايوه
2: شارع المغرب ديجا قرب مكتب تشغيل وزاد كيف مركز تكوين تدريب مهني.
1: بارك الله فيك سي مكرم النابلي مدير معهد الترقية العليا للشغل المنسير سي عماد بن عبد الله إطار بهذا

0: المها تحياتي لكم، وإن شاء الله مواصل معكم اللقاء، نعود بعد قليلة.
1: إشهار. Vous rêvez d'une grande école de commerce? Et si elle venait à vous? Esprit écrit une nouvelle page et ouvre prochainement Esprit Monastir School of Business. Toute l'expertise et l'excellence d'Esprit désormais au cœur de Monastir. Une licence en sciences de gestion avec deux parcours, management et finance. Le même niveau d'exigence, les mêmes méthodes d'apprentissage, plus proche de vous. Esprit Monastir School of Business. Deux parcours, une seule ambition.
2: من إذاعة المنستير مجددا تحية طيبة مستمعينا، وأهلا بكم دائما على موجتنا.
3: إذاعة المنستير صوت البلاد وحب كبير.
2: إلى موجز الساعة الثانية للأخبار. أكد مدير إدارة حماية المدن من الفيضانات بوزارة التجهيز والإسكان شكري الخليفي أن تونس معنية بشكل مباشر بتداعيات التغيرات المناخية، وهو ما يستدعي مراجعة شاملة لآلات مجابهة الكوارث والاستعداد لها. وكشف عن انطلاق برنامج نموذجي جديد يحمل اسم برنامج الصمود، تشارك فيه عدة وزارات وهيئات. وأوضح أن البرنامج انطلق في ثلاث مناطق نموذجية، وهي تونس العاصمة وغار دماء بولاية جندوبة وقبلي، على أن يتم تقييم التجربة وتعميمها تدريجيا على كامل تراب الجمهورية بهدف إرساء منظومة إنذار مبكرة شاملة وفعالة. حدث نادر، تم أمس التأكد من تعشيش السلحفات البحرية الخضراء النادرة جدا بمنطقة الغضابنة بولاية المهدية، وذلك بفضل تضافر جهود فريق العمل الميداني والسكان المحليين الذين ساهموا في رصد هذا الحدث والإبلاغ عنها. ويعزز هذا الاكتشاف أهمية مواصلة البحث العلمي والرصد الميداني لتحديد مواقع التعشيش وتقييم مدى ملائمة السواحل التونسية لتكاثر هذه السلحفات، خاصة شواطئ ولاية المهدية بعد عملية التعشيش الأولى لهذا النوع في شواطئ أرجيش من ولاية المهدية سنة 2019. مددت الهيئة العامة للطيران المدنية السعودية اليوم تعليق العمليات في مطار الملك خالد الدولي بالرياض في أعقاب الهجمات التي استهدفته، وذلك لاستكمال الإجراءات اللازمة للتحقق من سلامة مرافق المطار وجاهزيتها التشغيلية دون أن تحدد موعدا لاستئناف العمل. في الأثناء أبدى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي استعداد بلاده للمساعدة في إطلاق محادثات بين السعودية والحوثيين، ومؤكدا خلال اتصال هاتفي مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان أن الأزمات الإقليمية لا يمكن حلها عسكريا، وأن النهج العسكري يفاقم الوضع تعقيدا. قال مسؤول محلي فرنسي إن طالبا في المرحلة الإعدادية أطلق النار باستخدام بندقية صيد فأصاب مدير المدرسة ومعلمة قرب مارسيليا اليوم. وذكر أن مشرفا في المدرسة تمكن من انتزاع السلاح من الطالب البالغ من العمر 14 عاما قبل وصول الشرطة. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
3: إذاعة
4: المنستير. عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77. هي اللي تونسكم، وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم، وبالبرامج الحلوة تودكم. تودكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.

0: مرحبا، أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا الكرام. دخلنا للجزء الثاني من حصتنا اليوم من برنامج مفاتيح المستقبل. لقاءنا مازال متواصل معكم إلى حدود الساعة الثالثة، ومن خلاله باش نحاول نعرفوكم بمركز من مراكز التكوين البيئي. الحقيقة مقصرين معاه نسبيا باعتبار أنه ما كانش معنا في عديد المناسبات، تقريبا مريرتين، وممكن هذه المرة الثالثة وإن شاء الله ما يغيبش علينا في قادم الأيام، باش يصلحوا اليوم تحت مراقبة الضيفية الكريمين. اليوم باش نعرفوكم باختصاصات المركز القطاعي للتكوين في التقنيات الفندقية بالحمامات الجنوبية. صحيح ننجح. معنا مدام سمية هيشر، مكلفة بالأعلام والتوجيه ومرافقة بهذا المركز. أهلا وسهلا بكم، نورتنا. مرحبا.
1: عايشك، مرحبا بيكم، مرحبا بكل سادة المستمعين.
0: نورتنا برشا.
1: شكرا
0: برشا
1: على الاستضافة اللي خلتنا نسلطوا الضوء على المركز بتاعنا.
0: عايشك، وشكرا لتكبتكم مشقة التنقل بحدنا. أهلا وسهلا، مرحبا.
1: عايشك.
0: معنا سي صديق المثلوثي، خريج المركز وصاحب مشروع، نقولوا أهلا وسهلا بك، مرحبا، منورنا برشا.
2: وأهلا بالمستمعين الكل، ومرحبا ويعطيك الصحة على الاستضافة هذه.
0: وانتي شكرا لقبولك الدعوة، هو جايتك بعد قليل باش تحكينا على التجربة المزيانة اللي تعديت بها بهذا المركز، وش قاعدين تعملنا توا هكا حاجة. تنقول لكم شو هو الاختصاص، معناها مع مدي ساعتين ودرجين للناس اللي ما تغديتش، الصبر. به مدام سمية، أهلا وسهلا بك مجددا. أعطينا فكرة عن المركز القطاعي للتكوين في التقنيات الفندقية بالحمامات الجنوبية.
1: المركز القطاعي تقنيات الفندقية حمامات الجنوبية هو مركز قطاعي بالأساس، هو مركز موجود في منطقة سلوم، تابع مع تمدية بوفيشة ولاية سوسة. تأسس سنة 2003، يعتبر حديث التأسيس. الموقع المركز متاعنا يتميز موقع استراتيجي هام، موجود بين زوز ولايات كبرى، ولاية سوسة ولاية نابل، كما أنه زاد قريب برشا من المنطقة السياحية حمامات الجنوبية. نظرا للاختصاصات الموجهة لاختصاصاتنا، خاطر سياحة موجهة قطاع السياحة بالأساس. بالنسبة للمركز متاعنا يعتمد طريقة التكوين بالتداول، عنا معتها شهرين في المؤسسة في المركز، شهرين في المؤسسة، ويأمن مستويين من مستوي التكوين، مستوى سي بي اللي هو مستوى شهادة الكفاءة المهنية، والبي تي بي اللي هي مؤهل تقني مهني. بالنسبة للسي بي عنا فيها عون مطبخ ومرتبات، عون مطعم وحانة، وعون نظافة وتعهد، والدوم سنة ونصف، كذلك بالتداول مع شهرين في المؤسسة وشهر في شهرين في المركز وشهرين في المؤسسة. مع باستثناء ما عون تعهد ونظافة دوم سنة واحدة.
0: عام بركة معناه.
1: عام بركة. المستوى اللي تتوجه له الاختصاصات توما السنة التاسعة منهات، والمدرسة التقنية. المستوى الثاني هو مستوى البي تي بي، عندنا فيه
0: هذا اللي ذكرتونا من الـ CAP،
1: شهادة الكفاءة المهنية. توا نجول شهادة المؤهل التقني، عندنا مؤهل تقني في الاستقبال، مؤهل تقني في التنشيط السياحي، مؤهل تقني في الطبخ، في مؤهل تقني في المرتبات، مؤهل تقني في مطعم وحانة، ومؤهل تقني طوابق ومغسل. هذوما الاختصاصات البي تي بي. مدة الاختصاص هذه تدوم عامين على الفورماسيون، كيف شهرين في المركز وشهرين في المؤسسة بالتداول. بالنسبة للبارتيل في المؤسسة، معناتها نعقدوا حوالي 70، قرابة 70 كونفونسيون، يعني
0: اتفاقية
1: مع المؤسسات هذوما لتأمين تربصات للاستاجير نتاعنا. نجيو تول طريقة الانتداب، كيفاش ناخذوه معناتها الاستاجير.
0: دونك انت عطيتنا السي بي والبي تي بي،
1: سيتو على
0: البي تي اس وين يقراو من بعد اللي كان يحبوا يكملوا البي تي اس مثلا، فما معناتها مراكز تكوين اخرى.
1: اي عندنا سيدي ظريف، فما برشا مراكز، فما سيدي ظريف، فما عندنا زد في تبرقة وعين دراهم نفس المركز عندهم البي تي اس. كيفنا بالضبط مع تخصص تقنيات فندقية عندهم بي تي اس.
0: مبه.
1: طريقة التسجيل تكون عبر المنصة الإلكترونية www.atfp.tn كتسجيل أولي، من بعد احنا نعملوا ليزونتروتيان. فهمت، نظرا للإقبال الكبير، خاطر يسجلون
0: انتم من المراكز تقريبا القليلة اللي فيها معناتها إقبال كبير برشا.
1: إقبال كبير،
0: خاصة شنو الاختصاصات اللي عليها إقبال كبير برشا؟
1: الكوجينة، الباتيسري، الاستقبال، ريستوران. عندنا الحقيقه اختصاص واحد عنده عزوف اللي هو طبيب
0: خمس. هذه حتى الجماعه اللي تابعين للسياحه كيف كيف اللي هو مطلوب برشا
1: مطلوب على الاخر. النظريه نتاع اللي باش يقرا ديما تبقى معناتها يخزروا لها كاين سامحني معناتها تنظيف وهكا. بار كونتر ليك يدخل هو بالدبلوم نتاعو ينجم يعطيوه معناتها ريسبونسابل على على الديكوراسيون على الايتاج على واللي يدخل نجم يدخل بتيتر اد
0: معناها ماهوش يا ام يا فام دو ميناج ماهوش هذا صحيح.
1: كان هكا عاد هو يولي يجيب من اي واحد من الشارع صحيح. يعني نجم يادي الاختصاص هذاك. فهمت الفرق لهنا في ما بين دبلومي في الاختصاص هذايا يدخل هو بجراد معينه فهمت يتلهى نجم يدخل ينجم يدخل حتى تيتر اد غوفرنون الغوفرنون فهمت من الاول. ديما احنا الاختصاص هذايا نحبوا نوصلوا للعباد بالمعنى الباهي نتاع خاطر مطلوب برشا وما في شيء معناها
0: في شيء معليش اقبال هو مطلوب وما عليش اقبال وما نتصورش انا مثلا وحده فندقيه ولا نزل ولا غيره
1: ما يطلبش
0: يستغنى على الناس المختصه في الطوابق والمغسله خاطر يغسلوا وفما كل ميناجمون معناتها الدخلاني ونظافه واللي هي نظافه معناها تقييمها كبير برشا معناها
1: خصوصا عن الاوتيل بالنسبه لي ديكوراسيون ونظافه هي وجه الاوتيل معناتها فهمت. ان شاء الله معناتها ان شاء الله في المستقبل اللي يعرف قيمتها وهكا
0: هو يعود أحنا. يعود لكم انتوما زاد حتى كمركز تكوين انتوما وحتى بالنسبه للمراكز اللي تعنى بالسياحه التابعه لوزاره السياحه معناتها مزيد التعريف
1: مزيد
0: بالاختصاص هذا واهميته باش العباد تقبل عليه.
1: في الحملات التاسيسيه ديما نفسر لهم لكن العباد ديما تتاثر بالبروتوكول كليتو ونمشي فهمت مازالتك العقليه راهو لا والله عندنا
0: هم ما يعملوا شيء بيديهم راهو
1: احنا شكون من السونتر نتاعنا قرات ريسبسيون وهي ما شاء الله وكل شيء ومشات تخدم في ليتاج توا غوفرنونتي ما شاء الله معناها عندنا اكسبيريونس معناتها قلت لك ما عندك مشات تور لو شون قالت لي في ليتاج احسن برشا بار كونتر ريسبسيونيست معناتها مش باش نذموا المهنه الاخرى
0: مي اجي نقول لك نتصور ريسبسيونيست حتى ما انت من الكارير حتى من بعد باش يقدم لافونسمون في الخدمه ما يقدمش برشا
1: في ليتاج ملم بكل شيء
0: بالضبط. وشفت انت مثلا طوابق ومغسل من بعد ينجم ينتصب لحسابه الخاص
1: بالضبط
0: استقبال شنو باش ينتصب
1: صحيح
0: هاي شنو باش يقول شنو باش يعمل معناتها الانسان ديما يخمم كان خدم مع مؤسسات وين ينجم يوصل خاطر زادة باش تقعد في نفس البلاصة في نفس الجراد زادة مش حاجة كبيرة فهمت. وثم إذا كان هو فد من الخدمة مع الغير وحب ينتصب لحساب الخاص وحب يكون عارف روحه إسكو الاختصاص ذاك يمكنه باش يكون عارف روحه إلا لا
1: ينجم ينجم ينجم يحل معناتها في الدومين بتاع المال يحل غسالة
0: واغلبية النساء واغلبية المؤسسات في القطاع الخاص ولا حتى العمومي معناتهم مشاكل وتتطلب ناس مختصة في المجال
1: مختصة في المجال صحيح. ان شاء الله ان شاء الله في المستقبل كان قبل الحق موجود والله كان قبل موجود فهمت. جات الفترة الاخرى كما حكيت لك معناتها العباد تمشي ديما للاختصاص اللي فيه هكا
0: والله حتى اللي عملوا توا معناتها مشاريع نحلوا قوسين مشاريع في التنظيف مثلا تنظيف المنازل والمؤسسات والله يخدموا ما شاء الله
1: يخدموا
0: خاطر ناس توحل ساعات كسوسوا لامراض والا مثلا لك تشوف انت
1: تخدم حياتنا اليوميه
0: حياتنا يعني اليوميه معناتها تصور انت حياتنا اليوميه احنا مطلوبين لكن شنو نلقاو المتوفرين في السوق معناتها سوق الشغل نحكي ما عندهمش كفاءه
1: ما همش
0: ما عندهمش كفاءه ساعات يطلبوا فلوس تقولوا انت شو اختصاصك شي كفاءتك
1: بالضبط
0: توا انا معناتها ربه بيت معناتها مانيش مختصه في مجال التنظيف مانيش مختصه في مجال الغسل حتى باش تغسل مثلا نوعيه قماش معينه نتاع صالون ولا نتاع ستائر ولا غيره ماكش مختصه دوك انا كي نعمل معناتها كحدي معناتها
1: كجهديه اللي نعرفوا
0: كي نستنجد بانسان ماذا بيا شكون مختص مش انسان ما يفرقش ما بين لي ديترجون في بعضهم ولا ساعات انسان يخلطهم لك يعمل لك كارثه كسوسوا كان طلع هو سلامات ما يطلعلكش القطعه سلامات
1: دومين كامل ومتكامل معناتها لازم الانسان لازم معناتها ماهوش ما نستهانوش بيه يعني ماهوش حاجه البسيطه معناتها هي الاساسيات معناتها
0: ماهوش لا بورتي دو تول موند معناتها مش ناس الكل تنجم تكون بارعه فيه ومختصه فيه
1: صحيتك بالطبيعه
0: باهي من انتوما
1: دي كومبيتونس معينين ودي كريتير معينين في الشخص لازم يكون باش يمشي في الاختصاص هذاك معناتها
0: بالضبط هذه قلنا قداش المره
1: راهو عارف احنا الدوره هذه جاتنا مدام خاطر تفهم هي في التوريزم والكل قالت لي انا ولدي نحبوا في ليتاج قلت لها مدام راهو كان توفر جروب ان شاء الله والله وتغشت معناتها كيفاش ما حضرش الجروب والكل لي خاطر انا نخدم في السياحه ونعرف شو معناتها
0: هي قلها عاوننا في باش نعملوا بروموفوار الوحده هذيك باش نعملوا بروموسيون
1: ان شاء الله
0: ان شاء الله. دونك من بقيه الاختصاصات هي المطلوبه
1: مطلوبه،
0: هذاك علاش نتوما تحاولوا تعملوا
1: نعملوا دي زونتروتيان اكري واورال، خاطر لي كريتير تو في ريسبسيونيست ولا في انيماتور ولا في حتى في كوجيني والكل فما دي كريتير معينين لازمهم معناتها يحضر الفورماتور يعمل السيليكسيون معناتها حسب الكريتير اللي يشوفهم هو، فهمت؟
0: بي قلت لي زاده عاملين معناها نتوما مجموعة من الاتفاقيات
1: مع 70 مؤسسة،
0: مع 70 مؤسسة. شنو ما هالمؤسسات عموما؟
1: جينيرالمون لي زوتيل معناها، فهمت؟ ولا لي باتيسري، ولا فهمت اكثرية اوتيل.
0: باهي دي زوتيل هنا نقولوا احنا اسكو ولادنا وبناتنا معناتها هما يلوجوا والا انتم توجهوهم؟
1: اي عندنا شكون مسؤول على العلاقه مع المؤسسه في المركز، هو من الاول يمشي يشوف استاجر على روح حسب بار اكزومبل هو يسكن في بلاصه ما دبي بلاصه قريبه للاستاج نتاعو، فهمت؟ اذا كان هو ما لقاش ولا يرجع للمسؤول المكلف بالعلاقه مع المؤسسه ويشوف له استاج معناتها يستجيب معناتها يسهل له معناتها قريبه باللوجمون كذا، فهمت؟ حسب كل قدرات كل استاجير كيفاش، فهمت؟
0: باهي اذا كان فما تشكيات من قبل المتكون
1: نعم
0: مثلا بعض المؤسسات
1: عندنا دي فورماتور رحنا ديما يعملوا دي سويفي للاستاجير نتاعنا ويشوفوهم معناها شنو هو لي بروبليم شنو كذا، فما كذا كان فما تشكيات يحب يبدل يبدلوا له يرجع كيف العلاقه مع المؤسسه ويشوف له استاج في بلاصه اخرى، فهمت؟
0: باهي شفت بربي بالنسبه لل في البي تي بي في سي بي عندكم عون مطبخ ومرتبات. وكي نمشوا للبي تي بي يولي كل اختصاص وحده،
1: كل
0: مرتبات
1: اختصاص
0: وحده والطبخ وحده. ولهنا ديما عندي هكا الاشكاليه بالنسبه لبرشا من اللي يطلبونا ولا حتى على مواقع التواصل الاجتماعي يبداوا يسالوا اما خير عون في معناتها عنده مؤهل تقني في الـ في الـ في, الـ في الطبخ والا في المرتبات، معناتها المستقبل خير فين؟ معناها
1: هما زوز الاختصاصات الحق زوز مهمين، معناتها الكوجينا عندها الفالور نتاعها والباتيسري كيف كيف زاد الدومين وعنده الفالور نتاعها. احنا لهنا تتربط بالمستوى، علاش يعمل عون؟ خاطر هو عنده 9 اساسي، فما شكون عنده 9 اساسي ويحب هو يعمل باتيسري مغروم كان بالباتيسري قولوا له لازم يقرا عام ونص هذيك عون مطبخ ومرتبات ومن بعد يمشي للباتيسري يختار شويه يكمل فيها بي تي بي نتاعه، فهمت؟ في الكوجينا كيف كيف، ولكن النيفو نتاعه ما يخولوش، يحب يعمل بي تي بي يعمل السي بي وبعد ينجم يعمل البي تي بي، فهمت؟
0: احنا على ذكر المطبخ والكوجينا معنا ضيفنا الكريم اللي حضر معنا اليوم باش يمثل خلينا نقول المركز القطاعي هذا ويعطينا شهاده ولا قصه نجاح خلينا نقول من خريج هذا المركز، سي صديق المثلوثي. طيب نشوف الاختصاص ونرجع لبقيه الاختصاصات فيما بعد. سي صديق اهلا وسهلا بك مجددا، مرحبا منورنا برشا. دونك وين وصلت في القرايه سي صديق؟
2: انا وصلت نيفيا ماني.
0: اي كملتها منهات؟
2: كملت منهات اي
0: فهمتني،
2: وكنت كمل نقرا الحق. وبعد انا مغروم ياسر بالكوجينا
0: بالله، ما لنجي صغيره
2: مغروم انا بالكوجينا.
0: شكون اللي مغرمك بالكوجينا
2: هيك؟ كنت سبحان الله غرام صغرى
0: حاصل تدخل الكوجينا تخليك معناتها يخليوك العائله طيب
2: طيب وحدي
0: احنا ما خاطر الامهات يبداو شادين معناتها قاعد في الكوجينا اي المعون اسمع كان تحب تعمل حاجه تدردس حاجه اغسل المعون. دونك
2: انا كسوسي مغروم بالكوجينا معناتها طيب هيك الانسان هكا حاجه عمل عليها بون كيف
0: سالي سكري. شنو عندك انت؟ شنو تمشي في المالح والا
2: في المالح والحلو؟ انا مشيت في المالح اكثر. فهمتني؟ انا عملت سي بي كويزين باتيسري وبعد عملت بي تي بي باتيسري.
0: خلينا نبدا بربي كويزين باتيسري باش الناس تسمعنا. تو انت كي عملت السي بي في المجال هذايا اولا اسكو المواد الاوليه متوفره؟ ثانيا نعطيك خطرنا تو جيني ديزيكو مش على المركز هذا، ما عموما ساعات يقول لك مثلا المركز مهن تكوين في مراكز تكوين المهن العموميه صحيح تاخذ شهاده وفيها اشهاد ومنظره وكذا، اما يقول لك ساعات ماكش تقرا في حاجه كبيره معناها سور لو بلون براتيك بيان كو احنا عندنا فنادق نمشوا لها ولا مطعم. دونك حبيت نسال ندرك عندكم انتم في الكوجينات نتاعكم فما المواد الاوليه ولا اثنين ما بين الطبخ وما بين المرطبات، أما اللي تحسوا كونسيستون أكثر اللي تلقاها معناها في خدمة أكثر وفي اجتهاد أكثر وحتى لين يقرب للمتكون؟
2: بالنسبة للبريود اللي قريت فيها أنا فهمتي كان كل شيء متوفر في السنتر.
0: بريودك وقتاش؟
2: أنا بديت 2009 كيك ولا كل شيء متوفر في السنتر. ومعناتها حتى كي ندخلوا مثال نقراو عندنا برنامج كامل متاع التدريب وكل شيء التكوين متاعنا الحق موجود كل شيء متوفر فهمتني. الباتسيري كانت شوي نقرو شوي مش برشا أكثرية كانت كويزين كنا نطيبه معناتها في السلف وفي البيضاء.
0: شو معنى هذه ترجم لي
2: السلف؟ السلف اللي هو احنا مثال اللي يقرو في السنتر كل نوكله فهمتني سور لي بلا معناتها كل شيء. اما البيضاء هذانا البيداغوجي فهمتني. عندنا مثال كما نقولوا احنا ريستوران تروا فورشيت نمشي ياكلوا اونتري وسويت وديسير فهمتني. الديسير يكون تخصص عند جماعه البي تي بي واحنا سي بي نبدو مثال نبدو نطيبوا مثال نختاروا فهمتني شنو مش نخدموا وكل جروب يختار معنا المينيو اللي مش يخدمه كل شيء فهمتني كنا نتعلموا كذا
1: بعد ما ديجستاسيون
2: ايوه بعد فانا يعملوا ديجستاسيون
0: جو
2: جو اسمعني الحق هو في صوت الجو برشا
0: والله برشا
2: ناس عباد مغرومين
1: مش
2: راهو فما امبيونس وجو بالحق تحس روحك عامل جو وتتعلم وكل شيء والوقت يتعدى في ساعه وتبدا تخمم غدوه شنو المينيو كذا حاصله. والحاجة الزادة اللي الإنسان يزيد معناتها يتطور فيها روحه البريود متاع ستاج خاطر ديما كي تمشي لوتيل مثال مش تتعلم برشا حاجات مش تتعلم معناتها ثم حوايج مش موجودين في السنتر ثم حوايج معناتها مش خاطر هي رو الكوجينة بصفة عامة بحر ورو ثم حوايج تدخل شنو هذه ما تفهم شيء وتتعلم بشوي بشوي تبدأ تتعلم وكل شيء لين معناتها سيبون تبدا تكتسب في الخبره واحده واحده.
0: اي تو انت كي تمشي للوتله وتشوف الكوجينه نتاعها انا ساعات حتى الوسائل اللي استعملوهم تحس غريبه تقول منين جات.
2: انا مثال لا مش نعطيك حاجه انا نذكر لوتيل عديت
0: لا لا لوتيل شكل بليسيتي
2: انا مشيت لوتيل الحق سانكيتوال برستيج معناه يخدم سيستم على كارت معناتها بالحق معناتها كل حاجة في حق معناتها تعلمت فيه بالبيه
0: وأنا يخليك تتعلم بالله هي يعطوك الإمكانية
2: أنت وكيفاش تدخل روحك فما شكون يبدأ هيك يدخل روحه كل شيء يحبب العباد فيه الخدامة يبدأ كذا ويدخل ويعاون وكذا رو بشوي بشوي مش يخلوه يتعلم وكذا أنت والإنسان وكيفاش ينجم
0: جهيدك
2: يعطيك صحة كل واحد وكيفاه الحق أنا اللي تعلمت معهم الكل ربي يبارك لهم أكثر بالحق معناتها علموني وكذا والحاجة الباهية معناتها انك مشيت لبلاصة باهية اني تعلمت انا استغليت الحق البريود القرية متاعي استغليت اني ندور على حوايج الكل عملت بريود في الباتسيري بريود في الكويزين الايطاليان بريود في الكويزين التونسيان بريود في البربكيو كل الماكلة التونسية كل يحبوها كذا معناها خذيت هكا فكر على كل شيء فهمتني. هذا الشيء اللي شجعني اني زدت عملت بي تي بي عملت سي بي وزدت عملت بي تي بي.
0: بي تي بي معناتها بعد ما خرجت من السي بي انت قررت وقتها انت شنو الاختصاص باش يكون كوجينا طبخ والا باتيسوري مرطبات.
2: صح انا انا انا انا البريود هذيك الحق مش نبدو واضحين انا مشيت انا كي كملت السي بي مشيت على اساس حبيت نكمل باتيسوري فهمتني وبعد لقيت ثم ثنيه باهيه وعجبتني على الاخر اللي هي البيتزا توسكي فاست فود وفازت هذيك عجبتني على الاخر
0: تحسبتها اوترومو ما تحسبت المستقبل نهار اخر كي تعمل مشروع نتاعك شنو نجم يكون
2: انا ريتك عملت كي قريت وكل شيء حبيت ناخذ فكره على كل شيء فهمتني على الحلو وعلى الحار وعلى كل شيء فهمتني عملت سي بي كملت العام هذا كنتش نخرج نخدم انا ساعتها حبوا يدخلوني نخدم معهم كل شيء التيتر اللي دخلت بيه ماهوش التيتر معناتها قوي حق معناتها
0: خاطر شنو خاطر الشهاده ولا خاطر هم احتياجاتهم
2: لا كي تكمل انت مثال السي بي مش تمشي بتيتر كوميدي كويزي كومي فهمتني الوقت هذاك الصالير تاعي وانا مازلت نحب نزيد نتعلم
0: مازلت صغير
2: مازلت اي مازلت نحب نزيد نتعلم ومعناتها بالحق معناتها ثنيه باهيه ومغروم خاطر الغرام هو اللي يخليك تحب تزيد تشوف
0: والضحيه
2: التضحيه فيها مش معناها مش بسهل انك مش تكتسب الخبره ومعنا مش تولي تحكي، والإنسان اللي يحكي من الأول أمور فلوس وكذا راهم يلزم يكون مغروم وميسالش يضحي وكذا وكل شيء تويجي بتبيعته. المهم يكسب الخبرة ويتعلم ويولي فهمتني ولا يمشي الاثنية اللي حاجته بها.
0: بديتها من الأول على أساس باتيسوري ومن بعد قلت لي قيت بيست في البيتزا. وانتي اخترت الاختصاص ولا قبل ما تختار الاختصاص؟
2: انا انا انا انا في الوتيل نختم ساعتها ستاج فينال في السي ا بي سي بون، كنت ندخل كوجين خاطر الكوجين راهو من اكثر الحوايج المطلوب وصحيح فيها برشا تعب وفيها كل شيء، اما زاد فيها صنعه معناتها وفيها فلوس ومطلوبه وراو الكوجيني ما يبقاش معناتها مرتاح ديما يخدم في اي بلاصه.
0: بعدين نقولوا للساده المستمعين اللي في بعض الاحيان يسالوا يقول لك الكوجينا والباتيسوري شكون اللي نمشوا له اكثر؟
2: الاكثر
0: كوجينا.
2: الكوجينا
0: كوجينا معناتها
2: الباتيسوري راهو اصل لي ما مش الناس كل تستهلك الحلو راه ماهوش معناتها الحلو موش اكلي يوميا
0: يطلع بذبت
2: مش يوميا نحبوا الحلو.
0: فهمتني؟ لو تخمم حتى انت كي باش تخدم وحدك شنية الحاجة اللي تخدمك على طول العام مش حاجة مثلا أوكازيونيل وسيزونيل بالضبط
2: وبعد يرجعك وحتى القيمة نتاع الحلو مش
1: أنا نشوفها موجهة للبنات فما شكون مغرومين زي حتى الباتيسري يبدو فيها
2: الباتيسري نورمالمون في الحلو العربي الحلو العربي واحد يحب يعمل بروجي ينجح
0: ايه العربي اما جاتويت
2: جاتويت ومش مش استهلاك يوميا مش تاكل
0: غالي. ايش نقول لك انا كي ندخل الباتيسيري ونشوف المرسو وانت عندك عائله مرسوك يلكع
1: تعجب عكير بلا مصروف
0: يرحم والديك. دونك ما تشريش نظرا لارتفاع الاسعار. باغ كونت كي تقول لي مثلا حلو تقليدي مثلا عربي صفاقسي ولا غيره هذاك كذا حتى كي صحيت حتى كي تاخذ مثلا رطيل ما انت باش تذوق جماعه الكل مش الاخر تشموا شمال دوك هذاك علاش ارتفاع الاسعار هو اللي ما يشجعكش على الاستهلاك صراحه.
2: حتى كان جت الاسعار صفا معنا ديما راهو الحلو العباد تتهرب منها برشا ما فماش شكون يومين مشاكل حلو راه
0: لكن كان جاي في المتناول
2: يومين تاكل جاتو يومين
0: موجود متناول
2: فهمتني ولا بصفه عامه انا نحكي حلو انا ديما الحاجه الناجحه
0: كوجينا
2: خاطر يومين عباد تكونسومي باش تخرج تفطر مش الناس اللي تخدم في القطاعات الاخرى معناها الاكثريه
0: في العباد معاش طيب تو تطلب تريتور ولا تطلب شكون معناتها باش تقول ابعث لي حتى غدا معناتها تشوف انت لي باج كيفاش قاعده تخدم تو على الفطورات معناها
2: هذاك عليه وتختلف الكوجينا تختلف من حاجه لحاجه. فما مثال تويك اللي بالحق معناتها ناجحة اللي فاست فود بصفة عامة معناتها الأكلة السريعة
0: معناتها. دونك أنت كي دخلت باش تعمل البي تي بي وقتها أنت خممت في
2: أنا وقت اللي دخلت سي بون دخلت في البي تي بي ونقرا صحيح نقرا باتسوري وعندي معناها فكرة بالباهي على الباتسوري وكل شيء أما مخي مشي في ثنية أخرى. أنا نقرا صحيح ونتعلم كل شيء أما في الستاج متاعي نمشي في اثنين اخرى نمشي في البيتزا وليت انا مثال انا البريود هذيك وليت شاد بوست في الاوتيل معناتها ونخدم بيتزاير وفي نفس الوقت كي نرجع للسونتر نرجع
0: للباتيسيري انت
2: ريت اذا تقرا باتيسيري مش تبدا تفهم الفرينه الكاليتي نتاع الفرينه مش تكسب خبره يعني. منا ومنا عرف فهمتني وواحد يقرا معناتها صحيح يقرا في الحلو اما يقرا برشا حاجات روساتات كذا باش يعمل شويه خبز باش يعمل فهمت انا اخترت بعد اني نكون معناتها في ثنيه اللي فاست فود البيتزا وكذا وانا بالحق من هنا نحب نوجه نداء فهمتني للوزاره التشغيل وكل شيء علاش لي سونتر اللي قرينا فيهم احنا سي ا بي وبي تي بي معناتها اختصاص طبخ واختصاص مرتبات علاش ما يعملوش مثال ما نعرفش انا يجيب ناس متخرجه وعندها الكفاءه وكل شيء وانهم يعملوا مثال حاجه كمان هكا في لي فاست فود معناتها تلميذ يدخل يقرا الحاجه هذيك يقرا
0: اختصاص هذا نشوفوا التكوين المستمر فيه
2: خطر
0: رفع من الكفاءات معناتها في اختصاصات معينه معناها مضبوطه.
2: انا ديما راني نحبذ ان يكون انسان يقرا في سنتر ويتعلم وكذا خطر كي يدخل هو مش كيما ديما انسان من بعيد يقرا كل شيء، مش كيما انسان يدخل في الدومين
0: هو من بعيد ويزمك تكون تقرا في الاختصاص معناتها مش بالضبط، معناتها مش هذا المطلوب. معناتها انت تقول علاش ما تكونش معناتها حاجه موديولير
2: سبيسياليتي. انا والله جت بريود انا الحق ما شاء الله عندي تو بريسك يمكن 16-17 سنة في الدومين الضايم، أنا خدمت معناتها عند في برشا بلايس وكذا، أنا عندي عباد نعرفهم أولاد صغار وكل شيء متحمسين يحبوا يدخلوا، المثال يولي بيتزاير يبدأ يسأل فيه وكذا وكيف صديقة ذي وعليش ما تدخلش في سانتر خنجو
0: تولي تقري أنت حتى
2: في الأخير ما نحبوش أحنا الكوجين الكل هذيك، لا نحبوا الاختصاص
0: هم كلهم ولد كانوا اختصاص لكارت مثلا حاجة معينة
2: الاختصاص ذاك يبدأ مثال يتعمل ويعملوا له معناتها يأثروا، خاطر برشا شباب يحب على الصنعة ذي، معناها الصنعة مطلوبة برشا.
0: فما ناس تحب على البيزا، ناس تحب على الفانوازري بصفة عامة، ناس تحب على الجاتوات، معناتها كل واحد وشو
2: كل واحد ولالو. أما إنه إنسان مثال مش يمشي في ثنية معينة كما الثنية هذه فيها أول حاجة مطلوبة برشا سواء في تونس ولا البرة من تونس، كل شيء اختصاص مطلوب برشا وان بليس معناتها ثم عباد مغرومه به.
0: اي اما ما تمنعش لهنا اللي انت ما شاء الله معناتك عملت كوجينه وعملت الاختصاص من بعد في الباتيسوري، راهو فما كومبوزيشن كامله، البيتزا ماهيش سهله، دومين كامل هو من الفرينة وانت طالع ومن بعد لي صوص، معناتها انت كمش عامل الكوجينه من قبل وحتى الكوجينه معناتها بالنسبه للكويزين على لي صوص وراك ما تنجمش. دونك انا واحده من الناس نمشي في الاسبري نتاع انه الانسان يكون من لول بوليفالون ومن بعد يتخصص على روحه.
2: بعد إيه احنا نحكوا على الاختصاص هذاك.
0: ايه
2: مش نعطيك حاجة الاختصاص متاع اللي فاست فود ينجم المتكون يدخل ويتعلمه واللي يخدم ويخرج معناتها انسان يخدم اما يكون معناها عنده مده نتاع مشكلي يبدا نتاع 3 ايام ولا جمعه
0: يتحب له مده ايش نقول لكم يحبوها شق ودق ايش نقول لكم ماذا بيهم يتعلموا الموندو نتاع الفاست فود في 3 ايام
1: فما احنا هذه
0: اللي هو ما تنجمش انت 3 ايام مازلت ميم با فهمت شنو هي الفرينه وشنو فيها وكيفاش تعمل واللي فيور بصفه عامه انا اللي فيوري تطلع وانا افروا وانا تتحط في كذا، معناها هو بيدو راهو حتى الكوتي تيوريك كوتي النظري عنده دور كبير برشا. يا اخي بيتزا على بيتزا تفرق
2: صحيح
0: ثم فرق كبير معناه باش تطلع لكم نفسه وتطلع لكم نقبه من الداخل وتطلع كذا ثم مراحل وفما بالضبط ماهيش نتاع انسان باش يجي يعملها فاست. دونك انت كي تعديت على الموندو الاولاني في السي بي نتاع الكوجينه والباتيسوري وبعد مشيت عملت الباتيسوري وانت او ميم طون قاعد تعمل لي في ستاج في البيتزا راك انت عندك دي زاكي انت عندك مكتسبات راه ماكش بدي زيرو ماكش مبلو
2: صحيح.
0: انا اول مره نعمل مثلا فورماسيون في الباتيسوري دون لو طون وانا ما نعرفش مانيش فاهمه حتى شيء، لكن بعد سنوات من تراكمات الخبره وكذا كي ندخل الباتيسوري ندخل مثلا فورماسيون هذه ولا هذه نفهم خاطر عندك مش كيما انسان ما يعرفش بكل داخل اي اعطيوني كيفاش نعمل خاطر نحب نعمل معناتها مشروع في البيتزا هيك علاش ترادي بيتزاريا يحلو ويسكروا
2: اغزلي اذكم مش نعطيك حاجه رون. انا ديما نحكي على الانسان المغروم مش نحكي توسكي يحب يتعلم فيسع باش يحل ولا يعمل، لا مش نحكي على الفئه ذيك، نحكي على الفئه المغرومه بالصنعه هذه. المغروم راه مش يضحي انسان مغروم بالصنعه
0: دوك باش يمشي في ثنية طويله
2: فهمت
0: صدقني صديق يمشي في ثنية طويله
2: اما مش يوصل لحاجته به
0: صحيح
2: مش يوصل
0: والاخرين نتاع انه شافك انت تبارك الله ما شاء الله يقول لك انت في ظرف زمني قصير عملت وعملتهمش نحل بيتزاريا ما يشوفش انت قداش سنوات ضحيت
1: الطريق السهل وطريق
0: صحيح هيك علاش هما حتى
1: في كل شيء
0: جوستمون تو يحل لك بيتزاريا مثلا تمشي جمعه الاولى ويحط لك عليه فلوس ويحط لك انت تلاحظها فليس بالدنيا ومن بعد جمعه اثنين ثلاثه اربعه تحسك البيتزاري مش قاعده تمشي الفاسفود نتاعو مش قاعد يمشي حتى وريك وجه السوق من الاول ومن بعد ما عادش يكمل يواصل على خاطر فما اخطاء اكتشفها وقتها مش الفرينه الكل فرينه مش الخميره الكل خميره ومش الصوص الكل صوص واليوم بالصدفه زهرت لك قيت نوع فرينه معين مثلا طلع غدوه تبدل وتقطع وكذا وعندك فرينه اخرى كيفاش نجم ننجحها. دونك هذه راهو سيفاتونات الموند
2: هو بالحق كلامك صحيح فما عباد ما همش ولاد دومين صحيح وينفستي فلوسه باش يحل مثال بيتزاريا وكذا وكل شيء ما عندوش معناتها يجيب عباد صحيح يبدو خبره يطلعوا له الخدمه كل شيء، اما نهار اللي تصير مشكله ويمشوا
0: يجبدوا رواح.
2: هذاك هذاك سبب معناتها اللي يخلي معناتها برشا عباد يتسائلوا علاش مثال بيتزاريه كذيه ولا الريستوران هذا كان يخدم هكا شبيه يتبدل هكا شبيه ما نعرفش. هو ديجا واضح الشيء انه يجيب ناس معناتها اكفاء ويخدموا كل شيء ويطلعوا له الحاجه به. تجي بيريود مثال هو استغنى عليهم ولا شنو
0: صارت مشاكل زاد راهو دخل فلوس حبهم يزيدوا في يزيدهم هو في الفلوس دونك صارت اشكاليه يخليك
2: تمشي فيه. هو يعمل هكا ويقول لك انا اخي انا جبتهم هما جابوني الخدمه كل شيء، يجيب ناس اخرى
0: أي.
2: ناس اخرى اصبر عليه شنو شنو الكارير
0: مش صاحب شهاده لكل شهاده معناتها انت تعطيني شهاده اللي انت عامل مثلا مختص في في البيتزا مش ناس كل كيف كيف صوب عندك مش قد قد مش اي شهاده هي شهاده راه فرق ما بين المغروم
2: مغروم وما بين اللي هكاك انفستا يحب عجبته الحاجه هذيك مشي حلها وكذا ويحب معناتها
0: دونك انت عملت العامين ما تدخلت باتيسوري مشيت تعمل في الاختصاص بيتزارية كما نقولوا في جيره في الاستاجيت بعد كملت العامين ونص كاملين تاع البي تي اس نتاعك باتيسوري
2: 4 سنين انا قاري
0: اي ما ترى عامين
2: الاولانيين الاولانيين كملتهم العامين الثانيين وبعد خرجت
0: سي بي حق عامين
2: سي بي عامين والبي تي بي عامين وبعد خرجت معناتها السيبون خرجت نخدم على روحي ودوبا ما كملت ستاج فينال في الاوتيل طول قبلوني وعملوا لي كونترا وليت نخدم وسيبون ولت عندي البوست نتاعي ظاهره
0: في الفوتي بلي تقريبا فيرون قداش تخلص احنا فات هالشيء معناه مثال
2: والله البريود هذيك 720 حاجه كان
0: عام قداش
2: 2013 12 حاجه كمان هكا 2012 بريسك
1: ولا
2: طولوا يمشوا اسمعني انت راهو اسمعني يستغلوا ينجموا يستغلوهم باش يستغلوا
0: اما انت تستغلهم انت بالخبره معناتها تولي تحصل فيهم خبرة هكا ولا
2: اي بالطبيعة الإنسان هو والـ والـ والـ والخبرة متاعه الخبرة راهو تفرق من عبد العبد ومعناتها والخلاص متاع الخدام من إنسان لإنسان حسب الخبرة متاعه ثم عبد يستغلوا يجي يبدأ يخدم كل شيء تلقاه يخدم أو يعمل ساندويتشات ويعمل مثال مقلوب والبيتزا وكذا ويبدأ السالير متاعه طايح على الأخر
0: أما شو كيفاش تخمن فيها غانيون غانيون زوز رابحين صحيح هو يستغل فيها من ناحية
1: نربح
0: أما نربح خطرين توكي نحلك وجينتي وحدي باش نتعلم باش نعمل خبرة ما هو يزمني ديزانغريديون يزمني مكونات غير قادر يعني توفير كل المكونات وانت تعرف قداش غالية الدنيا معناها وكذا كي نلقى كوجينة محلولة قدامي وعندي الإمكانيات باش نفتق المواهب متاعي دون زين بون سونس مش باش نخسر العباد أما زاد الحاجة اللي في مخي نحب نعملها واللي مطلوبة نجم نعملها دونك انا قاعد منهم هما من فلوسهم هما نستفيد زعما في خبره
2: روحي اغزلي انا جيت بريود مش نعطيك حاجه انا جيت بريود كي كملت حتى كي كملت من الوتيل حبيت نبدل حبيت خاطر انا ديما نطمح المخير وديما نحب نطور من روحي معناتها خدمت في بلايس حق حتى مولا الريستو نقول له مثال اش تحب تخدم انت حاجه قام باهيه ولا عادي ولا انت شنو قادر راك مش تعمل حاجه قام غاليه كل شيء راك مش تتكلف عليك اما اقل حسابك راك مش تبيع بالغالي كنت تحب معناتها
0: متوسطه
2: في حدود هكا وهكا تكلف وخليه هو يقرر فهمتني هو ايش يحب يخدم هكا ولا هكا اما ديما الحاجه الباهيه راه البرودوي الغالي يفضل
0: هي شنو نقول لك الكاليتي مربوطه بالماده الاوليه فما معناتها اون بون كاليتي نتاع ماتير بريمير راك مش تلقى بعد اكيد باش تلقى حاجه بنينه
2: انا ولا يدخلوا لي كليونات برشا معناتها يجوا مثال يقول لي ولي سون سافا بارابور بالكاليتي اللي تخدم فيها
0: باش نرجع لك انت قد عديت من عام ساعه في وتيل تخدم باش من بعد مشيت نصبت لحسابك الخاص
2: بالضبط يمكن ثلاثة سنين عامين انا حاصل وريت من اللي بديت نقرا معناتها 4 سنين وزيدهم بريسك 3 سنين معناتها وبعد قررت نخرج معناتها
0: هيك اللحظه اللي قررت فيها قد تقطع الحبل السري هذايا مع القطاع الخاص وتقول انا وحدي تو باش نعمل مشروع وحدي
2: لا اغزر لي انا نحكي لك خرجت من الوتيل معناها خدمت في ريستورونات اخرين
0: كي كملنا تو مع القطاع الخاص مع المؤسسات نحب نكون عارف روحي معناها
2: انا وصلت للمرحله اللي ما عادش نجم نخدم عند العباد سي بون
0: تخنقت
2: مش حتى تخنقت ولا اسمعني فما الباهي والخير حق خدمت مع ناس باهيه وكل شيء وخدمت مع ناس هكاك وبرجع ما نحبش نقول
0: يجعلوا ربي
2: حاسيلو قررت واحد وصل مرحلة سيبان يلزم هو يخدم حاجة روح الحمد لله عنا الخبرة عنا الكاليتي عنا كل شيء
1: البرودوي
2: متاعنا فهمتني ولا ما شاء الله مطلوب برشا فهمتني. أنا وليت قررت أني نخرج نخدم وحدي ونعمل بروجي وحدي ونقف عليه وبشوي بشوية والحمد لله.
0: تمويلك كان ذاتي ولا خذيت قرض؟
2: أنا التمويل خذيت معناتها على
0: البتيس
2: خذيت هما الحق كي أنا جبت لهم الدبلومات متاعي وجبت لهم الخبرة وكذا مشوا معي طول في الموضوع.
0: تقريبا التمويل اللي تحصلت عليه في حدود قديش تقريبا؟ فوق ال 20,000 طن هيك برا نقولوا برا مسالش مسالش خليك هيك بصوت الربي. هاي شنو حليت في الاخر؟ حليت باتيسوري.
2: انا حليت بيتزا ترانش في سوسه شارع البرتقال تريكولوري بيتزا.
0: هكا وبيت عديت توا ما عادش نعاودوا للتوليشا. اما هو تشجيع عندي مال الشباب يعطيكم الصحه معناتها برافو عليك اللي انت انتصبت لحسابك الخاص واستثمرت معناتها القرض من البنك التونسي للتضامن باش حليت المشروع هذا. دونك انت البيتزا نتاعك انت قطع، علاش قطع مش بيتزا كامله؟
2: هو تويكا هو شنو، انا خدمت الكلاسيك والنابوليتان وخدمت بريسك الانواع تاع البيتزا الكل فهمتني. الحاجه الوحيده اللي بالحق معناتها بنينا برشا بنينا برشا ومعناتها انا متمكن فيها
0: البنه من البات ولا البنه من الصوص ولا من التون اللي تستعمل فيه مليش ولا من جبن ولا
2: هي اوزلي. باش نبداو واضحين، البيتزا راهو انواع كل واحد ثم زاد الكليونات راهو كل كليون شنو الكاليتي نتاع البيتزا اللي يحبها فهمتني. اما اكثريه الكليونات يميلوا البيتزا ترانش عليها خاطر فيها الكروكون وبنينه واحنا نخدموا في كاليتي كل شيء متطابق من البات للصوص طوماط للفورماج للطن اللي يحب البولي اللي يحب البيبروني اللي يحب الجامبون كل انسان وشنو وشنو الحاجه اللي يحبها فهمتني. الحق هذه معناتها هذه حاجة أنا شخت عليها برشا معناتها عجبتني برشا معناتها وفي هذه مشيت فيها على خاطر بالحق فيها إقبال فهمتني. ثم الناس تحب راهو الحق بيتزا فهمتني الكلاسيك ولا النابوليتانو
0: تخدموا على كارت منتها اللي كان طلب منك عبد مثلا
2: يختار شواء مثال ينجم الكليون كما ياخذ بالترانش كما ياخذ بالانكار بلاتو كما ياخذ بالدومي كما ياخذ معناها بالبلاتو ينجم حتى عائله. انا مثال بلاتو يوكل 6 7 من الناس فهمتني وصومو زاد معقول على الاخر 65 دينار بلاتو يوكل 6 7 من الناس ما شاء الله عائله.
0: معناها انتم حتى في المركز تتعلموا حتى الرابور كاليتي بري كما نقولوا حتى في الفورماسيون نتاعكم حتى في اطار الاستاجيت معناتها تفهموا
2: اللي قداش تتكلف قداش المارج بينيفيس دراسه امكانيه المشروع
0: بالضبط.
2: اول حاجه اول ما نبدو في في في, في التكوين نتاعنا اول حاجه يقول لي باهي انت تو قريت وكذا مش تعمل مشروع يلزمك تعرف اول حاجه تمشي للبلاصه هذيك وتشوف خاطر مش اي بلاصه تنجم تحل فيها تنجم تكون عندك حاجة
0: واو
2: فهمتني. أما سبحان الله تجي في بلاصة ما تنجمش توصل للعباد يلزم تقرأ حسابك معناتها العباد هذانا اسكو معناها الناس هذيا تاكل معناها قادرة انها
0: تدفع
2: معناتها وتاخذ البرودوي
0: هذا تنجمش تحل في بلاصة الناس ما تشريش حتى الخبز معناها عندها مشكلة باش تشري لك البيتزا
2: يلزمك انت تعرف البلاصة اللي تحل فيها خاطر هي دراسة فهمت دراسة كاملة وانت قادر معناتها توفر البرودوي. احنا عندنا مشكلة في تونس ديما البرودويات مرة موجودة مرة ليه مرة هذه ناقصة
0: حتى كي تبدأ تونسية الكاليتي ما انت تفرق يطلع لك من لول البرودوي تقول والله شخت عليه هذا يشبه البرودوي الفلاني اللي هو امبورتي زيد مدة زمنية تلقاه طاح في الكاليتي طاحت في الكونتيتي
2: صحيح الكاليتي
0: زادت الأسعار زاد معناتها انت كيفاش تحسب حتى المارج نتاعك من بعد. دونك انت ماكش تعمل في حاجة في علاقة بالباتيسوري؟
2: لا انا الباتيسيري يعني قلت لك
0: تعلمت وكهو معهم صنعه برا اما نجم نهار من نهارات تخدم حاجه دون سونس ولا لا
2: ولا تو في وقت في الوقت الحالي لا باتيسيري ما عنديش معاها تعرفش عليه خاطر راني يعني كيما فسرت لك الحلوه راه ماهوش شكلي يومين معناتها العباد مش كونسومي ما
0: فيش مارج منطقه انت
2: فيش مارج كبير.
0: شنو تنصح الشباب اليوم؟
2: والله ننصحهم انهم يمشوا معناتها كل انسان يمشي في الحاجه اللي يحبها وكل شيء مغروم بها كل انسان شنو الحاجه اللي يرى روحه ينجم معناتها يمشي فيها بالباهي ويتعلمها وانا ديما ننصح الانسان المغروم بالحاجه هذيك يمشي لها ويتعلم ويضحي. واكثر حاجه يصبر. ما راهو ثم عباد بالحق يلوج على الفلوس من الاول. يعني ما تجيش الفلوس من الاول ما تجيش، يلزمك انت تتعب وكل شيء باش بعد فهمتني تولي تدلل على خدمتك.
0: بالضبط، حتى شيء ما يجي بالسهل. يعطيك الصحه صديق المثلوثي، بارك الله فيك، عطيتنا جديه. شكرا، ما زلت معنا. جوست نرجع مدام سميه. مدام سميه، دونك احنا شفنا اللي من خلال مختلف هالاختصاصات هذه، فما نورمالمون فما انتروتيان كيما تيست يصير باش ننتقيو المجموعه. دونك نتصور اللي تقريبا تعبات الاختصاصات عندكم، الجروب تعباو الدورتي سبتمبر ونوفمبر. باهي، توا عندنا دوره فيفري. فما معناتها كانديداتور باش تتحل في المستقبل ان شاء الله للدورة فيفري ان شاء الله باذن الله.
1: احنا سنتر كنا في اشغال معناتها صار شويه قعدت جهيك لجزئيه معناتها فهمت حكيت 3 شهور هكاك. اجلنا دولة سبتمبر يعني 23 نوفمبر ان شاء الله. ان شاء الله بقدره ربي ترجع يرجع السنتر وكل شيء. احنا اللي ما سعفوش الحظ ديما جينا للمو معنا في الدوره هذه ديما نقولوا لك في لي داتونت راهو المره الجايه ان شاء الله بقدره ربي انت تكون من الاولانيين معناها فهمت يبدا الاختصاص يتمشى معاه.
0: بالضبط، الاختصاصات المطلوبه مثلا اذا كان فما شكون وقع التخلي على المكان نتاعو تجمو انتم تكلموا اللي بعده في لا ليست.
1: بتبيع نرجعوا لي داتونت نتاعنا ونكلموا شكون اللي بعده ويجي يلتحق فهمت. ديما تصير لنا هذه معناتها ديما تاخذ الجروب نتاعك تجيك ولا حتى كا 2 3 ما جاوش خاطر كذا ظروف ساعات فهمت لازم نقولوا نكلموا شكون ويلتحق فهمت.
0: السونتر نتاعكم فيه نورمالمون مبيت ولا لا؟
1: عندنا عندكم مبيت بنات وببيت للذكور الاناث
0: في السونتر.
1: في السونتر
0: والفما
1: يعني الاصلاحات سامحني اللي صارت يعني على السونتر في السونتر في المبيت صارت اصلاحات جزئيه معناتها اصلاحات في الانتروتيان يعني في اللي
0: الزيزه نتاعك
1: الزيزه
0: السروات الصرف الصحي تري بيان بيه.
1: وفما زاده من برا دينا وشبابك وخين
0: تحب لها وقت وتحب لها مجهود وتحب لها تاكل برشا وقت الحقيقه
1: وخرنا شوي وصارت زاد اصلاحات في الكوجينه زودونا الاداره معناتها بماتريال جديد فهمت حديث متطور وان شاء الله ان شاء الله على قريب تحل الدوره الجديده ويرجع السونتر
0: ماتريال بعد فما ديفور جدد ولا لا
1: فما ماتريال جديد جاي للسونتر في الكوجينه معناتها
0: تري بيان. دونك تقريبا عندك شي فكره هكا حتى تقريبيه قداش يهز المبيت تقريبا عموما؟
1: المبيت في 320
0: بين بنات واولاد
1: 320 بين بنات واولاد. ديما احنا طاقه الاستيعاب هذيك وديما عندنا القراب للمركز ما يخلوش فوايي معناتها ديما طاقه الاستيعاب في حدود 350 معناتها تبدا 350 في المركز 350 في المؤسسه معناتها ديما ليكيفالون تاعهم يبداو في سيف لي ستاج فهمت يعني جروب يدخل الجروب الاخر يمشي للمؤسسه هكاك طريقة طاقة الاستيعاب نتاعنا في حدود 7
0: نعم. دونك انا فما اسئله ما نجمش نسالهم لك انت مباشره باش نحرجكش على خاطر ماهوش اختصاصك انت دونك هذاك باش نخليها كوتي معناها على حكايه الامكانيات الماديه المتوفره والمواد الاوليه تتوفر للمتكونين موجوده مش موجوده نقصت مش نقصت دونك ما
1: ان شاء الله معناتها كما قبل
0: ان شاء الله اي جوستمون ان شاء الله يكون فما تزويد اكثر معناها خاصه المراكز هذه وممكن احنا بتتر نتغاضاو شويه فيو اللي
1: خاطر فما يحب الدلال معناتها متوفر له فهمت باش هو يبدع ويعطيك حاجه مزيانه لازم توفر له
0: صحيح صحيح مواد اوليه تكون معناتها لوكس لوكس المواد الاوليه معناتها فاريه متنوعه ما تنجمش تجي باش تعمل مثلا بلا معين تقول باش نستغنى على كذا ماكش في كوجين الدار كونفان
1: بالضبط
0: احنا ساعات الانسان يبدا مغروم
2: كل شيء مربوط ببعض
0: صحيح دونك ان شاء الله يا ربي اما نقولوا شنو التكوين ينجم يكمل اذا كان نمشيو المؤسسه
1: بالضبط عنده في فرصة هو في المؤسسة
0: وتبقى لهنا الإشكالية حسن اختيار المؤسسة المستقبلة للمتكون وتعرفوها أنتم ديجا
1: ممكن احنا كنت عاملوا معهم نعرفوا الزوتيل
0: صحيح شكون اللي يخلي المتكون
1: يبدع ويعطي معنى ما عنده كل شيء
0: شكون اللي يسكر الكوجينة خاطر الكوجينة ما يسأل
1: اي صحيح ساعات ليه يبدأوا هما معنا معناتها يبدأ هو يقرأ كوجينة يجي يمشي في الاستاج يحطوه في
0: يغسل معهم صدقني انا نعرف فما متكونين
1: اللي يغسل معهم فهمت
2: ويلزم هو يلزم ديما راهو المراقبه للاستاجرات يخرجوا معناتها باش يعدوا استاج يلزم بالحق يتبع خاطر بالحق
0: يتوبوهم ناس يتوبوهم بخسلين المعون يتوبوهم
2: فما استغلال في في في بعض البلايص
0: مش جوستمون علاش قلت لك انا قلت لك هو فما مؤسسات المطبخ بصفه عامه فما ناس ما تحبش المنافسه، يقول لك انا باش نخلق منافس
1: بالضبط،
0: والا باش نخلق انسان يعطلني، والا كل واحد وشنو هو. فما راح حسابات زاده، فما حسابات وتخدم مخ، خاطر انت كي تبعث لي زاده متكون باش يراني في قاعد نعمل في كوجينا
1: في خلي صناعتي،
0: باش ياخذ ابار ياخذ لي صناعتي راني فاش قاعد نعمل
1: بالضبط.
0: ديجا انت تنجم تحكي بيه من بعد، دونك مساعدهم باش هما اسرار هما تابع عليهم اللي ساعات ماهيش بها برشا
2: حاجه. مدام اللي هي تويكا وليت استاجر، تويكا ولا مدلل استاجر اللي يقرا مثال كوجينا ولا مدل السوق نتاع الشغل تو في الدومين هذاي، معناتها في المطبخ راهو معناتها نقص برشا، ولو طولت يستغلوا استجارات باش يدخلهم، معناتها يبدا يخدموا برا اعمل هذيك اللي مازال ما وصلهاش، معناتها يتعلم قبله معنا حاجه باهره،
0: معناتها تقول انت
2: في الميدان
0: اي تحط تحت الضغط، معناتها غادي باش يقدموا
1: الضغط يعني قازموا منه، معناتها ما يعطوش فرصه كيما فما زاد شكون
0: عرفت. قلت لك احنا والشوا نتاع المؤسسه صحيح، حسن اختيار المؤسسه هيك هي مثلا المكلف بالعلاقه مع المؤسسه يولي يعرف ان هي المؤسسات اللي تدمجهم بسرعه وتعطيهم دي تاش كبار، وإن هي المؤسسات اللي ما تبي تخليه في تركينا واللي

0: يحبوهم ديما معناها يتقدمون في ساعة
1: خارق العادة. به أعطينا كلمة ختام مدام سمي, وإذا كان فما حاجة ما قلنا هيش تحب تقولها فازي.
0: نقول باريكزومبل السونتر متاعنا زيرو بتالة معناها اللي يخرج الحقيقة معناها كي يتخرجوا عنده حظ في الدولة في بلادنا معناتها يحل بروجي على روحه يخرج الخليج زادة فما طلب كبير لوروب كيف كيف فهمت ديما احنا يرجعون قبل ما يهز الدبلوم قولي مدام راني كذا كذا يا حل بروجي يا هو يخدم البرة يا في فهمت قبل ما ياخذ حتى الدبلوم فكل فترة ديك ديجا سي انستال روحه سي فما شكون ساعات يخدم من الاستاج فهمت مؤسسات هو يعمل مع استاج يبقى معاه على طول فهمت
1: باقي يجيو تكونوا موجودين إذا نعبيه وإحنا طوابق ومخسر هذا كفيه الإشكالية ما لآخر تغرموا
0: عنا معنا
1: طلبات أكثر من لازم
0: إن شاء الله الدورة جاية إن شاء الله فهمت
1: طنق إحنا دورة فيفري قاعدين نحضروا لها إن شاء الله
0: إن شاء الله
1: أول ما يحل السيت ينجموا
0: يرسموا لدورة فيفري إن شاء الله
1: لأكثر تفاصيل نجموا يدخلوا صفحة رسمية أكتيف صفحة رسمية متاعكم
0: هبط عنا باج فيسبوك متاعنا مركز القطاع التقنية فندقية حمد الجنوبي هبط عليه كل شيء وقتش الدورة شنو ما كذا شنو اللي تابلم بعد شنو شي يعمل كل شيء نهبطو
1: يعطيك الصحة
0: معلومات الكل يخدم من الباج
1: بارك الله فيك مدام سمية هيش المكلفة بالعلم والتوجيه المرافقة بمركز القطاع للتكوين في التقنيات الفندقية بالحمامات الجنوبية سعدت كثيرا بلقائك اليوم يعطيك الصحة شكرا جزيلا تحياتي من خلالك لكل العاملين والعاملات في المركز المكون المكونات الناس الكل اللي تخدم وتحياتي سي فخر الدين الطيف مدير مركز شكرا جزيلا لي أيضا تحياتي لك سي صديق المثلوث اليوم أنت تمثل كل خريجي وخريجات مركز القطاع للتكوين في التقنيات الفندقية بالحمامات الجنوبية سعدت كثيرا لقائك وش خاص تشخاص لو كان تدخل معانا في برنامج شهية طيبة في إذاعة المناسير في نمزة نستقطبوك معانا وتكون معانا إن شاء الله وذلك تنحكيه في الأوف إن شاء الله شكرا جزيلا كل النجاح والتوفيق لمشروعك الموجود في سوسة دون ذكر اسم مرة أخرى أنا في سوسة
2: أنا أحب نشكر معناتها الناس اللي قايمة على المركز هذاي والناس اللي بالحق معناتها تكونت عندهم والعباد اللي خدمت معها معناتها نجم نسمي ولا
1: في ماشي تخشوا عليك باش نسيهم
2: انا بالحق فيصل زرقة في اللي خدمت معاه وجيليني وشكري هذا انا بريسك العبادك اللي وقفت معاي وبديت مسيرتي بشوي بشويه ونشكر معناتها الناس كل اللي عاونتني في معناتها باش وصلت للنيفو هذا
1: يعطيك الصحه كل النجاح والتوفيق بارك الله فيك تحياتي لك لطفي المكي تحياتي لك هدى بن ساسي تحياتي لك حكيم الصنبولي شكرا جزيلا لكم مستمعينا الكرام على حسن المتابعه الى اللقاء

0: تمام الثالثة بعد الزوال من إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت البلاد وحب كبير.
0: أهلا بكم في موجز الأنباء. احتلت تونس المرتبة الأولى عالميا بنسبة قارب 38% من إجمالي خريجي التعليم العالي في اختصاصات العلوم والهندسة وفق مؤشر Global Innovation Index الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية. وهذا المؤشر يعكس أهمية التكوين العلمي والهندسي في تونس وما تزخر به البلاد من رصيد بشري وكفاءات قادرة على الإسهام في الابتكار والتجديد ودفع

0: عجلة التنمية وفق ما جاء على الصفحة الرسمية لعمادة المهندسين. فاز 3 تلاميذ تونسيين بميداليتين برونزيتين وتقدير مشرف في الدورة 67 للأولمبياد العالمية للرياضيات التي أقيمت في شنغهاي الصينية وفقا لما نشرته جمعية تونسية لمسابقات وثقافة الرياضيات. وفاز محمد كريم بوعلاقة تلميذ السنة الثانية علوم بالمعهد النموذجي بأريانا وياسين بوميزة تلميذ السنة الرابعة رياضيات في المعهد النموذجي بسوسة بالميداليتين البرونزيتين، بينما منحت ملاحظة الشرف ليوسف حليم عجمي تلميذ السنة الثالثة رياضيات بالمعهد النموذجي بباجة. بلغ عجز الميزان التجاري التونسي قرابة 21 ألف مليون دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من هذه السنة، ويعود نحو نصف العجز إلى قطاع الطاقة الذي سجل عجزا بقيمة 10480 مليون دينار. في المقابل سجلت مجموعة المواد الغذائية فائضا بلغ 919.8 مليون دينار وفق نتائج التجارة الخارجية بالأسعار الجارية لشهر سبتمبر التي نشرها المعهد الوطني للإحصاء. اجتمع وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ اليوم بوفد يضم عددا من مسؤولي شركات كورية تنشط في مجال صناعة مكونات السيارات ومسؤولين من أقطاب تكنولوجية ومراكز بحث وتجديد في هذا المجال وممثلين عن الجمعية الكورية لصناعة السيارات. في العالم توفي شخص وأصيب 20 آخرون بينهم مصاب في حالة حرجة جراء انفجار قرب بلدة في الجليل شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة قرب الحدود مع لبنان، ولم تتضح بعد أسباب الانفجار فيما أعلن جيش الكيان إرسال مروحيات إلى موقع الحادث. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير. رد بير، ما تجريش.
3: نصيحة، كلام، خوف منك عليك،
2: تسمع من البعاد والقراب ليك.
3: رد بالك، ما تجريش بشوية، شكون يعرف لك شي تخطف وتسلك وتخلط الحلمك للي تحبه وللعزيز عليك،
2: حتى كان الطريق طويل وتشوفه سالك، ما تجريش، رد بالك، خلي رادارك في بالك.
3: صحيح، الرادار مش في كل ثنية، كون انت الرادار.
4: دقيقة صحة.
5: مرحبا بكم في دقيقة صحة. موضوع الحصة اليوم فحص ما قبل الولادة للتثلث الصبغي 13-18-21 ولا اللي نعرفوها بالتريزومي. تريزومي الأكثر شيوعا عندنا هي التريزومي 21 اللي تولاد على 700 موجودة. وشنو هذايا؟ ينجر عليه أنفيت هو حادث عرضي أكسيدنتي مش ديما يتعود، ينجر عليه كروموزوم 21 زايد اللي هو يتسبب عند الطفل في إعاقة ذهنية عادة ما تكون كبيرة شوية وتشوهات بدنية. هذاك علاش احنا كطب نساء وتوليد نأكدوا باش المرأة ما تضيعش التلفزة متاع الثالث اللي هي انفيت نأكدوا بها نشوفوا بها رقبة الصغير معاها تحليل دم يقول ان احتمال وجود من عدم وجود هذا التشوه. مع تحيات دكتورة إيناس الزويري طبيبة نساء وتوليد.
4: دقيقة صحة
6: بكل الألوان. بكل الألوان.
7: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس لكل موعد جديد مع بكل الألوان في عدد جديد حتى للأربعة سويعة مع بعضنا، أقل من ساعة نقضيها مع بعضنا بطبيعة فيها مجموعة من المصافحات نتابعوا بها أنشطة مختلفة. مرحبا بكم الناس لكل مع شوية أخبار متفرقة واختيارات موسيقية إن شاء الله تنال إعجابكم. إذن اليوم رافقوني هو ويدا بن ساسي في تنسيق البث المباشر لإخراج الرقمي، حكيم اسطنبولية وفي الهندسة الصوتية في الهندسة الصوتية معنا الزميل محمد سيدي. أهلا وسهلا محمد. هرب لي للسماء للأسف. بيه احنا باش نوصل معكم حتى للأربعة ان شاء الله بإذن الله. صفحتنا مع الاستضافات باش تبدأ بعد أذان صلاة العصر.

مرحبا بكم في بكل الألوان. إذن بداية استضافتنا باش نبدأوها بمهرجان الرومان بجابس, تحديدا بكتانا سي رضا زاموري مدير مهرجان الرومان بجابس, باش حكينا على كل تفاصيل البرنامج متاعهم أيام 17 أيام 15 16 و 17 أكتوبر. وبعده إن شاء الله باش يكونوا معنا رئيس جمعية إريج سي كمال ضيف الله باش نحكيه على يوم تحسيسي حول تقصي سرطان الثدي. الموعد نهار لحد 25 أكتوبر بالقلعة الكبرى. هذه متابعاتنا اللي بش تكون فيها استضافات بالهاتف. هذا الكل شاء الله بعد النغم وبعد أذان صلاة العصر.

0: بستير بني خلاد الهوارية حمام الغزاز عالموجة 104.7
1: 104.7
2: انتم تسمعوا
3: في إذاعة المنستير
4: معاكم
3: وين ما كنتوا
2: على وين ترافق نهاركم كل ما فيه من مشاغل واهتمامات للكبار عناوين تهم تفاصيل حياتهم اليومية بالاقتصاد قضايا المجتمع السياسة الفن الصحة التربية والتعليم الثقافة وغيره وحتى الصغار عندهم ما يسمعوا اسمعونا وما تنسيوش باش تبلغوا صوتكم وملاحظاتكم باش ديما نقدموا الأفضل

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مونستير وما جاورها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العصر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.

0: مواصلين معكم في بكل الألوان. أهلا وسهلا مرحبا بالجميع في المتابعة. إذن كما سبق وقدمنا البداية اليوم معنا في برنامج بكل الألوان، وأول استضافة باش تكون من جابس تحديدا باش نحكي على مهرجان الرومان بكتانة مع سيريدا الزموري. سيريدا أهلا وسهلا مرحبا بك.
1: مرحبا بك مدام، ومرحبا بمستمعي ومشاهدي إذاعة مونستير.
0: أهلا وسهلا ومرحبا سيريدا. إذن أنت مدير المهرجان، أعطينا كلمة ساعة على المهرجان عموما، وبعد أعطينا برنامجكم بالنسبة لثلاثة أيام السنة، البروغرام تاع السنة اللي هو 15 و16 و17 من الشهر الجاري.
1: تحية لك مجدد. مهرجان الرومان بكتانة،
0: أيوة،
1: هو تظاهرة ثقافية وسياحية بطبيعة تهدف التعريف بالمنطقة كتانة وإبراز خاصة لتظهر به الجهة هذه من منتجات فلاحية بطبيعة وعلى رأسها منتجات المحلية المميزة اللي هي الرمان. يتضم المهرجان هذايا مجموعة من الأنشطة، فيها عروض، فيها عرض لمنتجات الرمان خاصة بالمعرض اللي سوبردوين تاع الرمان، وفيها معرض الصناعات التقليدية والمنتجات المحلية ومسابقات أجود المنتجات الرومان، وبطبيعة عروض ثقافية فنية وورش تخصيصية وندوات فلاحية.
0: هي الدورة قديش الحالية؟
1: الدورة 31.
0: الدورة 31، معناها عندكم خبرة كبيرة وليتوا في بطبيعة تنظيم المهرجان. إذا نبدأ بالمعرض، ساعة المعرض بتاع منتوجات الرومان، المقصود بالمنتوجات شنية سي رضا، خاصة للناس اللي يسمعوا فينا أول مرة، أول مرة داير فما برشا ناس يسمعوا بالمهرجان هذا.
1: أكيد ساعة نحب نرحب بالناس كل من جهات تونس كل. المعرض باش يكون فيه أول حاجة باش يكون فيه ستون خاصة باش يقع فيها بيع الرومان من المنتج المستهلك، ثم باش يلقوا لي سو برودوي الكل معناتها، ولا الأكلات المصنوعة من الرومان كيما المسفوف، كيما بسيست الرومان، كيما الجو نتاع الرومان، كيما الرب، كيما الكونفيتور، وكيما ننظموا ديما مسابقات نتاع حلويات. تلقى الحلويات المصنوعة من الرمان، كل برشا أنواع، تلقى 10 أنواع على الأقل متاع حلويات مصنوعة من الرمان.
0: الحلويات اللي بالرمان تتفرد بها الجهة، ولا خاطر في الجهات الأخرى ربما يعملوا الرب، فما جهات يقولوا دبس الرمان اللي هو الرب الرمان، وفما والمعجون زي ده يعرفوه، المسفوف كيف كيف يعملوه، بسيست الرمان تبدأ بسيست الدروحة ديك اللي بالرمان، هذوما الكل معروفين. أما فما حلويات يظهر لي معروفين عندكم أنتم في جابس أكثر.
1: أكيد عندنا الحلويات اللي نصنعها برشا بالرمان، وفي كل تظاهرة قاعدين ننظمه في مسابقة على مستوى وطني، مسابقة نتاع حلويات الرمان ياخذوا فيها جوائز قيمة الفايزين.
0: معناها فما ناس متخصصين وفما مسابقة به. هذا باش يكون موجود في المعرض. بابي نذكروا بحاجة، الرمان نتاع جابس هو الرمان يبدا من برا مستصفر شوية، ومن داخل تلقى الحبة حمراء ياسر هكا، ولا
1: هكاك هي
0: هذا هو خاطر فما الرمان زاد الساحلي.
1: اي ثم فما برشا انواع نتاع
0: فما برشا انواع.
1: احنا ما نشوفش نعملوا شارت ولا رمان جابس، اي معروف رمان جابس بالقشره تلقاها جويده والحبه معبيه بالمي ماهيش
0: وتبدا غامقه شويه، الحبه اغمق من القشره شوية. اي الحبه اغمق من القشره، صحيح، خاطر فما رومان تبدا الحبه القشره نتاعو من برا غامقه حمراء، ومن داخل يبدا فاتح شويه ويبدا حلو راهو الكل. به عندكم في بخلاف المعرض نتاع الرومان عندكم صناعه تقليديه، قلت صناعه تقليديه شنو المنتوجات؟
1: والله منتوجات كل هذا الاختصاص المندوبية الجهوية صناعات تقليدية باش تجيب الحرفيين الكل تقريبا انواع الكل متاع العروض باش تكون موجودة، وعندنا عارضين حتى من منوبة، عندنا شكون جاي من صفاقس، وعندنا شكون جاي من سوسة، العارضات الخيات، معرض باش يكون كبير ان شاء الله وثري ان شاء الله.
0: اها اي خاطر تصورت صناعات تقليديه الخاصه بجابس، معناها يا اخي ها، وقلت لي فما حتى جايين من سوسه،
1: اي
0: ما عادش يكون فما تنوع. اي به فما فقرات فنيه قلنا.
1: أي أكيد بالنسبة للبرنامج، نحكي لك على البرنامج بصفة عامة. باش تفتح المعرض إن شاء الله على الساعة الثالثة مساء يوم الخميس يوم عيد الجلاء، ثلاثة ونص باش يكون فما استعراض فيه ملحمة، فيه برشا عروض فلكلورية، وبعد هو بالضبط معناتها على الساعة تقريبا الخامسة باش تكون فما أمسية شعرية فيها العديد من الشعراء ومن المغنيين بالطبيعة. اليوم الثاني إن شاء الله يوم الجمعة التسعة متاع الصباح باش يكون فما المسابقة اللي قلت لك عليها متاع صنع حلويات بالرمان. العشرة باش يكون فما ندوة فلاحية. الثلاثة متاع العشية عرض الخيل يسموه العقد يعني. عرض كبير متاع الخيل إن شاء الله.
0: شو يكون في عرض الخيل سيريدا؟
1: والله ما نجمش نوصفوا لك
0: كل العروض الفنيه اللي فيها
1: الخيل اللي فيها برشا عروض هذيك برشا خيول وفي برشا عروض
0: اي اكل الالعاب اللي يعملوها الفرسان على الخيل وكل الرقصات الخاصه والمحليهم العروض هذوكم حاجه مزيانه
1: قاعده تجمع في جمهور كبير برشا
0: اي هذيك الناس كل تحب هذاك الشخط كاعطيني كيف راي محلاه هذيك خاطر هذيك بالحق محلاها
1: ان شاء الله تزورنا يا خويا
0: ان شاء الله ان شاء الله حضرت في السابق ويعيشك يعيشك سيري ذا انا والناس اللي تسمع فينا الكل والله أكيد فرصه
1: أكيد
0: اي فرصه معرض مزيان وفيه برشا حاجات مهمه معناها للناس اللي تحب شوف العروض هذيك نتاع الفروسيه شفناها في مرات اخرى في الجنوب التونسي موجوده اما قد ما تشوفها ما تشبعش منها الحقيقه
1: اكيد وخلي باش يكون ان شاء الله حفل فني ساهر منال احمد اون برينسيب ان شاء الله في الليل من نتاع الليل اليوم الثالث يوم السبت ان شاء الله الساعه 9 صباح باش يكون يوم تكويني فلاحي ميداني على في الميدان ثم الساعتين باش يكون فما ماراثون الواحة بعدها باش يكون فما عرض تنشيطي للأطفال عمو كيكي وحفل فني في الليل إن شاء الله باش يكون فيه المحفل نتاع جربة هذا هم تقريب برنامج المهرجان ما شاء الله
0: أبرز الفقرات
1: أي
0: الدعوة للجميع بالطبيعة
1: أكيد مرحبا بالناس كل
0: والمهرجان والعروض والكل مجانية الناس الكل تحضرها وتتفرج هكا ولا سيري ذا
1: السهرات الفنية في الليل بالطبيعة
0: هذيك منظمينها فين عاملينها في فضاءات
1: منظمينها في فضاء مغلق نتاع المدرسة الإعدادية نتاع كتانة ما شاء الله فضاء يعمل كيف
0: وفما ديتيكي بالطبيعة اللي يحب يحضر
1: بالطبيعة
0: وبالطبيعة اللي باش يشري من المعرض المنتوجات نتاع الرومان والا الصناعة التقليدية
1: خاصة الرومان كتانة
0: شنو في سبيسيال على الرومان الاخر اللي في جابس الكل رومان كتانة
1: والله هو رومان جابس الكل كل باهي بصراحة مي كتانة سبيسيالمون تعرفت بنوعية معينة متاع رومان كما قلت لك ان شاء الله ان شاء الله تجي تزورنا خاطر نقعد نشكر في
0: الناس اللي يسمعوا فينا الكل خلينا نعطيهم هكا نحلوا المشاهد باش مرة أخرى في جولاتهم الوطنية يمشيوا لجابس ويشوفوا البلايص هذه ربما تكون عندهم بروجرام في الخريف كي هكا
1: سامحني مدام تتعدى في وسط كتانة معروفة دو باساج في كل النصب اللي موجودة يبيعوا برشا رمان ودقلة باش تكون موجودة زادة بأسعار تفاضلية الدقلة باش تكون موجودة إن شاء الله كيف كيف
0: معناها ماشية الجابس الحقيقة اللي عنده ويكاند ولا حاجة
1: تمريت
0: على خير على خير لي تونس مزيانة برشا والمهرجانات هذية الحقيقة عندها الجمالية نتاعها وعندها الخصوصية نتاعها ومحلاها محلاها اللي عنده الوقت بالحق ويكون مرتاح في الويكاند ويمشي في عائلة أحسن حاجة ينجم يعملها في روحه راهو فما برامج سياحية تنجم تجي في غير وقت كيما هكا الويكاند الجاي
1: أكيد وعندنا الواحة ما شاء الله عندنا سيركوي نتاع الواحة ما شاء الله
0: مزيان برشا
1: عندنا مخيمات سياحية موجودة في وسط الواحة
0: صحيح
1: وين ينجم يرتاح ولا باش اللي يحب يقيم زادة ليلة ولا زوز زادة مرحبا به وما تنساش بالنسبة لكتانة الناس ما يعرفوهاش راهي واحة ساحلية راهي موجودة على البحر من الواحات الساحلية القليلة في العالم
0: بيه فرصة اللي يحب يشوف الواحة الساحلية هذه المزيانة برشا احنا نعرفوا بحر جابس لما حالة ونعرفوا البيبان ونعرفوا برشا حاجات جابس فيها برشا ميزات تجمع بين ان هي ساحلية وفي الجنوب التونسي والمنتوجات نتاعها البحرية والفلاحية متنوعة اي
1: ضرب على الجبال 20 كيلومتر على الجبل و30 كيلومتر على الصحراء معناتها فريمون سي تيبيك
0: هو الجنوب التونسي بكله مزيان برشا راهو على غير فما برشا ناس يتصوروا بان جنوب شويه كبلاصه اللي فيها صحراء لا سي با سا راهو في بلايص يا محلاها علاش قلت ان السياحه ما نخليوش ديما في مخنا السياحه اللي نعملوها في الصيف باش نمشيو نتبردوا في الشط وكذا ونمشيو للمناطق الساحليه على البحر لا فما برشا مناسبات اخرى في تونس نجموا نستغلوها وخاصه كما قلت في اوقات غير الوقت كما تو معناه انسان في ويكاند عادي في وسط شهر اكتوبر ينجم يهز عائلته يعمل نهارين في المناطق هذه يتفرهد، وخاصه كي تبدا فما المهرجانات هذه ويواكب المهرجانات وبرامجها يتمتع بالقدا. سيري دازا موري يعطيك الصحه، شكرا ليك، ان شاء الله كل التوفيق معاكم في البرنامج هذايا نتاع مهرجان الرومان في جابس. نعاود الايام 15 و16 و17 اكتوبر. شكرا سيدي، يعطيك الصحه، كل التوفيق.
1: مرحبا بك،
0: يعيشك. الى اللقاء سيدي. اذا مازلنا موصلين معاكم في بكل الالوان، بعد قليل باش نرجعوا للحملات الصحيه وتحديدا مع جمعيه اريج اللي نظموا يوم تحسيسي حول تقصي سرطان الثدي.

0: مرحبا بكم مواصلين معكم في بكل الألوان. موعدنا حتى للأربعة بالطبيعة بعد الساعة الرابعة بعد الأخبار. موعدكم مع الرياضة مع زميل ذاكر زرافي في حديثنا سبور. قبل هذا تو باش نستقبلوا مع بعضنا سي كمال ضيف الله رئيس جمعية إيريس. سي كمال أهلا وسهلا مرحبا بك.
1: اهلا وسهلا اختي، مرحبا بك، تحيه ليك وكل العاملين باذاعه مونستير.
0: يعيشك يا سيدي على التحيه، مرحبا بك انت معنا. ديما نشتين في جمعيه اريش في اكتوبر، ما تنساوش الايام التحسيسيه لتقصي ديما بطبيعه الامراض خاصه مرض السرطان. احنا متفقين تقريبا في الاعلام التونسي وان شهر اكتوبر هو شهر الحملات الصحيه راهو تعرف هكا. به اعطيني شنو عندكم انتم في البروغرام هذا يتحضروا فيه لنهار لحد 25 من الشهر الجاري. بالقلعه الكبرى باش تكون الحمله هذه اليوم هذا.
1: يا طريا لو تسمح بعجاله دكتور نذكرك بجمعيه تاريج. جمعيه تاريج اسست 2018 بعد وفاه بنتي الله يرحمها بالمرض.
0: الله يرحمها.
1: الله يرحمها. قلنا علاش معناها هي توفيت ان شاء الله الناس مع ان شاء الله ما عادش ناس توفى بالمرض هذايا. وفي الاطار هذايا احنا الاكتيفيتي نتاع اكتوبر الوردي والمشاريع كلها اللي بعجاله كيف كيف ثريا عندها 21 مشروع على طول العام. هما خاصين بجمعية تاريخ تونس المشروع أكتوبر الوردي. بعوجة إلى مشروع رحمة لكفاءة الأيتام، مشروع رعاية المسنين، مشروع إحسان المساعدات الاجتماعية، مشروع تعليم، مشروع أكاديمي تاريخ، مشروع صحتي، مشروع مواد مساعدة للزواج، مشروع دعم المشاريع الصغرى، مشروع سقي الماء، مشروع تحسين مسك، مشروع مخزن أريج. ستي رأي 21 مشروع في جمعية تاريخ وعلى طول السنة. بشعارنا يا ثريا هو وهدفنا مد العون لكل محتاج. كل محتاج هذا الهدف نتاعنا كجمعية تاريخ. بالنسبة لأكتوبر الوردي نجيو تو أكتوبر الوردي احنا شهر كامل نخدم ثريا ماهوش كان تقصي
0: مش نهار فيه يوم تحسيسي ولا حملة ولا
1: مش نوصل يا ثريا بعد إذنك. بالنسبة نحن بدينا الشهر هذا الكل نمشيو للمعامل المصانع اللي في القلعة الكبيرة نزوروهم ونعملوا تقصي مبكر يعملوا هزين ديساجفار وندوروا معنا في ال سامحني باش نسكر ندوروا في المصانع ونعملوا تقصي مبكر في المصانع في القلعه الكبيره.
0: ايوه
1: كيف عندنا انشطه اخرى في فضاء تجاري كبير في سوسه يوميا يوميا من يوميا لابريميدي بعد العصر حتى 18 عندنا انشطه كيف تحسيسيه في مرض هذا. بالنسبه اليوم التحسيسي لفانسك نهار 25 اكتوبر ان شاء الله نهار الاحد 25 اكتوبر في فضاء في القلعه الكبيره فرح في القلعه الكبيره. عندنا ديفولي ثريا عندنا ديفولي الفولي الاول اللي مش نخدموا عليه معناها مش كنت تقصي الفولي الاول الفولي الوراثي الجانب الوراثي مش تعرضوا له ويفسروا العباد الجانب الوراثي واهميه الجانب الوراثي كيفاش الشخص ينجم يعرف العائله نتاعو هل عندهم المرض ام لا هذا تحليل دم اتسيتيرا هذا مش يفسروه لهم الناس اللي عندها شكون مريض معناها نجم تجي وتستفيد من الجانب هذا. جانب الوقايه اللي يندرج فيها التقصي المبكر هذا مش تجي وتستشفى وعن معنا دي ميدسا مش يعملوا تقصي مبكر عندنا انكوا خصصناه للجانب هذا يجيو نساء يعملوا بالباسيون يجيو يشوفوهم يشوفوا عندهم شي كذا دي نوديل اتسيتيرا دونك الجانب الوقائي موجود بالنسبه للتقصي المبكر. والجديد اللي حدثناه سنة ثريا هو المراه العامله سواء موظفه او عامله وتكتب طب الشغل اوكي والناحيه القانونيه بالنسبه للمراه العامله كيفاش حمايه المراه اللي تخدم. فولي اخر الجانب النفسي ما بعد المرض
0: مهم
1: المرض نشوفه الجانب النفسي اكيد والله يا ثريا اليوم والله نحكي لك بعجاله اليوم امراه في مشروع سقي الماء دخلنا لها الماء من 2018 استنى باش تدخل الماء ما نجمتش تدخل لان المبلغ كبير طلبته من السودان نحن دخلنا لها الماء هذاك دونك اليوم رجعت فرحانه قالت ما عادش مريضه انا يعني بالنسبه لي يعني هي مريضه بالسرطان
0: الثدي
1: وقالت مستعده نعطي شهادتي واحد قدام وسائل العالم قدام فرحانه قالت اني نفسانيا صحيت بالنسبه لي يعني ما عادش مريضه ما عادش نحس دونك الكوتي هذيك ان النفسانيه ثريا للناس المرضى عندها جانب كبير
0: هي في حالات المرض اهم حاجه الجانب النفساني هو علاش خاطر الانسان اذا كان مرض هذيك ابتلاء من عند ربي وباش نموتوا ولا باش نعيشوا، زاد هذيك اعمار محدوده راهو ما احناش باش نجموا بعد الموت كي يجي وقتها وساعتها، لكن الالم الكبير هو الالم النفسي كي الانسان يمرض، وخاصه يمرض مرض كبير ولا مرض مزمن وكذا ولا مرض خطير. دونك اذا كان الجانب النفسي تحسن معناها التعايش مع المرض باش يولي ساهل وساهل برشا، اما نموت ولا نعيش هذيك حاجه بيد ربي، معناها الاعمار مش لا تزيد ولا تنقص. اي
1: اي بالنسبه لنا احنا بقيه الواحد ثريا كجمعيه تاريخ رحنا نتابعوا اليوم اللي نعملوه نتابعوها راه نقول لك احنا بالنسبه من يعني هذه الدوره التاسعه من 2018 مش نحسبهم اللي كاني عدد الحالات النساء اللي خضعنا عملتك الحساب نتاع 9 سنين اللي خضعنا للفحص 1165 امراه. عدد الحالات اللي يلزمها متابعه طبيه 128 امراه. فما ريسك عندك. عدد الحالات اللي عملنا لها دي ماموغرافي 315 امراه عملنا لهم دي ماموغرافي. عندنا دي كونفونسيون مع دي راديولوجي هنا ربي يبارك فيهم ديما ندفع مبلغ صغير، ولا اذا كان معلومات
0: هما يتعاونوا معاكم خاطر نعرفوا يكلف راهو الراديو يكلف الماموغرافي غاليه شويه. اي
1: غاليه احنا صدقني الوقت اللي بعد اليوم هذاك تجي تقول احنا سبيطار لهنا نساء يجيو للمتابعه لان ما عندهم وقت يقول يجيو باش نتابعوا الحالات نتاعهم. دونك نجيو معناها للواحد ونعطيهم ورقه باش يمشيو يعملوا ماموغرافي. وانا نتعهد قدامك يا توري اي ارمله موجوده عندها معناها تكتشفوا عند المرض ولا فما ريسك عندها نوديل ولا يلزمها مامو تجي تعمل مامو على حساب جمعيه هريش ومرحبا بالنسبة. فوالا هذا تعهد مني انا.
0: يعطيك الصحه سي كمال
1: رئيس جمعيه هريش. بعجاله كيف بالنسبه لعدد الحالات اللي ثبت اصابتها بهالمرض الخبيث خمسه حالات.
0: الخمسه حالات هذه قاعدين يتابعوا
1: عملناه اللي قاعد نشوف النسب قاعده تعلى كل عام يا ثريا من 2018 كل عام ثم النسب تزيد
0: للاسف.
1: عملناه اللي اكتشفنا زوج حالات معناها نتاع مرض عندهم مرض مش فايقين بهم عندهم المرض وما همش فايقين بارواحهم
0: للاسف.
1: ولا هذا ما نجيش نطول عليك إذا كان مازال ما عاد مش مشكلة كل بركة لو فيك يا ثريا
0: يعطيك الصحة. إذا عندك إضافة ذولي حسيتك ميساج إذا فما إضافة نجم تقولها سي كمال.
1: والله بالنسبة لي يعني تحية ونهج لكل العاملين بإذاعة مناسبة.
0: يعطيك الصحة سي كمال يعيش
1: جمعية تاريخ لأنهم تعبين برشا في كل مناسبات توهم حاضرين روحهم مش يمشيوا عندهم أكسيون كل يوم عندنا أكسيون من هنا لو 25 كل يوم.
0: يعطيكم الصحة
1: يعطيكم الصحة كل إذاعة مناسبة وجمعية تاريخ
0: يعيشك سي كمال
1: الخير كفاعله.
0: بالطبيعه احنا دورنا وانو نعرفوا بالانشطه هذه وبالحركات النبيله اللي قاعدين تقوموا بها انتم في اطار الجمعيه نتاعكم كيما بقيت الجمعيات الكل بالطبيعه باش المواطن توصلوا المعلومه. بربي سي كمال حكينا على كل شيء. الموعد قلنا 11-25 اكتوبر في القلعه الكبيره اليوم التحسيسيه
1: في قاعه افراح في القلعه الكبيره مش لازم نقول اسمها انا حطينا في ليزافيش في قاعه افراح في القلعه الكبيره.
0: الوقت وقتاش تبدا وقتاش يجيو
1: التاسعة حتى للماضي ساعة الواحدة
0: التاسعة نتاع الصباح حتى الماضي ساعة المواطنين يجيوا بالطبيعة باش يلقاو الأطباء والمختصين وباش تتلهوا بهم.
1: تعهد منا يا ثريا تعهد منا
0: يعيشك سي كمال يعطيك الصحة يعيشك يا سيدي وربي يثيبكم الناس الكل وتحية من خلالك أنت لكل أعضاء جمعية إريج معاك ويرحم إريج. شكرا لك سيدي يعطيك الصحة إلى اللقاء. كان معنا سي كمال ضيفالة رئيس جمعية إريج كيما برشا جمعيات أخرى في أكتوبر ناشطين فيما يخص التحسيس حول تقصي سرطان الثدي خاصة. الموعد نعاوده لحد 25 أكتوبر بالقلعة الكبرى الانطلاق 8 صباحا 9 يكونوا حاضرين تقريب كل الأطباء والفرق اللي باش تكون غادي قال في قاعة أفراح تجنبا الإشهار المجاني. ما سمهيش سي كمال ما القلعة أكيد تسألوا تعرفوا فين الجمعية باش تكون. معكم احنا مازلنا مواصلين في بكل الألوان. يلا نرجع الموسيقى
2: مساكن عن موجة 95.7 99 و 104.7
3: الشبكة البرامجية خريف شتاء عناوين متواصلة وأخرى تعود وبرامج جديدة عبر أثير إذاعتكم إذاعة المنستير.
2: إذاعة المنستير
4: برامجنا منكم وإليكم.

نحكيه على شهر أكتوبر والأنشطة اللي موجودة فيه والأنشطة الثقافية الكبيرة كيما المهرجانات. كنا حكينا على مهرجان رومان في جابس، فما برشا مهرجانات تجي في الشهر هذا. هو مع الطقس الحقيقة في تونس في شهر أكتوبر يكون مواتي، لأنه الحقيقة الحرارة محمودة والأجواء كلها لباس، حتى من البحر فما إمكانية للناس اللي تحب على السباحة ولا الجولة البحرية ممكنة برشا في الوقت هذا. فقط من هنا حبيت ناخذك الراحة لبرشا ناس يركزوا أيام العطل وأيام الخروجات نتاعهم وكلها والسياحة في فصل الصيف وفي المناطق اللي فيها البحر. بالعكس لو كانوا مبرمجوا فصل الصيف يظهر لي هو فصل السبات باش يولي، معناها الناس كلها تشد الكن وهاربة من السخانة وتخدم في المكيفات والمراوح، وهذاك اللي تنجم تعمل ساعات، لأنه حتى في الأماكن بتاع السباحة وكل يكون فما اكتظاظ، واكتظاظ معناها أحيانا لا يطاق. يعني على أي سياحة نحكي وفي الاكتظاظ وفي الشواطئ حتى من حالتها تولي، خليني نحكي ومسألة نظافة مش لباس ومش على أحسن ما يرى. المهرجانات هذه اللي يجي في الأوقات هذه ربما نجم ناخذ فيها عطل في نهاية الأسبوع ونعملوا تجوال ونعملوا سياحة مع صغيراتنا، تكون كل عطلة اللي تجي ديكالي شوية على الأيام العادية وعلى البرامج الكلاسيك اللي تعودنا بها، صدقوني تخلي أحسن لسوفينير وتفرهد العائلات، خاصة وأنه كي تخرج من برا صندوق. يعني كالتفكير مش عطلة صيفية نعملوا فيها سياحة وبقية العام ربما فما مواسم معينة وفي رأس العام وألا في عطلة الربيع، لا، يمكن هكا عادي في ويكاند نهارين نجم تمشي بيهم حتى في نهار، تهبط المدينة ما تعرفهاش يكون فيها مهرجان مزيان. مهرجانات الفلاحية راهو فما دول المهرجان الفلاحي هو المهرجان عندهم، تلقى المهرجان الفراز في موريال حاجة من وراء العقل، تبعوه حتى على مواقع التواصل الاجتماعي، تبعوه سير انترنت في برشا مواقع تلقاوه حاجة من وراء العقل. يعني الناس اللي تمشي له ويمشيوا له سياح بالضمة جي تشوف تلقاه في الاخر مهرجان فلاحي كيما مهرجان الرومان ومهرجان الزيتون ومهرجان، يعني حاجة بسيطة ولكن فيها متعة كبيرة. احنا اللي نتميزوا بيها على برشا دول، وكونوا طقسنا ديما مزيان في الخريف باهي، عاود تشوفوا الايام هذه كفنية، في الربيع باهي، شتانا مش بارد برشا، بون الصيف الحقيقة السنين اللي فاتت ولا يجينا سخون شوية، نبعدوا على الصيف نمشيو نحوسوا في الايام العادية. نعرفوا انه لو 24 ان شاء الله صغار باش يخرجوا في العطلة نتاع اسبوع اللي يحضروا فيها للامتحانات، هذيك لما حالة نجموا نعملوا فيها تفرهيدة وي مناسبة، نجموا نشوفوا برشا حاجات تكون مزيانة في بلادنا في الوقت ذاك، مش بشرطية أنك الأسبوع الكل وتنجم تعدي الويكاند دولة تفرهد فيه وبعد صغار يبدأوا يراجعوا. نحاولوا نخلقوك الأجواء العائلية المزيانة بالإمكانيات البسيطة، راو لا يطلب منكم إقامة في نزول 5 نجوم، لا يطلب منكم خروج في موسم سياحي صيفي يكون فيه كل شيء غالي، حتى من كورنو الجلاس يكون بكذا ولي بكذا يتضرب في السنين ساعات، علاش خاطرك في موسم السياح. في الايام هذه العاديه كل شيء يبدا مناسب وباهي ويفرهد، ربما انا حسب رايي يفرهد احسن واكثر لانه يجي في حاجه ماهيش مبرمجه بالكل. ان شاء الله ربي يوفقنا، خاطر لوجو في الاكيليبر نتاعنا في عائلاتنا وكيفاش نلقاو الاكيليبر نتاعنا باش نكملوا سنه دراسه وننجحوا فيها، نكملوا سنه العمل نتاعنا وننجحوا فيها. ترتيب امورنا في عائلتنا ماهوش حاجه سهله، فما برشا متطلبات ونعيشوا برشا اكراهات، نجموا برامج كين هكا تكون فيها صفة المفاجأة رايت نجم تفرهدنا برشا الناس الكل. يلا بعد قليل تمام الرابع الأخبار وبعد حديثنا سبور مع ذاكر الزرافي كامل الفريق يحييكم، هويدا بن سيسي حكيم اسطنبولي ومحمد سيدي، شكرا لكم إلى اللقاء.

وتمام الرابعة مساء على موجات إذاعة المنستير. أسعد الله وقتكم بكل خير وأهلا بكم في موجز الأنباء. دخل جناح ما بعد العمليات قسم جراحة القلب والأوعية بمستشفى سهلول بسوسة حيز الاستغلال بداية من اليوم بطاقة استيعاب تقدر ب 12 سرير. وأوضح رئيس القسم الدكتور سفيان الجربي في تصريح للأخبار أن هذا الإنجاز يعد إضافة نوعية لهذا القسم، إذ أصبح يتوفر على جناح ما بعد العمليات يستجيب لمتطلبات الجودة والسلامة، ولا سيما على مستوى أنظمة معالجة الهواء وشروط التكفل بالمرضى خلال مرحلة ما بعد التدخل الجراحية بمواصفات عالمية. بلغ عجز الميزان التجاري التونسي 20,997 مليون دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الحالية، ويعود نحو نصفه إلى قطاع الطاقة الذي سجل عجزا بقيمة 10,480 مليون دينار وفق نتائج التجارة الخارجية بالأسعار الجارية لشهر سبتمبر 26,000 التي نشرها المعهد الوطني للإحصاء اليوم. أكد مدير إدارة حماية المدن

0: من الفيضانات بوزارة التجهيز والإسكان شكري لخليفي أن تونس معنية بشكل مباشر بتداعيات التغيرات المناخية، وهو ما يستدعي مراجعة شاملة لآليات مجابهة الكوارث والاستعداد لها. وأوضح لخليفي على هامش المنتدى العربي لمجابهة الكوارث اليوم أن البلاد تشهد في السنوات الأخيرة ظواهر مناخية غير معتادة تتمثل في هطول أمطار غزيرة في فترات زمنية قصيرة وفي غير مواسمها المعتادة، إلى جانب موجات حر قياسية، مشيرا إلى أن الوزارة تأخذ بعين الاعتبار هذه المتغيرات في جميع الدراسات المتعلقة بحماية المدن من الفيضانات التي تعد من أكثر الأخطار التي تهدد المدن التونسية. أعلن المتحدث الرسمي باسم الديوانة التونسية العميد شكري الجبري أن مصالح الديوانة حجزت أكثر من 100 كيلوغرام من مخدر الكوكايين خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 26 و2000، متجاوزة بذلك الكمية المحجوزة خلال العام الماضي والبالغة 94 كيلوغرام. في الأنباء العربية والدولية، مددت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية اليوم تعليق العمليات التشغيلية في مطار الرياض في أعقاب الهجمات التي استهدفته، حيث قتل 18 شخصا على الأقل خلال الأسبوع الماضي. وذكرت الهيئة المسؤولة عن تنظيم قطاع النقل الجوي في المملكة في بيان اليوم أن هذا التمديد جاء لاستكمال الإجراءات اللازمة للتحقق من سلامة مرافق المطار. وفي الأثناء، دعت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية شركات الطيران إلى توخي الحذر عند السفر إلى السعودية أو عبور أجوائها بسبب مخاطر مرتبطة بالنشاط العسكري والتدخل في أنظمة الملاحة. نهاية الموجز، نلقاكم بإذن الله في تمام الساعة الخامسة، حديثنا سبور بعد لحظات مع ذكر الزرافي. للقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير، جديد المتابعات والمواكبات، المصافحات والمحادثات مع ضيوفنا في كل المجالات في مواعيدها تجيكم حتى الموسيقى اللي مش كان على البياتي والسيكا، الموسيقى وما فيها من ألوان، الحفلات والمهرجانات والسهرات، من كل مكان توصل ليكم. إذاعة المنستير على الأثير تنور بيكم وبحضوركم. الأفام عدلها موجة. إذاعة المنستير، الموجة اللي توتيك، الموجة اللي توتيك.
3: حديثنا سبور.
4: مرحبا، اهلا وسهلا بكم، تحيه لكم مستمعينا حديثنا سبور لنهار الاثنين 12 اكتوبر 2026. مرحبا بالجميع، تحياتنا لمحمد سيديه في الهندسه التقنيه، حكيم اسطنبولي في الاخراج الرقمي، وهويدا بن ساسي في التنسيق العام للحصه. مرحبا مجددا بضيوفنا، ومرحبا بالمحلل الفني نتاعنا. في انتظار التحق بنا سي مراد الدعمي، وخر شويه انتظار جوما به، ان شاء الله بس على كل شغله، ان شاء الله المانع خير. كوش شكرا عيسى، مرحبا.
5: مرحبا اخي ذاكر، مرحبا بالكابتن، مرحبا بكل اللي يشوف فينا ويسمع فينا في ذات المنستير، وان شاء الله نعديو عشويه رياضيه ان شاء الله رايقه.
4: عنا ما نحكي، عنا رايقه ماكش غلط، عنا ما نحكي وراقيه ان شاء الله. كابتن نزار ابو قراعة، مرحبا.
6: مرحبا اخويا ذاكر، مرحبا بسي شكري، مرحبا بسي مراد ولو مازال ما جاش، مرحبا بكافة مستمعي إذاعة المنستير.
4: شكرا لك. الجولة الخامسة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى، أهم الاستنتاجات إقالة نبيل الكوكي أو تراقب التراضي بين نبيل الكوكي وفريق النادي الرياضي الصفاقسي، ومحمد الكوكي هو في الطريق للعودة مجددا للنادي الرياضي الصفاقسي. الاتحاد المنستيري وتقدم سقيد الدية، زوز فرق بدون هزيمة حتى الآن في بطولة الرابطة المحترفة الأولى، في انتظار بقية المشوار وفي انتظار الأسبوع القادم، لأنه باش يقابلوا مع بعضهم في الأسبوع القادم. ماذا يحصل في النجم الرياضي الساحلي؟ شنو قاعد يصير؟ فريق رغم التحذيرات، رغم الاستعدادات، رغم بارشا يمكن مجهود من كل الأطراف، لكن الفريق مازال ما لقاش سكة الانتصار. مردود الحكام وتواصل الاعتراضات باش نحكيو فيه بعد شوية. احنا عندنا انسان بريفيزيونير، معناها اللي وقت اللي قال الأسبوع الفارض قرروا الإشكالية متاع مقابلة المرسى وقرار الرابطة راهو باش يخلق برشا مشاكل وباش يخلق برشا اعتراضات، على الأقل تو فما زوج اعتراضات، اعتراض صار في الرابطة الأولى واعتراض في الرابطة الثانية على حكاية كيما هكا دخول ملاعبية للميدان وورقة صفراء وغيره. وباش نكملوا نحكيوا على عدد آخر من المتفرقات باش تحطوا خاصة على إصابة أحمد بوعسيدة، التشخيص، فترة العلاج والوضعية الصحية للاعبي الاتحاد المنسيري مع الدكتور عمر الشعباني طبيب الاتحاد الرياضي المنسيري. هذا اللي عنا في حصة اليوم. الصورة أمامكم، نستقبل الأستاذ علي عباس زاد اللي ينضم لنا مباشرة عبر صورة وصوتا. أستاذ علي عباس مرحبا، أهلا وسهلا بك.
7: مرحبا، ذكر كل الحضور مستمعين المستمعين،
4: تحية ليك أستاذ. وكما قلت برشا باش نحكيو على الجولة الخامسة، باش نحكيو على عدد كبير من المعطيات. أستاذ هات نبدأ من البداية معك أنت، لأنه ماكش باش تطول معانا ونعرف التزاماتك المهنية، مع الشكر مجددا على التجاوب والحضور في كل مرة نلتشئ لك. بالنسبة الأسبوع الفارط أنت حكيت بعد قرار الرابطة الوطنية لكرة القدم بخصوص مقابلة النجم الساحلي ومستقبل مرسى، قلت راو هذا باش يحل باب لبارشة مشاكل في المستقبل من ناحية الاعتراضات، من ناحية الدخول الخاطئ للميدان أو الخروج ميدان والإنذارات وغيرهم. وهذا اللي صار، نعطيك على الأقل دو كا زوز وضعيات في الرابطة المحترفة الثانية في لقاء البارح في لقاء جمعية أريانا والقلعة الرياضية، والقلعة الرياضية عملت احتراز على أساس فما ملاعبية دخلت للملعب قبل ما يهز الحكم الرابع اللوحة وملاعبية ما زالوا ما خرجوش ميدان، على كل هو البارح صارت لخبطة في ملعب أريانا. والكاد الثاني هو حكاية الورقة الصفراء الثانية متاع عمران. فريق نشبيبة العمران والمستقبل الرياضي بالمرسى، والحكم مدون ورقة ومعناه وإمكانية إعادة المباراة لأنه خطأ فني. الجزئيات هذه يظهر لي سبقتها أستاذ أنت من خلال القراءة متاعك القانونية لقرار الرابطة.
7: أنا شوف ذكر هو تقريبا العنوان اللي ممكن ينطبق على الوضعية الآن هي جناهاشي.
4: أيوة جناهاشي صحيح،
7: جناها اللي حكينا فيه المرة اللي فاتت باش يتحل الباب، ما عادش باش يتسكر وباش برشا مشاكل وبرشا احترازات على الرزاز التكنيك. علاش؟ لأنه سير ياسر التعامل اللي كان تاع الرابطة تعامل الحقيقة اعتبره بدائي جدا مع موضوع حساس جدا. لماذا؟ لأنه بدائي بالنسبة لهم اللي كانت المعادلة بسيطة وبدائية في نفس الوقت. إذا فما مخالفة لقواعد، فما خطأ فني تعاد المباراة. قواعد اللعبة وسيمورات يقول لك راهو موجودين برشا فيهم حاجات ما يأثروش على نتائج المباراة. هكا باش نوريهم كل مرة يصير فما مخالفة لقواعد اللعبة من الحكم، الحكم في الآخر راهو بشر ماهوش روبوت راهو. باش تصير يا اخي شنو هي كل قواعد لعبه ويطبق فيها، دونك اكيد انه باش يخطئ في تطبيق قواعد اللعبه دون فاسون دون باش تكون هذا مفتوح مجال بالطبيعه هذا خطا فني والاحتراز واعاده المباراه بالطبيعه. تو فما جوريس بريدونس تو ولينا ما عادش نحكيو على تاثير الخطا الفني على نتيجه المباراه. الرابطه عليها ان تحترم الاتجاه اللي مشات فيه، كل ما هو فما إخلال خطأ في قوانين اللعبة في تطبيق قوانين اللعبة وينتج عنه رأس فني ما على الرابطة لإعادة المباراة. هذا القواعد اللي وضعتها الرابطة الآن للاحترام.
4: باهي أستاذ، هذا بالنسبة للوضعية كما قلت بالنسبة للوضعية هذه اللي بتبقى وضعية معناها باش تتطلب التجاء للمحكمة الرياضية. وحكينا أنه بعد القرار السنة فما إمكانية لجوء المحكمة الرياضية من هنا ولا من هنا، هذا من الجانب القانوني. باش نرجع معاك لأنه مهم جدا باش ناخذ رأيك في الرابطة المحترفة الأولى والجولة الخامسة اللي تعديت. خلينا نبداو نحكيو على الجولة الخامسة أستاذ شكري عيسى، كوتش شكري عيسى. بالنسبة لهم الاستنتاجات لاحظتها من الجولة الخامسة اللي كانت جولة كاملة منهم ثلاثة أهداف للمستوري كما قلت، فما إقالة المدرب نبيل الكوكي، فما فرق من هزمتش حتى الآن، فما عودة الروح للترجي الجيسي مع شكر الخطوي.
5: هي جولة خامسة في أسر أحداث بصراحة كما قلت أنت وغيرتهم. وفما كلمة تتقال اللي يقول لك ربما بقبل الجولة وقبل التراف إكيب كانت في نيفو باهي بعتلي التراف وطاحت، أنا من منش بها. كانك إكيب على قاعدة وإكيب عندك إفكتيف وإكيب معناها متوازنة، راه عملت التراف وما عملش ما يأثرش. هذا الشيء أثر على النادي الصفاقس والنادي الأفريقي، أثرش على الاتحاد المنستيري، ما أثرش على المنستيري، أثرش على الترجرزيز، ما أثرش على الترجرزيز. معناها فماش حاجة صحيحة اللي تقول راهم التراف تأثر، بالعكس التراف تعاونك. أكبر دليل مثلا نجم الساحلي تو نرجعوا له بعد تالي كيفاش الكلام تاعو. لكن توا في التلخيص نتاع الجوله الخامسه ثلاثيه والله من
4: عملوا نتائج معقوله معناها اللي صارت
5: لا لا البعض اني من نتيجه نتاع الساحل ونتيجه نتاع مع كل احتراماتي الحمام نمف وما كل احتراماتي تقدم صغير الدائر خاطر تقدم صغير الدائر تخدم الظل. شفت كيفاش طلعت من ديفيزيون ديفيزيون شفت الكوميتي نتاعها معناها فماش شوشره في الاعلام وكل شفت حافظت تقريبا على 70 و80% من الافكتيف ودعمت معناها بعدد بكونتيتي مش بكاليتي بكاليتي بلتو مش كونتيتي وكيفاش تخدم والريزلتا والاداء نتاع الجمعيه. بتشي تقول النادي الصفاقسي كمام وفي التران نتاعك وتخسر وبالطريقه هذيك راه مش مقبول. نحكي على الصفاقسي ما كنا نقدر احترامات للنجم الساحل هذا كيف كيف بعد التراب وبعد الانتدابات وبعد زوز انتدابات زوز قرب هجوم وما حمم لنف وقلت من الاخر ترى معناها مقابله بياش وبالفصان هذيك وتعرف هذا باش يخدم لك بلوك با ما الشيء ما مشي كومبليتوم. تقول بدايه موسم تقول مازال في بريباراسيون لا تكتيكيا لا فنيا لا جماعيا لا فرديا لا بدنيا. انا كل سؤال كبير كبير وحيرك اش خلى جمهور النجم الساحل من بعد المجهودات اللي قام بها بنيفوك من هكا معناها شكون باش يتحاسب خاطر فما ياسر حوايج من الانتدابات نقول شكون كان مسؤول عن خاطر فما يلزمك عين موجود. أنا 9 أو 10 وتقريبا 11 من جنوب أفريقيا السوداء ما فماش حتى جوار ينجم يكون يلعب في البطولة الوطنية مش في نجم الساحل في البطولة الوطنية. وشفنا جوارات معناها أولاد بلاد موجودين وفي جمعية أخرين ويعطيوا في البلوس معناها فما عين لازم تكون ما مش موجودين كومبليتمون لا في اللاكس لا في الميليتيران لا في كوم افون سونتر مش موجودين كومبليتمون. انتدابات كل باش ما نقولش تغادر 10% 90% فاشلة فاشلة. وأكبر دليل 5 مقابلات 4 نقاط شنو روندمون ولا غش أكثر الجمهور والإدارة هو المقابلة الأولى نتاعنا تاع الترجي يا ودي قولوا ما تحصلوش. شفت كيف الترجي هي نهارتها ماشي في مستواها كومبليتمون ماشي في مستواها وربحتك وأنت ضيعت كونتر عمران كونتر المتلوي كونتر المرسى كونتر معناها حوايج تصير كيما ذوما حوايج أخرى باش تجي تشوف معناها العمران المستوى القانون فيه تقدم سقيد الدائر ترجي الجرجيس اتحاد المنستيري معناها رغم معناها الفريق كيما ضايا اللي كل مره 3-4 جوارات يخرجوا وكيفاش يتعوضوا والاجواء طيبه ناس تخدم وقدوما يعني بصراحه ما نعرفوش بالباهي المدرب لكن تحس المدرب شادد كي تلقى مدرب صاحب شخصيه وشادد ليكيب ومتفاهم مع الاداره ومع جوارات سيرتو فما جوار عادي الكواليس فما شكون جوارات نعرفهم الكواليس كل باهي مع بين لونطونت بين المدرب وجوارات تمشي المعنى الكورون ساباس وشفت وتو تشوف الروندمون الباهي كونتر كونتر سقيت الدائر مقابله باش تعدى من اعز المقابلات لكن تو تشوف الروندمون خاطر فما انترنور واقف على كل كبيره وكل صغيره وعاتي كل حد حقه وفما بالرغم التغييرات حاجه برك هي في الديفونس ديما قلت راهو راين عزوز واسمه
4: بنجا
5: ما ينجموش يكونوا موجود خاصته راين عزوز اكسيال جوش راهو اريا دروا ولا بيفو انا من 10 اللي توا مازال ما قاوش اكسيال ولا ما فماش خاطر كمام تصير معناها
4: عمل خطا كان ينجم سبب في
5: ضربه الجزاء كان ينجم رغم هو الذكاء فيه ما كان ينجم يصير ما نلموش يعني معناها انسان مش في بلاصته مش سهل انك سياره او الكابتن يلعب معناها اكس
4: كوتش نزار بقرعة كما قلت تقريبا الجولة هل النتائج معقولة حسب رأيك لأنه شكري عيسى يقول لك لا فما نتائج على الأقل زوز مو مش معقولة مش معقولة ما مش منطقية على الأقل
6: مش منطقية أوكي كان كل فريق نعطيه اسمه وتاريخه يلعب ضد فريق مازال كيصعد من رابطة نعطيه الأفضلية لا لا الناس كل عندها الحق نيجوسي الماتشوات نتاعها الناس كل عندها الحق تأمن برواحه وهذا احنا نحبوه في كرتنا شكري حمام لنف وليتوال مثلا انت جبت الاكزامبل هذا وساقيت الدائر وسياسه ركزت عليهم صحيح
5: سامحني كمل كلامك راهو نحكي على الاسم مش على كاليتي جوار كي تشوف كاليتي جوار منه ساقيت الدائر 5 CSS الماتش هذاك وامس معناها في التكتيكمون حمام لنف وقفت النجم الساحلي بكل الطرق
6: مباراه حمام لنف والنجم الساحلي ليتوال عملت كل شيء في الماتش هذا كل شيء عملته حمام لنف لعبت تكتل دفاعي شابو ليهم كيفاش كملوا المباراه بدون استقبال حتى هدف زاد ميريت نتاع معز بن شريفيه زوز بارادات بسقيه معناتها مش اي جارديان ينجم يعملهم ليتوال بالنسبه لي ما حضرتش المباراة نتاعها. تعرف حمام الأنف في عنق زجاجة تستنى في أن بوان في فيكتوار مش تكبش لك. دونك أنت لهنا عندك سلاح لازم تستغله، واللي ما استغلتوش نجم الساحلي اللي هو الكرات الثابتة. بصراحة البارح نقطة استفهام كبيرة في النجم الساحلي في تنفيذ الكرات الثابتة ولا الاستغلال تاع الكرة الثابتة. خاطر اللي توال شوف شاتوا من بعيد، تعدوا باليمين، تعدوا باليسار، الحلول كل لوجوا عليهم، لكن اصطدموا بدفاع بصراحة بقيادة شهاب بن فرج اللي عطيوه الميرت نتاعو الوليد. تحب ولا نكره البارح كان في فورما في التوب نتاعو. دونك هذيك هي معناتها بالنسبة للي توال أكثر منه. بالنسبة للسي اس اس وساقية الدائر كما قلنا ديربي ديربي، الناس دخلت بموتيفاسيون، والسي اس اس عندها مشاكل داخلية ظهرت بعد المباراة. شفنا تصريح نبيل الكوكي، معناتها تحب ولا تكره البرة من التيران راهو يأثر في التيران، باللي أنت باش تحاول تحمي ملاعبيتك راهم يسمعوا الملاعبين، ما همش عايشين وحدهم. لهنا تدخل شخصية متاع الملاعبية في التيران، كيفاش يتصرفوا في المباراة. نبيل الكوكي ظهر متأثر حتى في قراءته للمباراة، فما حاجة اللي خلات السي اس اس البارح ما تربحش.
4: واضح. خلنا نرجع للأستاذ علي عباس لهنا باش خاطب فيه المسؤول السابق في الاتحاد المنسيري وأكيد خبرته في التسيرية بالنسبة لكرة القدم. أستاذ نحكيه عن نادي صفاقسي، فريق اللي أقال مدربه نبيل الكوكي على التصريحات، تقريبا اغلبها على التصريحات اللي صارت البارح، معناها فما برشا قلق، وعوده محمد كوكي مجددا. محمد كوكي استاذ اللي قبل تقريبا اسبوعين سمعت تصريح لطارق سالم يقول انه مدرب خواف في المقابلات الكبيره وكنت باش نحيه من بعد مقابله الترجي، بالتالي ما نعرفش كيفاش يتعامل مسؤول مع مدرب يمكن نسمع له تصريحات قبل انه مست فيه او مست يمكن حتى في في في في, في, في طريقه اللعب نتاعه ولا في طريقه تعامله مع المباريات. حسب رايك انت وخاطب فيك المسؤول استاذ
7: مش مسؤول يقول كيما هكا تقريبا شو صعب علي انه باش نتعامل مع المدرب
4: يرجعوا اللهم استاذ اذا القرار مش قراره هو ترى
7: قال هو رجعوا اكيد لا شو اذا اذا اذا باش تحكيه بالمنطق اكيد انه طارق سالم مش صاحب قرار، ما عندوش سلطه القرار هذا، لانه كان هو صاحب القرار مستحيل باش محمد كوكي مش لأسباب، لأسباب ممكن شخصية، يعني كنت هكا باش تخسر المكان نتاعك باش تخسر الكلمة نتاعك باش تخسر البوفوار نتاعك. بالتالي أعتقد أنه طارق سالم هوش صاحب القرار وليس القرار اختيار المدرب الجديد للنادي الصفاقسي.
4: وبالنسبة للجولة الخامسة هذه كيفاش تبعت كرياضي أنت، تبعت يمكن نتائج نتاع الجولة بصفة عامة؟
7: شوف خيانة فنية الله يحكي في الأمور الفنية، لكن انا نقول لكم راهو الامور الفنيه راهو لا تهويل. علاش؟ لانه احنا نحكيو كل جمعيه بتاريخها وباسمها وبسمعتها 10 سنين التالي ولعبت رافين وهزت كوب دافريك الى اخره، راهو ما عادش هكا. الان المال هو قوام الاعمال، كي تستنى الجمهور تنجم تنافس بها وتنجم تجيب مدرب اللي هو باش يكون في مستوى عالي وباش تخلق استقرار اداري وباش تخرق استقرار مادي وباش تخرق استقرار نفسي للاعبين وموتيفاسيون للجوالات في الترينات وفي السالير اللي باش يخلطوا في الوقت نتاعها. الفوتبول ولا هكا راهو في العالم كله اليوم في تونس هكا، تشوف التيمات الافريقي وقتاش هاد من خلص الديون نتاعو وصار له استقرار مالي وتمكن بفضل دعم ممول نتاعو ولا الاساسي انه يجيب لاعبين دو كاليتي، جاب فوزتي وهذاك علاش نجم ينافس على البطولة. الناس كيف كيف عمناه لراه ورجع ينافس بفضل نوع من الاستقرار المالي. اليوم فلوس راهو في عام نجم تنافس على البطولة، في عامين نجم تنافس راهو على افريقيا ولا تشامبيونز ليغ. الفلوس لانك بالفلوس نجم تعمل كل شيء، تجيب جوال تحب عليه، راهو ما نحكيه صحيح راهو قليل بطولة نظيف والدفاع باهي والمدرب اللاعبين نتاعه والمسؤولين اللي يحميوا المدرب واللاعبين كل شيء مفضل الا 20% بكل صراحه. الامور الفنيه كذلك ما تنجم تكون عندك كاليتي فنيه مدرب كاليتي نتاع مدرب كبير وكاليتي نتاع كبيره باش تخلق انت امكانيات فنيه كبيره للفريق، هذا راه مش مر حتما بالامكانيات الماليه.
4: صحيح.
7: اليوم راهو النجم راه يستاهل نجم من ازمات ماليه كبيره برشا، لازم جمهور المسيح يزيد يفهم الشيء هذا، يزيد يصبر على الفريق نتاعه، فما وقت كي تزامات ماليه لازم تبحث على استقرار على حوكمه رشيده قبل ما انك انت تبروجيت على دي زوبجيكتيف نتاع تلعب على البطوله ولا تلعب على البوست. ممكن تلعب عليهم ممكن، لكن ما ينجمش يكون اوبجيكتيف انت اليوم الساعه تستقر ماليا وخلص الديون نتاعك ونظف كيما عمل النادي الافريقي الى بروجي اللي دار، ومن بعد تولي تنجم تخمم انت بالامكانيات المتاحه شنو تنجم تعمل لقدام، تلعب على البطوله ما تلعبش على البطوله. مالوريزمون في تونس رانا بخلاف الترجي هذا التونسي سي حمد المد بدا هو يعني قاعد بصفه اساسيه وكبيره برشا قيد راهو لخبطه وما تخلطش وعدم استقرار مالي وكل عام عارك على الديون وكل مره اضرابات نسمع للاسف هذا مش يتواصل راهو لانه ما فماش فلوس. دونك بالنسبه لي انا الفرق الكل مره ماليا وعنده امكانيات راهي تنجم تلعب حتى لو كان صعبه السنه للمرتبه الاولى راهي تنجم يلعبوا على البوديوم ساقيه الدير تنجم تلعب على البوديوم بالامكانيات الماليه بتبيعها هي ما عندكش فلوس راهو انسى الاسم انسى كل شيء راهو ما تنجمش تنافس.
4: هو استاذ هو صحيح ترى استاذ المال قوام الاعمال
5: صحيح،
4: لكن حتى جيستيون ساعات الاداري وكيفيه التصرف حتى بامكانيات بسيطه تو سقيت الدير ما عندهش امكانيات رهيبه معناها شباب العمران اكبر دليل ما عندهش امكانيات رهيبه معناها عندهم امكانيات متوسطه لكن مع ذلك ناس جيستيون نتاعهم باهيه جابوا ملاعبيه على قد الامكانيات نتاعهم موتيفي ناس جيعانه كره وتحب تلعب كره واللي نشوفه فيها انه فرق قاعده تقدم فيه اداء على الاقل خير من الانديه اللي بين ظفرين مسميه كبيره في تونس. كوتش
5: كملت كلام الماتر صح كلامه صحيح ومنطقي جدا
4: تحليله
5: منطقي جدا من المال قوام العمل ما نكذبوش من مش غلط روح، لكن في لو دوز ايكيب هذو تو مثلا كي تقارن تو على المقابله اللي فاتت لي سالير نتاع حمام لنفو سالير نتاع ليتوا ونقارن لي سالير نتاع سقد مسقي الدار وسي اس اس داكورد وشكون اشتقاهم اشتقاهم
4: مقارنه ما تجوزش
5: هذه ما تجوز ما لكن او ما هو المال قوام العموم نورمالمون صرف اكثر وعندي ريكروتمون اكثر والشواء اكثر نربح ما لكن على مقابله كل شيء يصير. كان كيما قلت شفت كلامك الباهي ذاكر راهو يعرفوا كيفاش يتصرفوا انت كي تشوف بحوش نعرفوا من هو جوا ودربت ونعرف معنا بحوش لبرا ونعرف في فاهم كوره ونعرف كي يقول لي باش يعطيك مليون يعطيك مليون يعطيك 500 يعطيك 500
4: نقولك
5: 10 مليون يعطيك ولا كومبليتمون كيف كيف سقط مسقيه الدار قلت لك الجو اللي عندهم معناها وكل ولاد جمعيه واي واحد جاي جديد ورئيس الجمعيه وشنو موجود كان في موتيفاسيون ماني بعد 3 سمان سي اس اس ولا يودي تخسر نخسر ما نخسرش بالطريقه هذيك. طب النادي الافريقي مثلا خسر كان قدم مقابله طيبه ضيع عسر فرص او نقدم او ضيع انا كموش الحارس شيء اخر صحيح. حمام سوسة كموش الحارس تاكل اربعة والخمسة انا محوايج هذو ما حذروا لك انت ما انت ما حذرت نما ساحلي ما فما شيء فماش تحذير ما فما حتى شيء فما حتى تحذير مقابلة تقول اعمل كل شيء شنو اعمل باي شو قعدتك بلوك با الثلاثة دوز اكسيو والبيفو ويابتو دير الهير ياخذ في الكرة خمسة هو مع عشر التالي قاعد لك خمسة بالحساب خمسة من الجولات الطوال في عشر من شنو باش يعملوا حل تخلي الكرة خلي الاكسيال خرج الكرة كوم بيفو في كل فايتين انت فايت اللين ميديان السونتر كيفاش تاخذ كرة خلي الكثرة وكان في منزبل هذوما انت معروف انت عارف كيفاش تخدم لك انت ما خدمتش ما حضرتش المقابلة نتاعك
4: ولا
5: ما فهم حضرتش دونك با ما حضرش في نتاعك ما حضرش ما لعبش على لارجو دو تيران وموا فماش لارجو دو تيران حتى لارجو مازالوا السونتر جات بحذ الكورنر هذوما ما عادش يصيروا انت شوف الاوروب كامله 218 ونص 18 متر
4: صحيح
5: انا دومي ولا ريال ساعات طرير جوش دي دوبلومون ما عادش من وراه يشق قدامه ما عادش كدي دوبلومون كلاسيك من ورا الادفيرسير صاحب من قدام من قدامه في 18 متر وخرج روتر موجودين ما فماش حتى خدمه تخدمت فماش كاليتي نتاع جواب
4: هل الحل في تغيير مدرب
5: لا لا مش حل في تغيير مدرب مش حل في تغيير المدرب ما نعرفوش ما نكذبش عليك باش ما نحكمش عليه
4: هما حديث وفما اتصال بعماد بن يونس
5: خاطر العلاقه طيبه بين جياد زازيري وعماد بن يونس عماد بن يونس في عامين في المتلوي رد عطي لو بلوس في المتلوي او مثلا عماد بن يونس في المتلوي شنو الاداء وعماد بن يونس في المرسى شنو الاداء انا مش كيف كيف رغم خرج منها عماد بن يونس عنده الثقه عجبني عماد ملا قالوا له اجا صاحب شخصيه راهو قالوا له اجا جوا في الاكيب ناسيونال قال لا وحب يخرج وحده أنا دليل من إنسان يحب هو عنده أفكار ويطبقهم أنا مازالو دوبي ومازال يحب يطبق أفكاره واحد آخر حتى كان بريمير في كيبا كبيرة يجي كان جوان كيب ناسيونال هو ما جاش أكبر دليل من إنسان يحب يخدم ويعرف ايش تعمل مع جورات وعنده طبيعه انا لين يعرف ايش ياخذ الجورات. هذيك الحاجه الباهله في النوتورنيزم يكون موجوده عنده معنى الطريقه البيداغوجيه والطريقه الانسانيه والطريقه الذكيه اللي يعرف ايش ياخذ جورات. برغم احنا راهو جورات في تونس كل كيف مام نيفو راهو فماش باه الاسبيرانس ما قوم العمل عملوا شنو عملت الشامبيونز ليغ السنين ابار او حتى الماتش هذا ما كونتر باجا نستنى فيها مو ثلاثه بونتو نتاع المستوري مستوري خاطر انا فونسونتر كلاسيك وانا فونسونتر دي كواليتي ومن عزل فونسونتر الموجودين. بالمناسبه ان شاء الله نتمناو البوعصيده بصراحه وفي الشفاء العاجل وجاي في الطريق ويخدم واحده واحده خاطره تحسوا كل انسان الخدام تغلب على الاصابه نتاعه اونتورس جراف ان شاء الله مش حاجه كبيره ومع راسه ان شاء الله بقدره
4: تلاقي. معناها انت كانك تقرا في الافكار نتاعها. احنا باش نستقبلوا الدكتور عامر الشعباني طبيب الاتحاد الرياضي المنستيري موجود معنا في المباشر. نحيوه فرحانين برشا انه يدخل معنا واكيد توا انضم لنا زاده بالهاتف. دكتور مرحبا بك وشرفنا برشا انه تكون موجود معنا على موجة إذاعة منسير.
8: السلام عليكم. اهلا بك اخوي باكر. شكرا على الاستضافه وبارك الله فيك.
4: دكتور نحب نرجعوا للاصابه نتاع احمد بوعصيده نعطيه الصوره كامله للاصابه التشخيص نتاعها ومده الراحه بالنسبه للاعب مهم جدا في تركيبه الاتحاد منسير.
8: سيديك شكرا على الاستضافة وعلى الأسئلة وكل من اسم أحمد بوعصيدة. مالوريزمون جات ضربة في وقت اللي هو ما صار عليه قاعد يقدم به معنا في الجروب وكل شيء. بالنسبة للإصابة إصابة الأولى كانت على مستوى الرأس سببته في 5 غرز هي لا تكفي من الخطورة شيء معنا بحولها لا بيس إن شاء الله. أما المشكلة أنه صار في الوقت اللي هبط فيه هو الضيق وكل صارت التواء في الكاحل انتورس كيزمان غراف لي ديري دو ريبو تنجم توصل حتى 3-4 جمعات. اما احنا نحاولوا بحاولها نتبعوا فيه كل نهار بنهار ونشوفوا له الصحه الصحيه نتاعو وان شاء الله نحاولوا نحضروه في اقرب وقت ان شاء الله.
4: هو استاذ هل رغبه اللاعب في العوده معناها تنجم تعمل الكونفاليسانس معناها بسرعه للميادين ولا ما عنده حتى علاقه هذه امور من طبيه 100%؟
8: شوف هو ديما راهو احنا نحكيو بيولوجيكمون معناها اي كل اصابه تصير البدن نتاعنا يصلح هو من عنده وقت معين فهمتني. اما ديما تفرق ما بين كل لاعب حاله نتاعو الاستجابه نتاعو كيفاه البروتوكول ما بين الريدوكاسيون والراحه معناها ديما نحطوا احنا دي زانترفال معناها كي نقولوا احنا جمعتين 3-4 ديما ثم تفرق بين جوار وجوار فهمتني. واكيد راهو الموتيفاسيون عند اللاعب ذيك زاد حاجه مهمه برشا باش هو يرجع يكون في وقت اقرب من الوقت العادي.
4: معناها المؤكد انه باش يغيب على مباراه تقدم ساقيه الدائر في انتظار يمكن لانه فما راحه من بعدها نتاع بطوله وفما ترجي تلعب الشامبيونز ليغ وقت الاتحاد المنسير باش يلعب ضدها في الجوله 7 بالتالي نجم يمكن يخلط من بعدها تو بعدها نعطيكم التفاصيل نتاع بقيه الرزنامه. بالنسبه للميراث بن حسن لاعب المنتخب الاولمبي ما نتعرض للاصابه مع المنتخب الوطني التونسي شو الوضعيه الحاليه نتاعو دكتور؟
8: هو توا بالنسبه للميراث اكيد سمعتوا به مع المنتخب صارت ضربه على مستوى الجنوب الغالب حاجه في ما كانتش انا حاجه ما كناش نتصوروها معنا باش تصير معاه سرتوهم في الوقت هذا. عمل عمليه جراحيه عنده توا 10 ايام وبدا يعمل في الحصص الريدوكاسيون نتاعو الحصص العلاج الطبيعي وان شاء الله بحاوليه شوي بشوي يرجع الفورم نتاعو ان شاء الله.
4: هو مو احنا معانا اساتذه نتاع الرياضه ومعانا مدربين وقت اللي قلت الجنوره ومعناها بحر معناها نعطينا شنو فما اللاترال فما المينيسك فما
8: بالضبط مينيسك
5: أيوة. هنيتنا ومواعدك زي والله خطر
8: عمل معناها ستير ويعرفهم الجماعه كي نقولوا ستير اكثر من حاجات اخرى من عمليات اخرى بالنسبه للراحه نتاعو احنا متوقعين على الاقل 3 اشهر
4: مده طويله معناها شوف من حظ اللاعب وقت اللي بدا ياخذ ثقه وبدا يلعب وبدا اساسي ومشى للمنتخب 3 اشهر هذه راه تصير هذه
5: الريسك تصير ان شاء الله حتى اقل هذاك عطاك الماكسيموم والطبيب الدكتور معنا من حيوه باركش ربما حسب تجربة خاصة انت عاد اخصائي ما كنت 3 شهور كانش لي ماكسيموم شارك كيما قلت البدن وكان الميوسك نتاع الساقيه الكوادريسابس والمولي وكل معناها سافا ورفورسمون بقدره الله من ريديكاسيون يرجع ابار حتى الشوفي مثلا نتاع بوعصيده بالترافاي سبيسيفيك وبالرمل وبالكره فورسمون ترجع رابيدمون.
4: به فما كا اخرى نتاع ياسين
8: العمري
4: بالضبط اللي اصيب في مباراه الامل حمصوصه الوديه. شنو الوضعيه نتاعه ياسين العمري لو سمحت دكتور؟
8: ياسين العمري في ماتش لاميكال كونتر حمام سوسه حس بعض الاوجاع في الحوض على الاكثر معناها اللي زاد دكتور. قمنا بكل الفحوصات اللازمه وكل ما فماش حاجه خطيره بالنسبه للحاله نتاعه. قاعد يتلقى في العلاج توا ونحاولوا قد ما نجم نحاولوا نخلطوا الماتش ان شاء الله الماتش الجاي ان شاء الله.
4: يعطيك الصحه دكتور عامر الشعباني طبيب الاتحاد المنسيري، شكرا جزيلا على التجاوب. يعطيك الصحه.
8: مرحبا بك.
4: شكرا جزيلا. به
5: ثلاث اصابات ان شاء الله بس ما انا مش في وقت
4: اي مش في وقت
5: مش في وقت
6: بالنسبه للاعبين سورتو
5: ما ملاعبيه معناها تيتولير معناها ما
6: فريق نجم يعوض لك الملاعبي في يبدا
4: شنو تنجم تعمل في ملاعبي في دقيقه لعب معناها كوتات كيما هذيك. هو عندنا الصوره نتاع الاصابه نتاع اللاعب باش نحكيوا عليها بين زوج ملاعبيه يخرج في الدقيقه الاولى ومن بعدها نشوفوا الفيولا ويحكيوا على يمكن اخطاء صارت. هو العمليه تشوف العمليه تدخل في مستوى الراس معناها فما واحد من اليمين ساندويتش واخذين وها قدامكم الصوره اللي تبعوا معنا. شكرا جزيلا حكيم اسطنبولي خرج لكم الصوره في المباشر باش تبعوا الكره هذه ولا ما فيولا تحكيت عليها
6: منها هي صارت لونتورس
4: هي لونتورس تلهبط صارت لونتورس معناها ما خذيتش لابوي نتاعه وكمل الاصابه فيها خمسه غرز كاملين. وهذا ولا ريت ما فيولا حكيت عليها ولا ريت حكاوا على يمكن اقصاء لعب الاتحاد المنسيري وحكاوا على خطا اخر نتاع ياسين نتاع ريان عزوز. لكن العمل هذيا ولا واحد سمعته تحدث عليه. خلينا نرجع للاستاذ علي عباس اذا مازال معنا في المباشر. استاذ علي عباس شنو رايك في مردود اللي قدمه الاتحاد المنسيري؟ ما عرفش فرشي في المقابله قبل كل شيء باش ما نحرجكش اللي قال الاتحاد المنسيري والنادي البنزرتي، لكن زاد يمكن الاصابات هذيا تنجم تقلق فريق الاتحاد النادي المنسيري في قادم المقابلات. وانا نعطيك استاذ ليك وللمستمعين نتاعنا لانه الاتحاد المنسيري يلعب الاسبوع القادم من هلا لحد مع تقدم سقيط الدائر، ثم مقابله الترجي مش باش يلعبها لانه الترجي عنده مباراه العوده في الشامبيونز ليج باش تلعب يوم 31 اكتوبر او 1 نوفمبر، وبالتالي المباراه نتاع الجوله الثامنه ضد النجم الساحلي في المنسير باش تلعب يوم 19 نوفمبر حسب الرزنامه. بالتالي فما راحه طويله، الراحه الطويله هذه تقريبا من بعد مباراه سقيط الدائر حتى 19 نوفمبر ملعب الجنات باش يتسكر وباش تم اعاده معناها التعشيب نتاعو اعاده تعشيب او تعشيب جزئي. بالتالي فما راحه طويله وفما اعاده تعشيب يمكن زاد حتى الملاعبيه ترجع. حطيتكم تقريبا التواريخ. الاستاذ علي عباس ما عادش معنا غادرنا مشكل يلا اذا غادرنا نعطيك الكلمه نزار ليك نحكيوا شويه على الاتحاد المنسيري مباراه نادي البنزرتي. هل خروج بوعصيده كان مؤثر جدا للفريق؟ لانه ورينا الفريق ما لقاش ريبير نتاعو على الاقل 10 دقائق ربع ساعه قد قبل اللعب جات فرصه اولى لنادي البنزرتي فرصه ثانيه ثم فريق رجع فاق ورجع في المباراه.
6: خاطر هنا خطا بالنسبه لي نتاع مدرب كي تبدا تحضر في جمعيه لازم ديما عندك البلان ا والبلان بي. مدرب كان معمل
4: تصور يقرا حساب معناه
6: بالطبيعه الاصابه في الدقيقه الاولى مدرب تقرا حسابك على لا ما قلناش اصابه في الدقيقه الاولى. الاصابه تنجم تكون كيما في الدقيقه الاولى كيما في الاخر، لكن انت مالوريزمون صارت في الدقيقه الاولى دخلت الملاعب اللي باش يعوضوا
4: اللي هو غادياغا.
6: معناها انت غادياغا كان معمل عليه ما كانش معمل عليه طونجو اللي واخذ بوعصيده اكثر واحد واخذ طونجو. دونك انت ما عندكش الدوبلور نتاع بوعصيده ماكش حتى نقولوا انت تبدل طريقه اللعب يخرج بوعصيده تبدل طريقه اللعب. بينما انت خرج بوعصيده براتيكمون غادياغا نفس البروفيل ما عاونش صحابه حتى وقت اللي مستير التجأت باش تلعب الكره الطويله ما ربحش الثنائيات وما سهلش اللعب على صحابه. لكن مستير الحقيقه كما قلت بعد الفرصه نتاع نادي البنزرتي هذيك الفرصه تألق احمد سليمان نعطيه حقه تحسن المردود وشفنا ايكيب ولا تطلع بالكره تدرج بالكره شفنا دي دوبلومون على اليسار خاصه الجهه اليسرى فما تفاهم اكثر من الجهه اليمنى بصراحه. لعب بشير يعقوب مازال يمكن ما دخلش في صلب الموضوع مازال ما تفهمش هو وغربال لكن لاعب عنده مؤشرات لاعب اللي عمل ابل في البروفوندور راهو وكان قريب انه يسجل سوء الحظ سوء التعامل مع الكره ضيع الفرصه. الحقيقه مستير ما قصرتش كانت اكثر اجريسيف خاصه في وسط الميدان وشفنا الكره اللي قصها بوشنيبه وكمل بها 50 متر 50 متر وصل حتى للاخر كيف كيف الفيني لهنا الفينيسيون. هنا نرجع لك سي شكري الكم الهائل نتاع الفرص اللي ضاع في المباراه هذه وخاصه جانب الاتحاد المنستيري. شفت على المباراه الاخرى يعني ماذا بيا كي تكون مباراه وديه الاخرى نلعب باش نخلي فريقي يسجل اكثر ما يمكن من الاهداف لهنا باش تخدم، رغم اللي هو هذا راهو مش 100% صحيح. نجم يخدموا في التمارين، نجم يخدموا المدرب في التمارين،
5: ترافاي سبيسيفيك نتاع ليزاتاكون
6: صحيح، ترافاي سبيسيفيك. لكن كما قلت الاتحاد المنستيري كي تشوف مدافعين ولاعبين وسط يوصلوا لمنطقه العمليات، فما اجريسيفيتي وفما ابور اوفنسيف ظاهر، فما خدمه ان شاء الله بقادم مباريات التجسيم يصير ان شاء الله.
4: هو تألق لافت الانتباه البارح، لو قلت البارح حارس مقطوف حارس فريق النادي رادي صفاق النادي بنزرتي، وايضا احمد سليمان اللي ما يقبلش اهداف منذ انطلاق الموسم، لانه مباراه الاولى 2-1 كان الاتحاد المنصري فاز، مباراه الثانيه ثم 3-3 بنقردان، 2-1 ترجي رجيس. المقابله هذه على الاقل مقابله الاتحاد رادي المنصري من خلالها استفاد انه شباكه ما دخلتش فيها اهداف.
5: شوف البراد اللي عمله زاد كيف كيف خرج تقراها غير معنى فنيه، خرج للجوار بعتلي وقف كي عارفه هو ديجا انا ماوش في كمل وقف وخدم بسقيه حاضر، ما يبدأ بسقيه كوبليت مون سكر لونغل وعرف كاش يسكر لونغل، برغم متابعه من مدافع من كل حوايج كيما هذيا كي يبدا عندك حارس نقول راهو انت شفت ريال مدريد كي يرجع كورتوا حتى الديفونسور ما عادش يغزر وراه يعرف شكون في الكاج موجود، لكن كي الديفونسور يصبر ساعه يغزر الكاج ما انا عارف الكاج راهو خفيف. هذا لا حماس سليمان قاعد يوري في انطباع طيب، وقلت لك مجموعه ككل في تحدي مصيري برغم قلت لك خروج بعض الجولات، لكن ان شاء الله ان شاء الله يقدم كان مستوى طيب سيرتو الاجواء طيبه ان شاء الله المصابين رزمو كما قلت انت الشر هذا الموجود يساعد اكثر المصابين اللي باش يرجعوا ان شاء الله في ريكوبيري، وخاطر فما بدونات زاد تريكوبيري في صافي غد شهر في جمعتين ولا فولونتي
6: كما قال سيرتو الكلمه هذيك الملاعب كي يبدا عنده الرغبه ولا فولونتي نجم بدنا يجابوا
5: ويعاونوه واحده واحده بشويه، وقلت فما خدمه وفما ناس كل سيرتو ليزيكيب اللي يحبوا يخدموا يلقاو فما الستاف ميديكال موجود بارتو، وحظ سعيد تحل مستير وان شاء الله نقولوا لاباس لاي مصاب.
6: بالنسبه لاحمد سليمان قاعد يقدم في مباراه طيبه هذا مما لا شك فيه ولازم يقدم، خاطر قاعد فما وراه حارس اسمه ريان بسباس جاي من تالي
4: يستنى
6: في الفرصه نتاعو، دونك هذا في مصلحه الاتحاد الرياضي المنستيري واللي حاضر هو اللي باش يلعب
5: باهي الكونكورونس دو دو غارديان. انا البريمير ديزيام لازم بناتهم كانش 2% 5% غرو ماكسيموم، انا فماش واحد 100% واحد 80 هذاك تجيب واحد من الاسبوار، انا الدوزيام غارديان ديما 95% 97 98% النيفو نتاعو كان مش 100% مع بعضهم، انا ما بدل الغارديان لازم تلقى غارديان اخر ديما حاضر.
4: هو سليمان قعد مده معناه في البنك راهو معناه خذا فرصته ومن بعد جاء عبد السلام الحلاوي قعد مده في البنك يمكن اثر عليه توا قاعد يرجع شويه شويه، هو ممتاز بصراحه قاعد يقدم في اداء قاعد يعمل في لي باراد مهمين، والحارس الكبير هو اللي ينحي لك الكره اللي تخليك في المقابله
5: تمام صحاب
4: هذا معناه الحارس مش اول كره في الشبكه معناه
6: هذا اللي صار
4: رينا انت حكيت البارح على معز بن شريفيه معناه عمل دول ترو باراد ممتاز جدا، وتعرف كوتش ان ثبت رجعت الماتش بين قردين وحمام لنف، فما الكره اللي سجلت في معز بن شريفيه هي كره ضربت في المدافع وجات معناه دي في وما خلطش عليها المره هذه ولا على طريقه كره اليد بالساق مشالها
5: تير من الجوش وعمل تريبون بالوقف معنا ما نجمش امبوسيبل خاطر كفوي، والثاني برغم ضربت في ديفونسور وكي رجع معناها اوروزمون معناها رجع بالساق نتاعو الصحيحه وعرف كاش ينحى معناها انسان حضر ماتش راهو كيما الاربيتر كيما الجوار كيما الغارديان الناس كل اللي حضر الماتش نتاعو ينجح كيما اونترنور ما نجم ما حضرش المقابله نتاعو مع الجوارات ما تنجحش خاطر راهو كل شيء يصير في التمارين نكذب عليك راهو كان ايكيب ريتها تلعب وريتها تخرج كرة صحيحة وريت الوقفة من كل شيء راه في التمارين ما تخدمش في التمارين راه ما تلقاش نهار الماتش ما فماش.
4: خلينا نحكيو شوية معناها هذا بالنسبة للاتحاد المنصري مقابل القادم مع تقدم ساقي الدير تو نرجعوا لها أكثر تحاليل لأنه عندنا إن شاء الله من نهار الخميس نرجعوا لها ونحكيوا فيها كما يلزم. باش نحكيوا شوية عن نادي رياضي صفاقس لأنه اجتماع انتهى بكري شوية بين الهيئة المديرة ومحمد الكوكي وتم تثبيت محمد الكوكي حتى لآخر الموسم، محمد الكوكي باش يكون معاه رائد البرهومي كمدرب مساعد معد بدني رفيق بوكمشة مدرب حراس وليد بن حسين ومحل الأداء محمد علي باكوش وحسين بوصرصار. والأهداف متاع الموسم: مرتبة مؤهلة لرابط الأبطال الإفريقية، نصف نهائي كأس الكونفدرالية، تقريبا امتيازات مالية كما السنة الماضية بالنسبة لمحمد الكوكي المدرب القديم الجديد في فريق نادي صفاقس. وكما قلنا الأخبار اللي جانا توا زادة إمكانية طارق سالم يغادر التسيير الرياضي في النادي الرياضي صفاقس.
5: كلام المتر في محله
4: باش مدوث حيل لأنه توا جاني الأخبار.
6: لكن ذاكر طارق سالم ما قالش محمد كوكي ما يرجعش، قال محمد كوكي حسب تصريحه قال خواف هيك ولا
4: أنا كنت نحيه راو توا انت مدرب معناها تقول انا
6: ما قالش ما يرجعش
4: ايه لكنه
6: ينجم يقعد هو محمد الكوكي،
4: لكن محمد الكوكي توا باش يرجع من من من من موقع قوه راه
6: صحيح من موقع
4: باش يرجع من موقع قوه معناها التعامل مع المدير الرياضي راه باش يولي ما عادش فما معناها الاجير والمؤجر او العرف واللي يمكن
6: فما نقطه مهمه برشا تعداش محمد الكوكي بخلاف الشروط هذه فما شروط اخرى في الإطار الفني متاعه فرضه حسب ما سمعت وحسب ما قريت انه رفض انه فما واحد في الإطار الفني ما يكونش معاه وفما مسؤول زادة حابوا يتنحى، اما المسؤول ما تصورش كان هو تعالى يحكي على طارق سالم.
4: لا لا ما تصورش على طارق سالم تصور لانه اذا تنحى الإطار الفني لانه كريم النفطي كان هو تقريبا فيكس في الإطار الفني ما دام خرج كريم النفطي مع المجموعه معناها يمكن هنا تحفظ كان من تواجده
6: ما كانش مرتاح مع كريم النفطي
4: ما هاو باش يعطيك شكري عيسى اللي هذول شيء عندوش
5: بعض الكوالي ما كانش مرتاح مع كريم النفطي
6: لكن كريم ولد السياسة
5: ما كانش مرتاح وظن لي ولد السياسة حاجه اني نامن بسطاف يجيب بسطافه معه نطرون يجيب بسطافه معه ويتحمسوا لي
6: اي وما تراش انه كريم ينجم يسهل له الماموريه
5: كان هو كان عايق عم ناول
6: الاجواء بتاع النادي
5: ما كانوش متفاهمين
6: هذه حاجه اخرى
5: ما كانوش متفاهمين
4: يعني الامانه ما نعرفش توافقوني الراي ولا عندي سنوات تبع في الكوره يمكن افضل كوره لعبها الاتحاد المنستيري في الخمسه سته سنين الاخيره مع محمد الكوكي في بدايه الموسم اللي الفريق يعمل في 8 و9 فرص قدام المرمى معناها فرص واضحه جدا ونتذكر برش مقابله نادي البنزرتي بنزرت هذو مباريات مشيت لهم وشفتهم منكم باش حتى الناس ما مباراه تطاوين في تطاوين بسيابي وفي تعادل 0-0 و0-0 تطاوين 2-2 واتحاد منصير الشوط الاول معناها كان متقدم 2 بلاش كان نجم متقدم 4 و5 اهداف معناها فوليوم دو جو وعدد نتاع فرص رهيب جدا كل مباراه بون عندك وقت فيصل المناعي وعندك جبالي وعندك معناها قماش نتاع لاعبيه مميز جدا لكن بعدها فجيت مقابلة الترجي الفريق معناها ما كانش في أفضل حالات وجو مقابلات اللي ما تسمى بالمقابلات نتاع الأندية الكبرى اتحاد مناسيري ما لقاش لريبير نتاعه بصراحة فمن المقابلة ضد النجم الساحلي في المناسير معناش كابتن شكري تقريبا الاتحاد مناسيري لعب في النصف الثاني الميدان مباراة كاملة كنت تتذكر معناها عمل مقابلة كبيرة برشا الاتحاد المناسيري لكن جزئيات تحكم على مدرب على العارضة
6: من أبرز جزئيات اللي نذكرها توا اللي ساهمت انه محمد الكوكي كان يتاخر في التغييرات الناس كل لحظتها هذه والهيئه ما صبرتش عليه الحقيقه عمل الفريق ممتاز فريق كون فريق بالنوايو الموجود وزاد عليه لاعبين منتدبين دخلوا في صلب الموضوع كما تحكي يا ذاكر عملنا وقتها ايكيب مزيانه برشا لكن لازمك تصبر لازمك تصبر انت اليوم الاتحاد الرياضي المنستيري كل عام يخرجوا لك ركائز الفريق كما توسنا انت تلعب ديفونسور برك موجود اللي هو غربال واللي عملوه ما كملش سيزون معاك معناتها الاربعه مش موجودين
5: ولا صحيت
6: عزوز هو عزوز مره على اليمين مره على اليسار مره في المحور
4: هو ما يحسب للمدرب روما فولز استثناء انه المدرب قاعد يخدم بالمويه اللي عنده وقاعد يلقى في التوليفه المناسبه دفاعا وهجوما راه مو سهل انه مدرب تقريبا فريق كامل خرج وتركيبه دفاعيه كامله خرجت بحارس مرمى نتاعها وتلقى الفريق على الاقل في الاستقرار رغم بعض الاخطاء الدفاعيه الفرديه لكن فما استقرار في في في الفريق وهذا ما يحسب بصراحه للمدرب الفرنسي روما فولز وبقيه الاطار الفني نتاعه اللي نشيده بالاداء نتاعه معناها فريق حتى تو فريق ما نهزمش يعني في مقابلات كبيره لكن المرحله القادمه اللي اتحاد مناسيري هي المرحله الاهم لانه باش يلعب سقيت الدير باش يلعب الترجي باش يلعب النجم الساحلي باش يلعب النادي الصفاقسي باش يلعب هذوما مباريات متتاليه للاتحاد المنستيري مع دي كاليبر معناها مميزين في البطوله الوطنيه اللي الاتحاد المنستيري السنوات الاخيره اصبح ينجم لا واصبح ينجم يفوز على الانديه الكل معناها ما عندوش قلق الاتحاد المنستيري يفرض الامكانيات نتاعه
6: باش لكن ذاكر باش نكونوا زاده واقعيين عندنا نقاس في الفريق المدرب نتصور راهو فايق مستير لازمها باترون في الديفونس بلغتنا احنا بلغتنا لازمك باترون اللي يقود الفريق اللي الكاريزما نتاعو خاطر السنين الاخرى الكل
4: برشا سالوا على بقديده من اللاعب المنتخب الاولمبي
5: كوتش غري عيسى ما عرفش اذا مات ما تو تقول في الكلمه سنه مش ما, ايه. ما يلعبش هذيك المشكله علاش
6: التزامات اكثر منها مع الفريق القومي
4: لا لا ما رجعت بقديده رجعها
5: قبل
6: اي لكنه ما كانش يتدرب معاه بقديده من اللي صحح في المستير تقريبا ما تدربش اسبوعين تقريبا
4: قعد بالمنتخب منتخب يصيح
6: اولمبيك في اوفان وهذا
5: خاطر عنده امكانيات كل ان شاء الله ان شاء الله مع المقابله ذي ربما
4: فما عمر الزواغي زاد اللي قادم من فريق شباب العمران
5: وفما الاكسيال كان في سليمان عم ناول
4: العمري
6: جاء متأخر
5: مع شهر يصاب
6: يمكن ما زال زادة ما دخلش في المنظومة
5: هذاك زادة يعاون بالباهي في سواء في الفونسيف والديفونسيف كونترنا باهي عنده تخريج كورة معناه أزيد متربي متخلق أنه سانيوم بصراحة هذو من الناس اللي كيبدا حاضر كيبدا حاضر يعاون يعاون الجروب كما قلت الأخوان ديفونس بدل وربع مو سهل ترجل التونسي مرلوخ نحكيه
6: دوزاكسيو
5: وناس كله ترجي وترجي
4: قابل برشا هدف في الترجي قابل برشا هدف
5: انا مو سهل باش انت العالم كله تشوف فان دايك ديما ما تيتولير انا ما هو الدوزاكسيو ماهوش سهل باش تعوضهم نجم يكونوا اربع كاتر اكسيو عندك الدوزاكسيو كملوا عام كامل كي ما تضربوش ما عندهمش ورق اصفر ورق احمر
4: باخ انا نرجعوا للسي اس اس انت ظلي عندك ما تقول قلت لي في موضوع السي اس اس بالنسبه لمحمد الكوكي والمرحله المرحله القادمه في النادي الرياضي الصفاقسي
5: انت كلمه باه قلت راه ما تقوى رجع معناها ب
4: هي بيان سور انت عيطت له وانت حاجتك بيه في الفتره هذه هي.
5: كان هو مش باهي ما تعاودش عيط له من جديد تعرف انت مثلا كي خرجته غلطي ان شاء الله يثبت هذا ما عنده كاريزما عنده صريح الستاف نتاعو متفاهمين مع بعضهم جورات زاد كيف كيف يحبوه الحوايج هذه بالكريز باول انتصار يتعدل الكريز كله نتاع السياسه خاطر عندهم افكتيف شفنا محمد الكوكي كما قال لك يعني نبيل الكوكي بليتو اللي ربما هو حر في تصرفاته وحر في تصريحاته
4: لا وتحسوا انه كان التصريح محضر وراه
5: والله اظن
4: مش يخدم مرتاح
5: اظن عنده ضغط عندي يعني اعوذ بالله يمكن الثاني ما انا ماليش في النيفو نتاع عناها هاز لاعب اكثر مني وهاز ديتيتر اكثر مني لكن لونترنور كلاس ما يحكيش لبرا لونترنور كلاس انت باش تخرج من السي اس اس تخرج في كيب اخرى عندك الفيكيو نتاعك وعندك كل شيء انا ديما تقعد كيما
4: ترى في الاخر راهو انسان راهو يكثروا له راهو
5: يكثروا له يحكي كيما حكي انا قلت لك رايي ما كان باش تطلع في يعرفوه خاطرك تخبي وتسكت تو الناس كل تقول لك قول لك راهو كان متربي وكان عامل وكان كذا وكان كذا وكان خدام لكن فما ناس اخرين خلي الناس تحكي عليك ما انت باش تقول على التصريح خاطر مسيت مس ناس مثلا مسؤولين ولا حد داخل
6: الحقيقه
5: والحقيقه لا, لا هي حقيقه هي حقيقه قال لك الحقيقه
6: اللي مراش عيب انه خرج
5: شوف زملاء اخوينا باش يتحدثوا ولا مسؤولين اخوينا عيب
4: شكري عيسى ان يظهر لي سي اس اس فيها طمع سنا بصراحه في معناها كمدرب انا كان جيت مدرب ونغزر للجروب اللي موجوده بدحمان بتوا بي لؤي تراهي بعلي معلول معناها باللاعبين الوسط الاجانب اللي جابهم بالاجواء والامبيونس بصراحه اي مدرب يمشي يخدم ويلقى الحلول شنو لا صاير في نادي الصفاقسي العلم لله شنو لا صاير في النجم الساحلي في الوضعيه هذه رغم الانتدابات ورغم الناس تجري العلم لله فما اشكاليه اللي بصراحه من واحد ما يمشي فما كي تركب انت البازل كامل نتاع الفريق وتشوف المعطيات اللي موجوده في النادي الصفاقسي ولا في النجم الساحلي زوز هذا حارس منتخب وهذا حارس منتخب تشوف معناها المنتدبين هذوما ملاعبيه كونفيرمي لعبوا قبل لكن تلقى الوضعيه معناها كي منك بصراحه برشا نقاط استفهام مقارنه بانديه باقل امكانيات
5: يتقارن بالاسم الاسم كبار ولكن الافكتيف اللي عند سي اس اس خير من الافكتيف اللي عند
4: الانتدابات
5: لكن انا كان لقيت الافكتيف باهي وقيت اجواء ما عادش نغزل حتى حد ونخدم مع جوهرات
4: لكن تيجي مش ماشي يا كوتش
5: ما هو تور شو عنده
4: شنو عنده شنو معناها لكن قدام شوتينغ ستارز راهو كان
6: عم ناول محمد الكوكي
4: تحسنت
6: عنده افكتيف اقل من هذا
4: لكن تحسنت ايه صبروا عليه
6: النتائج موجوده آه
4: صبروا عليه
6: ووصل للجولات الاخرى ينجم ينافس على البطوله نافس على البطوله
5: برام ديبي ما كانش
6: فوالا معناتها انت لهنا علاش ناحيه محمد الكوكي وتوا رجعته رجع من في موقف قوه كما قلتوا وش يلقى افكتيف خير من السنه الفارطه اللي مشي سهل له الخدمه
5: حسن التصرف الافكتيف نجم يجيب ريزلتات فصيل ما خاطر كل حد والتكتيك نتاعو كل حد والاتجاه نتاعو ورؤيته الموجود كان جين نجم الساحل الانتدابات كله قادك نعطي 10% برك متحمس وليد في الكلام فماش انتدابات به فماش الانتداب نجم الساحل قبل
4: شكون اشرف على الانتدابات
5: والله لا اعلم هذاك اللي يعرف روحه شكون اشرف ما فماش عين أن يعطيني واحد من الزفري كان هذوما في لوزاكسيو ولا بيفو يلعب لاتيرال هو يرجع كابتن تو يلعب
4: بربي كوتش. نسألك سؤال شاب مفرش والا
5: حبوش يرجعوا
4: والا لاكسيا الاخر اللي كان في
6: لا مش نضال
5: لا نجم السير تو كيف
6: بهدين
5: سلام
4: فما افضل منه في النجم الساحلي تو كل صراحه
5: وكان ليبر شاب مفرش. شفت انت شفت البونتو ما مشاش للكره واخر للكره جو دو تيت وشوف القوه نتاع التصويبه ولد الجمعيه ويعرف فما ياسر حوايج صارت باش قلنا ساهل ما ياسر حوايج العين ولا الظلم ولا ما نعرفش نجم راهو وانت وعناول صارت نفس الشيء عبد يتعاود لكيبه كبيره ما حد كي تخسر مقابله على الماتش الثاني ديريكتومون تطلع طابت على ركبه وشطر ما كان ما تطيحش عام الثاني نفس الشيء يصير محاسبه متحاسبه من طرنا الجوارات حاسب روحك انت كمسؤولين وك الناس الاشرفه تاع الانتدابات عين هذه ما نجيبهمش ما نجيبوش يكوروا في تونس نتحمس وليدي ما نجيبوش كوروا في تونس انت سيدي يجيوش كوروا في مستير هذو يجيش كوروا في ما يكوروا حتى في كيب لدوز اكس ابار سو رابيد رابيد هما صاموا رابيد شويه في السرعه صحيح يبدا ان كونترا ولا في الكونترا تاكن حالك لكن في في تكوين هجمه في فاز اوفنسيف ديفنسيف سيدي هذيك بنفرج عند شكون تعرف وانت الناس كل معروفه عند بنفرج راه هو الجدوتات عنده مع جوار اخ فما ركاج انديفيديوال بنركاج فرم
4: هي نجم يكون مدرب ما حذرش
5: كيفاش ما حذرش ما حذرش
6: يعني حاسب ما فهمت من سي شكري الكاليتي جوار في النجم ماهيش في قيمته
5: ماهيش في قيمتنا
6: لكن فيهم لاعبيه لعبوا كيما وسام عبيد
5: اما هو وسام عبيد في المستوى نتاعه قداش من كره ثابته
4: شكري مول انت دابا حق برايك نجح السنه في النجم الساحلي
5: غوما غير جوش
4: والله برشا كلام عليها انه على اساس ما مازال موش
5: لا امس ملعبش امس
4: اي لا معناها
5: لكن كجوار ككاليتي وتكنيك وكاليتي سونتر تبارك الله عليه.
4: خلينا نحكيو شويه على الامر هذا بحمد سوسه فريق بنقطه واحده توا في اسفل الترتيب النقطه جابها ضد الاتحاد المنصيري في جوله في ملعب حمام سوسه في المقابل صار تغيير مدرب جاء فريد شوشان وهزيمه امام الامر الرياضي امام ترجي الجيسي في ملعب جرجيس معرش حمام سوسة رغم أنه فريق يلعب معناه يخدم في هدوء كبير وتسمعش مشاكل ويعمل انتدابات معناه يسيب ليه لكن حتى التو ما زال مقاش لوريبير متاعه وكل.
5: الورقة الحمراء أثرت عليه ياسر
4: الورقة الحمراء 37
5: تقريبا الورقة الحمراء
4: والله صعبة شوية قاسية شوية
5: حتى في التحليل الحد الرياضي قال لك الثاني ما تجيش ماهيش صعيبة
4: قاسية معناها هو عمل تعدى بيه فانت بيه وقبل بربي حمسوسة لأنه بكري حكيت على هدف متاع شياب بنفرج اللي تفرج على هدف متاع الروج متاع فخر الدين بن يوسف كيفاش قص على الكرة وحط الكرة بالراس في القائم الثاني تاع انسان صناعي
5: ملاني مسير كان جات فيهم بلاص مسير ما نحيش الروج ما نجيبش
4: كاتوخرج
5: شفت عملاولا بلا مشكون معناها انسان يعاونك في الديفيرسيون بالراس اللي جينيرو في العمر هذاك اللي جينيرو والله معناها بصراحه
4: حتى بوزيتيف في الفستير ايوا معناها باش نبداو
5: في مسير خذيك كابيتانا جي في الاستراتيجيه كيبدا ياخذ كابيتانا
4: معناها
5: فوالا ايه جمعيته لكن حتى هو كيما قالك انا يعرفه عن قرب ذاك معناها يدخل الفستير ويعمل الانترفيو مع الكل يقيم لك
4: انا لا بوزيتيف يلزم لعبيه يلزم
5: موجود ديفيرسيون الاولى بالراس الثاني قصة التراجكتوار كومبليتمون نتاع الهدف معناها تفاهم كبير وبينه وبين السعفي معناها بصراحة
4: صحيح.
5: ملاعبي ينجم يكون يجيب نفسه فاصيلمون متحمس وليت
4: قصيت انا جوست نكملوا على حمام سوسه لانه تو رجع لي الهدف نتاع
5: وحمام سوسه حتى معناها والله حاجة عجبتني في فريد شوشان واحد اخر ناقص جوار يعمل بلوك با ويقعد التالي ويسكر لا امن بروحه يقول لك انا خاسر علمهم اموا حتى كانك ناقص جوار صحيح الجارديان هو فما ديفيرونس وديفوت انديفيديوال وحتى نتاع ماركاج وفاز ديفونسيف صحيح ولكن ما امن فما ديزيكيب حتى ناقص جوار كان فما ديباسمون نتاع جوارات اللي تعطي لو بلوس وتخدم تعرف لكن لازم كاليتي جوار معناها مش اي كيب نجم تعملها معناها ما تنجمش تجازف مع ايكيب ولكن مازال هو امن بالجروب والجروب قلت لك الورقه حمراء اثرت بصفه غريبه وقدم ولكن باقي ما تخافش على حمام سوسه مادام ايكيب تلعب وكيب متفاهمين ما تخافش على حمام سوسه
6: اما حمام سوسه زاد خرجوا منها اربع عناصر نورمالي الهدف نتاعها ما تنجمش زاد تعدى ان ابيرسو وقبل بدايه الموسم خرجوا تقريبا زوج ولا ثلاثه ملاعب
5: هذوك من المشكله اللي صارت في ستاج
6: معناتها
4: شو الملعب السوسي مع الملعب السوسي اللي ربح ثلاثه فريق بعد بوحجله معناها
6: عندها تاثير هذيك سي شوف
5: لا سي عندها لا حمام سوسه تعاني في قسم ستاج خروج جوالات البريباراسيون ما كانتش كوم الفو. اش خلى حتى البريباراسيون هذه انا حاول نلعب دي ماتش ميكو وموجود جاتو اول مقابله مع جرجيس جرجيس جرجيس كانت خاسره مع مستير. انا هذوما كل الاعتبارات تكون موجوده وملعب صعيب ورقه حمراء وكل الظروف ما ساعدتش الحمام سوسه ولا فريد شوشان باش ملكن هو حد كي يحكي يعرف وفما جورات وقدم مستوى طيب مع نادي افريقي مع اتحاد المستيري ما تحسش الكيب فارغه اللي هي ما تعملش عليها لا بالعكس مازلنا دوبو وبشويه بشويه راه كنت تروبون امام لنف كانت بنقطه صفر نقاط تقضي تروبون انا في مقابله اثنين تربح في بلادك وتخسر برا وتجيب منيل وعاود تربح في بلادك تلقى روحك في كلاسمون هكا علاش فما حسن التصرف وديما القيمه الفنيه نتاع جورات اللي كيكون راه نقول تفاهم بين الاداره والستاف تكنيك والجورات موجود راه النتيجه تبع
4: أكيد. احنا حتى على الترتيب بالنسبة للرابطة الأولى معناها
6: كل
4: لا مش كل أقراب معناها فما

0: ظاهر المقابلة هذه بسعاد ولا مع المرسى نجم متلوي اللي مفروض ديما يقدم موسم ممتاز لكن عنده صعوبات مالية كبيرة برشا. ثلاثة نقاط حملهم في ثلاثة نقاط، المرسى نقطتين، بيجا نقطتين، وحمصوصة نقطة واحدة، معناها عمران خير برشا بثمانية نقاط الفوق، بقيت بنقردان وسقيت دير هم اللي قاعدين عاملين مستوى جيد جدا بحدش النقطة، في انتظار بقية المشوار متاع الموسم. على الإشارة أنه بالنسبة اللي قال اتحاد مناصير واتحاد بنقردان باش تنبثوا تلفزيا، معناها المرة هذه التلفزة الوطنية باش تبثوا مباشرة عكس زوز مقابلة الفرطة لاتحاد مناصير كانوا مباراة مسجلة. أنا قلت سقيت الدير، سقيت الدير
1: إن شاء الله الجمهور إن شاء الله والله
0: سقيت الدير، سامحوني تقدم سقيت دير باش يكون بثها مباشرة على الوطنية الأولى وإلا الثانية، لأنه زوز مقابلة الفارتة وبرشا احتياجات من جماهير الاتحاد على ما تمش، لأنه مباراة جرجيس تعدت مسجلة والمباراة الفارتة مع السيابي تعدت مسجلة باش نبداو واضحين معناها.
1: لا إن شاء الله إن شاء الله الجمهور يكون بصراحة ملعب مزيان، طقس توا اكسبتابل إن شاء الله. ما نحبش كليميتاسيون تاع العدد نتاع الجمهور، خلنا الناس الكل تبدا حاضرة وجمهور مستير في المقابلات. وشفت السنة زادة في تحية العلم واحد انضباط كلي،
2: صحيح مشيت انضباط كلي، نقل بنزر جمهور مستير
1: نقل ومالوريزمون ما
2: نقل جمهور بعداد باهية،
1: ما تدخلش
0: ما تدخلش تفرج،
2: فما كعبة دخلوا ما الأكثرية ما دخلوش،
1: صحيح موجودين
0: والله. شوف شوف والله حتى معناها من النواحي الأمنية من نواحي الكل، هذا جمهور في وسط بعضه في وسط البلاد يحوس مع بعضه
1: بنزرتية، قال لك حبيبي ادخل معنا
0: مع بعضهم وعمناول، صارت التجربة في المناسير وصارت التجربة في بنزر ما صار شيء، معناها حتى لو كان باش تحتات معناها
2: حطهم في حطهم دخلهم في شير جمهور مستير
1: يا ودي ل 500 ل 1000 ل 2000
2: تاع الفيزيتور، ما في شيء
0: ما نتصورش انه بيصير اي ديراباج، لكن
2: يا ودي حتى انت كامني تحب تتفادى الديراباج يا ذاكر دخلهم شيرت الفيزيتور المكان نتاعهم الاصلي، خاصه انه بنزرت جمهور قابل والهيئه المديره نتاع بنزرت عملت المستحيل باش يجي جمهور مستير، الناس كل معناتها قابل
1: يودي حتى انسانيا، معناها الزح انسان يتنقل من المستير ويجي وتخلي هكا، معناها نجم تعمل معي يقول لك شوف ان الامن كيف تصرف معي، مش عندهم حق هذاك الطبق القانوني، لكن فما حالات شاذه قلت لك 500 ولا 1000
2: فما حد ديزيكو، الامنيين عندهم ديزيكو يعرفوا العلاقه بين الجماهير،
0: ولا ورينا مقابله ولا صار انسيدون بالملعبيه في وسط الملعب ولا فما نقاش ولا فما حتى شيء صار في ملعب
2: وراء، النقطة السوداء الوحيدة في المباراة هي 0-0
0: وهي إصابة زيدة أحمد أحمد أبو عسيدة. شكرا كابتن نزار بقراعة، كابتن شكري عيسى شكرا جزيلا، ترجعنا لنا الخميس كابتن إن شاء الله، نزار بقراعة يوصل معايا غدوة إن شاء الله، محمد سيدية شكرا جزيلا في الهندسة الفنية، حكيم اسطنبولي في الإخراج الرقمي، هويدة بن سيسي في التنسيق، شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.
3: بني خيار دار شعبان الفهري الميدا على الموجة 90.5
4: 90.5 قسم الرياضة في إذاعة المنسير
5: في قلب الأحداث الرياضية،
4: مواعيد صباحية ومسائية وينفى مسجد،
5: الأخبار والتحليل ديما في المواعيد،
4: مواكبة للقاءات الرياضية، تغطية لمختلف الاختصاصات مع محللين وأهل الرياضة ديما حاضرين في برامجنا الرياضية في إذاعة المنسير ديما سبور وتبع الموجة.
0: تمام الخامسة من إذاعة المنسير. أهلا بكم في موجز الأنباء. أفادت الإدارة العامة للحرس الوطني بأن إدارة الاستعلامات والأبحاث التابعة للحرس تمكنت خلال شهر سبتمبر الماضي من حجز 110 صفائح من مخدر قنب الهندي و3 كيلوغرامات من مخدر الكوكايين و25 ألف قرص مخدر، كما تم إيقاف أكثر من 1500 شخص محل مناشير تفتيش صادرة عن هياكل أمنية وقضائية مختلفة، منهم مفتش عنهم صادرة في حقهم 52 برقية تفتيش وآخر محل 5 مناشير تفتيش وفار من السجن منذ الثورة. نظمت الأكاديمية البرلمانية لمجلس نواب الشعب اليوم يوما دراسي حول مقترح القانون المتعلق بتسوية وضعية الآبار العميقة غير المرخصة، وصرح رئيس لجنة الفلاحة النائب عمر بن عمر أن هذا المقترح يعود إلى الفصل 81 من قانون المالية لسنة 25 أو 2000 المتعلق بتسوية وضعية الآبار العشوائية الذي لم يتم تفعيله كما كان مرجوا، وأضاف أن لجنة الفلاحة عقدت جلسة عمل مشتركة مع مصالح وزارة الفلاحة تبين من خلالها استحالة تطبيق الفصل بصيغته الأصلية، خاصة وأن حفر الأبار العشوائية تضاعف من 240 بئرا سنة 10 و2000 ليتجاوز 3000 بئر عشوائية في

0: 2024. أما بخصوص التعديلات والنقاط الخلافية التي في الفصل الأصلي، أكد النائب على أن من بينها تقديرات خطايا للتسوية، حيث وضع الفصل الأصلي خطايا مالية تتراوح بين 3500 و5000 دينار، وافتقاد الفصل لآليات واضحة لتفعيل الأوامر الترتيبية الخاصة به وعدم تحديد أجل لانتهاء عملية التسوية. عقد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر بمقر الهيئة جلسة عمل عن بعد مع المديرين الجهويين للهيئة بمختلف ولايات البلاد في إطار متابعة سير العمل بمختلف هياكل الهيئة والاستعدادات للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، لا سيما الانتخابات التشريعية لسنة 27 و2000 والانتخابات البلدية. بحث وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ اليوم مع وفد كوري جنوبي يضم مسؤولين عن شركات تنشط في مجال صناعة مكونات السيارات، إلى جانب ممثلين عن أقطاب تكنولوجية ومراكز بحث وتجديد، فضلا عن الجمعية الكورية لصناعة السيارات. بحثوا أفاق الاستثمار وتعزيز الشراكة بين البلدين في هذا المجال. ارتفعت أسعار النفط اليوم مدفوعة بالهجمات التي تبنتها جماعة الحوثي في اليمن على مطارات ومنشآت للطاقة في السعودية خلال عطلة نهاية الأسبوع، وذلك رغم الأمال في اتفاق بين أوكرانيا وروسيا لوقف استهداف منشآت الطاقة. وارتفع سعر برميل خام برنت تسليم شهر ديسمبر بنسبة 1.3% وتجاوز 106 دولارات للبرميل. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير.
2: تؤمن بقيم العمل الجماعي والعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات؟ تحبوا تحسنوا من وضعيتكم الاجتماعية وتطوروا منطقتكم اقتصادياً بخلق الثروة محلياً وجهوياً؟ هذا الكل نجموا تحققوه بتأسيس الشركات الأهلية. مع بعضنا، تونس غدوة خير.

12 دقيقة بعد الساعة الخامسة على موجة ذات المنستير. أهلا وسهلا بكم إلى هذه المنوعة التي تأخذكم إلى تمام الساعة السابعة مع المتابعات المختلفة والمتنوعة واللقاءات العلمية التي نتمنى أن تحقق لكم الإضافة. سيكون معنا بعد قليل في آخر هذه الساعة استضافة للأستاذ يونس حامد عن كلية العلوم بقفصة، الأول وطنيا والأول عالميا في تصنيف توب 1000 الخاص بفئة الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية. كذلك في الساعة الثانية سنصافح كعادتنا من سويسرا الدكتور سامير تيمي، وسنتحدث في حلقة اليوم عن النفايات والميتان. لماذا النفايات هي قضية مناخية وليست مجرد قضية نظافة؟ هذا بالإضافة إلى مختلف المتابعات في الجهات مع نادرة إسماعيل في آخر برنامجنا، وكذلك الفقرات المسجلة. محمد وليد الجاموسي سيكون معكم في فقرة تونس ولادة، وكذلك سنصافح من خلال فقرة مسجلة عالم الظرائف والطرائف وطرائف العظماء مع جلال بن سعد. هذا بالإضافة إلى فقرة المسرحية في كل حلقة من حلقاتنا التي تجمع بين النقد الاجتماعي وطرفة الكلمة. ابقوا معنا في المتابعة والاستماع. أجمل التحايا من محمد صديق حكيم الاسطنبولي وهويدا بن ساسي.

0: كما وعدت السادة المستمعين والمستمعات، فقراتنا ستكون متنوعة ومختلفة من المتابعات، منها اللقاءات ومنها الفن المسرحي في نص نقدي لحياتنا اليومية العادية. في فقرة اليوم أسعد باستضافة المسرحي غيثم ليح. غيث مليح، مساوك سعيد ومرحبا بك في استديوهات إذاعة المنستير.
1: مساء النور سي شمس الدين، شكرا لك على الاستضافة وبارك الله فيك.
0: نورتنا سيدي. إذن نستمع منك إلى مخ الهدرة.
1: مخ الهدرة اليوم إن شاء الله نحب نقول يا ناس يا سامعين وعلى إذاعة المنستير منورين مستمعات ومستمعين، أنا حاير ومخي تاعب من التخمام لخاطر وين نمشي الاستاد باش نبدل شوية جو، نلقى أصلا كل مرة في استاد الجو يتبدل من الباب تبدأ الحكاية وياليتها حكاية واحدة لكن حكايات وروايات. نبدأ نلقى الكراسي مقلعة من بلايصها، الواحد كان قعد في الصيف يتشوشط وكان الشتاء عليه شتات يتبل ويعديها واقف، تقول قاصص تسكرة في كار زحمة وما لقاش فيها بلاصة. هيا قعدت هزيت راسي نلقى روحي واحد قاعد وحدي قاعد والناس الكل واقفين وما فهمتش أنا هو فريقي من الفريق المنافس. الصياح وعيات والكلمة الدونية كالصاروخ مدوية أرض جو، لا كبير مقرينه مقدرينه ولا صغير مقرينه، سبان وشتمان لا سلمة لميمة وحتى البو ما سلمش مشتيمة. احنا هكا وصفر الحكم ترى في 22 راجل العروقات شرتلة فهمتلة يجري وراء الكورة المحنونة والطايح أكثر من الوقف لا سم الله ولا ستار، هذاك بالصوت ينادي والآخر يسب ويعادي، حتى من الحكم أكثر عليه الهم والغم لين ولا يفلتي مرة تسلل ومرة بيلنتي. وارجعوا عاد للفار ياسي باش يثبت وترعبت لكم صيفة رعبة وتشي ترشق من كل شيرة سخانة وتورويرة وبخر ينباركة دخان عجعاجي قالوا شنو مركاو وشعلوا الفلامات. يا أخي مش قالوا ممنوعين يضروا الرواري ويعميوا العينين، ما لمنين جاوا الفلامات في اليدين. الحاصل النوبة وفات وارتحنا بين الأشواط، عباد تاكل وعباد تحلل وتناقش وبطبيعة المتفرج فارس، لين واحد سمعته وقال لو كان جيت في استاد راني فرحت بهم بحارة. قررت وقتها باش ندور وجهي شوية، يا أخي قلت يا ولد يا غيث مستاد مشي لصالة الأفراح حمير ودبيغ وخضير وشي ترمنين جايبينه، يا أختي مريولك كيف خسلته يظهر لي فيه شرب يظهر لي ولا صغير عليك. قحرت لي وقالت لي تلهاه في روحك يا معقد يا قديم هذيك الموضة، ويا ربي إن شاء الله تخسروا باش نتشمت فيك. وهي ناسي اللايني وياها فرد فريق، ربي يهدي وبرا ايش حرق شعيري. زفر حكم ورجع الحس وتبك ضارب ومضروب، حتى دبوستي بالماء اللي شريتها قد سومها بثلاثة مرات ضربوا بها جوار. ما صدقت ربي وفا الماتش وياريته موفا وعينيك ما ترى كان الروح النور، الفريق متاعي تخلف المنافس وليت نسلك في روحي ونسلك فيها مع الفريق، والشي طاير فوقي والشي يسبح من لوطة، وفات الجعفرية واستاد ليه آخر ثنية، تذكر شريت هبك الحسبة وشوية لمشيت في العفس والرفس. هذا حالنا وحال استاداتنا، علاش الخوضة والعنزية وهي لعبة أخوية؟ الأصل فما روح المنافسة وتقبل الآخر، خاطر رياضة الكرة شي نبيل، خلينا ما لا يد واحدة وخلي الفريق متاعك ميكركش في الفريق المنافس، خاصة وإن الكلنا ولاد تونس ويزم العدم والتكسير وتعدي على حرية الغير باسم حرية التعبير.
0: شكرا لك على النص المميز والطريف والهادف. غيث ملايح أنت تمشي الاستاد ولا كرهته من مما وصفت؟
1: الحقيقة حكاولي وتصورت العملية،
0: صورت العملية
1: ملي حكاولي خفت منه ما نمشيلوش الحقيقة.
0: أزمة في الكورة ولا في البشرية؟ خطر الأزمة هذه في إنجلترا في فرنسا في رابحين خاسرين البلاد مكسرين
1: مكسرين
0: أي شنية الحكاية؟
1: نتصور الأزمة في البشرية
0: منيش خطر ولا تجارة ولا قبل كانت الكورة هوت
1: أي
0: وناس تحب البطحة وتحب صحيح. اللعبة وتحب اللعبة الجيدة وكيف في صغري أنا غيث كان الجمهور يجي باش يتفرج على المينيم والكادي يلعبوا قبل السنيور ويصفقوا حتى على الأطفال اللي من صحيح. من فريق المنافس كي يلعبوا مليح إلى آخر ذلك. اليوم ولات برايم تايم
1: قبل
0: الاشتراك بالفلوس
1: بتبيع. بل حتى كي يتفرج ويقول لك حتى الفريق المنافس كي يلعب لعبة حلوة يقول لك يصفق عليه يقول لك لعب لعبة حلوة ما عادش يولي خمم حتى في فريقه ولا فريق غيره. تو كما قلت ولا البروموسبور والشي ولا بالفلوس وهكا ترى معناها الناس كل في رهان ومنافسات وكثرت الفلوس مش كفلوس عادية
0: اللي الزوالي معاش يخلط عليه
1: معاش يخلط حتى باش يتفرج
0: لا استاد ولا تلفزة
1: قبل في
0: قهوة كانش في قهوة وحتى القهوة ولات كل شوت بشربه
1: خاطر يبيع لك البلاصة ما عادش يبيع لك إلا الشرب اللي مش شري كما قلت كل كل شوت وشربه للأسف.
0: شنو الحل؟
1: والله الحل في نحن رو
0: كيفاش قل لي
1: ما نعرفش كما يقولوا احنا في البيئة كما يقولوا في حكاية هذه التلوث كما الحفاظ على الماء نعملوا زادة ما فيها بس مدام فئة كبيرة في تونس يتبعوا الكرة حمل التحسيسية إعادة تكوين المخاخة ذوما علاش لا زادة الرياضيين ما يعملوش دي فيديو معناها يحملوا مسؤولية المتابعين بتاعهم نتصور كيك معناها
0: لكنك ترى الرياضي في حد ذاته والمدرب يشتم في الحكم والناس كل الحكم زفر على اليمين ضد الجماعة اليسار زفر على اليسار ضد الجماعة اليمين
1: بالحق
0: مشكل
1: قبل نقول لك الحكم هو الفيصل تو الحكم تو ولاو عملوا له زاد هالفار هذايا ما عادش فما ثقة
0: انت سميته الفار اصلا
1: سميته الفار خاطر بالحق هي اني اخترت كلمة فار
0: أي.
1: لانه يعمل لك التوزويزة ما عادش فما ثقة
0: أي.
1: حتى انه صدقني حتى وكان هو الفار هذايا يطلع غلط رانا مش نصدقه ما غير حد شيء.
0: قبل كانوا يقولون شوفوا الكرة الأوروبية وشوفوا الكرة الغربية في كأس العالم شفنا الضايح في الفار وشفنا رئيس الدولة الأمريكي يتدخل ويرجع ورقة حمراء يعني
1: إذا كان الحكم ديما نقول إذا كان تشريع الحكم فطرح وإذا كان زاد الجمهور ما كانش عقلاني النجم زاد نقول أني كلمة برك الحقيقة للجماهير وهذه لاحظتها لأنه عندي أصدقائي في الكرة وكل يقولوا لي الجمهور راه ساعات يكون الكونتر متاعنا يقولوا لي ساعة لساعة نلعبوا ماتش بدون جمهور نجموا نفهموا ساعات احنا نعملوا خطأ ولا يكون ماهوش خطأ لعبة تكتيكية متاع انه مدرب يقول لهم خفوا اللعب ملول شوية من بعد هما السبان والشتمان والدبابس وكل فلامات راهم بالعكس صدقني زيد يقلقوا لا عينين وزيد الاستاد الكل يدخل بعضه ما نعرفش يعني
0: وحتى جمهور الفرق ولا كلونيت جماعة في نفس الفريق جماعة سيفلان ضد جماعة سيعلان وجماعة سيعلان مع جماعة سيفلتان
1: ماذا قلت ديجا نفس الزوز يتعاركوا اللي وقول لك يشمتوا في بعضهم فهمت
0: قلت لي انت الانسة ما كانش تعرف ان انت وياها فرد فريق
1: هي تعرف اما بشماتة مش تحمصني ونسيت اللي هي فريق فما حاجة اخرى لاحظتها زاد الواحد يبدا قاعد ومخه في الشارع على كرهبته وعلى الفيسبا متاعه وعلى الممتلكات متاعه لانه للاسف معناه يدخل يخلي كرهبته نوع يخرج يلقاها نوع إذا كان ما تسرقتش
0: ربي يسترنا وإن شاء الله يرجع الأمان لكل مكان منه الملاعب التونسية والعالمية. شكرا لك المسرحي غيث مليح سعدت باستضافك ومتابعة هذا النص الجميل اللي قدمتونا بطريقتك.
2: باش تستنفع برنامج بخصوص لك إيكونوميك ادخل لصفحة الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة على الفيسبوك ولا اتصل بأحد فروعها ولا بستيج وتعرف على التسهيلات والامتيازات متاع البرنامج. الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة التزام دائم ومتجدد اللي تقتصدوا تربحوا.
3: المكنين قصر هلال على الموجة 95.7
4: 95.7
2: كي تشري السخان الشمسي صندوق الانتقال الطاقي يساهم معك ب 400 دينار للسخان 200 لتر و 700 دينار للسخان 300 لتر والباقي تقسطهم لك استاج على 5 سنين على فاتورة الضوء. الطاقة الشمسية بلاش والماء سخون ما يوفاش.
5: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.

0: تونس الولادة، تونس الولادة مع محمد وليد الجاموسي.
1: تحية طيبة. تونس الولادة، ومن بناتها اخترنا أن نتحدث اليوم عن أمال مخلوف. مسارها العلمي بدأ في تونس قبل أن يقودها شغفها بالعلوم والتكنولوجيا إلى هولندا، حيث التحقت بالمعهد الدولي لعلوم الفضاء ومسح الأرض التابع لجامعة توينتي أو ما يعرف اختصارا بITC، وهناك تخصصت في علوم الفضاء والمعلومات الجغرافية لتصبح أول امرأة في إفريقيا والعالم العربي تتخرج كمهندسة في هذا المجال من المعهد. ولم يكن اختيار هذا الاختصاص بالنسبة إلى أمال مخلوف مجرد انخراط في مجال تقني جديد، فقد سرعان ما اتجه اهتمامها إلى توظيف صور الأقمار الصناعية ونظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد في معالجة قضايا البيئة وإدارة الموارد الطبيعية، وتحصلت على درجتي ماجستير في مجالات مرتبطة بالتحليل المكاني والقياس التصويري قبل أن تنجز أطروحة الدكتوراة حول هيكلة قواعد البيانات المكانية. وفي إطار أبحاثها كانت جزءا من فريق من الباحثين الذين عملوا على تصميم وتطوير نظام أيلويس، وهو نظام متكامل للمعلومات المتعلقة بالأرض والمياه، كما تم تنفيذ المشروع في الجامعة الوطنية المستقلة بالمكسيك. وتكشف هذه التجربة المبكرة عن مسار علمي لم يفصل بين التكنولوجيا والواقع البيئي، بل سعى إلى تحويل البيانات والمعلومات المكانية إلى أدوات تساعد على فهم الأرض وإدارة مواردها. ومن البحث الأكاديمي إلى العمل الميداني، راكمت أمل مخلوف على امتداد أكثر من عقدين تجربة دولية في قضايا المناخ والطاقة والتنمية المستدامة، متنقلة بين مؤسسات ومنظمات دولية ومشاريع عابرة للحدود. فقد عملت ضمن منظومة الأمم المتحدة، كما اطلعت بمسؤوليات في البنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية والاتحاد الأوروبي، واشتغلت في برامج ومبادرات تعنى بالمناخ والنمو الأخضر والتنمية المستدامة، كما عملت خبيرة ومنسقة إقليمية في عدد من المشاريع، من بينها مشروع كليما ميد التابع للاتحاد الأوروبي والمعني بالعمل المناخي في جنوب المتوسط. وفي البنك الدولي ارتبط اسمها بالمركز الإقليمي للتقييم البيئي التابع لبرنامج ميتاب، بينما عملت في البنك الإفريقي للتنمية في مجال المتابعة والتقييم المرتبطين بتغير المناخ والنمو الأخضر، كما تولت أدوارا في مبادرات دولية تعنى بالتمويل المناخي والتنمية المستدامة في إفريقيا والمتوسط. لكن ما يميز تجربة أمل مخلوف أن علوم الفضاء والمعلومات الجغرافية لم تبقى بالنسبة إليها مجالا أكاديميا منفصلا عن مشكلات الناس، بل تحولت إلى وسيلة للعمل على قضايا المياه والتصحر والتنوع البيولوجي والتغير المناخي والطاقة والتنمية. وقد ظهر هذا الاهتمام منذ سنواتها الأولى في مجال البحث، عندما شاركت في دراسة حول استخدام الاستشعار عن بعد لاختيار المواقع الملائمة لإقامة البحيرات الجبلية وتهيئة الأحواض المائية في منطقة باجة في إطار عملها بالمركز الوطني للاستشعار عن بعد في تونس. ومن تونس إلى إفريقيا وأوروبا ومنطقة المتوسط، أصبحت أمل مخلوف حاضرة في النقاشات الدولية حول التحول المناخي والتنمية منخفضة الكربون. وإلى جانب نشاطها المهني لم تنقطع صلتها بالجامعة والتكوين، إذ تعمل أستاذة زائرة ومحاضرة في جامعات تونسية وأوروبية وخاصة في إيطاليا، كما ترتبط بهياكل مهنية وهندسية في منطقة المتوسط، وتشغل رئاسة جمعية المهندسين للدول المتوسط، كما تنشط ضمن شبكات تهتم بدور المهندسات في التنمية والهندسة المستدامة.
0: تونس الولادة، تونس الولادة مع محمد وليد الجاموسي.

0: ابقوا معنا في المتابعة لفقرتنا المختلفة بعد الأذان. مستمعينا الكرام، سنكون في استضافة للأستاذ يونس حامد من كلية العلوم بقفصة، الأول وطنيا والأول عالميا في تصنيف توب 1000 سكولر من سنة 2026 لفئة الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية.
1: نرفع إلى حضراتكم أيها المستمعون الكرام آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
2: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله الله، أشهد أن لا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: في فقرة بين السطور نستضيف ونهنى الأستاذ يونس حامد من كلية العلوم بقفصة الأول وطنيا والأول عالميا في تصنيف توب ميل سكولر لسنة 2026 لفئة الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية. ألف مبروك أستاذ يونس حامد.
1: الله يخليك شكرا يرحم والديك إن شاء الله.
0: في البداية كل الفائزين يحبوا أنهم يهديوا الفوز والاختيارات. سيادتك أستاذ يونس حامد، لمن تهدي هذا التتويج؟
1: والله هذا التتويج بفضل ربي.
0: أي نعم،
1: الهداية هي نهديها لوالدي قبل كل شيء وإلى أستاذي العظيم حامد بنضياء، هو يقطن في مدينة المنستير ومعروف كنقولوا حامد بنضياء، هو قامة علمية، هو خرج روتات ويرحم والديه، وإلى كامل الشعب التونسي وإلى درابو بلادي.
0: أمين، وجعلك الله معلما كما كان معلمك، وتحية للوالدين اللي وراء هذا النجاح. دراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية اختيار ليس رائجا لدى الجامعيين ولدى العلماء، كيف اخترت هذا التوجه؟
1: والله هو محبة خاصة، بخاطر كي نقولوا علوم الجيولوجيا هو علوم ما تحتويه الأرض، فوق الأرض وتحت الأرض، وأنا اخترت الهيدروجيولوجيا علم المياه، معناها تنطبق هو عنصر أو جزء من الجيولوجيا، علوم المياه الجوفية. هي تربيت عليها، هي أنا فلاح، معناها فهمتني، تربيتي عشتي منطقة ريفية فلاحية، كبرت وترعرعت مع النبتة ومع الفلاحة ومع الأمطار ومع مياه السقي، بقيت موجودة في ذاكرتي وفي مشاعري، وبقيت نحب نكمل في الميدان هذا، ووفقني ربي لتوفيق من الله، والحمد لله يا ربي، ولقيت كان الناس طيبة سواء من الأساتذة ولا من زملاء ولا من الكل، ما شاء الله، وعديت مسيرتي إلى تحصلنا على الجائزة الأولى عالميا، وهذا أنا توفيق من عند الله.
0: الجائزة الوصول لها كان على مجمل الأعمال أم على عمل معين؟
1: لا، هو على مجمل الأعمال في فترة، معناها هي ما تتحسب على فترة البحث نتاعك، لكن هذه في فترة 2021 و2025 معناها لمدة الخمس سنوات هذه، الأعمال العلمية والمقالات والاستشهادات عالميا والبرامج العلمية والمشاريع العلمية سواء قامت في تونس ولا خارج تونس، هي بالطبع أنا هذه مش منشورات فقط، لكن هي مشاريع بدت كفكرة وتطبقت على الأرض الواقع في عدة مناطق بالعالم، طبقناها في فرنسا، طبقناها في إسبانيا، طبقناها في إنجلترا، وفي أمريكا، في العربية السعودية، وإن شاء الله يوفقنا الله ونحاول نطبقها في بلادنا في الوطن تاعنا، وإن شاء الله يكون فخر لينا ولبلادنا.
0: أستاذ حامد، أنت تهتم بالمناطق القاحلة وشبه القاحلة، لماذا هذا الاهتمام تحديدا في المكان الأصعب أعتقد بينما يبحث فيه زملائك؟
1: والله هي أبحاثي مش معناها انطلقت من المناطق القاحلة وشبه القاحلة، باعتبار أنا كي انطلقت من تونس، وإحنا نعرف تونس موجودة في شمال أفريقيا، تمتاز بمناخ جاف وشبه جاف، معناها بداية الأعمال تخدمت في تونس، خدمت الكل في الشمال الغربي، في الشمال الشرقي، جرومباليا، المهدية، سوسة، صفاقس، القيروان، قفصة، توزر، قبلي، جربة، هذوما الكل معناها كانت في بلادنا، ومن بعد اتجهنا إلى الأراضي الجزائرية باعتبار هناك خزانات معناها مشتركة سواء في الشمال الغربي، معناها الحوض مجردة هو حوض مشترك ما بين تونس والجزائر والجنوب التونسي والجزء من القطر الجزائري والقطر الليبي، يعني يلزم تتخدم على خاطر هو جزء موجود في تونس وموجود في جزء في دولة أخرى.
0: نعم.
1: معناها اشتغلنا مع أصدقاء وزملاء في برامج وفي مشاريع دولية، كانت دولية بين تونس والجزائر. ونعرج إلى هذا ونشكر زميلي رحاب الإسلام حاجي وهو الرابع وطنيا وعالميا في الجزائر جامعة ستيف. بعض الزملاء في ليبيا وفي تونس، ومن بعد انطلقت بشوية بشوية لنا مشينا للمناخ الغير جاف واليميد، معناها الرطب اللي موجود في أوروبا واللي موجود في أمريكا، وبعض الأحيان حتى في أمريكا موجودة بعض المناطق شبه قاحلة تشبه المناخ نتاع شمال أفريقيا، وعملنا عدة مقارنات ومشينا حتى المناطق أكثر جفاف اللي هي الشرق الأوسط، واشتغلنا على مشاريع في العربية السعودية.
0: نعم، أشرت إلى نقطة ممتازة جدا هي التعاون العلمي التونسي الجزائري ثم كذلك الليبي، لأنه البعض اللي يطلع حتى على صفحات التواصل الاجتماعي يرى بعض المناوشين في هذا الموضوع استراتيجي المياه الجوفية. أنت تؤكد أستاذ يونس حامد أنه التعاون موجود بينكم كعلماء حول نفس هذه الثروة المشتركة.
1: بالطبع احنا كي نشتغلوا في البداية تشتغل في منطقة صغيرة، لكن بارتباطها الجيولوجي والامتداد للصخور الجيولوجية، خطر الماء والصخور ما عندهمش حدود، معناها هذه هيك علاش احنا نخدم العلم للعلم غير حدود بوليتيك، معناها سياسية، هذايا حدود القطر الجزائري وهذايا القطر الليبي والقطر التونسي. لا

0: تتويج لكليتكم ولجامعة قفصة بالأساس، هذا أكيد.
1: والله هو تتويج، معناها في البداية يتوجه تتويج شخصي معناها للعلماء، ومن بعد يمشوا لتتويج الكليات، ومن بعد تتويج الجامعات. بالطبع باش تعمل باش يبدا ترتيب جديد اول للجامعات
0: بالضبط،
1: وفي الاخر معناها باش نوصلوا الى ترتيب دولي، معناها تونس باش تبدا عندها ترتيب انترناشونال معناها عالمي، اللي باش ينطلق ان شاء الله بسنا باش باعتبار خرجنا ثلاثه علماء، معناها وفي الحقيقه ثلاثه، معناها انا المرتبه الاولى وعندي زميلي سي حكيم قبطني المرتبه 38 و39 اللي زميلي محمد السوسي بكليه العلوم بتونس، وما شاء الله سنا جينا ثلاثه
0: والحمد لله.
1: الترتيب باش يتبدل، معناها باش نطلعوا وتطلع الدرابو التونسي بالمقارنه ببعض الدول معناها المتقدمه برشا، واللي يشوفوا رواحهم هما ما شاء الله معناها واصلين، واحنا ديما تصنيف العالم الثالث، لكن نحب نقول لهم بالتصنيف الجديد احنا تونس موجودين والدرابو الموجودين، وهزينا المرتبه الاولى مش المرتبه العاشره ولا 20 ولا 30، هزينا التوب من 1000، هما ديما يهزوا هذاك علاش يقول لك توب 1000.
0: اي نعم،
1: يهزوا ال1000 احسن علماء ال1000 موجودين في العالم في الاختصاص هذا، ومن بعد يختاروا منهم ال40 الاقوى ويبدا تصنيفهم. احنا ما شاء الله انا في المرتبه الاولى من ال40 والمرتبه الاولى من ال1000.
0: الحقيقة نحب نعود نشكرك ونعود نهنيك ونهني بلادنا ونهني كذلك كلية العلوم بقفصة ونهني تلاميذك بيك، لأنه أكيد أنت ستجعل وراءك جيل من الباحثين في هذا الاختصاص الدقيق والضروري. شكرا جزيلا لكم على قبول هذه الدعوة، ومن جديد تهانينا تهاني إذاعة المنستير لكم بهذا التتويج الأول عالميا والأول وطنيا في تصنيف توب 1000 سكولر.
1: الله يخليك، شكرا.
2: إشهار. Vous rêvez d'une grande école de commerce? Et si elle venait à vous? Esprit écrit une nouvelle page et ouvre prochainement Esprit Monastir School of Business. Toute l'expertise et l'excellence d'Esprit désormais au cœur de Monastir. Une licence en sciences de gestion avec deux parcours, management et finance. Le même niveau d'exigence, les mêmes méthodes d'apprentissage, plus proche de vous. Esprit Monastir School of Business. Deux parcours, une seule ambition.
3: مساءات المدينة.
4: مساءات المدينة.
5: مساءات المدينة. التمام السادسة مساء على موجة إذاعة المنستير.
4: إذاعة المنستير صوت بلادي وحبك بيه.
5: أسعد الله مساءكم بكل خير وأهلا بكم في نشرة الأنباء، هذه عناوينها. جناحهما بعد العمليات في قسم جراحة القلب والأوعية بمستشفى سهلول بسوسة يدخل حيز الاستغلال. إصابة حوالي 80,000 أصل زيتون بمرض سل الزيتين بمعتمدية ملولش من ولاية المهدية، ووزارة الفلاحة تقر إجراءات لمنع انتشار هذه الآفة. في حدث نادر رصد تعشيش السلحفاة البحرية الخضراء بمنطقة الغضابنة من ولاية المهدية. إلى تفاصيل النشرة، دخل جناحهما بعد العمليات في قسم جراحة القلب والأوعية بمستشفى سهلول بسوسة حيز الاستغلال بداية من اليوم بطاقة استيعاب تبلغ 12 سرير. وأوضح رئيس القسم الدكتور سفيان الجربي في تصريح للأخبار أن هذا الإنجاز يعد إضافة نوعية لهذا القسم، إذ أصبح يتوفر على جناح ما بعد العمليات يستجيب لمتطلبات الجودة والسلامة، ولا سيما على مستوى أنظمة معالجة الهواء وشروط التكفل المرضى خلال مرحلة ما بعد التدخل الجراحي بمواصفات عالمية.
6: قسم بتاع الإنعاش بتاع ما بعد عملية جراحة القلب وشرايين وصدر موجود من قبل، أما قاع صياغته من جديد وقاع تأثيره من جديد، خصوصا سكون أبل تخدمون دار خاطر الكليماتيزاسيون لازمها تكون بمواصفات عالمية، وهذاك اللي عملنا احنا عملنا يعني التريتمون هذا دار خاطر احنا جراحة القلب، وجراحة القلب بعد ساعات يجب يكون حتى القلب مفتوح في وسط وحدة الإنعاش، وعندنا ماكينات يخدموا اللي هما بعد عملية نسحقوهم، دونك عملية دقيقة جدا تستحق كونه يكون لي ميزور دو سيكوريتي واللاسيبسي وكلهم موجودين، وهذا اللي توفرناه بتبع مع التريتمون ديال هذا اللي هو مطابق المواصفات العالمية، واستغلينا الوضع باش نعاود نجددنا الدنيا الكل بيبان وتبي.

0: وتدخل حق حاجة مشرفة جدا لجراحة القلب ومستشفى السهلول والجهة والبلاد الكل.
1: كما أكد رئيس قسم جراحة القلب والأوعية بمستشفى سهلول بسوسة الدكتور سفيان الجربي أن هذا المشروع يأتي ضمن عدة مشاريع أخرى في المستشفى على غرار مشروع القاعة الهجينة التي تعد الأولى في المنظومة الصحية العمومية في تونس، والتي ستمكن من الجمع بين التصوير الطبي المتقدم والتدخلات القلبية والجراحية الدقيقة في نفس البيئة العلاجية. وبيّن الدكتور الجربي أن المستشفى تسلم مع بداية هذا الشهر التجهيزات الخاصة بمشروع القاعة الهجينة وأنها ستدخل حيز الاستغلال بعد 6 أشهر.
0: ثم مشروع آخر قاعة باش يدخل حيز التنفيذ اللي هو القاعة الهجينة ساليبريت، اللي إن شاء الله بدأت المعدات متاعه تجي، وهذا أول مشروع إن شاء الله في تونس باش يصير في سهلول في بقعة العمليات تاع جراحة القلب. نورمال مون بعد 6 أشهر يبدأ هذا إن شاء الله، حتى الملكينة والكل توقع استقبالها صالة الهجينة هذه اللي هي الأولى إن شاء الله في تونس، وهذا كله في نطاق بروموسيون دو لا شيروجي كاردياك. الحمد لله يا ربي نحن في تونس رانا من الأوائل في الجراحات. يوم بركة أنا دخلت وقت جيت حاجة اللي هي ذي لامين انفازيف باش نبداوها بشوي بشوي، اللي هو عملية القلب مع السيكاتريس متاع 3 سنتي، والمريض يلقى روحه ولده في فرش ومرور. يعني هذوما حاجات احنا قاعدين نطوروا فيهم راهو دي واحد جراحة القلب في سوسة طورة بشر.
1: نبقى مع الشأن الجهوي، حيث اتخذت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالمهدية جملة من التدابير العاجلة لتطويق مرض سل الزيتين الذي رصد بمنطقتي العيثة وهنشير الشطة بمعتمدية ملولش. وأوضح رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالمهدية صالح شرف الدين في تصريح للزميلة نادرة إسماعيل أن فريقا مختصا ترأسته المديرة العامة للصحة النباتية بوزارة الفلاحة تنقل إلى هاتين المنطقتين، خلصت إلى عدد من القرارات لتطويق مرض سل الزيتين الذي أصاب 80,000 عود زيتون، من ضمنها تخصيص مبلغ 250,000 دينار لمكافحة هذه الآفة.
2: عين المدير العام للصحة النباتية على عين المكان صاحبة الاتحاد والمندوب الجهوي للتنمية الفلاحية والفريق الجامعة وخاصة معهد العالي للزيتين بصفاق، وبعد كل ليلة الزيارة بجلسة عمل قعدت 4 سوايع الجلسة هذه، والمخرجات بتاع الجلسة هو أولا يتعاد الديوان الوطني للزيت، الديوان الوطني للزيت بزبيرة الزيتون على عاتقه، ثانيا خصص مبلغ مالي بما قيمته 250 مليون للوقاية من هذا المرض. حاجة ثالثة الفرحانين بها اللي هو تكوين فريق عمل مختص فني مباشر في المندوبية، باش معناها وكل الأطراف من الاتحاد إلى غير ذلك، باش معناها الموضوع هذا نتابعه متابعة يومية وتصير الوقاية معناها وعدم الانتشار من المرض هذا. يقول تربي كنتنا ما نخليوهاش المرض هذا معناها يتفاقم في الجهة بتاعنا. والله المساحة فوقية المقدرة ما يقارب 80,000 عود زيتون معناها وقاطع من المرض هذا في منطقة العيثة ومنطقة هنشير الشط بمعتمدية ملوش.
1: نبقى في ولاية البهدية، ففي حدث نادر يحمل أهمية علمية وبيئية كبيرة تم أمس تأكيد تعشيش السلحفاة البحرية الخضراء بمنطقة الغضبنة. وأوضح رئيس جمعية أزرقنا الكبير صدق الدبابي أن هذه الحالة تعتبر الثانية بعد رصد عملية التعشيش الأولى لهذا النوع من السلحفاة في شاطئ الرجيش من ولاية المهدية سنة 19-2000.
3: هي السلحفاة الخضراء ما تعودناش بها تعشش في السواحل التونسية، احنا مستنسين سلحفاة اللي تعشش عنا في السواحل التونسية وخاصة في محمية جزر قوريا. هي سلحفاة ضخمة الرأس، هي ثاني حالة تعشيش سلحفاة خضراء تشهدها سواحل التونسية وخاصة سواحل ولاية المهدية. كانت ثم عملية تعشيش في 2019 كانت في شاطئ الرجيش، هذه الحالة الثانية اللي يتم ملاحظتها في شاطئ الغضابنة. الحدث في حد ذاته انه نادر، مش ديما تصير، هذه الثاني حاله يتم معايلتها. لهنا هل هذا عنده معنى نجموا نلاحظوهم بعد ونجموا بالتجارب بالدراسات بلكش تغيرات المناخيه كما العاده، ولا هي حاله نادره وتمشي؟ هذا نجموا نلاحظوه بالوقت اذا كان يتكرر، وقتها نجموا نعملوا فيها دراسات. اما ما دام ما زالت حاله كل 5 سنين ولا حاله كل 6 سنين تقعد ديما حاله نادره وما نجموش نبنيوا عليها زيبوتيز كبار.
1: قال رئيس لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري بمجلس نواب الشعب عمر بن عمر إن اقتراح قانون جديد لتسوية وضعية الأبار الفلاحية العميقة غير المرخص فيها يأتي في ظل عدم تفعيل الفصل 81 من قانون المالية لسنة 25 و2000 المتعلق بتسوية وضعية الأبار العشوائية. وأضاف في تصريح لزميل وجيه النمر خلال يوم دراسي نظمته الأكاديمية البرلمانية اليوم أن الفلاحين يعلقون أمالا كبيرة على هذا المقترح لمعالجة معضلة الأبار العشوائية من جذورها، خاصة في ظل تنامي عددها الذي ارتفع من 240 بئر سنة 10 و2000 إلى حوالي 3000 بئر عشوائية سنة 24 و2000.
4: المقترح هذا تبعا لفصل وقع إدراجه في قانون المالية لسنة 2025 فصل 81 بخصوص تسوية وضعية الأبار العشوائية، تنامي ظاهرة الحفر العشوائي للأبار. صحيح الفلاح يلتجئ للحفر العشوائي تبعا لعديد المشاكل تعترض باش ياخذ ترخيص، منها البيروقراطية الإدارية، منها لزون محدة يلتجئ الفلاح. وأنا تو حتى خلال العرض اليوم الوزارة تقول لك أنت في 2010 ثم حسب الإحصائيات قرابة 240 بئر، لكن طول 2024 وصلت أكثر من 3000 بئر عشوائي. هو إشكال موجود، لكن كما نعرفه هذا ما يخليش الفلاح يتمتع بآليات المساعدة وآليات الاستثمار. دونك خلينا احنا ثم جانب اجتهاد في القانون هذا، شو يخرج قرار من السيد وزير الفلاحة مزيد تحديد أكثر النقاط وتشملها من الموضوع هذا، وإن شاء الله تبعا لصدور قرار السيد وزير الفلاحة بعد مصدق على المقترح القانون هذا تظهر شنين النقاط اللي ماشي يقع واخذ بعين الاعتبار للتسوية هذه، وإن شاء الله بعد اليوم الأكاديمي هذا مش كون جلسة عامة للمصادقة على المقترح هذا اللي هو تستنى فيها عديد الفلاحة اللي يحل المشكلة لكن يحلها رأوا نسبين.
1: أكد مدير إدارة حماية المدن من الفيضانات بوزارة التجهيز والإسكان شكري الخليفي أن تونس معنية بشكل مباشر بتداعيات التغيرات المناخية، وهو ما يستدعي مراجعة شاملة لآليات مجابهة الكوارث والاستعداد لها. وأوضح الخليفي في ميكروفون نفيسة حسني على هامش المنتدى العربي لمجابهة الكوارث المنعقد اليوم بتونس أن البلاد تشهد في السنوات الأخيرة ظواهر مناخية غير معتادة تتمثل في هطول أمطار غزيرة في فترة زمنية قصيرة وفي غير مواسمها المعتادة إلى جانب موجات حر قياسية. وأشار إلى أن الوزارة تأخذ بعين الاعتبار هذه المتغيرات في جميع الدراسات المتعلقة بحماية المدن من الفيضانات التي تعد من أكثر الأخطار التي تهدد المدن التونسية.
5: تونس معنية بالتغيرات المناخية، تونس تشهد أمطار بغزارة في فترات قصيرة وفي وقت مش معتاد أن تصب فيه الأمطار، كيف عندنا ياسر موجات حر، الصيف الفارة تتعدى حرارة قياسية. دونك أخذ بعين الاعتبار التغيرات هذية، احنا طبيعي جدا في الدراسات اللي المهام الموكلة لوزارة التجهيز واللي هي حماية المدن من الفيضانات واللي هي نجم يكون من أكثر الأخطار اللي تعرض بلادنا هي حماية المدن هي الفيضانات. دونك نأخذ بعين الاعتبار هالتغيرات المناخية هذية في إعداد الدراسات وفي تنسيق تام مع المعهد الوطني للغاز الجوي اللي بيعطينا تطورات، وعلى ضوء التطورات هذيك نحن نخطو الاستعدادات والإجراءات اللازمة اللي من شأنها باش تخفض من خطر فيضان هو الخطر اللي متأتي من التغيرات المناخية هذه بصفة عامة.
1: وبهذا نأتي لنهاية نشرة الأنباء، وهذا تذكير بأبرز ما ورد فيها. جناح ما بعد العمليات في قسم جراحة القلب والأوعية بمستشفى سهلول بسوسة يدخل حيز الاستغلال. في حدث نادر رصد تعشيش السلحفاة البحرية الخضراء بمنطقة الأغضابنة من ولاية المهدية. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام. أجمل تحية محمد سيدية ونصير السكلي، إلى اللقاء.
6: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. بين الخدمة والدار وكثرة الأخبار، ما تنساش خلي وذنيك على إذاعة المنستير وتبع برامجنا. إذاعة المنستير لبحر حكاية، أعطني الحل، موجة ديكو، مفاتيح المستقبل، نبض الجهات، البصمة، مدينة لها تاريخ، بين المعاهد، مساءات المدينة، درة السياحة، أسماء وحكايات، حديث في الثقافة، جسور الوطن، 50، محراب الكلمة. عيشوا إيقاع الموجة بنكهة على الكيف. مساءات المدينة. مساءات المدينة.
7: مساءات المدينة.
6: مساءات المدينة.
7: مساءات المدينة.
6: مساءات المدينة.
7: مساءات المدينة.
6: مساءات المدينة مجلة إذاعية تواكب نبض الحياة وتسلط الضوء على أبرز القضايا والأحداث من زوايا مختلفة.
8: زوايا مختلفة.
6: مساءات المدينة.
7: مساءات المدينة.
6: مساءات المدينة مع شمس الدين هلال، إعداد محمد وليد الجاموسي.

0: حتى لو كان ابناء تونس بعيدين عنها جغرافيا كما كانت الأغنية فهم معها بالقلب والفعل والكلمة والنصيحة. مثال ذلك مثال الدكتور سمير تيمي.
1: كليما على الكليما كليما على الكليما
0: كلمات الحقيقة على الكليما مع الدكتور سامير تيمي الباحث في العلوم البيئية والتكنولوجيا والاستدامة ومدير الابتكار والتكنولوجيا بالمعهد العالمي للمياه والبيئة والصحة في جنيف. مرحبا بكم دكتور.
2: أهلا وسهلا بك جميع المستمعين.
0: اليوم باش تحدثنا على النفايات وتحديدا على غاز أو غاز الميثان، وباش تقول لنا كيفاش النفايات هذه قضية مناخية وليست مجرد قضية نظافة.
2: أكيد اليوم باش نحكيو على الزبلة. عادة كي نحكيو على الزبلة نحكيو على الروائح الحاويات والشوارع المسخة، لكن كيفاش تولي حشاكم الزبلة قضية مناخ؟ الزبلة قضية مناخ وهذا صحيح، أما هي زادة قضية معقدة شوية، يلزمنا نوسعوا بالنا باش نفهموها. خاطر الكيس كيف تخرجوا من دارك ما يختفيش كيف تلموا البلدية، ما معناتها مش اختفى الكيس هذاك، وين يمشي وشنو اللي فيه وكيفاش يتعالج. لهنا بالضبط تبدأ قضية المناخ. خليني أفسر أكثر. أكبر نقطة مش البلاستيك، أكبر نقطة مشكلة في الـ في الـ في الـ في الحاويات هي مش البلاستيك وحده، رغم إنه عنده برشا مشاكل كبيرة مع هذا البلاستيك وتدوير البلاستيك عنده مشاكل كبيرة، لكن النقطة اللي مرات ننساوها هي المواد العضوية اللي هي بقايا الماكلة، الخضرة والغلة الفاسدة والخبز والقش وبقايا الحدائق بريزومبل. كيف تتخلط الكل وتمشي للمصب وتتحلل من غير أكسجين؟ علاش؟ الخاطر وقت اللي تتكدس النفايات فوق بعضها، كل وين تكبر الترانش متاع النفايات ينقص الأكسجين في وسط الترانش هذيك، وتولي تنتج غاز اسمه الميتان. الميتان هذايا فيه مشكلة، المشكلة الكبيرة اللي هو غاز دفيئة قوي. ش معناتها غاز دفيئة قوي؟ معناتها يساهم في الاحترار على المدى القريب. عالمياً كيف نحكيه في العالم، المصبات ومياه الصرف يمثلوا قرابة 5 انبعاث الميثان الناتج عن الإنسان. يعني الزبلة مش فقط منظر يزعجنا، هي جزء من معركات الحد من السخانة وتغير المناخ. احنا كي نسمعوا الحد من السخانة وتغير المناخ يمشي في بالنا فقط الكربون، لكن الميثان هو غاز دفيء أكثر من الكربون على المستوى القريب. خلينا نبسطه. كي ترمي قشور الخضرة ولا بقايا الكسكسي ولا خبز قديم في نفس الكيس مع البلاستيك والورق وتمشي كلها للمصب، في البداية يكون ثم أكسجين، لكن بعد مدة داخل الكتلة كما قلنا تكبر الكتلة الأكسجين ينقص، وقتها تبدأ كائنات صغيرة اللي هي البكتيريات تحلل المواد العضوية وتطلق الميتان. كيف يخرج الميتان عادة الغاز هذايا؟ عادة فيه تقريبا 50% ميتان و 50% ثاني أكسيد الكربون، الرائحة اللي تخرج من المصب مع غازات أخرى بكمية قليلة. الميتان ما يعيش في الجو، كيفاش نقولوها هذه؟ الميتان ما يعيش في الجو قد ثاني أكسيد الكربون. إيش معناتها؟ معناتها ما يبقاش أكثر من ثاني أكسيد الكربون. أما التأثير متاعه على الاحتباس الحراري أقوى برشا. تقليصه ينجم يبطئ الاحترار في المدى القريب. إيش معناتها؟ معناتها إحنا كيف نقصوا من انبعاثات الميتان نحسوا في السنوات القليلة القادمة معناتها بنقص في الحرارة. خلينا نبسطه. المهم يلزم ما نقولوش ان كل زبلة تنتج نفس الكمية. علاش؟ على خاطر هذا يختلف حسب نوع الزبلة، حسب الرطوبة، حجم المصب وطريقة تسييره ذا. لكن المبدأ واضح، كل ما ندفن مواد عضوية أكثر بلا فرز ولا معالجة كل ما تزيد فرصة إنتاج الميتان. خلينا توا نمشي وعلاش الفرز من المصدر أهم.
0: دكتور عاودها لنا هذه مهمة الجملة. كل
2: كل ما ندفن مواد عضوية أكثر بلا فرز ولا معالجة كل ما تزيد فرصة إنتاج الميثان.
0: أها
2: خلينا توا نشوفوا علاش الفرز من المصدر أهم من مجرد التدوير، على خاطر الناس كلها تمشي في بالها المصب هو اللي تدوير البلاستيك وتدوير البلار وكهو الباقي تو يتحلل وحده في الطبيعة. لا باهي، برشا الناس تربط البيئة كما قلنا بالتدوير والبلاستيك، هذا مهم. أما إذا نحكيه تحديدا على الميثان، الأولوية الأولى هي تدوير المواد العضوية، لأن يعني المواد العضوية هذه كزادة نجد تدور. باه تسمع فيها
0: بكل وضوح وتابعك جيدا،
2: الله يبارك. باه كي بقايا الماكلة تتخلط بالبلاستيك والقزاز والورقة تولي ملوثة وصعيب تتحول إلى كومبوست، معناتها نافع للفلاح. الكومبوست هو شنو؟ هو مواد عضوية كما نقولوا، معناتها مخرجات الفضلات الأكل والكوجينة، تدور كلها معناتها تصير لها تآكل بالبكتيريات وهذا ينتج كومبوست. الكومبوست هذاك هو غذاء للنباتات. هذا لو كان احنا عدنا فرز
0: اللي احنا نسميه غبار في بلادنا،
2: اي نحن نسميه غبار.
0: أينا.
2: هو مش غبار، هو كومبوست مختلف على غبار. اما اذا تتجمع وحدها بطريقه نظيفه الفضلات هذه العضويه تنجم تمشي لتسميد عضوي او في بعض المشاريع الى هضم لا هوائي مضبوط لانتاج غاز حيوي ومعالجه البقايا بشكل امن. خليني نفسر. كيف انا يولي عندي مثال البقايا العضويه مفروزه، نجم نعمل بها حاجتين مختلفين. نجم الحاجه الاولى ننتج بها غاز الميثان اللي هو غاز قابل للاشتعال وغاز حاليا من بين الغازات البديلة للغازات الأحفورية.
0: نعم.
2: وينجم في حد ذاته هو الميثان هذايا ننتج به الكهرباء الخضراء وننتج به الحرارة. باه. هذه كلها مراحل تصير إذا احنا عدنا فرز ممتاز للمواد العضوية، وهذا يلزمه انفراستركتور، يلزمه بنية تحتية. باه. لو كان أنا المواد العضوية متاعي مش مفروزة بالباه، تنجم تمشي للفلاحة، معناتها نعملوها كومبوست وتمشي للفلاحة، لأن كمية الميثان اللي مش تستخرج منها مش كمية كبيرة على أساسها هي نجم نحلو مشروع متاع ميثان ولا بيوميثان، هذا اسمه البيوميثان. باه توا خلينا نحكيه كيفاش النجم نحدو منها الحكاية هذه، كيفاش النجم نحدو من انبعاثات الميثان. أهم من الفرز هو الهدر من الوقاية. إيش معناتها الهدر من الوقاية؟ معناتها الماكلة اللي ما نستحقهاش من الأول ما نشريهاش وما نحتفظش بها وبعتالي ما نرميهاش. إيش معناتها؟ معناتها الإسراف. لا أنا نستحق في داري 4 خبزات، مش لازم ناخذ 5 ونطيش خبز ونص. به هذايا الوقاية من الهدر. الوقاية من الهدر حكيت عليه منظمات عالمية، وطوب بعد نجيك للبرنامج اللي حطته الوزارة في تونس، اللي حطته الحكومة في تونس. برنامج الأمم المتحدة للبيئة يضع تقليص فقدان وهدر الغذاء اللي حكينا عليه توا ضمن الإجراءات اللي تنجم تخفض انبعاثات الميثان والاحتباس الحراري. معناتها الإسراف في شريان المواد العضوية، شريان الأكل، وبعد ما نستعملوش وبعدين يمشي حاشاكم للزبلة، هذا كيساهم في ارتفاع حرارة الجو. خليني نحكي على تونس شوي، عندها أهداف ولا ما عندهاش، وشنو يلزمنا باش تكون الخدمة ميدانية.
0: تفضل.
2: باش تبدأ من الصفر، هذه لابون نوفيل. لابون نوفيل اللي تونس مش تبدأ من الصفر. عندنا استراتيجية وطنية للإدارة المندمجة والمستدامة للنفايات المنزلية وما شابه. هذه استراتيجية بين 2020 و2035 وتحطت لها أهداف. الأهداف هي تقليل كمية النفايات للفرد الواحد ب 10% إلى حدود 2035. هذا كل مقارنة ب 2020. ناخذ 2020 هي السنة الريفرنس المرجع. الوصول إلى 20% تدوير مادي و 40% تثمين عضوي أو طاقي وتقليص التمر ب 60%. كيف نقولوا تقليص التمر؟ إيش معناتها؟ معناتها اللي المصبات اللي تثمر حشاكم الزبلة وتتكدس تحت الأرض. باه هذيك شنية المشكلة؟ كما قلنا هي تعمل روائح كريهة وتنتج الميتان وتطلع الحرارة. باه المتساكنين عادة بجنب المناطق هذيك مهمش مرتاحين. باه احنا كيف نعملوا مثال تنقيص تقليص التمر هذا ب 60% الى حدود 2035، نولوا عملنا باك كبيره برشا. باه خليني زاد نحكي لك على المساهمه الوطنيه المحدثه لتونس في اتفاق باريس. علاش قلت محدثه؟ لانها جديده المساهمه هذه. هي القطاع متاع النفايات داخل في سيناريو منخفض الكربون، اللي هو يلزمنا نخفضه في الكربون عن طريق تقليص النفايات وخاصه النفايات العضويه. باه هذا اللي باش نساهموا به احنا في اتفاق باريس. ومن بين الاجراءات المقترحه الى حدود 2030، معناتها قريب لهنا 4 سنين، هي تقليص النفايات المنزليه المنتجه ورفع تدوير والتثمين العضوي او الطاقي. التثمين العضوي هو اللي حكينا عليه، للمواد العضويه هذه تمشي كومبوست للفلاحه، والتثمين الطاقي هو ينتج بيوميتان اللي بعد تالي ينجم يولينا طاقه كهربائيه. باه هذا الكل يلزمنا نكون واضحين زاد مع المستمعين متاعنا، اللي هذا الكل أهداف ومسارات، معناتها هذا إلى حدود اليوم ما زال تخطيط، ما دخلناش في ما يلزمناش نقدموهم، معناتها كأنهم صاروا. السؤال الصحيح هو في أي بلدية بدأت منظومة فرز فعلي؟ باش وقتها وقت نولي وبدينا. وين توجد معالجة عضوية ناجحة؟ وشكون المسؤول على جمعها؟ وهل الخدمة مستمرة ولا مشروع تجريبي ويوقف بعد شهرين؟ لو كان احنا نجمنا نجاوبوا على الأسئلة هذه في 2027، معناتها المساهمة متعنا في ميثاق اتفاق باريس بتكون واضحة، والمساهمة وش اسمه والاستراتيجية متعت الدولة اللي عملتها بين 2020 و2035 تولي بدأت عندها نتائج، بدأت عندها ديبا، معناتها ريال، معناتها خطوات فعلية. به هل جمع الميتان من المصبات هو الحل؟ به الجواب السريع هو نعم، والجواب العقلاني هو نعم، لكن مش وحده.
0: مالش معاه؟
2: به علاش يا سيدي؟ جمع الغاز من المصبات ينفع إذا المصب كبير ومجهز. شو معناته؟ يمكن حفر آبار أو وضع أنابيب لجمع الغاز دو كانوا المصب مجهز. الغاز هذايا يشتعل في مشعل مراقب ويتنقى ويستعمل لإنتاج كهرباء أو حرارة حسب الإمكانيات. باه هذا ينقص خروج الميثان مباشرة للغلاف الجوي. باه لكن يلزمنا ما نقلبوش المعادلة. جمع الغاز يعالج جزء من المشكلة بعد ما الزبلة وصلت للمصب، لكن الحل الجذري للمشكلة هو منع المواد العضوية من الدخول إلى المصب من أساسه، اللي هي كما حكيناها قبل التقليص من الهدر مع التقليص من الإسراف. به توش نحن في تونس عدنا برشا مصبات اللي يصير فيهم الحرق، هذا مشكل آخر. علاش؟ خاطر وقت اللي تتراكم حشاكم الزبلة يجي اقتراح سريع نحرقوها ونرتاح. الحرق العشوائي وخاصة في الأحياء أو في المصبات ما هوش حل. هو يزيد يلوث الهواء ويخلق مخاطر صحية للأحياء المجاورة وما يعالجش مشكلة جمع وفرز المواد العضوية من أصله، لأن المواد دجا وصلت وتحرقت.
0: دكتور، الريحة اللي يشموها المواطنين ويعانيوا منها مرة أخرى، نعود نسلك، هذيك ريحة الميتان
2: هذيك ريحة الميتان. هذيك ريحة الميتان. الميثان هو رائحة كريهة، والرائحة الكريهة هذه هي جاية من تخمر المواد العضوية مع وجود البكتيريات، معناتها المواد العضوية تحللها بكتيريات باش تاكل منها ويخرج منها سائل، السائل هذا بعتالي يولي غاز. السائل هذاك اللي هو بعتالي يولي غاز، هذاك هو الرائحة الكريهة اللي احنا نشموا فيها بجنب المصبات البلدي. ما نلوموش على المواطن، لهنا كيف نحكي أنا، المواطن ينجم يعمل فرق ويخطط للشراء متاعه وما يبلغش في الكميات وكل شيء، هذا ممتاز، لكن المواطن مهوش هو وحده الحلقة الأساس. علاش؟ المواطن كي ما يلقاش حاوية لكل حاوية فرز لكل حاجة وحدها ما ينجم يعمل شيء. الفرز من الدار ما ينفعش لو كان مثلاً حاوية، ولو كان ثم حاويات وبعتالي الجمع يصير كلهم مع بعضهم في نفس الكاميون ويمشيوا للمصب، معناتها ما عملنا حتى شيء. وقتها يولي ضيعنا ثقة بين المواطن والبلدي،
0: أهدرنا وقت المواطن،
2: أهدرنا وقت المواطن وضيعنا الثقة. المشكلة في الثقة، أنا لو كان أنا ما عنديش ثقة في البلدية وفي الشركة اللي هي بعد البلدية اللي تعمل في التدوير، ما عادش في داري، ما عادش نفرز، أنا ما عادش نقول هذه باش نفرزها نحطها لهنا وهذه باش نحطها لهنا، نخرج كلهم في كيس واحد وأعطي البلدية وتتصرف، هما باش يخلطوا.
0: أما المواطن كان يتعلم دكتور كيفاش من بقاياه هو يعمل الكومبوست بشكارة ب40 دينار اليوم.
2: الشكارة غالية، عارفين هذايا، وثم شو اسمه معناتها
0: في ألمانيا وفي سويسرا يظل عندكم الكمبوستور يتباعوا، معناها
2: عندنا الكمبوستور برميل
0: هذاك
2: هو مش صعيب، راهو عاملينه في تونس مش صعيب. مشكلته اللي هو لو كان باش تحطوا مثال بحذا قدام دارك يعمل رايحة ويقلق جارك. شو معناتها؟ معناتها يلزم كل مبنى يكون عنده مكان مخصص باش يعمل فيه الكمبوستاج بتاعه. باهي، نعطيك مثال آخر في البرازيل. باهي، في البرازيل مثال عندهم الميتان هذايا يصير للريكوبيراسيون تاع الميتان في الرياكتر صغير. باهي، احنا تو اللي شفناهم في المانيا وفي الدنمارك وفي اسبانيا وفي سويسرا هما دي رياكتر كبار تحط فيهم كميه كبيره متاعت مواد عضويه، معناتها توصل الى عشرات الاف الاطنان في السنه. باهي، هذيك تنجم تولد لك مثال كهرباء يكفي لي 2000 او 3000 سكن حسب الكبر متاع الرياكتر. لكن انا كيف نبدا انا مثال ساكن في منطقه ريفيه ونحب كهرباء باش نغذي بها بومب واحده والا ماكينه واحده في داري، نجم من الفضلات العضويه وحدها ننتج الكهرباء اللي تسد. هذه مستعملة في البرازيل في الغابات،
0: وتم تجربتها في الشمال الغربي من قبل الوكالة الوطنية وكذلك معها بعض المنظمات الألمانية، لكن للتجربة فقط.
2: هذه تعميمها مهوش سهل. علاش؟ على خاطر يلزم يكون ثم تكوين للناس اللي باش تستعملها، يلزم تعرف الناس هذه كيفاش تستعملها، ويلزم تعرف المخاطر متاعها، لأنه غاز الميثان هو غاز قابل للاشتعال
0: والانفجار.
2: هذاك علاش تعميمها عادة ما يكونش سهل. توا مثال نعطيك بعض الدول في أوروبا كما هنغاريا كما تشيكيا كما إسبانيا كما البرتغال، هذوما الأربعة دخلوا في نفس البروجي معناتها نفس المشروع الأوروبي على أساس تعميم إنتاج الميثان المنزلي. المشروع كمل وما صارش حتى بيلوت، حتى معناتها إسي بيلوت ما صارش. علاش؟ لأنه المجتمع غير حاضر باش كل إنسان ياخذ الرياكتير وحده ويستعمل الميثان وحده. باه، خلينا نرجع لتونس.
0: باه،
2: يلزمنا نبدل السؤال، كيفاش نخبيه الزبلة؟ باه، وإلا كيفاش نمنع الهدر ونسترجع القيمة منها؟
0: كيفاش؟
2: هاي سيدي، يلزمنا نكونوا دخلنا فعلا في الحل المناخي. اش معناتها؟ معناتها الزبلة تولي مش فقط موضوع نظافة، بل موضوع صحة واقتصاد وفلاحة ومناخ. لو كان انا وصلت باش عملت ان مايند سيت للناس باش تفهم اللي راي الزبلة هذيك تنجم تدخل لك موارد وتنجم تساهم في الاقتصاد وفي الفلاحة وفي المناخ وقتها نولي حليت مشكلة الزبلة ومعاش نلوج على وين نخبي الزبلة، وقتها نلوج كيفاش النجم امبروفيتي أكثر من الزبلة.
0: أي نعم.
2: به حاليا ثم مشاريع كبيرة قاعدة تصير، هي استرجاع بعض البروتينات اللي هي يسموها البروتينات البديلة من الفضلات العضوية. به نجم تكون هذه في في في بلدان المسلمة غير مقبولة، معناتها اجتماعيا غير مقبولة، لكن هذه استرجاع البروتينات ولا الأمينو أسيدز هذوما معناتها ليزاسيد أميني من المواد العضوية هو يستعمل كبيوستيميلان للنباتات، معناتها ما يستعملش للإنسان، يستعمل للنباتات. معناتها الاكسبتاسيون سوسيال، معناتها التقبل الاجتماعي، أي القبول الاجتماعي متاع استخراج البروتينات من الفضلات راهو يلزم يكون الغاية واضحة منه في الأخر. أي. اللي رانا ما نشبش نستعملوه للبشر. أي. لكن رانا باش نستعملوه للنباتات باش تحسن المردودية متاعها.
0: هو مسألة الميتان مش حتى القبول المجتمعات، حتى المجتمعات الغربية دكتور سامير تيمي كيف تشوف في فرنسا يحبوا يقلصوا تربية الأبقار على خاطر الميتان اللي يصدروه إلى آخر ذلك، وفي حرب الأوكرانية تلقى قنابل فيها ملايين مرات الميتان، تخلي حتى المواطن الأوروبي يقول لك بهذا ماذا تريدون منه.
2: أي هو رأو القبول الاجتماعي مش سهل، معناتها كيف نشوفوا مثال في بعض المناطق في فرنسا في ألمانيا وفي إسبانيا والبرتغال ما زالت بعض المناطق اللي هي مناطق محافظة غير قابلة لحل الميتان أو البيوغاز كحل معناتها للروائح أو حل للنفايات الحيواني. مش مقبول، معناتها مازال القبول الاجتماعي مش 100%. وهذا طبعا مسار معناتها تعمل فيه المفوضية الأوروبية تحاول باش توجد غازات بديلة للغاز الأحفوري، ولكن طبعا هذه حكاية مش سهلة. هذا مسار يلزم سنوات.
0: الاتحاد الأوروبي ذو الأسبوع هذا منع حتى على الفرنسيين اللحوم المجففة بالدخان.
2: أي.
0: بدعوى ضرر هذا الدخان حرق الخشب وإنتاج
2: أضرر اللحوم
0: بالضبط. أي. ساعات الاتحاد الأوروبي يضغط بأشكال، إن شاء الله ما يضغطش علينا كفرقة في وقت اللي نحتاجين نحن الآن بعد ما هم لوثوا كما حبوا، اليوم النجم يجيونا اللي نحن كبدينا باش نبدأ ننجو ويقولون يكفيكم ذلك. شكرا على الجولة هذه 360 درجة عملتها لنا دكتور في عالم كيف يمكن أن نحول نقمة الحقيقة إلى نعمة إذا أحسننا التصرف ووسعنا دائرة نظرنا وتفكيرنا. شكرا دكتور سامي
2: الكربي،
0: الباحث في العلوم البيئية والتكنولوجيا والاستدامة ومدير الابتكار والتكنولوجيا بالمعهد العالمي للمياه والبيئة والصحة في جنيف.

مستمعين الكرام، مساء المحبة والمودة. جوزيف ستالين الزعيم السوفيتي المولود سنة 78 و800 ألف والمتوفى سنة 53 و900 ألف. حكم الاتحاد السوفيتي في منتصف عشرينات القرن الماضي إلى بداية الخمسينات، وترأس بادئ الأمر حكومة جماعية قائمة على الحزب الواحد، وأصبح بحلول ثلاثينيات القرن الماضي حاكما مطلقا للاتحاد السوفيتي، وهو من الشخصيات الخالدة والتاريخية في القرن العشرين. لكنه رغم ما عرف عنه من صرامة ومن خوف الناس منه ومن قمع ومن ديكتاتورية، فإن شخصية ستالين تتخفى وراءها طرافة أيضا وخفة روح. فبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، ناقش الحلفاء المنتصرون في الحرب العالمية الثانية، والحلفاء بريطانيا والاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة وفرنسا والصين، مصير الأسطول الألماني الضخم الذي أخذ كغنيمة. اقترح ستالين تقاسمه بين الحلفاء، بينما طلب وينستون تشرشل بإغراق الأسطول كاملا. فابتسم ستالين وقال: دعونا نتقاسمه أولا، ثم يمكنكم أن تحرقوا حصتكم. فضحك الجميع، وهذه طرفة من طرائفه الخالدة. أيضا من طرائف ستالين أنه كثرت حوله الدعابة السرية بين عموم سكان الاتحاد السوفيتي، ومن طرائفه أنه أبلغ ذات يوم زعيم الشرطة بسرقة ساعته من غرفته، وبعد نصف ساعة فقط وجدها منسية في الحمام، فاتصل فورا بزعيم الشرطة وطلب منه إيقاف التحقيق. لكن الرد جاء صادما وطريفا، إذ أجابه زعيم الشرطة قائلا: أيها الرفيق، لقد اعتقلنا خمسة، اعترف ثلاثة منهم بسرقة الساعة فعليا، والاثنان في الطريق إلى الاعتراف. وضرب بهذه القصة المثل في الظلم واستخلاص الحكمة من استنطاق الذي يقول حقيقة مزيفة، كما خلفت هذه الضحكة والطرافة مأساة. وكم من ضحكة وراءها مأساة، وكم من حقيقة كاذبة قيلت تحت سياط ستالين. مع تحيات الأستاذ جلال بن سعد.

0: مسك الختام يكون مع الزميل نادر اسماعيل من المهدية في فقرة تبعني. تبعني. مساءك سعيد نادر اسماعيل ومرحبا بك معنا.
1: مساء النور شمس، مرحبا بك ومرحبا بكافة مستمعي إذاعة المنستير من عاصمة الفاطميين.
0: آخر أخبار ومتابعات عاصمة الفاطميين، متابعة لها دائما دقيقة منك يا نادرة.
1: باهي، شكرا لك. المتابعة اليوم باش تكون بيئية فلاحية، باش نحكيو على حاجة إيجابية وباش نحكيو للأسف الشديد على حاجة سلبية. اليوم تونس كل شمس تحكي على مرض سل الزيتين، المرض هذا اللي تم اكتشافه هذا الموسم لأول مرة في معتمدية بلولش من ولاية المهدية هوني، وبالتحديد في هنشير الشط وفي هنشير بمنطقة العيثة بملولش. حسب إحصاء قامت به وزارة الفلاحة يوم السبت المنقضي، فإنه تم إحصاء 80 ألف أصل زيتون مصاب بالمرض هذا اللي هو مرض سل الزيتين، ودقة ناقوس الخطر. جملة من الإجراءات أيضا تم اتخاذها، من بينها إنه ديوان الزيت هو اللي يتكفل بتقليم شجرة الزيتون، لأنه تبين إنه العدوى متاع المرض هذايا تتم عن طريق عدم تعقيم آلات التقليم. وهذا كان بينه الخبير أيضا في يعني الخبير الفلاحي دكتور بشير بن عايشة، على أهمية وضرورة تعقيم أدوات التقليم، وبالتالي للحد من انتشار المرض هذايا، فإنه باش يتم فإنه ديوان الزيت عفوا باش يتعهد هو بتقليم أشجار الزيتون في معتمدية ملولش وأيضا في خارجها، نظرا لأنه يبدو أنه ثم بعض المناطق الأخرى اللي بدا يظهر عليها المرض.
0: حتى للخواص يعني أنا فلاح في المنطقة.
1: لا للكل، ديوان الزيت هو اللي باش يتكفل. الأشجار الزيتون التي أصيبت هي تابعة الخواص، ما هيش تابعة ديوان الزيت في ملولش، هي تابعة الخواص بالأساس. فلاحة ظهر عليهم معنطش أشجار الزيتون، تم ملاحظة أنه راهو منذ أسابيع، والفلاحة تندد والطالب الاتحاد الجهوي للفلاحة أيضا يندد ويطالب، ولكن ما نميش نقول ما من مجيب، ولكن على الأقل خلينا نقوله تأخر التدخل. بصراحة 80 ألف أصل زيتون في ولاية
0: ندرة، حبيت نفهم يعني من حديث المختصين اللي تابعته، العدوى تم فقط عبر آلة الزبيرة أم تم بوسائل أخرى؟
1: آلة الزبيرة اللي هي
0: معنى الفلاح مسؤول، معنى الفلاح هو المسؤول.
1: الدزرة الشجرة المصابة لازمها تتعقم مع تقريط الدزرة.
0: أنا عندي زيتون ورثه على جدود الله يخليهم، يستحيل نسمح باش يجي زبار يا نادرة.
1: تعقم الدزرة بالألكول،
0: بالتفقين أنا جدودي تفعل هذا من قبل ما يولي الكول، من اللي كان فما الجاز يعني. أوكي. هذا سؤالي أنا، الفلاح مسؤول كذلك، اللي خلي اللي هو يجيب زبار بالفلوس النهار ب60 وب80 وهذاك اللي يقوم بعمله وما يقومش بتعقيم الآلة. في بعض الأحيان الإنسان كيبدأ شاكك في شجرة في الغابة متاعه، ما بين شجرة وشجرة يعقم.
1: لكن أنا ما نحمل جزء من المسؤولية، أما هيش مسؤولية كاملة شمس، لسبب وحيد، لأنه ثم خلايا إرشاد فلاحي مهمتها الإرشاد التوعية في صورة ما فلاح سها ولا ما يعرفش، دونك دور خلية الإرشاد والاتحاد المحلي للفلاحة إلى آخره أنه يقوم بتوجيه الفلاح.
0: يعني معناه اللي مزبرش لباس عليه زيتونه،
1: يعني أنت جدك محظوظ أنه يعرف معناتها.
0: لا لا أنا أم فلاحة، لكن سؤالي اللي مزبرش ما مرضلوش زيتونه.
1: هو المرض جاي من كثرة الماء والسخانة، المرض هذايا السبب نتاعه معناتها كيفاش علاش حتى المناطق اللي ظهر فيها في معتمديه ملولش هي مناطق قريبه من البحر معناته وبالتالي في انه المناخ رطب جدا الحقول الزيتون يعني المرض هذايا معناتك الماء والرطوبه مع كثره الشمس الزيتونة كي يطلع فيها المرض هذايا وحسب أنا ديما أقول حسب الخبير معنتها والخبراء في الفلاحة هو ما يقتلش الزيتونة وإنما تضعف وراهي الأخطر من هذا الزيتونة ما عادش تبرأ يعني الزيتونة أصيبت بمرض السل الزيتين ما عادش تبرأ تقعد مريضة تقعد معنتها الزيتونة تنتج ولكن يقل إنتاجها يعني الزيتونة اللي كنت تنحي أربعة تولي تنحي زوز وتنحي واحد معناتها تنحي شكارة فهمت
0: يعني مرض ما نجمه كان نقي أنفسنا منه لا دواء له بعد الإصابة
1: بالتعقيم
0: أي نعم.
1: الوقاية بالتعقيم ثم حاجة أخرى ما قلتش عليها مهمة جدا أنه زاد وزارة الفلاحة خصت أكثر من 250 ألف دينار معناتها ميزانية أيضا للحد معناتها من انتشار المرض هذايا تم لجنة لجان أيضا مشتركة تم تكوينها يعني لمراقبة ودراسة مدى تفشي المرض هذايا وهذا الكل طبعا للحد من انتشاره في الحقول المجاورة رانا كي نحكيه على ولاية المهدية نحكيه على ولاية فلاحية بامتياز تتوفر على 6.1 مليون أصل زيتون على مساحة 165 ألف هكتار منها نعم. 80 ألف هكتار زيتين بيولوجية
0: نعم.
1: وتعد ولاية المهدية شمس 230 وحدة تحويل منها 65 معصة بيولوجية و 193 معصة ذات نظام عمل متواصل وبالتالي هوني تكمن أهمية القطاع ذي في ولاية المهدية
0: ما شاء الله
1: يتعلق بصول الزيتون
0: قلت فما نقطة سلبية أخرى
1: إيجابية مش سلبية إيجابية
0: قلت فما نقطة إيجابية ونقطة سلبية مش هكذا في المقدمة
1: أي دونك السلبية بدينا بسول الزيتين
0: سلبية هي سول الزيتين به نختم بالإيجابي
1: صبر بيئي إيجابي ينم على في الحقيقة معناتها علاش إيجابي على خاطر شوتائنا معناتها والحمد لله بدات معناتها تستقطب وتكون معناتها مأوى لحيوانات مهددة بالانقراض كنا نحكيه أو حكينا معناتها ديما نحكيه في المواسم السابقة على سلحفاة ضخمة الرأس يوم أمس تم اكتشاف عش أو مكان لتعشيش السلحفاة البحرية الخضراء بمنطقة الغضابنة هوني في ولاية المهدية السلحفاة هذه أول مرة هذا يعتبر أول عش يتم اكتشافه في تونس وخلينا نقوله في سواحل تونس لأنه الحيوان هذا عادة يعيش في السواحل الشرقية للبحر الأبيض المتوسط سواحل اليونان، تركيا، قبرص إلى آخره لبنان أيضا السلحفاة البحرية ونظرا للتغيرات المناخية التجأت إلى شواطئ تونس وبالتحديد شاطئ الغضابنة تختلف على السلحفاة البحرية ضخمة الرأس السلحفاة البحرية ضخمة الرأس تاكل الحريقة هذه السلحفاة الخضراء تاكل توسكية لزالق معنطها خلني مش أقولها بالدلجة لا شيء معنطها كيفاش نفسرها شمس
0: بلي قلت وأنا فهمتك
1: اي هذه هو معناتها لي زالقو الى اخره يعني ما دونك تختلف معناتها الغذاء نتاعها يختلف على السلحفاة ضخمة الرأس يوم امس معناتها حل فريق من معهد العلوم البحار وقاموا يعني بالكشف عن العش هذايا في شاطئ الغضابنة من ولاية المهدية اللي هو اول عش لي هذا النوع من السلحفاة يتم اكتشافه في شمال إفريقيا وفي سواحل التونسية تم اكتشافه في سواحل أو في شاطئ مدينة الغضابنة من ولاية المهدية
0: دامت المهدية ملجأ للبشر والكائنات المختلفة نادر إسماعيل
1: شكرا لك.
0: شكرا جزيلا على هذه التفاصيل والإضافات. إذا كان تبعت جيدا حديث نادرة حتى خارج المهدية لشي يصبر زيتون ولا أي شجر، تعقيم آلة القطع ضروري للغاية، ولما لا في بعض الأشجار الحساسة أنه الرش والمبيد النحاسي وغيرهم كما تعلمنا وكما نعرفه في معاملاتنا. هكا نكون وصلنا مع السادة المستمعين والمستمعات إلى نهاية مشوارنا هذا، إن شاء الله حققتوا الاستفادة وكذلك الصحبة الطيبة لإذاعة المنستير. شكرا للمتابعة.

0: السابعة مساء من إذاعة المنستير. إذاعة المنستير صوت بلادي وحب كبير. أهلا بكم في موجز للأنباء. نظمت الأكاديمية البرلمانية بمجلس نواب الشعب اليوم يوما دراسي حول مقترح القانون المتعلق بتسوية وضعية الآبار العميقة غير المرخصة. وصرح رئيس لجنة الفلاحة عمر بن عمر أن هذا المقترح يعود إلى الفصل 81 من قانون المالية لسنة 25 و2000 المتعلق بتسوية وضعية الآبار العشوائية والذي لم يتم تفعيله. وأضاف أن لجنة الفلاحة عقدت جلسة مع وزارة الفلاحة وتبين استحالة تطبيق الفصل بصيغته الحالية، خاصة وأن حفر الأبار العشوائية تضاعف من 240 بئرا سنة 2010 ليتجاوز 3000 بئر عشوائية في 2024. بلغ عجز الميزان التجاري لبلادنا قرابة 21 ألف مليون دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من هذه السنة، ويعود نحو نصفه إلى قطاع الطاقة الذي سجل عجزا بقيمة 10480 مليون دينار وفق معطيات نشرها المعهد الوطني للأحصاء. احتلت تونس المرتبة الأولى عالميا بنسبة قاربت 38% من إجمالي خريجي التعليم العالي في اختصاصات العلوم والهندسة وفق مؤشر Global Innovation Index الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية. وهذا المؤشر يعكس أهمية التكوين العلمي والهندسي في تونس وما تزخر به البلاد من رصيد بشري وكفاءات قادرة على الإسهام في الابتكار والتجديد ودفع عجلة التنمية وفق ما جاء على الصفحة الرسمية لعمادة المهندسين. في أخبار العالم، توعد عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله الحوثي الولايات المتحدة برد سريع وموجع إذا تدخلت في النزاع بين الحوثيين والسعودية، وحذر من تصعيد شامل. من جهة أخرى، حذر كل الموظفين أو العاملين في المنشآت النفطية السعودية أو في كل المطارات بعدم الاقتراب من تلك المنشآت، لأنه قال إنها أصبحت هدفا مشروعا لليمن، خاصة وأن الأمور تتجه في اتجاه التصعيد الشامل. ارتفعت أسعار النفط اليوم مدفوعة بالهجمات التي تبناها الحوثيون في اليمن على مطارات ومنشآت للطاقة في السعودية خلال عطلة نهاية الأسبوع. وارتفع سعر برميل خام برنت بنسبة 1.3% واستقر عند 106 دولارات للبرميل. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك.

غني لي غنية تونسية. نغمتها ياسر تعجبني ومتعني بصورة شعرية والحال

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جوارها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العشاء رفعناه لحضراتكم من إذاعة منستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.

0: تمام 8 ليلا على موجاتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. تشارك ثلاث نساء تونسيات في الدورة الثانية من المعرض العالمي سيدز تو فود الذي تحتضنه العاصمة الإيطالية روما من 8 إلى 12 من أكتوبر الجاري، وذلك من خلال تقديم نماذج من المهارات التونسية في تثمين الموارد المحلية وتطوير المنتوجات الفلاحية والصناعات التقليدية، بما يعكس دور المرأة في المحافظة على التراث وتعزيز القيمة المضافة للمنتوجات التونسية. ناقشت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم أبرز المؤشرات الاقتصادية والمالية وانعكاساتها على توازنات الدولة المالية، إلى جانب التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية للسنة المقبلة، مؤكدة ضرورة ترشيد النفقات العمومية وتحسين توجيه الدعم وتسريع إنجاز المشاريع العمومية مع المحافظة على الدور الاجتماعي للدولة وضمان استدامة المالية العمومية. أنهت بورصة تونس معاملات حصة اليوم في المنطقة الحمراء، إذ تراجع مؤشر تونانداكس بنسبة 0.22% ليبلغ 18563.67 نقطة وسط حجم تداول نهز 14.1 مليون دينار، مدعوما بعملية تبادل كتل على سهم البنك الدولي العربي لتونس بقيمة 10.5 مليون دينار وفق تحليل شركة الوساطة بالبورصة تونس للأوراق المالية. عقد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر اليوم بمقر الهيئة جلسة عمل عن بعد مع المديرين الجهويين للهيئة بمختلف ولايات الجمهورية في إطار متابعة سير العمل بمختلف هياكل الهيئة والاستعدادات للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، ولا سيما الانتخابات التشريعية للسنة القادمة والانتخابات البلدية. ختاماً، دخل جناح ما بعد العمليات قسم جراحة القلب والأوعية بمستشفى سهلول بسوسة حيز الاستغلال بداية من اليوم بطاقة استيعاب تبلغ 12 سريراً، وذلك وفق ما أعلنته الإدارة العامة للمستشفى بصفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. نهاية الموجز، شكراً على المتابعة وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.

0: هي ريحة القهوة والزعتر المنثور، هي الهدية والتذكار اللي مازال منها في البال ومرسوم في الأخيال.
1: هي هي
0: هي هي الترحال في المجال،
1: هي هي
0: هي الياسمين والفل، هي

0: تحياتي لكم مستمعينا الكل، هذه إذاعة المنستير ونسلم عليكم من خلال برنامج أسماء وحكايات جينيريك محمد سيدية، ونرجع ونعطيكم حتى فكرة صغيرة على مضمون برنامجنا وحلقة اليوم.
1: أسماء وحكايات.

0: عسلامة، مرحبا بكم مستمعينا الكل في لقاء جديد في أسماء وحكايات من توا وحتى العشرة متاع الليل مع تحيات محمد سيدي اليوم في الجانب التقني ألفة جمالي في الأعداد والتقديم. أسماء أحداث حكايات نحكيوها في ساعتين من الوقت وإن شاء الله نحقوا من خلالها الإضافة والإفادة وتكون وقفة مع الأرشيف مع الماضي كيف كيف مع الحاضر. نبدأ مع أول أغنية اخترناها اليوم بصوت الصبوحة. شو تقول الأغنية هذه؟ تقول الدنيا يبرم دولابة والمعنى الدنيا دوارة كما نقولوا احنا بالتونسي، وساعدك يا فاعل الخير ويلي قلبك نظيف والباقي الكل تفاصيل في الدنيا هذه.
1: أسماء وحكايات

0: مع صبوحة الشحرورة نبدأ معكم لقانا في أسماء وحكايات. مرحبا بكم الناس الكل اللي تسمعوا في الوقت هذا في إذاعة المنستير على الفريكونس المتنوعة عليها وكيف كيف على غاديو منستير بوانتين. اليوم الاثنين 12 أكتوبر حدث ما يتنساش كيف ما اليوم هو اللي نتوقفوا معاه توا.
1: حدث ما يتنساش
0: ملما حالة برشا أحداث صارت كيف ما اليوم وما تتنسيش برشا أعلام تولدت في نهار كيف ما اليوم ولا توفيت كيف ما اليوم. لما حالة زوز أحداث في علاقة بتونس حبيت نتوقف معاهم توا. زوز أحداث ما عندهمش علاقة ببعضهم لكن مش نحكيوا عليهم خاطر من كل خبر ثم هكا عبرة. لما حالة عنا فقرة حكاية وعبرة بعد شوية في الجزء الثاني من لقانا. أول الأحداث حدث يوم 12 أكتوبر 2015 تاريخ استشهاد زوز عسكريين توينسا وإصابة أربعة في جبل سمامة في ولاية القصرين أثناء عملية تمشيط للبحث عن مجموعة إرهابية مسلحة خطفت راعي الأغنام نجيب القاسمي اللي هو الاسم اللي اليوم نترحم عليه وعلى شهداء المؤسسة العسكرية. وفي تاريخ هذا اليوم نستحضر اسمه نجيب القاسمي اللي استشهد وعمره 30 سنة وهو بول زوز صغيرات كان يخدم عند أحد الفلاحة وكان حلمه يشري أغنم ويخدم على روحه ويوفر يعني يقول وإحنا حياة كريمة أكثر لعائلته إلا أنه تم اختطافه مما يسمى بكتيبة عقبة بن نافع اللي أعلنت عن مسؤوليتها عن مقتل نجيب القاسمي بتعلة تزويد الأمنيين والعسكريين بالمعلومات والتحركات. أكيد ديما يلزم نرجعوا نفكروا رواحنا بأحداث كيف ما هكا باش نعرفوا ما عاشته تونس في السنوات الأخيرة والمظاهر الدموية والعنف اللي خوف الناس. يا ربي إن شاء الله ديما بلادنا محمية ويبعد عليها كل شر. حبيت اليوم زادة نستحضر اسم آخر المرة هذه يفكرنا أنه الراية التونسية رفعوها العديد وكل واحد في مجاله. اسم محمد صالح بوندي اسم تونسي لعالم تونسي عنده الجنسية الأمريكية أستاذ الرياضيات المتميز في عدة جامعات أمريكية والأستاذ المتميز بالتحديد في جامعة كاليفورنيا واللي تولد كيف ما اليوم عام 37 وتوفى عام 2011. تولد في العاصمة تلقى تعليمه الابتدائي والثانوي بالمدرسة الصديقية بعد مشي لفرنسا وين كمل قرايته الجامعية وتحصل على الإجازة من السوربون عام 61. وظروف المرحلة هذيك حالة دون مواصلة دراسته العليا بصورة متواصلة قبل ما يتدخل أحد علماء الرياضيات الفرنسيين واللي هو لوران شفارتس لمساعدته على العودة من تونس لفرنسا وبالتالي رجع وكمل الدراسة متاعه وتحصل عام 67 على الدكتوراه من جامعة باريس الجنوبية. برشا تفاصيل في علاقة بالتكوين الأكاديمي حصوله أيضا عام 69 على البري دومال من الأكاديمية الفرنسية للعلوم وكان محاضر مدعو في المؤتمر الدولي لعلماء الرياضيات في فرانكفورت. وعنده مرته زادة عالمة رياضيات اسمها ليندا بريس روتشيلد واللي تحصلوا مع بعضهم في 2003 على جائزة شتيفان بيرغمان برايس وتم انتخابه عام 2005 زميل في الأكاديمية الأمريكية للفنون والعلوم. والوزع عوام خاطر محمد صالح باوندي هو والد الكيميائي منجي جابرييل باوندي اللي تولد في فرنسا واللي تقاسم عام 2023 جائزة نوبل للكيمياء مع لويس بروس وأليكسي إيكوموف تقديرا لأبحاثهم في اكتشاف وتطوير النقاط الكمومية. فرصة باش نستحضروا كفاءات تونس.
2: عالم رياضيات مهم كان موجودا في تونس وتوجه إلى فرنسا وانتهى به الأمر في الولايات المتحدة. محمد صلاح الباوندي وعالم رياضيات له سمعة مهمة هنا في الولايات المتحدة وفي كل أنحاء العالم. وابنه منجي دخل إلى جامعة هارفارد في وقت مبكر ولكنه واجه في البداية ما يشبه الفشل. أقول ما يشبه الفشل لأنه في الاختبارات الأولى التي أجراها اعتقد أنه جاء إلى المكان الخاطئ لكنه صمم في نهاية المطاف على النجاح وتمكن من نيل شهادة جامعة هارفارد ثم الانتقال إلى جامعة شيكاغو.
1: حدث ما يتنساش أسماء وحكايات.

0: صوت أصالة نصري في لقانا معكم في أسماء وحكايات، ومازلنا معكم إن شاء الله حتى العشرة متاع الليل مع أسماء وحكايات وتوارخ وأمثال وحكايات. إن شاء الله تسمعوا حاجات مختلفة تستفيدوا منها في لقانا الليلة. لما حالة باش نرجع شوية، الأحداث صارت كيف ما اليوم، وحبيت نتوقف مع علم فني واسم فنانة غدرة الحياة كيف ما اليوم 12 أكتوبر عام 2005، المطربة والملحنة اللبنانية لوردا كاش، الفنانة اللي نشأتها في وسط عائلة بيروتية مغرومة ياسر بالغناء والموسيقى، حاجة كان لها أثر كبير فيها وفي التوجه العالم أجدت فيه الغناء والتلحين والعزف على العود. في زمان هذي كانت حاجة مش ياسر متداولة. أول من اكتشف موهبتها كان أبوها، وعمرها وقتها 7 سنين، هو اللي هزها للموسيقى وحبها تتلمذ على يدين أساتذة منهم بيترو تراد الفنان والموسيقي اللبناني، اللي تعلمت على يديه العزف على العود، التدوين الموسيقي، حفظ الموشحات، وملي صغيرة أتقنت المقامات، الشيء اللي خلى أهل الفن ملي يعرفوها يلقبوها بأم كلثوم صغيرة ولا أم كلثوم الصغيرة. لوردا كاش دخلت عالم الاحتراف في أواخر العشرينات، وسجلت لشركة بيضافون وقتها في فرع بيروت عدد من الأغاني، لكن المحطة الفارقة كانت في حياتها وقتها مشيت للقاهرة أول مرة عام 33، وين سجلت عدد من أعمالها ومن أشهرها الأغنية تسمعوها بعد شوية أمنتوا بالله. لوردا كاش صوت عظيم ياسر، وكانت من الفنانات القليلات في وقتها كيف ما قلت متفردة معناها ومثقفة موسيقيا، ونجمة جمعت بين الغناء والتلحين والعزف على العود، وكان اهتمامها كبير بالموشحات والأدوار القديمة. وما ننساوش زادة أنه كان لها مرور بعالم الفن السابع على محالة، مش معناها بشكل كبير لكن اتعديت بالعالم هذية من خلال مشاركتها في فيلم الموسيقار عام 46، وحتى في آخر حياتها ظهرت في فيلم يتحب يتأب عام 94. العنصر الجاي هو مقتطف من برنامج غواص في بحر النغم للموسيقار الراحل عمار الشريعي. كان ضيفت الحلقة لوردا كاش تحكي على محطات في حياتها الفنية، فنانة راه وانا نقول وين نسمعها ولا حتى هكا كي معناها يعترضني لقاء معاها، نحسها فنانة سواء كان تسمعها تغني ولا تتكلم تحس بقوة الشخصية إلا باقة وقوة الحضور، ذيك اللي سميوه بطبيعة الكاريزما.
1: أسماء وحكايات.
2: كان عندي 7 سنين ووالدي كان داخل على البيت سمعني بغني مع أم كلثوم في الفونغراف القديم اللي هو البوق. فكنت بقول ما
3: أبو زنبلك ده مش كده؟
2: أي لا كان كده بالمافيولا. مالي فتنت بلحظك الفتاكي لأم كلثوم، وأنا حتى راسي جوة صغيرة كده وبغني معاه. أبويا سمع الصوت السنة لما خلصت الأغنية وقال لي إيه يا بنتي ده أنت صوتك حلو قوي. أنا مش عارف، هو كان عارف أني يعني بغني كده حاجات بسيطة قوي صغيرة،
3: بس ما كانش يعرف حجم الموهبة.
2: لا كان هو عامل لي أغنية هو عاملها لي وبغنيها، كان عاملها لي أنه أمي سابتني صغيرة وسافرت أمريكا فكان عامل لي أغنية كده على قد صوتي كده طن طن طن طن طن طن طن طن. تركتني الماما ما في بتمي ولا سن، ربيت مع عماتي ما بشوف خلاتي حتى صرت أدبدب على إيدياتي. فكنت بقولها دي أنا صغير عارف أنه عندي صوت يعني ناعم رفيع. فلما سمعني بغني مع أم كلثوم قال لي أنت يا بنتي صوتك جميل. قبلي بقى بيترو تراد اللي هو عواد لبناني يعلمني العود، وقبلي العود صغير كده على قدي، وحفظت العود بشهرين أو 3 من بيترو تراد. قبلي موسيقى اللي هو سليم الحلو، أكتب النوتة، علمني كتبت النوتة.
3: حضرت علمت نوتة؟
2: طبعا السولفيج، وكتبت أغنية من أنا بعد شهرين 3 يعني من اللي كتبت النوتة.
3: ده في وجوه شبه بينك وبين مزار، بما انتوا الاثنين اشتغلتوا وانتوا اطفال.
2: لا في مزار وفي شوبان في شوبير في
3: ده شوبان فعلا يعني. برضه ابتدى طفل
2: في عندك كاتشدريان، في عندك كل العظماء دول.
3: بتسعدني ثقافتك قوي يا طنط لورا.
2: نعم
3: بموت في ثقافتك والله العظيم حقيقي.
2: والله انا ثقافت نفسي بنفسي يا استاذ.
3: القعده معاكي مبهجه والحديث معاكي بيروح ويجي ولذيذ جدا حقيقي.
2: ربنا يخليك.
3: اتعلمتي النوته؟
2: انا اتعلمت النوته
3: وتعلمت العود.
2: اغنيه وتعلمت العود وبعدين طبعا شيخ سيد درويش كان بدمي تواشيح وحاجات، يعني انا صغيره لكن كنت بحب.
3: كان بيوصل لكم في لبنان الاغاني؟
2: لا طبعا، يعني لبنان متطور جدا في الفن يعني،
3: بالتاكيد
2: فانا كنت دايما بسمع الشيخ سيد درويش، وبسمع عبد الحمولي، وبسمع محمد عثمان، كل الكبار دول
3: طبعا،
2: وكامل الخلعي، كنت مغرمه بيهم بالتواشيح بقى. فسليم الحلو علمني شويه تواشيح، خلى بقلبي يتغرس المقامات والاوزان والحاجات دي، فكانت طبيعيه عندي جدا. فلما ابويا سمعني بغني ماري فوتنتو قال لي دلوقتي هتلحني يا بنتي. قلت له الحن ايه يا ابويا؟ قال ايه يا ابويا الحن ايه؟ قال لي يا عزيز عيني بدي روح بلدي.
3: الله الله،
2: الشيخ سيد درويش. انا هعمل لك كلمات. ابويا ما كانش ولا بيكتب ولا بيعمل، كان تاجر في خياط. لكن ما تعرفش ربنا احب ان هو يتخلق معايا في فني.
3: هو جميل انه يساعدك برضه، انه الاب يساعد.
2: هو اللي هو خلقني، هو اللي عمل مني لور دكاش يعني. هو اسمي لور وابويا اسمه جورج دكاش. اسمي لور بس لا موري، انما دكاش هو جورج دكاش.
3: دكاش اسم الجد،
2: عائلة. العائله، عائله الدكاش في لبنان ده يعني هم كتار جدا في لبنان، عائله الدكاش. فقال لي هتلحني دلوقتي انت يا عزيز عيني بدي روح بلادي. عمل لي كلمات يا عزيز عيني وداير كل الليالي. عملها لبناني بقى.
3: الله الله.
2: قال لي شوفي بسيط قوي قوي، هو اللحن بسيط. غنينا الاغنيه دي وسجلناها على اسطوانه. كان زمان بيضافون. وكان عبد الوهاب شريك في بيضافون.
3: ده كان مسيو إلي بيضة، مش كده؟
2: إلي بيضة وميشيل بيضة وجبران بيضة، التلاتة دول.
3: تلاتة اخوات.
2: تلاتة اخوات. فكان جبران بيضة هنا. وكان ميشيل بيضة في ألمانيا. كانوا يعني متفرقين. فوالدي بقى بعد ما عمل لي يا عزيز عيني. راح لبطرس معوض شاعر لبناني صديق له. قال له يا بطرس انا عايز قصيده لبنتي. قال له بنتك انت عندك بنت ثانيه يا جورج؟ قال له لا بنتي لور. قال له لور؟ لور هتغني قصيده؟ ايه يا جورج ده؟ قال له انت مالكش دعوه، اعمل لها قصيده، اعمل لها اتنين يا سيدي. بطرس معوض عمل لي طلوع الفجر.
3: ده اول لحن،
2: اول لحن ليا. لا بعد يا عزيز عيني. بعد يا عزيز عيني. وبعدين نامي هنيئا فان القلب مأواكي. هي كده بقى. بص يا عم.

0: اهدي بالله.
1: سمعت سر في الحكايه دي، وانت هتقولي لي اذا كان حصل ولا لا.
0: ايوه
1: حصل. انا سمعت ان الغنوه من تلحينك من اولها لاخرها.
0: انا هكمل لك، بنحاول كمل لك، اكمل لك الموضوع. لما خلصت وسجلناها قال لي فريد يا لور انا هطلب منك خدمه. قلت له تؤمر يا فريد ايه؟ قال لي انا هكتب الاغنيه دي باسمي، لان لو اقول مشتركه بين فريد وبين لور هيروح عليا الدكتور اللي هو الحق الاداء العلني. انا ما كنتش موجوده في الاداء العلني في ذاك الوقت. هو كان في باريس مدرك في القانون الدولي جمعيه جمعيه
1: المؤلفين والملحنين.
0: ملحنين كان هنا لسه مصر ما كانتش فيها المكتب. قلت له خدها يا فريد زي بعضه. فهو كتب الاغنيه باسمه. لما اتشهرت وضربت العالم كله هو كسب طبعا المال وانا كسبت الاسم. انا قلت هو كسب المال وانا كسبت الشهره،
1: بس كسرت الدنيا
0: دنيا. لغايه دلوقتي والله يا عمار بقول لك لما الكهرباء عندي تتقطع اضرب لمدير الكهرباء يقول لي قولي امنتي بالله ابعت لك على... والله العظيم يبعت لي على طول للمهندس او اي حاجه، الميه الكهرباء الضرايب
1: يعني
0: كل دي.
1: امنت بالله تحولت الى مفتاح السر
0: الى مفتاح السر الى الباسبورتو.
1: الباسبورتو في حياتك
0: بتاع الحرام اللي بيفتح فيها جمال ابواب
1: الطفاشه.
0: هي الطفاشه ان هي باسبورتو هي المفتاح للسحر يعني اللي يفتح بيه الحرام كل الابواب. انا هي دي البصمه بتاعت لورد كاش.
2: اسماء وحكايات.

0: لرداكيش في ذكرى وفاتها ونرجعو لكم نواصلوا معكم لقانا في أسماء وحكايات الثمانية واربعين دقيقة في إذاعة المنسير. لرداكيش اسم ما يتنسيش، لكن ثم برشا أسماء من الوطن العربي كل واحد في مجاله أيضا ما تتنسيش.
1: ناس ما تتنساش.
0: اليوم باش نتوقفوا مع اسم زبيدة عميرة. من عرش سوقفكمش الاسم هذية، زبيدة عميرة واللي هي أول معلمة تونسية ومديرة مدرسة في تاريخ تونس، هي واحدة من النساء الرائدات في تاريخ التعليم التونسي، واسم ارتبط ببدايات حضور المرأة التونسية داخل المؤسسة التربوية وعلى مستوى التعليم في تونس. اتولدت زبيدة عميرة عام 1917 وتوفيت في 2006. هي أصيلة بني خيار، العلم كان خيارها وكان هذا بدعم من والدها المولدي عميرة. درجت في مراحل التعليم المختلفة، وعام 1952 توليت إدارة معهد نهج الباشا للبنات في العاصمة، وبقات في المنصب هذي حتى عام 1974، وهكا تكون من أوائل النساء التونسيات اللي توليت إدارة مؤسسة تربوية. وكيف نقول زبيدة عميرة، ما نقولوش مجرد مسار مهني، لكن مسار داخل في مسار كامل لتحرير المرأة التونسية ودعم حقها في التعليم والعمل وتحمل المسؤولية. اسمها خلد يعني مرحلة مهمة في تاريخ تونس، واسمها خلدة في مؤلف بعنوان زبيدة عميرة، امرأة ولا امرأة دار الباشا للكاتبة عليا بكار، واسمها زيدا خلدو التاريخ التونسي كاسم ما يتنساش.
1: ناس ما تتنساش. أسماء وحكايات.
2: أسماء وحكايات.
3: أمرة الحب استنيها، أما قلبي تنسيني. أمرة الحب

0: تمام 9 ليلا على موجاتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. بحث وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ اليوم مع وفد كوري جنوبي يضم مسؤولين عن شركات تنشط في مجال صناعة مكونات السيارات، إلى جانب ممثلين عن أقطاب تكنولوجية ومراكز بحث وتجديد والجمعية الكورية لصناعة السيارات، آفاق الاستثمار وتعزيز الشراكة بين البلدين في هذا المجال. بلغ عجز الميزان التجاري التونسي 20,997 مليون دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من هذه السنة، ويعود نحو نصفه إلى قطاع الطاقة الذي سجل عجزاً بقيمة 10,480 مليون دينار وفق نتائج التجارة الخارجية بالأسعار الجارية لشهر سبتمبر الماضي والتي نشرها المعهد الوطني للإحصاء اليوم. قال رئيس لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري بمجلس نواب الشعب عمر بن عمر إن اقتراح قانون جديد لتسوية وضعية الآبار الفلاحية العميقة غير المرخص فيها يأتي في ظل عدم تفعيل الفصل 81 من قانون المالية للسنة الماضية المتعلق بتسوية وضعية الآبار العشوائية. اتخذت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالمهدية جملة من التدابير العاجلة لتطويق مرض سل الزيتين الذي رصد بمنطقتي العيثة وهنشير الشط بمعتمدية ملولش دون غيرهما، وفق ما أفاد به اليوم رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالمهدية صالح شرف الدين. ختاماً، دعت تونس خلال مشاركة وزير الصحة مصفى الفرجاني في فعاليات القمة العالمية للصحة المنعقدة بالعاصمة الألمانية برلين، دعت إلى ضرورة تبني طب تقليدي متطور وتكاملي وضمان إتاحة الطب الدقيق للجميع كحق إنساني حسب بلاغ وزارة الصحة على صفحتها على فيسبوك. نهاية الموجز، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.

راديو المنستير معكم وين ما تكون. أسماء وحكايات.

0: وهي بيدها غنيت الأغنية هذية برشا معزة للفنان عبد الله رويشد صاحب الأغنية الأصلي أنغام. نرجع معها اللي قانا معكم في أسماء وحكايات تسمعونا من إذاعة المنستير. هذا جزء من ثاني من اللي قانا 9:12 دقيقة. تحية ليكم مستمعين الكل. سلسلة من الفقرات عادت في ساعة أولى وساعة ثانية نبدأها مع هذه الفقرة
1: حكاية وعبرة.
0: حكاية وعبرة ومن الأمثال التونسية اللي دولتها أجيال. كي قنديل باب منارة ما يضوي كان على البراني. الساعة من أول حكاية باش نبدأ ونبدأ من قلب مدينة تونس العتيقة وين توجد باب منارة اللي المخططة تكشف بوضوح عن موقعه في الجهة الغربية من السور الأغلبي وين يمتد جنوب القصبة. للتاريخ باب منارة تشيد عام 1276 ميلادي في العهد الحفصي، رغم أنه ثم مراجع تشير إلى وجود باب أقدم من ذلك نتيجة الحاجة الملحة الممر يربط المدينة العتيقة بالضاحية. علاش تتسمى الباب هذية بباب منارة؟ لأنه ببساطة كان فيه قنديل لإرشاد القوافل المسافرين التجار. القنديل هذية موجود من الجهة الخارجية للباب، وبالتالي ما يضوي كان علي جاي وداخل من الباب. بالتالي كيف نقوله قنديل باب منارة ما يضوي كان على البراني في إشارة الجانب هذية، وبعبارة أخرى يضوي علي جاي من برا موش على أهل البلاد. وفي المثل الحكاية وليت تعبر على كرم شخص مع الغرباء وبخلو مع المقربين. هذاكش معناها كي قنديل باب منارة يضوي كان على البراني. خلي نزيدو نحكيو شوية تاريخيا على باب منارة ونقولو أنه خارج بوابة باب منارة وفي عهد السلاطين الحفصيين تم إقامة ثكنة عسكرية وقيمت لإيواء ميليشيا مسيحية جندوا لحماية الحكام أنفسهم الحكام الحفصيين. هذا في وقت كان فيه يقال التسامح ميزة من ميزات تلك المرحلة، حتى أنه الثكنة هذه كان فيها كنيسة مكرسة للقديس فرانسيس وين كانوا الجنود يمارسوا شعار متاحهم بحرية تامة. في علاقة باب منارة وحسب عديد المخططات الباب هذه كان يطل مباشرة على سوق سكاجين، وتروي بعض المصادر أنه كان بجنبه سوق يتسمى بسوق الغرايرية، وهو سوق خاص بال يعني الحرفيين اللي يصنعوا الأكياس ولا الشكاير يعني المستعملة من قبل الناس باش يحطوا فيها القمح والشعير وغيره. بعد الاستقلال طال الهدم أجسام السور وباب منارة في إطار التوسعة والتحديث بشوية بشوية قاعد يندثر، ويقال أنه الباب هدم تماما عام 59 وبهدمه طوية فصل من ذاكرة مكان وتاريخ. سوق السكاجين مشي على روحه وذيك يعني الحوين تمشيت وحل محلهم مقر وزارة الدفاع الوطني. خرجت روايات في مرحلة ما أنه أقواس جامع القصر ما هي إلا بقايا هذا الباب، لكن الحقيقة الثابتة أنه باب منارة هدم كليا وبقى ولا بقات الذكرى متاعه في كلمة باب منارة ما يضوي كان على البراني.
1: أسماء وحكايات.

0: المنديل باب منارة كما وصفوا محمد جبيلي. نرجعوا لكم انتم مع إذاعة المنستير في أسماء وحكايات قبيلة شوية في سياق حديثي على باب منارة. حكيت على سوق السكاجين وكرني معناها فتحت القوس في وقتها، ما ميسيرش نرجع نفتح القوس تويكا. وسوق السكاجين أحد الأسواق التاريخية اللي موجودة في المدينة العتيقة، مدينة تونس العتيقة، والنجم نوصلوا له مرورا بنهج السراجين. كلمة السكاجين هي في الأصل تحريف لفظي لكلمة الشكازين، كلمة نقول وإحنا عثمانية، والشكاز هو الحرفي المختص في صنع وتجميل جلد السروج. صنعة هذية تعرف بالسكاجة ولا السكاجة. التاريخ متاع الحرفة هذية ولا صنعة هذية في تونس يرجع للقرن التاسع هجري، معناها 15 ميلادي. والحرفة هذية ازدهرت مع قدوم خاصة الأندلسيين اللي جابوا معاهم تقنياتهم المتقدمة في دباغة الجلود. بعد صارت عملية التجديد للسوق هذية في عهد العاهل الحسيني حسين بن علي. السوق تاريخيا تميز بصناعة السروج، زاد كيف كيف اللوازم الخاصة بالفروسية، المصنوعات الجلدية، وللأسف اليوم مبقاو من حرفي السروج التقليديين سوى عدد نادر نادر نادر معناها، وربما معظم الدكاكين تحولت اليوم المتاجر لأنشطة أخرى معناها وحرف أخرى، خاصة البيع الذهب والفضة والنحاس. إذا قوس من تاريخ المدينة العتيقة بتونس، وبعد شوية مدينة وحكاية. هوني هوني باقين في المستير والتفاصيل بعد ما تسمعوا الله يرحمها سيدة عليا.
1: أسماء وحكايات.

0: هزيت عيني والعين شبت. سيدة عليا الله يرحمها وإذا فن تونسي في إذاعة المنسير، وتحية لكم أسماء وحكايات حتى للعشرة متاع الليل التسعة ونص. هذا هو توقيتنا، اللي يسأل على التوقيت إن شاء الله أمسية رايقة برفقتنا. حكاية أخرى الليلة المرة هذه حكاية مدينة
1: مدينة وحكاية.
0: اليوم حكايتنا في علاقة بمدينة المنستير، مدينة المنستير الجميلة والهادية، والمدينة اللي عندها تاريخ، وجزء من هذا التاريخ مقترن بصورها، السور التاريخي لمدينة المنستير اللي شيد في القرن التاسع ميلادي ومازال موجود رغم ما فيه اليوم من تجاوزات يعرفها القاسي والداني. السور اللي فقد الخصوصية متاعه، والديار والبناء العشوائي تجاوزوا وخلى من صورة السور صورة مشوهة للأسف، والعيب على شكون نسأل السؤال ذي ونخليكم أنتم تجاوبوا. سور المنستير شيد في القرن التاسع ميلادي في عهد الأغالبة، وكان يضم سبع أبواب، بقى جزء من الأبواب هذية وزيل البعض الآخر واتفتحت أبواب أخرى، لكن الأبواب الأصلينية الباقية عددها أربعة، وهي باب ريقشة، باب كرم، باب الغربي، وباب تونس، باب الكرم بالتحديد. الأبواب اللي ما عادش موجودة تماما هي باب السور، واللي تسمى في وقت لاحق بباب الشهداء إحياء لذكرى اغتيال أربعة من شهداء المنستير، وهما أحمد الغندري، عبد السلام تريمش، مصطفى بن جنات، وسعيد المرشاوي. هذا كان عام 53 وبالتحديد 31 أوت، تاريخ اللي تم اغتيالهم فيه على يد المستعمر الفرنسي. الباب هذية يجي مقابل مبنى قصر البلدية القديم، وطبعا القصر هذية اتطور بناؤه، واليوم الباب هذا كان ينتمي للمدينة العتيقة المعروفة عند أهالي المنستير بالبلد، ووقع إزالته وحل محله ما بين عدة من أهمها مقر الولاية وعمارة وغيره، أكيد تعرفوني على شنو نحكي. الباب الثاني اللي ما عادش هو باب الخوخة، يعني ما عادش موجود، واللي كان مقابل مقبرة الإمام المازري، وكان بينه وبينها ساحة كبيرة تحت السور تعرفت بالرملة، وكانت تقام فيها الأفراح والليالي الملاح واحتفالات الأعياد. والباب الثالث هو باب الدرب، وكان موجود وبطبيعة ما عادش. هذا جزء من ذكرة وتاريخ المنستير وحديث التاريخ، وخاصة ما قال لي سور المنستير والمدينة العتيقة بالمنستير برؤية المختصين، الأستاذ التاريخ الأستاذ الجامعي نبيل قلالة، المدير الأسبق للمعهد الوطني للتراث ومدير المدرسة التونسية للتاريخ والأنثروبولوجي.
1: مدينة وحكاية.
2: اليوم مثلا أنا كنت في تونس، جيت نلقى معناتها زادة بنية أخرى من داخل الأسوار، حتى العروس وقاعد يعملوا في الكفراج باش يصبوا صبة أخرى.
0: نحكيوا على سور المستير لهنا،
2: نحكيوا على سور المستير،
0: وما أدراك ما سور المستير وما يحدث في سور المستير،
2: وهو مسجل كتراث وطني اللي مفروض ما تجمش تبني أقل من 200 متر من السور. هذا نوصل ما يبنيه في داخل السور ويعليه فوقه، وزيدوا يعليه ويحطوا الالومنيوم كنتور ده، شنو معناتها بشي حقيقة مرعبة مزعجة، أنا تقلقني. فمستير وجهة مستير هي السور أولا، هذا مهم، والسور عنده تاريخه، مع كل أسف تراكمات خلات اللي السور هذا يستباح كلمة بتاعك في بلاستها ومزيد يستباح. فبتاتر الحل أنه على الأقل نقف ونقول باستا يزي توا، يكفي توا، على الأقل ما فيش تجاوزات أخرى. وما تم بناء وعلاء فوق السور نحاول نلقاو حلول كيفاش نجمو باش نأقلموه.
0: كيفاش معناها توا هو الشيء اللي صاير هذا؟ أنت كنت مسؤول على تراث الساعة في المنستير في وقتك، كانت الحاجات هذه تصير بديت تصير؟
2: إيش نقول لك، المشكل شائك راه، لأنه المعهد ما هو السلطة التنفيذية. المعهد كيف يلاحظ فما تجاوز واعتداء يقوم بتقرير ويبعث البلدية. البلدية كانت قبل تبعتها الشرطة البلدية، ومبدئين كانت هي مفروض أن تقوم بتنفذ بالهدم. مع كل أسف بعد الثورة الشرطة البلدية ما عادش تابع البلدية، ولا تابع للسلطة الجهوية، والسلطة الجهوية عندها تقدير خاص، تقدير اقتصادي اجتماعي خاصة أو سياسي ربما، وبالتالي تراكمت يعني قرارات الهدم بدون جدوى وبدون تنفيذ. دونك نشوفوا البنية قاعد على
3: عملية
2: يعني. فوق الأسوار وعملية كاثر من كل راهو دو بارتو في السور. فتكلمت برشا مرات، كتبت برشا مرات، صورت برشا مرات، في الاخر عييت. معناتها قلت ما عادش باش نتكلم باسكو حتى الناس استانست، وكانه معناتها حاجه استانسنا بها مع كل الاسف. وحتى زاد هك الحس التراثي وكانه نقص شويه، وكان العباد سون بلازي معناتها بون يكفي سيفيني.
3: ولا مشهد عادي معناه،
2: وكانه عييت. الناس تعيا راه طالب اليوم وغدوه بعد غدوه، في الاخر تعيا بدام في ماشي اذان صاغيه بدام في ماشي.
3: رغم تقابل المسؤولين انت حتى توا وتمشي وتقول عندنا المشكله الفلتانيه ولكن
2: والله انا معناتها قعد عندي هيك الوازع المدني، لاني من اصلي
3: كمواطن معناها
2: كمواطن اختشت ما عادش عندي مسؤوليه. فاقترحت عده مرات انا على السلطات المحليه والجهويه باش تتعمل لجنه، واللجنة هذيك تحاول تلقى حلول ممكنة، حلول متاع محاولة معناتها التنقيص من النشاز على الأقل.
3: قل لي هانيش نسألك أنا كأي مواطنة زادة، الناس اللي بنيت فيهم حل معناها نجموا نوصلوا للهدم وإلا لا؟ فما اعتبارات اجتماعية كما كنت تحكي يا سيادتك دكتور.
2: والله هو إذا كان فما حاجة اللي هي النشاز
3: أي.
2: وهي تشوه تشويها كبير واعتداء صارخ، نعتقد يلزم الهدم. لكن ربما هي حالات يظهر لي، لازم نشوفوها حاله بحاله. سمحني راهي المساله الاجتماعيه تدخل بها الاعتبار ايضا، لانه احنا في مجتمع تجمش تقول انت ايه هات نهد وكهو، لانه هذه ديار الناس تسكن فيها في وسطها.
3: ايه شنو الحل فعليا؟
2: مش كما سوق ليبيا تو مثلا سوق ليبيا ساهل، مش ساهل ودير اسهل من ديار هذه الناس تسكن في ديارها. دونك تولي من الصعب توا حاليا الحل، انك كما قلت لك تنقص من كل التشويهات، تنحي الالومنيوم، تنحي البريك دو فير، تنحي لي فو بلافون اللي عاملينهم، تنحي البراكن عاملينهم مثلا، تحاول تنقص شويه، تنحي الالوان هاو الازرق هاو شنو على الاقل معناتها
3: توحد لون مثلا،
2: توحد لون، تنقص شويه، انا نقول تنقص شويه من التشويهات، تنقص شويه على الاقل. راه والله ناكدك انا عندي صاحبي معناتها ممكن ما دو كلاس من الفاك صفاقسي، يقول لي والله يا نبيل انا وليت مع وكيجين مستير ما عادش نجم نوصل للسور. وحقيقه معناتها دونك نتنجم جمعيه سنت المدينه والبلديه ومع بطبيعه المعهد التراث يشوفوا يعملوا حل، يحكيوا مع بعضهم يشوفوا السور إيش نجموا نعملوا. أما مش هيكاك السكتين وهما والمواطن يبني في الليل ويبني في الويكاند ويبني في كذا وما تفيقش به مرة. مثل البنية اللي شفتها اليوم بعد اللاجيب، العروس شفته معاني تقريب سنوات هوكا يتفضوا خليك تستانس انت وتنساه، وقتين نسيته هوكا رجع يعمل في الكفراج مش سيكم سارة ويسو انتليجان كما روزي بلتو مش انتليجان. احنا بون يلزم كمان نلقاو حل في هذا. معناتها مستير مشات حقيقه الجماليه التاريخيه نتاعها على الاقل في جهه السوق نقولوا عتيقه، ما عادش مدينه عتيقه.
3: انت ديما تحطها بين ظفرين كلمه مدينه عتيقه كي تكتب ستاتيو،
2: لانه وين مدينه العتيقه؟ مش مازال عندنا، مازال
3: كيما مشات البلد اللي هي المصطلح
2: الاصل،
3: مشات المدينه العتيقه
2: هذيك الاصل. توا تشوف باب الغربي في مدينه العتيقه بكلها الومنيوم وبكلها ديمانكا وبكلها بون، تشوف الربطه قعد شويه لكن ماهوش بيان اون فيو. حومه الشرق فرغت فرغوها وبدلوها وردوها حوانت نتاع ارتزانا، مش هذيك مدينه العتيقه. ولذا زيد اللي اسوار تهدت، جيت البلد كل مشات، جيت القرعيه تهدت، شيء مدينه العتيقه في مستير. اما هوكا على الاقل نقول هي مدينه العتيقه بون باسكو سانو بلي دو لو دير، اما حقيقه ماهيش معاش مدينه عتيقه. عاد على الاقل ما تبقى منها نحافظوا على الاصاله نتاعو وعلى يعني الخصوصيات نتاعو. راهو انا كي نتفكر نقول السوق، احنا قبل السوق هو يعني وين توا فما توا المقر نتاع الاتحاد الهادي المونستيري ديك احنا قبل كنا نقول السوق، والسوق كان حدشي يفرع لي نهج اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة أنوس، فكان معناتها لو سونتر ريالمون لو سونتر دو لا في للسوق. فأنا كنت فكر الأجواء متاع العياد والأجواء متاع رمضان والأجواء متاع المولد اتسترا، كانت فما مدينة عتيقة حقيقة. طويل مدينة عتيقة، الحوانت كلها حديثة بكلها عصرية بكلها متاع تليفونات ومتاع بتبدت
3: معاتش صحيح، مع أنه منع التنقل في وسط بين قوسين المدينة العتيقة.
2: نعم مع
3: منع التنقل والسيارات والعربات.
2: أنا هذه طرحة المسألة، أما فقط جوست حبيت نقول لك تو مثلا مدينة العتيقة سوسة حافظ على المدينة العتيقة نتاعها
3: صحيح،
2: وتطوروا خارج المدينة، قروان كيف كيف، بزرت كيف كيف، نابل كيف كيف، مع كل أسف مستير لا. ألور أنا مع منع فعلا من في أوقات معينة، مثلا نقول من 10 متاع الصباح هاوكا التجار يقضيوا قضياتهم ومعناتها ويجيبوا السلع متاعهم ويخرجوا تسيتيرا، عنده في الصباح حتى 10 متاع الصباح، من 10 متاع الصباح خلي الناس تو باب الغربي بربي، كيفاش واحد ينجم يدخل باب الغربي بالسيارة متاعه. حوانت منه ومنا، وهي حلوة هي الحنود الجهة هذيك
3: كلها حركة صحيح،
2: فيها باش حركة بو نجموا نوقفوا معناتها مرور سيارات. وهذه طرحت مرة نعرفش في عادش أي رئيس بلدية، مع كل أسف ما وصلناش نتيجة. أنا مع بداية من 10 متاع الصباح نجموا نوقفوا يعني مرور السيارات من ما يسمى بالمدينة العتيقة.
3: مع مثلا نقولوا احنا ألوان موحدة في المدينة العتيقة
2: بقدر الإمكان، لأنه تورا قاعدين نشوفه، قاعدين نشوفه في الفيونس نابورت كومون، لليومنيوم نابورت كومون، معناتها على الأقل لأنه هذه بتاتر خدمة مسؤولية جمعية سيادة المدينة والمهندسين المعماريين، الأقل نجم يدخل وبلدية الداخل، البلدية من حقها باش تفرض عليك لون معين، كما في الحمامات، في الحمامات أختي عندهم كرة الشروط، راهو عندهم كرة الشروط، على الأقل سوفون لي فساد، سوفون لي فساد وموا. بون هي صارت محاولة يظل في الربط، الربط فما أشياء تعملت في بعض كما كما كما سبت عميرة وغيره وكذا، فما سوفون لي فساد وموا. بون الداخل ماهوش ديما ساهل باش نجمو ندخلو، وهذا ممكن لانه ولات نيمبورت كوا
3: نشاس، ولات نشاس
2: بالضبط. ما نزيدش على الكلمه نتاع خاطرها كلمه نشاس فو تو دير معناتها خساره، لانه كي تشوف الفاكهه وتشوف حدا اللي من كان نيمبورت كومون مناظرهم مخيبهم وكذا تقول ماهوش ماشي مع بعض.
3: صحيح
2: كي نشوف مدينه تونس، مدينه تونس
3: صحيح
2: فيها أنهج حلوين وبنفس الفاكهة وحد سوق الفكة وسوق الساغة اتسترا، احنا معنا شيء كل داخل بعضه، وهذا ينجم يكون ترتيب. ما خليش أنا حوانتي حل كما يحب هو، إيش يحب هو، أنا كبلدية من حقي باش نوظف قلوا لا حل كذا سينو من نجم.
3: فما قانون واحترام القانون. دورتنا في المستير نحب نختمها معاك من ببريقشة. شنو شفت فيه ببريقشة؟
2: ببريقشة
3: قلقك ياسر ببريقشة.
2: ببريقشة ولن هي المعنى الاسم هو ببريقشة، معنى بريقشة البرقاش، معنى اللي البرقاش متميزة به مستير، كما متميزة بالمسل وبالشركة، والشركة بعد حاجة خاصة بينا
3: الأخير هذا
2: حاجة خاصة بينا، وعنا حتى من جملة مهرجان ببريقشة هذا. أنا ولد ببريقشة وعندي حن عليه، وكنت نفكر ببريقشة وبحذاها قهوة الباب وقتها، فهمت؟ بون توا قهوة الباب ولات حاجة أخرى، ما عادش كما نعرفوها قهوة الباب، وسيرتو اللي نعرف أنا تدخل تلقى ماكينة زيت على اليسار على اليمين، ماكينة عبسلان بسباس، تلقى كان قبل حانوت مرابو، كان قبل واحد يهودي اسمه دمين حاسيل ويبيع الكحول، المهم تلقى القدام شوية حبيب بزرتي اللي هو خلومي داير كان يبيع التوابل وكذا، صالح مزالي رجخ أبو تو تدخل تلقى معناتها فوضى عارمة. قبل كنت على الأقل نغزل سيدي بوتارة اللي هو أعتقد مقر متاع اتحاد الكتاب، بون تو تلقى براوت يبيعه في الخضرة معناتها زوز ثلاثة بجنب سيدي بوتارة يغطى سيدي بوتارة، وتلقى كروسة أخرى در شنوة مع معدنوس وتلقى كاميون في وسط السوق. أشوف كيفاش أظلي توا حاجة من اثنين، إما نسيبوها البلاد ولا باش نحافظوا عليها. ثم مدوبة تدخل على اليسار ببريقشة فما اللي يبيعوا في الالومنيوم والصحاف والبلاستيك أغزاو والتروتوار وكذا، يبون إلى متى؟ قد ما نسكتوا قد ما هما يغلبوا راه ويكتسحوا. تو معقول فوز ببريقشة معناتها برويطة متاع خضر غاديك والمرشي بحلاه أدو با ما كلموا حتى حد. هذا نعتقد معناتها مش مع ما احناش باش نقتلوا ارزاق ونقولوا له امشي لبلاصه اخرى. انا ضد قتل ارزاق الحقيقه، ولكن نرشد لان المدينه تهمني، انا المدينه تهمني اكثر من السيد هذاك، لان المدينه فيها ذاكره نتاعي، فيها ذاتي. ببريقش انا فيها ذاتي، اما كي تتعدى ما غاديش تولي ما عادش تنجم. انت تلقى روحك كمستيري وتلقى روحك حتى ساكن مسكن مناستي، مش لازم مستير.
3: صحيح أصلاً. أكيد
2: معناتها اللي أنت استنست بجو معين ببلاد معينة
1: أسماء وحكايات.

0: ونقلت معاكم الآخر لقانا في أسماء وحكايات. شكرا على اختياركم الإذاعة المنستير في العشرة الموعد مع جهين الذيع في وقفتنا الإخبارية. محمد سيدية يكمل معاكم اللقاء من أمام الأجهزة التقنية, وبعد شوية دكتور أسعد العياري في سهرة تبدأ معاكم بعد أخبار العشرة وتتواصل معاكم حتى نصف الليل. ألفة جمالي رفقتكم في الأعداد والتقديم. إن شاء الله نتلقاه غدوة كان مازال في العمر بقية في برنامج بكل الألوان من ثلاثة حتى الأربعة الوقت. أجمل التحيات, صباح الخير, إن شاء الله نتلقاه على خير. بسلامة نسلكم.
1: أسماء وحكايات.

0: العاشرة ليلا على موجاتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم نشرة الأخبار. في عناوينها: دخول جناح ما بعد العمليات قسم جراحة القلب والأوعية بمستشفى سهلول سوسة، حيز الاستغلال بداية من اليوم، بطاقة استيعاب تبلغ 12 سريراً. المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالمهدية تتخذ تدابير عاجلة لتطويق مرض سل الزيتين الذي رصد بمنطقتي العيثة وهنشر الشطأ بمعتمدية ملولش. وفي حدث نادر يحمل أهمية علمية وبيئية كبيرة، تأكيد تعشيش السلحفاة البحرية الخضراء بمنطقة الغضابنة من ولاية المهدية. من العناوين إلى التفاصيل: دخل جناح ما بعد العمليات في قسم جراحة القلب والأوعية بمستشفى سهلول سوسة، حيز الاستغلال بداية من اليوم، بطاقة استيعاب تبلغ 12 سريرا. وأوضح رئيس القسم الدكتور سفيان الجربي في تصريح للأخبار أن هذا الإنجاز يعد إضافة نوعية لهذا القسم، إذا أصبح يتوفر على جناح ما بعد العمليات تجيب لمتطلبات الجودة والسلامة، لا سيما على مستوى أنظمة معالجة الهواء وشروط التكفل بالمرضى خلال مرحلة ما بعد التدخل الجراحي بمواصفات عالمية.
1: قسم بتاع الإنعاش بتاع ما بعد عملية جراحة القلب وشرايين والصدر موجود من قبل، أما قاع صياغته من جديد وقاع تأثيثه من جديد، خصوصا سكون أبل تريتمون دير، خاطر الكليماتيزاسيون لازمها تكون بمواصفات عالمية، وهذاك اللي عملناه احنا. عملنا يعني التريتمون هذا دير، خاطر احنا جراحة القلب، وجراحة القلب بعد ساعات يجم يكون حتى القلب مفتوح في وسط وحدة الإنعاش، وعندنا ماكينات يخدموا اللي هما بعد عملية نسحقوهم، دونك عملية دقيقة جدا تستحق كونه يكون لي ميزور دو سيكوريتي واللاسيبسي وكلهم موجودين، وهذا اللي توفرناه بتدعم هذا التريتمون دير هذا اللي هو مطابق المواصفات العالمية، واستغلينا الوضع باش نعاودنا جددنا الدنيا الكل بيبان وبابي، وتدخل حق حاجة مشرفة جدا لجراحة القلب ومستشفى سهلول والجهة والبلاد الكل.
0: كما أكد رئيس قسم جراحة القلب والأوعية بمستشفى سهلول بسوسة الدكتور سفيان الجربي أن هذا المشروع يأتي ضمن عدة مشاريع أخرى في المستشفى، على غرار مشروع القاعة الهجينة التي تعد الأولى في المنظومة الصحية العمومية في تونس، والتي ستمكن من الجمع بين التصوير الطبي المتقدم والتدخلات القلبية والجراحية الدقيقة في نفس البيئة العلاجية. وبين الدكتور الجربي أن المستشفى تسلم مع بداية هذا الشهر التجهيزات الخاصة بمشروع القاعة الهجينة، وأنها ستدخل حيز الاستغلال بعد 6 أشهر.
1: ثم مشروع آخر قاعة باش يدخل حيز التنفيذ، اللي هو القاعة الهجينة ساليبريت، اللي إن شاء الله بدأت المعدات نتاعو تجي، وهذا أول مشروع إن شاء الله في تونس باش يصير في سهلول في قاعة العمليات تاع جراحة القلب. نورمالمون بعد 6 شهور يبدأ هذا إن شاء الله، حتى الماكينة والكل توقع استقبالها صالة الهجينة هذه اللي هي الأولى إن شاء الله في تونس، وهذا الكل في نطاق بروموسيون دو شيروجي كاردياك. الحمد لله يا ربي نحن في تونس صرنا من الأوائل في الجراحات. يوم بركة أنا دخلت وقت لقيت حاجة اللي هي ذي لامين انفازيف باش نبداوها بشوي بشوي، اللي هو عملية القلب مع السيكاتريس متاع 3 سنتي، والمريض يلقى روحه غدوة في فرش ومرورك، يعني هذوما حاجات احنا قاعدين نطوروا فيهم براه، دي واحد جراحة القلب في سوسة طورة بشر.
0: اتخذت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالمهدية جملة من التدابير العاجلة لتطويق مرض سل الزيتين الذي رصد بمنطقتي العيثة وهنشير الشط بمعتمدية ملولش. وأوضح رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالمهدية صالح شرف الدين في تصريح للزميلة نادر اسماعيل أن فريقا مختصا ترأسه المديرة العامة للصحة النباتية بوزارة الفلاحة

0: تنقل إلى هاتين المنطقتين، خلصت إلى عدد من القرارات لتطويق مرض سل الزيتون الذي أصاب 80,000 عود زيتون، من ضمنها تخصيص مبلغ 250,000 دينار لمكافحة الآفة.
1: عين المدير العام للصحة النباتية على عين المكان صاحبة الاتحاد والمندوب الجهوي للتنمية الفلاحية والفريق اللي جاي معاه، وخاصة معهد العالي للزيتين بالصف. وبعد كل الزيارة بجلسة عمل قعدت 4 سوايع الجلسة هذه، والمخرجات بتاع الجلسة هو أولا يتعاد الديوان الوطني للزيت، الديوان الوطني للزيت بزبيرة الزيتون على عاتقه. ثانيا خصص مبلغ مالي بما قيمته 250 مليون للوقاية من هذا المرض. حاجة ثالثة الفرحانين بها اللي هو تكوين فريق عمل مختص فني مباشر في المندوبية، باش معناها وكل الأطراف من الاتحاد إلى غير ذلك، باش معناها الموضوع هذا نتابعه متابعة يومية، وتصير الوقاية معناها وعدم الانتشار من المرض هذا. يقولوا تربي ما نخليوهاش المرض هذا معناها يتفاقم في الجهة بتاعنا. والله المساحة فوقية المقدرة ما يقارب 80,000 عود زيتون معناها وقافة المرض هذا في منطقة العيفة ومنطقة هنشير الشط بما تمديد ملوش.
0: في حدث نادر يحمل أهمية علمية وبيئية كبيرة، تم تأكيد تعشيش السلحفاة البحرية الخضراء بمنطقة الغضابنة من ولاية المهدية. وأوضح رئيس جمعية أزرقنا الكبير صادق الدبابي أن هذه الحالة تعتبر الثانية بعد رصد عملية التعشيش أولى أو عملية تعشيش أولى لهذا النوع من السلحفاة في شاطئ رجيش من ولاية المهدية سنة 2019 و2000.
2: هي السلحفات الخضراء ما تعودناش بها تعشش في السواحل التونسية، احنا مستنسين سلحفات اللي تعشش عنا في السواحل التونسية وخاصة في محمية جزر كوريا. هي سلحفات ضخمة الرأس، هي ثاني حالة تعشيش سلحفات خضراء تشهدها سواحل التونسية وخاصة سواحل ولاية المهدية. كانت تم عملية تعشيش في 2019 كانت في شاطئ الرجيش، هذه الحالة الثانية اللي يتم ملاحظتها في شاطئ الغضابنة. الحدث في حد ذاته أنه نادر مش ديما تصير، هذه الثانية حالة يتم معايلتها. لهنا هل هذا عنده معنى نجمه نلاحظوهم بعد ونجمه بالتجارب بالدراسات بلكشي تغيرات المناخية كما العادة، ولا هي حالة نادرة وتمشي؟ هذا نجمه نلاحظوه بالوقت إذا كان يتكرر، وقتها نجمه نعمل فيها دراسات. أما مدامي ما زالت حالة كل 5 سنين ولا حالة كل 6 سنين تقدم حالة نادرة وما نجموش نبنيه عليها هيبوتيز كبار.
0: انطلاقة متعثرة لموسم الزراعات الكبرى بولاية نابل، حيث لم تتجاوز نسبة التزود بالبذور 15% بعد أن تمت برمجة مساحة تقدر ب 45,000 هكتار للزراعات الكبرى وتخصيص 21,000 قنطار من البذور لفائدة الولاية، وفق ما صرح به محمد بن معاوية رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة بمنزل تميم المكلف بالزراعات الكبرى للزميلة فاطمة بن عثمان.
3: بالنسبة للاستعدادات التي هي انطلقت منذ أواخر شهر سبتمبر، يبدأ الاستعداد تحضير الأرض، بدينا انطلقنا في الحراسة تهيئة الأرض ثم اقتناء الأسمدة والبذور اللي انطلق، لكن في نابل انطلق بخطى ثقيلة شوية. المساحة المبرمجة هي حوالي 40-45,000 هكتار بالنسبة للزراعات الكبرى. بالنسبة للبذور، البذور الممتازة هي حصص توزعها وزارة الفلاحة أو ديوان حبوب على الولايات ولا حسب المساحات نتاع الولايات. بالنسبة للولاية نابل الحصة نتاعها اللي خصتها لها الوزارة هي في حوالي 21,000 قنطار، منها 17,700 قنطار قام حصل. بدأت تزود، لكن بدأت تزود بخطى ثقيلة شوية، يعني احنا توبي كاي نمشيو في حكاية 10% ما وصلناش حتى 15%. هذا اللي خلي شوية تهافت نتاع الفلاحة على اقتناء البذور من مراكز التجميع. نقص عندنا في مادة الدي بي مع كل أسف، واللي هي الركز عليها ياسر في الزراعات الكبرى، كما نقص كبير. مادة سيبر 45 متواجدة، الفلاحة قاعدة تخدم فيها، لكن الفلاحة يحفظوا مادة الدي بي اللي هي نسبة كمية من مادة لامونيتر اللي تخلي كي نزرعوا بها معناها الانطلاقة بتاع النبتة تكون باهية وسمحة.
0: ختاما، انطلقت المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بزغوان في تنفيذ جملة من المشاريع الهامة في البنية التحتية بالمؤسسات الثقافية، من بينها إعادة تهيئة المركب الثقافي باعتمادات مالية فاقت 1 مليون دينار، وإعادة بناء مكتبة الأطفال بزغوان، وتهيئة قاعة العروض ببرمشيرغا. المندوبة الجهوية للشؤون الثقافية بزغوان شيراز جداي، ومزيد من التفاصيل في ميكروفون الزميلة حنان العباسي.
4: قريبا سيقع استلام المكتبة العمومية للشباب والكهول بالفحص اللي وقعته ساعتها وإعادة تهيئتها، وإن شاء الله كيف باش تكتشفوا فيها زادة حديقة الكتاب اللي باش يقع تركيزها في المؤسسة. تكلفة تقريب في 800 ألف دينار. كيف عنا المكتبة العمومية للأطفال بزغوان بعد فترة غلق لمدة تفوق 5 سنوات وقع هدمها والانطلاق في إعادة بنائها، زادة كيف في تكلفة تقريبية 800 ألف دينار. إن شاء الله عنا المركب الثقافي وقع إسناد الصفقة، طالت فترة الغلق والحمد لله تم إسناد الصفقة، وقريبا إن شاء الله تنطلق الأشغال، زادة بكلفة مهمة تقريبا في 1 800 ألف دينار. كيف في لهنا قاعت العروض انطلقت الأشغال، توا فما أسباب تقنية وقع توقف الأشغال لمدة محددة، إن شاء الله يقع استئنافها. قاعت العروض دار ثقافة بيمشارقة كيف انطلقت فيها أشغال توسعة وتهيئة خلال شهر جوان.
0: بهذا نكون وقد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، أمنها لكم تقنيا الزميل محمد سيدية، وكانت معكم جهان الذايع في الإعداد والتقديم. بعد قليل نفسح المجال للزميل أسعد العياري في محراب الكلمة. شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.

مساء الخير يا كل الخير، مرحبا أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في المتابعة والاستماع لسهرة الليلة من برنامج محراب الكلمة على أثير موجات ذات المنستير. حللتم أهلا ونزلتم سهلا في هذا الفضاء الإذاعي المباشر الذي ينطلق من الآن ويتواصل إلى حدود منتصف القمر. نلتقي إذن في محراب الكلمة، حيث للكلمة سحر خاص وللحرف هيبة عميقة. نفتح معا هذا المحراب ببساتين الفكر وننسج معا من حرير المعاني سياجا يلامس الوجدان. في هذا المحراب سنستمع إلى أصداء الجمال، فكونوا معنا لنتقاسم معا دفء البوح وعذوبة اللقاء على مائدة القول الجميل. هذا المحراب يفتحه معكم زميلنا محمد سيدية في إخراج الحصة تقنيا وفي خدمتكم ميكروفوني الأسعد العياري. متابعة طيبة للجميع، كونوا معنا.

دام ثمة حياة وما دام ثمة حلم فإن الشعر سيظل موجودا، وسيظل للشعراء حضورهم، وسيظل لهم ألقهم، وإن كان ثمة عذابات وأوجاع تضمخ أحلامهم. هذا أعتقد أن العصر بكل ما فيه ما زال في حاجة إلى الشعر، وأعتقد أن القصيدة ما زال لها فعلها وما زال لها أثرها، وما زال ثمة قلة قليلة من الحمقى، أو ربما كانوا من الأسوياء جدا ما زالوا يراهنون على القصيدة ويراهنون على الشعر، لأنهم يراهنون في قرارة أنفسهم على الحياة.

0: هكذا تحدث الشاعر الراحل محجوب العياري رحمه الله وهو يتحدث عن رهانات الحياة وعن حاجة الإنسان إلى الشعر في ظل هذه الحياة. من أجل الشعر ومن أجل الحياة نلتقي لنضيء الحرف وأيضا نلتقي لنستضيء ونستدل بالمعنى إلى عرش البيان. أهلا بكم في محراب الكلمة.
1: في بيت الحب بنى جدي وأقام أبي فكساه سنا وبثوب العرس أتت أمي تحلم بالشمس فكنت أنا.

قالت لي لما لا تأتي؟ قالت لي لما لا تبقى؟ قالت لي لما لا تضحك؟ قالت لي لما لا تموت؟ أتيت، بقيت، ضحكت ومت. قلت لله اتبعني كي أعلمك الصداقة كي يخاصمك السكوت. قال نحن أصدقاء، أنت للحب خلقت وأنا للحزن أحيا وأموت.

0: أنتم معنا في سهرة الليلة من البرنامج محراب الكلمة على أثير موجات إذاعة المنستير. نجدد التحية والسلام لكل الأحبة والأصدقاء المستمعين، حللتم أهلا ونزلتم في باحة المحراب سهلا. من أرض الخضراء ننطلق، من أرض الخضراء حيث تعانق القصيدة هذا الثراء التاريخي ويتحول الحرف إلى جمرة. نأوي اليوم في محرابنا إلى ظل قامة شعرية تونسية استثنائية، قامة شعرية لم تهادن ولم تساوم بل كتبت بالدم والحب والحرية. نذكر الشاعر الذي سكنه الوطن حتى النخاع وقال بصوته الصادح الذي لم يخفت أبدا: أحب البلاد كما لا يحب البلاد أحد، صباحا مساء وقبل الصباح وبعد المساء ويوم الأحد. مرحبا بكم في هذه القراءة الشعرية الخالصة، نستحضر من خلالها روح الشاعر الراحل الصغير الأستاذ أحمد رحمه الله صانع المعنى ونبض الحتمية التونسية والعربية. هذا الشاعر الذي جعل من الكلمة درعا وسيفا وجعل من الشعر صلاة في محراب الكلمة.
1: قلق محض وتفسير أحاج وحروف ظلت الدرب إلى الحاضر تعوي، وأنا في الليل من دون سراج. عادت الناس من الجنة والنار وأهلي علقت أرواحهم وسط الحجاج. بلد هشمه الأحياء بالموتى فتاه وتشظوا في أقاليم الزجاج. لا أبكي أحدا، أبكي على نفسي وحر في مزاجي. قد أموت شهيدا وقد لا أموت شهيدا، هكذا قلت للصحفي وعدت إلى البيت أكتب هذا القصيد. داخل المسعد الكهربائي قط يجاورني منذ عام: غدا نلتقي. قال، قلت: غدا ليس يوما أكيد. ها هي الكلمات والوقت أبيض قان تشيد للموت عشين، عشا حديثا وعشا جديدا. قل لي صباح الخير قبل صباح الخير، واطلق جناح الطير في بسمة الفجر. قل لي مساء الخير بعد مساء الخير، إن كنت تخشى الغير أخفيك في صدري. قل لي أحب الناس، الناس كل الناس، قلبي من الإحساس قد لا يفي عمري. قل لي حروفا ما أسقي بهن الماء، عطشى هنا الأسماء إن كنت لا تدري. يا سيدي إني صاح ولكني من كثرة الظن أبدو على سكري. ساق على ساق يشدو مع الساقي، في كفه روحي بل جزءها الباقي. خير صباح الخير، خير مساء الخير، فاطلق جناح الطير في بسمة الفجر. بحياتي نلت ما تسمو به هذه الحياة، وزرعت الشك في أرض اليقين. تونسي مرة واحدة، تونسي دفعة واحدة، أو لا أكون. لامني الصمت على صمت الطويل وعلى خوفي من الخوف العليل. لم أكن وحدي أنادي: ارحلوا الآن وفورا، ارحلوا الآن، فكانوا يرحلون. تونسي مرة واحدة، تونسي دفعة واحدة، أو لا أكون. أكتب الآن نشيدي بدمي لشهيد كان صوتي وفمي، لغد لم يأتني يا صاحبي منذ قرون. تونسي مرة واحدة، تونسي دفعة واحدة أو لا أكون. لم تكن لي ذكريات معه، لم تعد لي ذكريات معه، لا فراشات ولا حقل ولا قال ولا زار ولا يحيى ولا مات ولا هم يحزنون. تونسي مرة واحدة، تونسي دفعة واحدة أو لا أكون. ليس لي وقت لوقت سابق، ليس لي وقت لوقت لاحق، أكتب الآن وأنتم تبدعون. تونسي مرة واحدة، تونسي دفعة واحدة أو لا أكون. لم أطل من كوكب الدنيا سوى نجم الحياة، ولأني عربي فر مني وهرب مشعلا أرض العرب. أي نور بعد هذا تبتغون؟ تونسي مرة واحدة، تونسي دفعة واحدة أو لا أكون. شكرا.

أرى لا أرى أتذكر أسمع أبصر أهدي أهلوس أهلوس أصرخ لا أستطيع فإن أجن أضل أضل وأخلو أخلو أعلو وأخلو أدمى ويدمى على لا وقت أنزل أصلب أنبح أعوي أنادي أولول أسرع أبطل أهوي

0: أرى لا أرى أتذكر أسمع أبصر أهلي أهلوس أهلوس أصرخ لا أستطيع فإن أهن أضل أهل وأخلو أصرخ أعلو وأهلك أدمى ويدمى علي.
1: في محراب الكلمة لهذه الليلة يدخل علينا الشاعر السوري الكبير محمد المغوط بقصيدة عنوانها حزني يقطر دما. حزني يقطر دما سأرحل وعيناي في وجه هذا الأفق الشاسع أحمل في حقيبتي الصغيرة رغيفا يابسا ودمعة عتيقة وصورا باهتة لأصدقاء رحلوا قبل أوانهم. سأرحل ولا أملك خلفي سوى وطن يشبه العجوز الخرف يتكئ على عصا الذاكرة ويلتحف بغبار الموانئ القديمة. أيها العالم الواسع يا ممر العصافير والريح، هل في جيبك متسع لرجل مثلي يحمل في صدره غابة من الخيبة ويمشي على حافة الأيام كمن يمشي على حبل من دخان؟

0: وحجلة سبيخة حفوز على الموجة 97.3
1: 97.3 ثقافة فن موسيقى
2: علم اقتصاد رياضة وفرهية
1: إذاعة المسير كل الوان
2: منك قريبة
3: من سوء حظي أني نجوت مرارا من الموت حبا، ومن حسن حظي أني ما زلت حيا لأدخل في التجربة. يقول المحب المجرب في سره: هو الحب كذبتنا الصادقة، فتسمعه العاشقة وتقول: هو الحب يأتي ويذهب كالبرق والصاعقة. للحياة أقول: على مهلك انتظريني، إلى أن تجف الثمالة في قدحي. في الحديقة ورد مشاع، ولا يستطيع الهواء الفكاك من الوردة. انتظريني لئلا تفر العنادل مني فأخطئ في اللحن. في الساحة المنشدون يشدون أوتار آلاتهم لنشيد الوداع. على مهلك اختصريني لئلا يطول النشيد فينقطع النبر بين المطالع وهي ثنائية، والختام الأحدي: تحيا الحياة. على رسلك احتضنيني لئلا تبعثرني الريح، حتى على الريح لا أستطيع الفكاك من الأبجدية. لولا وقوفي على جبل لفرحت بصومعة النسر، لا ضوء أعلى، ولكن مجدا كهذا المتوج بالذهب الأزرق اللانهائي صعب الزيارة. يبقى الوحيد هناك وحيدا، ولا يستطيع النزول على قدميه، فلا النسر يمشي ولا البشري يطير. فيا لك من قمة تشبه الهاوية، أنت يا قمة الجبل العالية. ليس لي أي دور بما كنت أو سأكون، هو الحظ، والحظ لا اسم له. قد نسميه حداد أقدارنا، أو نسميه ساعي بريد السماء، نسميه نجار تخت الوليد ونعش الفقيد، نسميه خادم آلهة في أساطير. نحن الذين كتبنا النصوص لهم واختبأنا وراء الألم، فصدقهم باعة الخزف الجائعون، وكذبنا سادة الذهب المدخمون. ومن سوء حظ المؤلف أن الخيال هو الواقعي على خشبات المسارح. خلف الكواليس يختلف الأمر، ليس السؤال متى، بل لماذا وكيف ومن. من أنا لأقول لكم ما أقول لكم؟ كان يمكن أن لا أكون، وأن تقع القافلة في كمين، وأن تنقص العائلة ولدا. هو هذا الذي يكتب الآن هذه القصيدة حرفا فحرفا ونزفا ونزفا على هذه الكنبة بدم أسود اللون. لا هو حبر الغراب ولا صوته، بل هو الليل معتصرا كله قطرة قطرة بيد الحظ والموهبة. كان يمكن أن يربح الشعر أكثر لو لم يكن هو لا غيره هدهدا فوق فوهة الهاوية. ربما قال: لو كنت غيري لصرت أنا مرة ثانية. هكذا أتحايل. نرسيس ليس جميلا كما ظن، لكن صناعه ورطوه بمرآته فأطال تأمله في الهواء المقطر بالماء. لو كان في وسعه أن يرى غيره لأحب فتاة تحملق فيه وتنسى الأيائل تركض بين الزنابق والأقحوال. ولو كان أذكى قليلا لحطم مرآته ورأى كم هو الآخرون، ولو كان حرا لما صار أسطورة. والسراب كتاب المسافر في البيد، لولاه لولا السراب لما واصل السير بحثا عن الماء. هذا سحاب يقول ويحمل إبريق آماله بيد، وبأخرى يشد على خصره ويدق خطاه على الرمل كي يجمع الغيم في حفرة. والسراب يناديه يغويه يخدعه ثم يرفعه فوق. اقرأ إذا ما استطعت القراءة، واكتب إذا ما استطعت الكتابة. يقرأ ما ما ما ويكتب سطرا على الرمل، لولا السراب لما كنت حيا إلى الآن.

في بيت الحب بنى جدي وأقام أبي فكساه سنا وبثوب العرس أتت أمي تحلم بالشمس فكنت أنا.

أقدم لكم موجز الأخبار. شارك وزير التجهيز والإسكان المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة سلاح الزواري اليوم في أشغال الدورة 16 للمجلس الوزاري العربي للكهرباء المنعقدة بالعاصمة السعودية الرياض على هامش مشاركته في مؤتمر الطاقة الدولي 25. تمكنت وحدات الحرس الوطني خلال شهر سبتمبر الفارط في إطار جهودها الرامية إلى مكافحة المخدرات من حجز 110 صفيحة قنب هندي وثلاثة كيلوغرامات من مادة الكوكايين و25 ألف قرص مخدر و338 قطعة من مختلف الأحجام من مادة القنب الهندي. أعلن المتحدث الرسمي باسم الديوانة التونسية العميد شكري الجبري اليوم أن مصالح الديوانة بدورها حجزت أكثر من 101 كيلوغرام من مخدر الكوكايين خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، متجاوزة بذلك الكمية المحجوزة خلال كامل العام الماضي والبالغة 94 كيلوغراما. ذكر الديوان الوطني للصناعات التقليدية أن يوم الجمعة 28 من أكتوبر الجاري هو آخر أجل لقبول مطالب المشاركة في المعرض الوطني للزربية والمنسوجات والألياف النباتية المزمع انعقاده من 18 إلى 27 من ديسمبر القادم بقصر المعارض بالكرم. ختاماً، وضعت جامعة العمال التونسيين بالخارج جملة من المقترحات العملية الرامية إلى تطوير الإدارة القنصلية والارتقاء بالخدمات المقدمة للتونسيين بالخارج انطلاقاً من احتكاكها اليومي والمباشر بمشاغل أبناء الجالية وخاصة بفرنسا ومنطقة باريس. نهاية الموجز، شكراً على المتابعة وإلى اللقاء.

نعودكم مستمعين الكرام بذات المودة التي انطلقنا بها في سهرة الليلة من برنامج محراب الكلمة، نواصل بكم ومعكم هذا السهر والسمر في حضرة الشعر والشعراء. في الجزء الثاني نضيء المحراب بقلائد من عرائس الكلمات بأصوات شعراء من تونس والوطن العربي، والبداية مع الشاعر التونسي جمال صليعي.

0: أرضنا متحسرا. إبليس غادر أرضنا متحسرا، سئم البطالة واكتئب. ماذا سيصنع في البلاد؟ خرابها؟ لم يستطع، قدرت على ذاك النخب. قد قيل فكر في التحزب مرة، رفض الطلب، إذ كان منقوص المواهب في الخراب، يحتاج أعواما ليبلغ ربع موهبة النخب. إبليس أحدث فكرة في الشر يعرفها وجربها، حكاية يا زليخة هيت لك. شق القميص وأقبلت كل الحكومة والقضاة وشاهد من أهلها وفضيحة في القصر، وانتصر الملك والشعب ممتلئ الخزائن. يا أبيليس البسيط المضطرب، انظر لهذا الشعب، فارغة خزائنه بتدبير النخب. إبليس يمكن أن يكفر مؤمنا يحتال في جارين يختصمان في بعض الرطب، يلهو بمخمورين يختبئان في بيت خرب، يغري فتى بفتاته في شارع، في شاطئ، في غابة، في داره، في دارها، أقصى نهايات الطلب. إبليس أدرد، لم يصفر في البنوك وصفرت فيها النخب. إبليس يعمل وحده بقبيله وصغاره. إبليس يعمل وحده بقبيله وصغاره، لا أجنبي يقوده أنا أحب. إبليس ما سب الجلالة مرة، هذه فصاحات النخب. إبليس يخجل أن يعري بائسا، لكن تعريه النخب. إبليس يبكي من دموع يتيمة، لكن ذلك متعة عند النخب. إبليس صفده الصيام وقل أعوذ، يخر مكسور الركب. صم ما تشاء وقل أعوذ كما تشاء، لن يشغل الأمر النخب. الشعب أنجز ثورته، ضحكت من الشعب النخب. إبليس يعجز أن يسيء لثورته، عبثت بثورتنا النخب. ضاعت بلاد الشعب تلقاء الكراسي والرتب، بين المفرنك والمؤمرك والمطبع والذليل بلا سبب. إبليس أدرك عجزه، جمع الحقائب وانسحب، لكن على جواله لم ينس أرقام النخب، فلربما يحتاجهم، هي رنة تكفي لتنجده أبالسة النخب. إن لم يكن للشعب رأي في محاسبة النخب.
1: في بيت الحب بنى جدي وأقام أبي فكساه سنا، وبثوب العرس أتت أمي تحلم بالشمس، فكنت أنا.

0: قالت لي لما لا تأتي؟ قالت لي لما لا تبقى؟ قالت لي لما لا تضحك؟ قالت لي لما لا تموت؟ أتيت، بقيت، ضحكت، ومت. قلت لله اتبعني كي أعلمك الصداقة، كي يخاصمك السكوت. قال نحن أصدقاء، أنت للحب خلقت وأنا للحزن أحيا وأموت.
1: ليه أحس إني وأنا أشوفك حزين؟ قلبي الليلة بهمي ممتلي. ليه أحس إني وأنا أشوفك حزين؟ قلبي الليلة بهمي ممتلي. كان هالفرقة طلبتك حاجتين، لا تعلمني ولا تكذب علي. ليه أحس إني وأنا أشوفك حزين؟ قلبي الليلة بهمي ممتلي. كان هالفرقة طلبتك حاجتين، لا تعلمني ولا تكذب علي. خلني ما بين شكي واليقين، ما يهم رضاي عنك وزعلي. باكر اللي خافين لازم يبين، والوعد بلقى مكانك بخلي. انتظر لي ليلة أو ليلتين لين ما يكفي السحاب وينجلي. ولا طويت الياس، بذرف دمعتين للهوى الغالي وبوادع هلي. صاحبي بموت من كثر الحنين، خليني أختار لحظة ملكك.

ولما تقول لي حبيتك بحس دماغي وكلان، أرد بإيه على بنية في كل كيانها شمال. أنا المجرم وأنا القاسي وأنا اللي نسيتها 100 مرة ما نسيتها، ومشيتها في دروب مرة ما ملتني، وداست على الطريق حافية وسلتني، وصحيت بدري وقت الفجر صلتني أرد، وقلبها سابها في متاهة، جليل الأصل غياها، وقلبي التاني جساني وقلب أصله وياها. أرد بيه غرامك يا مطيف مخمل بيتجمل ويفرش صدري بالعنبر وبالمحمل. أنا المعشوق يا كل العاشقين غيره، تحبوا شيء جميل طبعا لكن تتحبوا قلبي. حبيبتي أحلى من شهري، أحلى من حروف كمل، ولا بتغدر ولا بتهجر ولا بظلمها تتململ، لكني في حيرتي بستغرب أنا إزاي مش بغنيلها.

وما بين حب وحب أحبك أنت، وما بين واحدة ودعتني وواحدة سوف تأتي، أفتش عنك هنا وهناك، كأن الزمان الوحيد زمانك أنت، كأن جميع الوعود تصب بعينيك أنت. فكيف أفسر هذا الشعور الذي يعتريني صباح مساء؟ وكيف تمرين بالبال مثل الحمامة حين أكون بحضرة أحلى النساء؟ وما بين وعدين وامرأتين، وبين قطار يجيء وآخر يمضي، هنالك 5 دقائق أدعوك فيها لفنجان شاي قبيل السفر، هنالك 5 دقائق بها أطمئن عليك قليلا، وأشكو إليك همومي قليلا، وأشتم فيها الزمان قليلا، هنالك 5 دقائق بها تقلبين حياتي قليلا. فماذا تسمين هذا التشتت، هذا التمزق، هذا العذاب الطويل الطويل؟ وكيف تكون الخيانة حلا، وكيف يكون النفاق جميلا؟ وبين كلام الهوى في جميع اللغات، هناك كلام يقال لأجلك أنت، وشعر سيربطه الدارسون بعصرك أنت. وما بين وقت النبيذ ووقت الكتابة يوجد وقت يكون به البحر ممتلئا بالسنابل، وما بين نقطة حبر ونقطة حبر هنالك وقت ننام معا فيه بين الفواصل. وما بين فصل الخريف وفصل الشتاء هنالك فصل أسميه فصل البكاء، تكون به النفس أقرب من أي وقت مضى للسماء، وفي اللحظات التي تتشابه فيها جميع النساء كما تتشابه كل الحروف على الآلة الكاتبة، وتصبح فيها ممارسة الجنس ضربا سريعا على الآلة الكاتبة، وفي اللحظات التي لا مواقف فيها ولا عشق، لا كره، لا برق، لا رعد، لا شعر، لا نثر، لا شيء فيها، أسافر خلفك، أدخل كل المطارات، أسأل كل الفنادق عنك، فقد يتصادف أنك فيها. وفي لحظات القنوط، الهبوط، السقوط، الفراغ، الخواء، وفي لحظات انتحار الأمان وموت الرجاء، وفي لحظات التناقض حين تصير الحبيبات والحب ضدي، وتصبح فيها القصائد ضدي، وتصبح حتى النهود التي بايعتني على العرش ضدي، وفي اللحظات التي أتسكع فيها على طرق الحزن وحدي أفكر فيك لبضع ثوان فتغدو حياتي حديقة وردي. وفي اللحظات القليلة حين يفاجئني الشعر دون انتظار، وتصبح فيها الدقائق حبل بألف انفجار، وتصبح فيها الكتابة فعل خلاص وفعل انتحار، تطيرين مثل الفراشة بين الدفاتر والإصبعين، فكيف أقاتل 50 عاما على جبهتين، وكيف أبعثر لحمي على قارتين، وكيف أجامل غيرك، كيف أجالس غيرك، كيف أضاجع غيرك، كيف وأنت
مسافرة في عروق اليدين، وبين الجميلات من كل جنس ولون، وبين مئات الوجوه التي أقنعتني وما أقنعتني، وما بين جرح أفتش عنه وجرح يفتش عني، أفكر في عصرك الذهبي وعصر المانوليا وعصر الشموع وعصر البخور، وأحلم في عصرك الكان أعظم كل العصور. فماذا تسمينا هذا الشعور؟ وكيف أفسر هذا الحضور الغيابة وهذا الغياب الحضور؟ وكيف أكون هنا وأكون هناك؟ وكيف يريدونني أن أراهم وليس على الأرض أنثى سواك؟ أحبك، أحبك حين أكون حبيب سواك، وأشرب نخبك حين تصاحبني امرأة للعشاء، ويعطر دوما لساني فأهتف باسمك حين أنادي عليها، وأشغل نفسي خلال الطعام بدرس التشابه بين خطوط يديك وبين خطوط يديها، وأشعر أني أقوم بدور المهرج حين أركز شال الحرير على كتفيها، وأشعر أني أخون الحقيقة حين أقارن بين حنيني إليك وبين حنيني إليها. فماذا تسمين هذا؟ ازدواجا، سقوطا، هروبا، شدودا، جنونا؟ وكيف أكون لديك وأزعم

لا أنام لأحلم، قالت له، بل أنام لأنساك. ما أطيب النوم وحدي بلا صخب في الحرير. ابتعد كي أراك وحيدا هناك، تفكر بي حين أنساك. لا شيء يوجعني في غيابك، لا الليل يخدش صدري ولا شفتاك. أنام على جسدي كاملا لا شريك له، لا يداك تشقان ثوب الملاك، ولا قدماك تدقان قلبي كبندقة عندما تغلق الباب. لا شيء ينقصني في غيابك، نهداي لي، سرتي، نمشي، شامتي، ويداي وساقاي لي، كل ما في لي. ولك الصور المشتهات، فخذها لتؤنس منفاك، وارفع رؤاك كنكب أخير، وقل إن أردت هواك هلاك. وأما أنا فسأصغي إلى جسدي بهدوء الخبيرة. لا شيء، لا شيء يوجعني في سريري سوى الكون.

في المنفى. نعم في البيت. الآن في المنفى. نعم في البيت. في الستين من عمر سريع يشعلون الشمع لك، فافرح بأقصى ما استطعت من الهدوء، لأن موتا طائشا نسي الطريق إليك من فرط الزحام فأجلك. قمر فضولي على الأطلال يضحك كالغبي، فلا تصدق أنه يدنو لكي يستقبلك. هو في وظيفته القديمة مثل آثار الجديد، أعاد للأشجار أسماء الحنين وأهملك. فلتحتفل مع أصدقائك بانكسار الكأس، في الستين لن تجد الغد النائي لتحمله على كتف النشيد ويحملك. قل للحياة كما يليق بشاعر متمرس، سيري ببطء كالإناث الواثقات بسحرهن وكيدهن، لكل واحدة نداء ما خفي، هيت لك ما أجملك. سيري ببطء يا حياة لكي أراك بكامل النقصان حولي. كم نسيتك في خضمك باحثا عني وعنك، وكلما أدركت شيئا منك قلت بقسوة ما أجهلك. قل للغياب نقصتني وأنا حضرت لأكملك.

هكذا وصلنا مستمعينا الكرام إلى خاتمة هذه السهرة من برنامج محراب الكلمة على أثير موجات إذاعة المنستير، أزفت ساعة الرحيل. شكرا جزيلا جميلا كثيرا لكل الأحبة والأصدقاء المستمعين والمتابعين. أجمل تحية محمد سيدية في إخراج الحصة، تقنيا كان في خدمتكم ميكروفوني الأسعد العيري. أترككم لصوته وأنا مطمئن عليكم، تصبحون على فرح.

انتصف الليل على موجاتنا. من إذاعة المنستير نحييكم ونقدم لكم موجز منتصف الليل. تشارك عمادة المهندسين التونسيين في لقاء التبادل الهندسي الصيني العربي 2026 الذي تحتضنه العاصمة الصينية بكين من 12 إلى 15 من أكتوبر الجاري

0: تونسيين بميداليتين برونزيتين وتقدير مشرف في الدورة 67 للأولمبياد العالمية للرياضيات التي أقيمت في شنغهاي الصين وفقا لما نشرته الجمعية التونسية لمسابقات وثقافة الرياضات. أسفرت الحملات التي قامت بها وحدات الشرطة البلدية الأحد عن إنجاز 75 عملية حجز و 183 عملية إزالة فورية لنقاط انتصاب عشوائي وفق ما أفادت به وزارة الداخلية في بلاغ نشرته الاثنين على موقعها الرسمي. انطلقت بالعاصمة أشغال الاجتماع الفني الإقليمي حول القيادة النسائية في مجال العلوم والتكنولوجيا النووية الذي ينظمه المركز الوطني للعلوم والتكنولوجيا النووية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. أصدرت هيئة السوق المالية العدد الأول من مجلة هيئة السوق المالية، وهي مطبوعة علمية تعنى بتحليل القضايا المتعلقة بالسوق المالية التونسية ونشر المعلومات المالية الدقيقة والموثوقة. ختاماً، يكون الطقس خلال هذه الليلة مغيماً جزئياً بأغلب الجهات مع نزول أمطار متفرقة ومؤقتاً رعدية بولايات تطاوين وقبلي ومدنين. نهاية الموجز، شكراً على المتابعة وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.

لا تنطفئ شمعتها، وفي طريق المعرفة تسير لتواصل عطائها ومسيرتها. فكان أن اتسع مجال حضورها لتصافح مستمعيها في أنحاء العالم، وإنها لمنها

دلوقتي أغنية جديدة ألفها الشاعر الشاب الأستاذ محمد حمزة، ولحنها موسيقارنا الشاب الأستاذ بليغ حمدي، وحتقولها معايا طبعا الفرقة المسيحية بقيادة الأستاذ أحمد فؤاد حسن. الأغنية فيها مجموعة من الصلوهات العزف المنفرد، أستاذ أحمد الحفناوي على الكمان، أستاذ عفت على الناي، أستاذ عمر خرشد على الجيتار، أستاذ مختار السيد على الأورج، أستاذ سمير سرور على الساكسفون، الأستاذ حميدو على الأكورديون. طبعا مش عايز أدوشكوا، ولو أني كنت أتمنى أن أنا أقول باقي أسماء الفرقة اللي من أول ما بدأت لغاية النهاردة وأنا بغني عليهم إخواني وزملائي.

رايح وانا محتار.

تاني تاني تاني تاني.

0: في الليل ترتاح النفوس، في الليل على كفي أنقش مذيعا أهديه لصديق الليل. صديق الليل، صديق الليل على أمواج إذاعة المنستير.
1: ناس اختارت باش تمشي في طريق الخير، ناس عطات من غير حساب، فرحت الغير وبعثت الأمل، وكانت قناديل.